0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
1: في لقاءات سابقة حدثتني عما أضافته العرب وعما نسبته إلى كثير من الأشياء وإلى كثير من الأسماء أيضا، أليس كذلك؟
3: بلى، لقد حدث هذا.
1: والآن أريد معرفة ما إذا كانت العرب قد فعلت هذا أيضا مع الصحابة أو التابعين، أم أحجمت عن هذا؟
3: إن العرب فعلت هذا مع أسماء الصحابة وأسماء التابعين أيضا، فأضافت إلى عدد من هذه الأسماء صفات عرفت عن أصحابها.
1: هذا شيء طيب، فهل لديك إذن شيء مما أضيف إلى أسماء بعض من هؤلاء الصحابة أو التابعين؟
3: نعم عندي بالطبع.
1: فليكن حديثنا اليوم إذن عن هذا الأمر.
3: ذات يوم قال رجل لزوجته:
4: إن أخاك موسى داهية.
5: هكذا؟
4: نعم، وأنني أرى أن دهاءه أوشك أن يكون مثل دهاء معاوية.
5: ولماذا اخترت دهاء معاوية بالذات؟
4: لأن دهاء معاوية كان مما اشتهر أمره وصار ذكره وكثرت الروايات والحكايات عنه.
5: أنا أحفظ كلمات قالها معاوية ذات يوم.
4: فما هي هذه الكلمات؟
5: إنها:
6: إذا كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، فإذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها.
4: هذا يدل على مدى حلمه من ناحية وعلى دهائه من ناحية أخرى.
5: أصبت.
4: ولقد وقع الإجماع على أن أشهر الدهاء أربعة.
5: فمن هم؟
4: هم معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه، وقد قيل عنهم:
7: إنهم يرون بأول آرائهم أواخر الأمور.
5: هذا طبعا بسبب حسن تدبيرهم وعمق تفكيرهم وبعد غورهم.
4: أجل، وقد كان معاوية وهو من هو في الدهاء لا يقطع أمرا من الأمور الكبار حتى يشهده الثلاثة الآخرون، ولا يستضيء في ظلم الخطوب إلا بمصابيح آرائهم.
5: وبهذا طبعا سلم له أمر الملك وألقت إليه الدنيا مقاليدها.
4: نعم، وصار دهاء معاوية ودهاء أصحابه الثلاثة مثلا.
3: لم تضف العرب إلى معاوية والثلاثة الآخرين في مجال الدهاء إلا اثنين آخرين.
1: فمن هما؟
3: أحدهما قيس بن سعد بن عبادة.
1: فمن الثاني؟
3: الثاني عبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي.
1: حسن جدا، فماذا عندك إذن غير دهاء معاوية مما أضافته العرب إلى أسماء بعض الصحابة والتابعين؟
3: عندي وليمة الأشعث.
1: فماذا عن الأشعث؟ وماذا عن هذه الوليمة التي أضيفت إلى اسمه؟
3: ستعرفين الآن.
7: كان الأشعث بن قيس بن معد كرب الكندي قد ارتد في جملة أهل الردة،
6: فلما أتي به أسيرا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه استتابه أبو بكر وأطلق سراحه. ويحكي الأشعث حكايته فيقول:
8: بعد أن أطلق أبو بكر الصديق سراحي بفترة، زوجني رضي الله عنه أخته أم فروة بنت أبي قحافة.
9: حسن جدا، ثم ماذا؟
8: في صبيحة زواجي خرجت شاهرا سيفي، فلم ألقى ذات أربع مما يؤكل لحمه إلا عقرتها.
9: هكذا؟
8: أجل، وهنا قال الناس:
10: وأسفاه.
5: نعم وأسفاه، هذا هو الأشعث قد ارتد ثانية.
8: فلما سمعت ما قاله الناس صحت بأعلى صوتي قائلا: يا أهل المدينة، والله لو كنا ببلادنا في مناسبة زواجنا لأولمنا، فاجتزروا من هذه اللحمان وتصادقوا في الأثمان. بعد هذا صار الناس يقولون:
5: لم يبق دار من دور المدينة

0: إلا دخلها من تلك اللحوم.
1: نعم، ولم يرى يوم أشبه بيوم الأضحى من ذلك اليوم.
2: فضرب أهل المدينة المثل بوليمة الأشعث فقالوا:
3: إنها وليمة الأشعث.
2: وقالوا أيضا:
1: إن فلانا أولم من الأشعث.

0: أضافت العرب الحلم إلى الأحنف بن قيس فقالت:
1: هذا حلم الأحنف.
0: وذات يوم سألت امرأة الجاحظة فقالت:
2: ماذا لديك يا أبا عثمان عن الأحنف وحلمه؟
3: إن شعراء كما تعرفين ذكروا في أشعارهم حلم لقمان، كما ذكروا في مجال الحلم أيضا قيس بن عاصم ومعاوية بن أبي سفيان.
2: نعم هذا صحيح.
3: فرأيت هذه الصفة التصقت بأحد والتحمت بإنسان وظهرت على الألسنة كما تهيأ للأحنف بن قيس؟
2: لم يحدث هذا فيما أعلم.
3: ثم كان الأحنف رئيسا في أكثر الأمور والأحوال، فلم يرى حاله عند الخاصة والعامة وعند النساك والفتاك وعند الخلفاء الراشدين وعند الملوك المتغلبين، ولا حاله في حياته ولا حاله بعد موته إلا مستوية.
2: هذا شيء رائع ونادر طبعا.
3: أجل، ولهذا فأنا قلت إزاء هذا ينبغي أن يكون قد سبقت له دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: إن الأحنف كان يضمر من حسن النية ومن شدة الإخلاص ما لم يكن عليه أحد من نظرائه.
2: أصب.
3: لقد كان الحلم سيد عمله، فبان حلمه من سائر أعماله.
2: أنا أعلم أيضا أن العرب كانت تقول إن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس، وكذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
3: إن محاسن عبد المطلب وخصال العباس في المجد والشرف كانت متكافئة متساوية، كل خصلة منها تنتصف من أختها، فكانت كما قال الشاعر:
4: إني غرضت إلى تناصف وجهها غرض المحب إلى الحبيب الغائب.
1: ومعنى غرضت اشتقت، ومعنى التناصف الحسن.
2: إن الأحنف كما قلت منذ لحظات يا أبا عثمان كان الحلم سيد عمله، فبان حلمه من سائر أعماله،
3: ولهذا أضيف الحلم إلى اسمه فقيل حلم الأحنف.
0: أضافت العرب إلى أسماء عدد من أبناء البصرة صفات اشتهروا بها، فكان يقال زهد الحسن وعقل مطرف وحفظ قتادة،
4: كما قيل ورع ابن سيرين، وهذا طبعا بسبب غلبة الورع عليه.
5: فهل هناك شيء يروى من الشعر إذن عن ورع ابن سيرين؟
0: أجل، فإن أحد الشعراء تحدث عن رجل كان يظهر الورع في النهار بينما هو في الليل يمارس أعمال الأشقياء.
5: فماذا قال ذلك الشاعر عن هذا الرجل؟
0: قال:
1: فأنت بالليل ذئب لا خلاق له، وبالنهار على سمت ابن سيرين.
6: وذلك الشاعر قال سمت ابن سيرين لأنه لم يستقم له أن يقول على ورع ابن سيرين.
5: هذا شيء طيب، فماذا إذن عن زهد الحسن؟
0: يقول الجاحظ:
3: كان الحسن رضي الله تعالى عنه يستثنى من كل غاية.
0: وتحدثوا عن رجل زاهد فقالوا
2: إنه أزهد الناس إلا الحسن.
0: وقالوا عن رجل آخر بارع في الخطابة
6: هو أخطب الناس إلا الحسن.

0: تضرب العرب المثل بصدق أبي ذر.
1: ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أظلت السماء ولا أقلت الخضراء بعد النبيين أصدق لهجة من أبي ذر.
2: ومن أملح ما قيل في ضرب المثل به قول الصاحب ابن عباد في إنسان كذوب متهكما عليه:
3: الفاخته عنده أبو ذر.
4: ذلك لأن الفاخته يضرب بها المثل في الكذب، بينما أبو ذر يضرب به المثل في الصدق.
5: ولكن
0: ماذا؟
5: ما هي الفاخته؟
0: إنها من الطيور ذوات الأطواق، وعنها قال الدميري:
6: تصف العرب الفاختة بالكذب، ذلك لأن صوتها عندهم كأنه يقول: هذا أوان الرطب، وهي تقول ذلك بينما النخل لم يطلع. وقد قال أحد الشعراء واصفا رجلا بالكذب:
2: أكذب من فاختة تقول وسط الكرب، والطلع لم يبد لها، هذا أوان الرطب.

0: قل لي بربك، ماذا عن سيرة العمرين؟
1: يقول بعضهم
2: إن العمرين هنا مقصود بهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما،
1: ويقول آخرون
3: إن العمرين هنا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.
1: ويضرب المثل بسيرة العمرين إذ لا عهد بمثلهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
4: وكان عبد الملك بن مروان يقول
5: أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر. نسأل الله أن يعين كلا على كل.
0: وقال البحتري مادحا الخليفة المتوكل
3: إن الرعية لم تزل في سيرة عمرية مذ ساسها المتوكل.
1: وقال بعض البلغاء، وقد ذكر أحد الملوك مادحا شكله وعدله،
2: رأيت صورة قمرية وسيرة عمرية.
0: وقال آخر
3: رأيت بفلان نور القمرين وعدل العمرين.
1: اشتهرت درة عمر التي كان يستعملها في عقاب أو تأديب من لا يعجبه شيء من سلوكه.
0: وعن هذه الدرة قال الشعبي
6: كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج.
4: ولما جيء بالهرمزان ملك خوزستان أسيرا إلى عمر رضي الله عنه، وافق ذلك غيبة عمر عن منزله،
2: فما زال الموكل بالهرمزان يقتفي أثر عمر حتى عثر عليه في بعض المساجد نائما متوسدا درته.
1: فلما رآه الهرمزان قال
7: هذا والله الملك الهني، عدلت فأمنت فنمت، والله إني قد عاشرت 4 من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان، فما هبت أحدا منهم هيبتي لصاحب هذه الدرة.
1: أرى الآن قضاء وقت قصير مع طرفة أو طرفتين، فهل توافقينني على ذلك؟
0: نعم أنا موافقة.
2: ذات يوم قال المغيرة بن شعبة لواحد من جلسائه
8: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب.
3: فكيف كان ذلك أيها الأمير؟
8: إنني كنت خطبت فتاة من بني الحارث، وكان عندي شاب منهم فقال لي
6: أيها الأمير لا خير لك في هذه الفتاة.
8: ولما سألته عن السبب قال لي
6: لأني رأيت رجلا يقبلها.
3: فماذا فعلت عندما سمعت هذا من الشاب؟
8: برئت من تلك الفتاة طبعا وفسخت خطبتي لها.
3: هذا هو ما كان يجدر بك طبعا أن تفعله.
8: أجل، ولكن ما إن مرت أيام قليلة حتى بلغني أن ذلك الشاب تزوج بتلك الفتاة، فتعجبت وقلت له ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال
6: بلى، إنني قلت لك هذا أيها الأمير.
8: فكيف رضيت إذن بالزواج بها وقد رأيت رجلا يقبلها؟
6: رضيت بالزواج بها لأن الرجل الذي رأيته يقبلها هو أبوها.

0: والآن نواصل حديثنا عما أضافته العرب أو نسبته إلى أسماء الصحابة والتابعين من صفات أو أعمال اشتهروا بها.
1: بسبب كثرة فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنهم ضربوا بهذه الفضائل المثل.
2: وذات يوم سألت زوجة زوجها:
3: أين ذهبت يا عمار بعد أدائك الصلاة في المسجد؟ فأنا أعددت الطعام وجلست في انتظار عودتك لكي نتناول غداءنا.
4: كنت مع محمد بن مكرم، وبينما كان يحدثني جاء أبو علي البصير فتدخل في الحديث، فظهر الضيق على وجه ابن مكرم بسبب ما رأى من فضول أبي علي البصير.
3: فهل قال له ابن المكرم شيئا يعبر به عن ضيقه بفضوله؟
4: نعم، إنه قال له:
5: فضولك والله أكثر من فضائل علي.
0: وقال الحسن البصري:
2: قد يكون الرجل عالما وليس بعابد، وعابدا وليس بعالم، وعالما عابدا وليس بعاقل. وسليمان بن يسار عالم عابد عاقل، فانظر أين تقع خلال سليمان من خصال علي.
6: ما لك يا إبراهيم تتحدث معي كأنك المختار؟
7: ومن هو المختار هذا يا وائل يا ابن العم؟
6: إنه المختار بن أبي عبيد الثقفي.
7: فماذا عنه إذن؟ ولماذا شبهت حديثي بحديثه؟
6: إن المختار كان مشهورا باستعمال السجع في كلامه، حتى قيل سجع المختار، وقد رأيتك اليوم تكثر من السجع في كلامك معي.
7: هكذا؟
6: نعم.
7: على كل حال ليس هذا يا وائل بعيب، اللهم إلا إذا كان المختار هذا رجلا غير حسن السلوك.
6: إنه كان يدعي أنه يلهم ضربا من السجع لأمور تكون، ثم يحتال فيجعل هذه الأمور تقع، وهنا يقول للناس:
2: هذا من عند الله.
7: يا له إذا من رجل كاذب.
6: أجل، ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما:
8: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه،
6: قال ابن عباس:
9: صدق المختار.
7: إيه؟ كيف يكون صادقا إذن؟
6: إن ابن عباس كان يعني بقوله هذا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. صدق الله العظيم.
0: عن المختار الثقفي قال أبو تمام متمثلا:
10: والهاشميون استقلت عيرهم من كربلاء بأعظم الأوتار، فشفاهم المختار منه، ولم يكن في دينه المختار بالمختار.
11: وقال أعشى همدان في أيام ابن الأشعث للحجاج الثقفي:
4: إن ثقيفا منهم الكذابان، كذابها الماضي وكذاب ثان.
0: ومن طريف ما يحكى عن حيل المختار أنه كان عنده كرسي قديم فغطاه بالديباج وقال:
2: هذا الكرسي من ذخائر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فضعوه في حومة القتال وقاتلوا عنه، فإن محله فيكم محل السكينة في بني إسرائيل.
0: ويقال إن المختار كان قد اشترى ذلك الكرسي من نجار بدرهمين.
3: كنت في زيارة جدي كما تعرف صباح اليوم، وكان معي ولدنا صلاح الدين، فتحدث جدي معه بعض الوقت ثم قال لي:
12: ولدك هذا فيه زكن إياس.
3: ولأني لم أفهم ما قاله جدي عن ولدي، سألت أبي عن معنى ما قال جدي، فقال:
4: معناه أن صلاح الدين يتمتع بتفرس طيب وظن حسن، فمعنى الزكن هو التفرس والظن.
2: هذا صحيح،
3: لقد فهمت معنى الزكن، وأنا الآن أريد أن أعرف من هو إياس وماذا عن زكني، أي تفرسه وظنه.
2: إياس هو أبو وائلة إياس بن معاوية، وكان قاضيا عادلا عالما كما يضرب بزكنه المثل.
3: حسن جدا.
2: ولما أراد الشاعر أبو تمام أن يتمثل به في شعر له ولم يستوي له الوزن أن يذكر زكنه في البيت، أقام الذكاء مقام الزكن.
3: فماذا قال؟
2: إنه قال:
10: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس.
0: وحكى الجاحظ عن إياس فقال:
10: كان إياس وهو صبي ضعيفا ضئيلا، وكان له أخ أشد حركة منه وأقوى بدنا، فكان معاوية أبوه يقدمه ويفضله على إياس، فقال له إياس يوما:
13: يا أبت إنك تقدم أخي علي.
14: كيف؟
13: سأضرب لك مثله ومثلي.
14: قل ما تريد أن تقوله.
13: إن أخي مثل الفروج حين تنفلق عنه البيضة.
14: نعم، كيف؟
13: إنه يخرج كاسيا كافيا نفسه، فيلتقط الحب ويستحفه الناس، وكلما كبر انتقص حتى إذا تم فصار دجاجة لم يصلح إلا للذبح.
14: هذا عن أخيك، فماذا عنك أنت؟
13: أنا مثل فرخ الحمام تنفلق عنه البيضة عن شيء ساقط لا يقدر على حركة، وأبواه يغذيانه حتى يقوى ويثبت ريشه، ثم يحسن بعد ذلك ويطير، ويتخذه الناس ويرسلونه من المواضع البعيدة فيجيء فيصان لذلك ويكرم ويشترى بالأثمان الغالية.
14: أحسنت، أحسنت يا إياس المثل.
0: ومن هذا اليوم قدمه أبوه على أخيه، فوجد عنده أكثر مما كان يظن فيه.
3: حسن جدا. فهل عندك مثل عن زكن، أي تفرس وظن إياس؟
2: نعم عندي، فقد قال المدائني:
8: حج إياس، فبينما كان هو ومن معه عند ماء يشربون، سمع إياس نباح كلب فقال:
13: هذا كلب مشدود.
8: ثم سمع إياس بعد لحظات نباح ذلك الكلب مرة أخرى فقال:
13: لقد أرسل.
8: فلما انتهوا من شرب الماء سأل أصحابه أصحاب ذلك الكلب، فكان جوابهم كما قال إياس، فقيل له:
15: كيف عرفت أن ذلك الكلب موثق وأنه قد أطلق؟
8: فقال:
13: كان نباحه وهو موثق يسمع من مكان واحد، فلما أطلق سمعته يقرب مرة ويبعد أخرى.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الدنيا تغني.
0: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
2: أهلا وسهلا في هذه المراوح الغنائية من برنامج الدنيا تغني مع الغناء الخليجي ومع محمد عبده في رائعة من روائعه مذهلة.

0: شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء مع تحيات سوار عميدية.
1: الدنيا تغني.
2: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تواصل بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تنفيذ برنامج لمكافحة الحشرة القرمزية بالمنطقة البلدية، وذلك بعد تشكيات الصادرة عن المواطنين. يتمثل هذا البرنامج بمشاركة السلطة الجهوية وفلاحين في قلع غراسات التين الشوكية المتضررة والموجودة على الطرقات ورفعها إلى المصب. انطلقت مؤخرا أشغال والقسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي. أشرفت الخميس بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. تم الخميس تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس، وذلك بعد استكمال إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية التي حالت دون استغلالها. من المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000، إلى جانب الاستئناف التدريجي لتزويد السوق الوطنية بالمصل المضاد لداء الكلب. حضرت الإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خطورة جلب أي نباتات أو منتجات نباتية من الخارج إلى تونس. أخيرا استهدف الاحتلال الصهيوني دورية شرطة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهيد وجرحى، مع استمرار تصعيده وخروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار الهش بشكل يومي. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.إن.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدى عاد الإذاعة.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم.
4: يا أبا صفوان، من معك؟
5: هذا سعد بن معاذ، جاء ليطوف بالبيت.
4: ألا أراك تطوف آمنا وقد آويتم الصبا، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولاك، لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما.
6: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما أشد عليك منه.
4: ماذا؟ وما الذي تقدر عليه؟
6: طريقك على أهل المدينة.
4: لا يهرنكم أنكم أفلتتم منا إلى يثرب. سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم.
7: يا معشر قريش، يا آل لؤي بن غالب. اللطيمة اللطيمة، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه. الغوث الغوث الغوث الغوث، والله ما أرى أن تدركوها. الغوث الغوث الغوث الغوث، والله ما أرى أن تدركوها.
4: هذا ما كنت أخشاه. إنه النفير يا معشر قريش، إنه النفير. ولئن تأخرتم ذهبت أموالكم وذهبت هيبتكم. لا يبيتن أحدكم إلا وقد تجهز للقتال.

0: هي الحرب إذن يا أبي.
1: وهل ترك صاحبكم لنا خيارا يا عبد الله؟
0: وأنت تخرج للقتال؟
1: تكلتك أمك، هل عرفت أن أباك سهيل جبان؟
0: لا لا، ولكني أخشى عليك يا أبي.
1: من القتل؟
0: أن تقتل أو تقتل. تقتل مسلما فتبوء بإثمه، أو تقتل مشركا فتذهب إلى النار. أبتي،
1: لازلت تذكر أني أبوك؟
0: ما علمت أنا للدم سطوة حتى رأيتك تتجهز للقتال.
1: ماذا تريد أن تقول؟
0: حل وثاقي يا أبي، أريد أن أخرج لأقاتل معك.
1: تخرج لقتال محمد وأنت على دينه؟
0: حل وثاقي يا أبي.

0: لم يتأخر بطن من بطون قريش إلا بني عدي بن كعب، قتلهم الله. لكن لا بأس، لا بأس، سيرى الناس ما سيفعل بنو مخزوم عند لقاء محمد. حسنا فعل محمد بتعرضه لأموال قريش، فلم يعد لمعتذر عذرا.
1: يا أبا الحكم، لا تنسى ما فعلناه نحن بمحمد وأصحابه. هل نسيت الصحيفة التي تعاقدتم فيها على بني هاشم، وأن لا تبيعوهم ولا تبتعون منهم حتى كادوا يموتون جوعا في شعب أبي طالب؟ فلا تلوموا إلا أنفسكم، فلو أنكم صبرتم عليهم لما هاجروا إلى المدينة فنهبتم بيوتهم وأموالهم التي في مكة، فإن أصابوا من أموالكم في حرب فلقد سلبتم أموالهم من قبل.
0: ما هذا يا أبا الوليد؟ ما هذا؟ كأني بك تحرض علينا ورب الكعبة.
1: أقصر يا أبا الحكم، أقصر، إن لي تجارة كما لك، وأخشى عليها كما تخشى على تجارتك، إنما أنا أبصرك بالذي كان وسيكون.

0: أدرك ولدك يا أبا يزيد.
1: عبد الله، ما به؟ ماذا أصابه؟
0: بل قل ماذا أصابك منه.
1: ويحك، أفصح.
0: فر إلى معسكر محمد.
2: ألم تسمع القول يا أبا يزيد؟ ما بك؟
0: ماذا يريدني أن أفعل؟
2: ويحك، أدرك ولدك قبل أن يصل إلى محمد.
1: تأخر الوقت يا أبا الحكم، فولدي عبد الله إذا امتطى فرسه فلن يسبقه أحد.

0: أخيرا يا عبد الله.
1: نعم نعم أخيرا، ها أنت تراني ألحق بالركب، فوالله لو فاتني هذا المشهد لأتلفت نفسي حزنا وأسفا.
0: ولكن كيف فعلتها؟ كيف تركوك تخرج من حبسك؟
1: أليست الحرب خدعة؟ قلت لهم سأخرج معكم لقتال المسلمين، وانطلت الحيلة، فخرجت مع أبي، ولما صرت قريبا من معسكر رسول الله فررت.
2: أتقاتل أباك يا عبد الله؟
1: أقاتل المشركين.
2: وتقتله إن لقيته في المعركة؟
1: لن أسلمه ظهري إن لقيته.

0: ما بك يا أبا حذيفة؟
1: كأن أبي في القوم
0: وأبي أيضا. لا بأس، لا بأس يا أبا حذيفة، ولا تيأس. إن كان في أبي وأبيك خير أنجاهم الله من شر هذا اليوم.

0: يا أبا الحكم، أما وقد بعث أبو سفيان بنجاة القافلة، فلما لا نعود أدراجا؟
1: لا والله لا نعود.
0: إذن انظروا أيكم أحد بصرا وأصح تقديرا، فاندبوه ليستطلع لنا عدد أصحاب محمد.
2: عمير بن وهب هو الرجل.

0: أرأيت أباك؟ أرأيت؟ لقد رآه النبي وقال صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم
0: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر, إن يطيعوه يرشدوا.
1: إن يطيعوه يرشدوا, وإن لم يطيعوه أطاعهم, وإن أطاعهم ضل ولم ينفعه عقله.

0: هل يكره قتال أبي؟
1: لا يكره أن يكون هنا ليقاتل المشركين، وإنما يكره أن يكون أبوه هناك ليقاتل المسلمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم.
1: عاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
2: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
2: في صحة البدن والجسم.
3: يقول أبو الطيب المتنبي: لا تلقي دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن. وذكر محمد بن إدريس الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة اطرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويغشي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وكما يقول ابن الجوزي: إن البدن مطية، والمطية إذا لم يرفق بها لم تصل براكبها إلى المنزل. اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عفا أعفت، كما يذكر الحسن البصري.
1: عطر الكلام.
3: ويقول أيضا: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. ابن قيم الجوزية. يقول غاندي: لا شيء يهدر الجسم مثل القلق، ومن له إيمان بالله يجب أن يخجل من قلقه على أي شيء. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أبو الفتح البستي.
1: عطر الكلام.
3: وذكر فرانسيس بيكون أن الجسم السليم مضيف للروح، أما الجسم العليل فسجن لها. وفي نظر علاء محمد مصطفى أن الجسم السليم في العقل السليم وليس العكس، ومجرد محاولة الاهتمام بالجسم دون العقل لا يفيد في الأمر سوى تجميل منظره. والقوة الجسدية مرجعها إلى المخ لا لأعضاء الجسد، فكلما قوي المخ كان الجسد قويا. وكما يقول الفرزدق: ولا خير في حسن الجسوم وطولها، إذا لم يزن حسن الجسوم عقول. أخيراً، تقول باحث البادية: أدوا إلى الأبدان حق غذائها، إن الغذاء مقوم الأجسام، ومتى استقام الجسم أمكن بعده حفظ النهى وصيانة الأفهام.
1: عطر الكلام، مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

على الفلاح.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات
2: مالي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. وقائل هذا البيت هو الحلاج، وهو الحسين ابن منصور ابن محمي الملقب بالحلاج، متصوف كبير وشاعر من أصل فارسي. ولد في الطور بفارس عام 44 و200 للهجرة، ثم نزح مع والده إلى العراق واستقر في مدينة واسط، أين تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. لكنه منذ نعومة أظفاره اجتذبه روح التصوف، متأثرا بمعلمه المتصوف سهل التستري. وعندما بلغ 20 ارتحل إلى البصرة وأخذ مبادئ التصوف عن عمرو المكي. بعد فترة تعرف إلى المتصوف الكبير أبو القاسم الجنيد، وهو ما أمده بكثير من المعارف، ثم ارتحل إلى بغداد والحجاز واعتكف بالحرم، وأظهر للناس تجلدا وتصبرا عظيمين. وكان لصيحته عن الحق نتائج خطرة، منها ظهور نظرية وحدة الوجود التي اعتنقها متصوفة كثر، منهم محدين ابن عربي وفريد الدين العطار وجلال الدين الرومي وابن 70. ويقول المستشرق نيكلسون إن القائلين بوحدة الوجود كان لهم أثر كبير على إقبال الناس على اعتناق الإسلام في تلك الفترة. فإذ استطاع هؤلاء المتصوفة ومنهم الحجاج أن يجعلوا من الإسلام دينا عالميا، إذ بينوا أنه يتسم بروح التسامح والتحرر، وهذا ما أشار إليه ابن عربي في بيته الشهير: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وفي هذا المعنى يشير الحلاج في بيتيه المشهورين: سبحان من أظهر ناسوته سر لاهوته الثاقب، حتى بدا لخلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. ويقول معبرا عن وصول السالك إلى درجة عالية من الصفاء الروحي: فيزول الأنا ولا يبقى إلا الهو، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. لكن عبارات الحلاج مثل عن الحق التي قالها عندما أدرك حالة ثيوسوفية فقد اتهم من أجلها بالكفر، إذا اعتبرها الفقهاء خطرا على المسلمين والإسلام. لكن الحلاج كان يرى أن ظاهر الشرع للعامة، أما المتوغلون من العارفين فغير ملزمين بأن يقولوا آمنا بما سمعنا. وكان الحلاج ممن يرى التصوف جهادا متواصلا للنفس، بالابتعاد بها عن متع الدنيا وتهديدها بالجوع والسهر، وتحمل عذابات مجاهدة أهل الجور، وبث روح الثورة ضد الظلم والطغيان. ويؤكد ذلك ما تناقل عبر روايات عديدة من اتصاله بالزنج والقرامطة، وهما من الحركات الثورية المعروفة في عصره. وكان أن دخل بعض أمراء الحكم تحت قيادته الروحية، وكتب الحلاج لهم بعض الرسائل في الأخلاق السياسية. وبعد أن دالت دولة هؤلاء الأمراء ألقي القبض عليه، وكانت نفسه قد طاقت الشهادة. دامت محاكمة الحلاج 9 سنوات، قضى في السجن يعظ السجناء ويحرر بعض كتاباته. وكان مما أخذ عنه أيضا نظريته في تقديس الأولياء التي عدوها ضربا من الشرك، وبعض أقواله التي حملوها على محمل التجديف. وفي عام 22 و900 للميلاد أخرج الحلاج من محبسه، ثم صلب حيا حتى فاضت روحه إلى باريها. وفي عام 22 و900 من ميلادية أخرج الحلاج من محبسه ثم صلب حيا حتى فاضت روحه إلى بارية.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش الصعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تواصل بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تنفيذ برنامج لمكافحة الحشرة القرمزية بالمنطقة البلدية، وذلك بعد التشكيات الصادرة عن المواطنين. يتمثل هذا البرنامج بمشاركة السلطة الجهوية وفلاحين في قلع غراسات التين الشوكية المتضررة والموجودة على الطرقات ورفعها إلى المصب. انطلقت مؤخرا أشغال والقسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي. أشرفت الخميس بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. تم الخميس تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس، وذلك بعد استكمال إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية التي حالت دون استغلالها. من المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000، إلى جانب الاستئناف التدريجي لتزويد السوق الوطنية بالمصل المضاد لداء الكلب. حضرت الإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خطورة جلب أي نباتات أو منتجات نباتية من الخارج إلى تونس. أخيرا استهدف الاحتلال الصهيوني دورية شرطة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهيد وجرحى، مع استمرار تصعيده وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش بشكل يومي. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة معك.
2: راديو قفصة.إن.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: سالزبورغ. حين ولد الشاعر النمساوي جورج تراكل في ظهيرة يوم بارد من أيام فبراير، الثالث من فبراير من عام 1887، كانت سالزبورغ غارقة في الصمت الذي تخلفه ليالي المثقفين وحرارة أمسياتهم، حيث الشعر والموسيقى والرقص ومقاهي أوائل القرن الأوروبية. وكان ثلج شباط فبراير يرسم أخيلة بيضاء فوق التلال وحواف البحيرات. سالزبورغ المدينة الأكثر رومانسية في أوروبا الوسطى والأكثر رقة ووداعة هي جحيم تراكل الأول. الكنائس عالية مزخرفة والليل أزرق، والموسيقى الوحيدة التي تحتفل بها الأمكنة هي تلك التي يعزفها الموتى في المقبرة المجاورة. ثم يكتب تراكل قصائده الشرق، الشمس، الغروب، وحواراته الشعرية التي تدور أحداثها أمام أسوار القدس، ويسافر إلى فيينا. وفي فيينا في صيف عام 1959 يقيم جورج تراكل في بيت صغير في الحي الثامن، يكتب قصائد ورسائل ولا يتابع رحلته إلى الشرق، بل يدخل عميقا في أغواره المظلمة باحثا عن الذات التي بدأت تتكسر. أفتح عيني الآن بعد أن نمت 48 ساعة متواصلة لأرى أن جميع حظوظي غير واضحة أبدا، وأفكر كثيرا بأهمية أن أواصل الحياة، خاصة وأن كل الأشياء ستنتهي في الظلام.

ولد الموسيقار الشهير موزارت في سالزبورغ باللمسة في الساعة 8 من مساء يوم 27 من يناير من عام 1756، وكان والده مؤلفا موسيقيا وعازفا ماهرا، فتنبه إلى ما ظهر على الطفل من معالم الموهبة الكبيرة فأخذ يعلمه العزف. في السادسة بدأ الطفل يكتب أعمالا صغيرة كان يعزفها في الحفلات التي يصطحبه والده إليها، حتى لقب بالطفل المعجزة، وذاعت شهرته في اللمسة وخارجها. ولما بلغ 8 اصطحبه والده في رحلة فنية إلى فيينا وميونخ وباريس ولندن، حيث لقى نجاحا منقطع النظير، واستقبله الملوك والأمراء بإعجاب بالغ. واستمرت هذه الرحلات الفنية إلى عواصم أوروبا حتى بلغ 22، وتوفيت والدته بينما كانت تصحبه في رحلة إلى باريس، فحزن حزنا شديدا وعاد إلى اللمسة واستقر في مدينة سالزبورغ، حيث عمل في بلاط أحد الأساقفة الأثرياء. وكانت تقاليد ذلك العصر تضع الموسيقيين في مرتبة الخدم، وكان على الشاب موزارت أن يأكل معهم وعلى مائدتهم بعد أن كان في حداثته يعزف في بلاطات الملوك والأمراء ويتلقى منهم المنح والهدايا. كان يحز في نفسه كثيرا سوء معاملة الأسقف له، بينما يطلب منه أن يبدع في الحفلات ويتلألأ، وانتهى الأمر بأن طرده من خدمته، إلا أن مؤلفاته وخاصة الأوبرات التي كتبها كانت قد عادت عليه بالشهرة وبعطف القيصر وكثير من النبلاء. في هذا الوقت تقريبا تعرف موزارت على هايدن واستفاد كثيرا من خبرته، خاصة في بلورة قالب السوناتا والسيمفونية، لأنه كان سابقا عليه بحوالي 25 عاما. وشهد هايدن بعبقرية موزارت، وأعلن لوالده أنه لم يعرف في حياته مؤلفا موهوبا مثله. تزوج موزارت من سيدة عطوفة وموسيقية، إلا أن نفقاتها المتزايدة كانت تخلق له المتاعب وتذيقه مرارة الحياة. وفي سن 35 أصيب موزارت بمرض التيفود ومات في العام 1791. يكفي مدينة سالزبورغ أن يكون موزارت أحد عظمائها الخالدين وأحد العبقريات التي أنجبتهم.

0: ولد الموسيقار كاريان في سالزبورغ بالنمسا عام 1908، وكانت الموسيقى في ذلك الوقت جزءا رئيسا من حياة الأسرة النمساوية. ولأن والده كان يعزف في إحدى فرق الأوركسترا، عني بتوفير تعليم موسيقي جيد لطفله، ولا سيما بعد أن شعر بأن هذا الطفل الذي أنساه حبه للموسيقى الطعام والنوم يراقب دروس البيانو التي يتلقاها أخوه الأكبر فيحاول تقليدها. بعد سنوات قليلة التحق كاريان بمعهد الموزارتيوم الشهير في سالزبورغ. أراد التخصص في دراسة عزف البيانو، لكنه وبسبب رغبته العارمة بأن تكون الموسيقى دافعا له لتحقيق ذاته، لم يكتفي بدراسة العزف على البيانو وحده، وإنما وبتوجيه من عميل ذلك المعهد سعى لدراسة قيادة الأوركسترا. بدأ بشكل فعلي يدرس قيادة الأوركسترا في جامعة فيينا، واستمر حتى تخصص في تاريخ الموسيقى وعلومها. من هنا بدأ الطالب المتفجر حماسة، ورغم ما أصيب به من إحباط لقلة الفرص المتاحة له، بدأ يفتح عينيه على سحر عالم القيادة الأوركسترالية. وكان أول حفل يقود فيه الأوركسترا في أكاديمية الموسيقى عام 1928. في عام 1934 أعين كاريان في مدينة أخن قائدا ومديرا لفرقة الأوبرا وللأوركسترا السيمفونية بها، وكان عليه إعداد وقيادة حوالي 40 برنامجا سيمفونيا مختلفا في كل موسم. وهنا تعمقت صلته بالموسيقى وامتدت مهماته إلى فيينا وبرلين ولندن، حيث نشاطه في تصاعد مستمر إلى أن عين عام 1937 مديرا لأوركسترا الأوبرا في برلين بجانب عمله في أخن. أصبح كاريان قائدا لأوركسترا برلين الفيلهارموني في عام 1955، واستمر فيه حتى وفاته عن عمر ناهز 80.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان أكسجين.
2: أكسجين. فائدة التسميد والمبيدات الطبيعية في الزراعة العضوية الحافظة للبيئة.
1: التسميد هو تخمر الفضلات العضوية وتحللها بواسطة كائنات دقيقة بوجود الهواء، واستعمال الأسمدة الطبيعية أحد أهم مقومات الزراعة العضوية الجيدة.
2: وينتج عن عملية التسميد السماد الطبيعي الذي يحسن بنية التربة ويزيد من قدرتها على حفظ الرطوبة ويغذيها، لأنه يعيد إليها مواد عضوية ذات أصول نباتية وحيوانية.
1: ويختلف السماد الطبيعي عن السماد الكيميائي في أنه لا يغذي التربة مباشرة، بل يحسن مستوى خصوبتها ويحافظ على الكائنات الدقيقة فيها.
2: علماً أن هناك أتربة خصبة جداً ليست بحاجة إلى أي أسمدة، لذا تعوض عن العناصر الغذائية التي تمتصها النباتات، منها عبر تقنيات الروث الأخضر واستعمال روث الحيوانات وبعض الأسمدة العضوية الأخرى.
1: مع الإشارة إلى أن تحضير السماد العضوي ممكن في أي مزرعة إذا توفرت الشروط المطلوبة لذلك، كالرطوبة والحرارة والحموضة والتهوية ونسبة الكربون إلى النيتروجين داخل المواد العضوية، مع عدم إخفال دور النور والريح والمطر.
2: وينبغي ألا تتعرض كومة السماد الطبيعي للنور القوي، ويفضل تغطيتها بطبقة من التراب أو العشب لحمايتها من الأمطار الغزيرة التي تتسبب في استنزاف الأغذية النباتية منها إذا اخترقتها، كما تعزز العفن وانبعاث الروائح الكريهة جراء ازدياد الرطوبة.
1: والطقس الحار أيضا لا يلائم كومة السماد الطبيعي، لأن الجفاف يؤدي إلى تحلل غير ملائم للمواد العضوية وتسرب للنيتروجين إلى الهواء.
2: كما أنه يضر كومة السماد هبوب الرياح، فلا يجوز إقامتها في مكان تهب عليه الرياح حتى لا تخف الحرارة والرطوبة داخلها.
1: ويشدد علماء البيئة على الالتزام بشروط تحضير السماد الطبيعي الأفضل لفوائده الكثيرة، كتحسين الأحوال الصحية بالتخلص من النفايات المتراكمة بأكثر السبل فائدة،
2: وكذلك تحسين نوعية التربة والحد من تعريتها وانجرافها ومضاعفة كمية المحاصيل العضوية.
1: وأحياناً تكون هناك ضرورة لاستخدام المبيدات الطبيعية في الزراعة العضوية رغم كل الاحتياطات، فسوء الأداء قد يصيب نباتات الزراعة العضوية بأمراض، وسوف نتناولها بالتفصيل مع ذكر بعض أنواعها.
2: عندما تكون ظروف التربة والمناخ مؤاتية لتكاثر الفطريات والبكتيريا، تصاب النباتات العضوية بالأمراض التي يمكن تجنب الكثير منها باعتماد بعض الممارسات التقليدية واختيار أنواع بذور مراقبة بدقة ومقاومة للأمراض.
1: ومع أن الزراعة العضوية تعارض استعمال المبيدات، إلا أنها في حالات الضرورة توصي باستعمال مركبات محددة غير سامة ذات أساس نباتي.
2: لذا ولمكافحة بعض الآفات يسمح باستعمال الصابون السائل أو محلول بوردو، وهو مركب من كبريتات النحاس والكلس لفعاليته كمبيد للفطري وكسماد.
1: علما أن أكثر الأمراض التي تصيب النبات هي الطفيليات الناتجة عن سوء تصريف المياه أو رص التربة أو استخدام الروث قبل أن يتخمر.
2: ومن الأمراض أيضا الفيروسات الناتجة عن تغيرات في الظروف المحيطة بالنبات، ومن عوارضها الذبول والتشوه والتغضن وظهور خطوط فاتحة على أوراق النبات.
1: كما أن البكتيريا التي تصيب أنابيب المياه في أوراق النبتة وتمنع عملها تتسبب بذبولها.
2: وأيضا تسبب الخيطيات إصفرارا شديدا في الأوراق، هذا عدا عن أمراض أخرى تصيب النباتات العضوية كالأعشاب الضارة والحشرات الضارة التي لا بد من معالجتها بالمبيدات الطبيعية حفاظاً على سلامة النباتات وسلامة البيئة.
1: كنتم مع
0: أكسجين.
1: أكسجين.

فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح النوايا التي يلونها النقاء. صباح التفاؤل الذي تستبشر به القلوب. صباح البساطة التي تجلب الفرح.

0: سنة الله في خلقه أن يمر الإنسان بمراحل متعددة منذ ولادته، ولعل مرحلة الشباب هي أروعها، ففي هذه المرحلة يكون الإنسان في أوج نشاطه وقوته وعطائه، فتراه مقبلا على الحياة، ساعيا في مناكبها، راغبا في غوص التجارب المتنوعة واكتساب الخبرات. يعنيه في ذلك ما وهبه إياه الله من صحة وشغف لتجربة ما حوله، ويدفعه الأمل لبلوغ قمم النجاح والتميز.
1: محلى ربيع شبابنا، مكتبنا وصحابنا، وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان، لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا. ومحلى ربيع شبابنا، مكتبنا وصحابنا، وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان زمان، لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا.

الحب سلاحنا. إن الشباب مقود التغيير الذي يتحول من خلاله الفساد إلى صلاح والظلام إلى نور، ولا سيما إن أنشئ هذا الشباب على المبادئ والأخلاق الحميدة، ويعتبر هذا دور المجتمع الرئيسي تجاه الشباب بما يوفره لهم من دورات توعوية لتوجيههم ومرافق ترفيهية لاستغلال طاقاتهم ومبادرات شبابية لتسخير قواهم في أبواب النفع، إضافة إلى ما يقع على عاتق الأهل من غرس مبادئ الخير والصلاح في نفوسهم منذ الصغر. وهذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن السبعة الذي يظلهم الله في ظله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله. وهذا خير دليل على أهمية تنشئة الحسنة والتربية القويمة.

0: في مرحلة الشباب جمال لا يدركه الإنسان إلا بعد أن يتقدم العمر به، فيعود إلى الذكريات لتؤكد له أن تلك المرحلة كانت أجمل أيام العمر الذي انقضى في عنفوان وحماس لا مثيل له في مراحل العمر التي أتت بعده. فلعمر الشباب جمال وعنفوان لا يمكن التعبير عنه بالحروف والكلمات، وتعتبر أفضل سنين الحياة، هي تلك التي يتوج القلب فيها بجمال عمر الشباب، ويجتمع فيها كل طاقات الحب والشغف والجمال. الشباب عمر الزهور والألق، لا يمكن لأي هموم مهما كثرت أن تقضي على جمال هذه المرحلة. ولعمر الشباب حكايات طويلة عن الجمال، عن الدلال، هو أجمل ما تشتاق إليه قلوبنا عندما نكبر، كالربيع مزهر ومليء بالعبير، ولا يليق بعمر الشباب إلا الحماسة والجمال.
1: نحن يا شباب يوم الانتخاب نطلع نواب ومنغزل نواب، صوت صوت ولا صوت.

0: صوت صوت ولا ولا
1: صوت صوت للشباب ولا شايف الشباب.
2: الشباب عهد تحصيل الحكمة، أما الكهولة فعهد ممارستها، هكذا يرى روسو. ويوافقه الرأي تشارلز كيندز فيقول: السعادة والرضا أدوات تجميل عظيمة وأدوات خادعة لحفظ مظهر الشباب، في حين يرى أفلاطون أن الشباب هو شعبة من الجنون. مصطفى محمود يقول: إن لم يشترك الشباب في صنع الحياة فهناك آخرون سوف يجبرونهم على الحياة التي يصنعونها.

الشباب هم براعم الربيع لشجرة المجتمع، هم كالبذور المخفية في الزهور والنوى التي تحملها الثمار. إن الحياة المشرقة والمزدهرة سوف تولد من هذه البذور والنوى. الشباب يعني المستقبل، ومستقبل أي أمة بدونهم يعتبر منعدما. وإذا كان نقل قيم الأمة الإنسانية للأجيال القادمة عبئا، فالحامل المقدس لهذا العبء هم الشباب، وعلى إثره يجب ضمان وجود شباب أقوياء من كل الجوانب، شباب ذو أخلاق نبيلة، قلوب شجاعة، عقول واعية ومشرقة. ويقول الراوي المعروف جورج دونالد: تنتهي وظيفتنا في الحياة عندما نتوقف عن فهم الشباب.

dan rania shabar yalla.

إذا قارنا هذا الزمان بالشجرة فإن ماضيها هي الجذور ومستقبلها هو الثمرة، وللحصول على ثمار ناضجة من شجرة هذه الأمة يجب أن نوجه الشباب إلى شمس الحق والحقيقة. ويقول المؤرخ المعروف ليام سلمان: التخلي عن الشباب كترك الحقل لوحده دون اهتمام، فينمو فيه الشوك والنبات الطفيلي، أي أن روح الشباب يحتاج إلى عناية خاصة، ومشاعرهم وأفكارهم وأحاسيسهم تحتاج إلى اهتمام ومراقبة.

الشباب هم أطفال الأمس، عماد الحاضر، قوة المستقبل. هم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء كل مجتمع، فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة، يحرصون على تقديم الأفضل وعلى المشاركة الفعالة في تقدم ورقي المجتمع. ولقد كان للشباب المسلم الدور الأعظم في بناء الأمم والشعوب، فعلى أكتافهم قامت الحضارات، وكان لهم أثر كبير في نهضة الأمة الإسلامية على مر العصور واختلاف المجالات. فحق لهم أن يكونوا نماذج حسنة وقدوة صالحة لشباب الأمة في كل العصور.

كلمة شباب، كلمة رنانة براقة أخاذة، كيف لا وهي تحمل في جوفها الفتوة والأصالة. الشباب هم صمام الأمان، قوة الأوطان، هم عدة الأمم وثروتها وقادتها. فلنتأمل إلى الدور الذي قام به علي بن أبي طالب في شبابه عندما نام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة وتحمل في سبيل ذلك المخاطر، وكذلك وضع أسامة بن زيد على رأس جيش به كبار الصحابة ولم يتجاوز عمره 19 سنة، ومواقف الشباب في الرعيل الأول الذي تلا ذلك جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. كلها مواقف تبين من خلال ذلك بطولات وطاقات الشباب. لذلك فلنتطلع إلى المستقبل الذي يحتفي ويربي ويستثمر ويحمي الشباب، لأن الشباب هم مقياس تقدم الأمة ومعيار رقيها.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على المرحلة الثالثة من برنامج التدخل العلمي لمكافحة عنكبوت الغبار، البفروة. نذكروا البفروة راهو من أخطر الأفات اللي تصيب النخلة، ومع الأسف الأضرار اللي خلفها على التمر كبيرة برشا، والتمر يولي لا عاد يتباع ولا عاد يتكل، والدقلة راهي حساسة برشا للمرض نتاع البفروة. يبدأ العنكبوت في وضعان البيض نتاعها في شهر ماي، ويواصل عملية التكاثر طوال فترة النمو نتاع الثمار، ووقت عقدان الثمار ويتحول لها العنكبوت ويتكاثر عليها بصفة كبيرة، ويولي التمر ماهوش صالح للأكل وللتسويق. بالنسبة للأعراض تتمثل في ظهور على التمور المصابة في تور البلح بقع لونها يولي بني وأحمر، وتشيح البسرة وتكساح وما توصلش مرحلة النضج. زاد يظهر نسيج كثيف سداية اللي يفرزه العنكبوت على التمر والشماريخ. السداية هذه تتسبب في تجميع الغبرة، وفي حالة الإصابة القوية ينجم النسيج هذا يغطي العرجون الكل. راو ديما نذكروا تنظيف الواحة يبقى ديما عملية هامة برشا في مكافحة البفروة، وهي المرحلة الأولى في برنامج التدخل العلمي لمكافحة عنكبوت الغبار قبل الانطلاق في عملية المداوات. وراه ماذا بينا العملية متاع التنظيف تكون متواصلة على طول العام. بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي مش نحكو عليها متاع برنامج التدخل العلمي لمكافحة العنكبوت هذايا، تتمثل في المداوات العلاجية، معناها عند تسجيل إصابات أو لا إذا خرجت وزارة الفلاحة إنذار. إذا كان لاحظنا وجود المرض ولو بصفة محدودة في بعض النخيل أو لا بعض العراجين، وظهور أكل خيوط العنكبوت معنا السداية على البلح ولا البسر، يلزمنا نتخلصوا من العنكبوت ونمنعوا انتشاره والسيطرة عليه. يلزمنا نتخلصوا من العراجين المصابة ونحرقوها، نداو نخل في الغابة الكل، ولازم رشان الدواء يكون بغزارة بقوة وبضغط عالي باش الدواء يتعدى نتاعك اللي يتعداها كالسداية ذيك ويوصل حتى للحشرة. والحشرة راي رقيقة برشا من نجموش نشوفوها بالعين مجردة. نقوموا بالمراقبة الدورية للغابة الكل، وإذا عاودنا شفنا الإصابة ندخلوا بالمدوات، أما لازم نغيروا المبيد اللي استعملناه المرة الأولى. وروا عنا الوزارة الفلاحة خرجت القائمة اللي فيها حوالي 8 أنواع متاع مبيدات، وهنا نتصلوا بخلية الإرشاد الفلاحي وإلا مصلحة حماية النباتات باش نثبتوا المبيدات المصادق عليها واللي يلزمنا نستعملوها. وإذا خرجت وزارة الفلاحة إنذار يلزم الاستباق في المداوات بنفس الطريقة اللي كنا نقولوا عليها عند ملاحظة المرض. يعني إذا كان وزارة الفلاحة خرجت إنذار هنا ما نستنوش حتى نشوفوا المرض، لا، طول نتعدوا في المداوات متاعنا. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم ربي يحمينا من الأفات وربي يوفقكم في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
3: تمام السادسة صباحنا، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. حلت منذ قليل الطائرة المقلة لحاجيج ولاية قفصة بمطار قفصة قصر الدولي والقادمة من مطار جدة الدولي، وذلك أثر أدائهم مناسك الحج بالبقاع المقدسة. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس قصر قرطاج سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، والذي أدى زيارة توديع على رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. التأم يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، خصيصا لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد. واصلت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي شؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب النظر خلال جلسة عقدتها يوم أمس بقصر باردو في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وتداولت حول الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. في أخبار العالم، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات على جنوب وشرق لبنان، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت مقتل قائد دبابة. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخص من إصابة 16 آخرين يوم أمس في غارات إسرائيلية أسفرت إحدى بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة امرأة بجروح. أخيرا، قال مسؤول إيراني المسودة الحالية المذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليه لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تحتوي أمورا غامضة تستدعي المزيد من التوضيح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نساء الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

صباح النور، صباح الخير، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع عبر موجات إذاعة قفصة وبانوراما. تحية لكم في تونس وإلا خارج حدود الوطن، أكيد المتابعة دائما متواصلة ومتنوعة في نسائم الصباح. تحية كل زملاء لأمن هذا المعدل المباشر، اللقاء، خدماتي، وأيضا استضافات وأنغام تونسية كالعادة. نأمنها لكم تبعا كوكب راهمي الهدي غويل ورمزي أفضل وفاتن خليفة يكونوا حاضرين معنا دائما في نسائم الصباح. هذه تحياتي لدى الحضور. اليوم 5 جوان 2026، اليوم الجمعة، جمعة مباركة للجميع.

تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم من جديد. 10 دقائق بعد 6 تتواصلوا معنا في نسائم الصباح إلى 9 صباحا. اليوم الجمعة 5 جوان 2026، موافق ل 19 من ذي الحجة 1447 هجري. اليوم هو رقم 156 من سنة 2026، يعني الأسبوع 23 من نفس السنة 7 من فصل الصيف. اليوم عملنا أسبوع في فصل الصيف. بالنسبة لمواقيت الصلاة، كان الصبح على الساعة 3:25، الشروق كان على الساعة 5:09، صلاة الجمعة نص النهار و30 دقيقة، العصر 4:09، المغرب 47 دقيقة، والعشاء إن شاء الله على الساعة 9:22. هذا بالنسبة لمواقيت صلاة النهار. اليوم نذكر أنه منذ تقريبا 5 دقائق من الآن، حسب التوقيت تبع اللي كانت نزلت لإدارة جهة الشؤون الدينية، رحلة عودة حجاج قفصة إلى ولاية قفصة في مطار قفصة كسرى الدولي. اليوم إن شاء الله من العودة من مطار جدة الدولي، الرحلة عدد 55-49، هذه فيها تقريبا 262 حاج. إن شاء الله ربي يتقبل حجهم ويجعل عودتهم عودا حميدا مبرورا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم في نسائم الصباح 20 دقيقة بعد الستة. تتواصلوا معنا كما ذكرت منذ قليل، نذكر أنه الطائرة اللي وصلت إلى مطار قفصة قصر الدولي قادمة وعودة الحجاج اليوم إلى قفصة، الرحلة رقم SV 5549، وصلت في حدود الساعة 6:05. نجم تشوفوا التفاصيل والفيديو موجود على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة 262 حاج، حسب ما أوردته المندوبية الجهوية للشؤون الدينية أو الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بالنسبة للعدد لهذه الرحلة. حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. بالنسبة لنهار اليوم الطقس كيفاش باش تكون؟ ملامح طقس اليوم، درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف، تتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور ريح الشهيلي محليا، كيف ما ذكرت اليوم 9 أو اليوم 7 بالنسبة لفصل الصيف، يعني الطقس باقي ودرجة الحرارة ترتفع شيئا فشيئا. يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية بسحوبة بأمطار، ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من الجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب، تدريجيا مضطرب ببقية السواحل. على www.meteo.in أكثر تفاصيل على حالة الطقس تجدونها حينيا ديما موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. هذه ملامح طقس اليوم. يكونوا معنا الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد أخبار السبعة، أكثر تفاصيل من المصدر لنهاية لطقس اليوم ونهاية هذا الأسبوع.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. الأجندة الإذاعية.
1: تحياتنا لكم من جديد. الأجندة الإذاعية، المواعيد الإذاعية الخاصة بإذاعة قفصة، أكيد بالنسبة لنهار اليوم المتابعات متتالية من خلال موجات إذاعة قفصة. نحكو على البرنامج مباشرة بعد نسائم الصباح من 9 إلى 10 صباحا. ريمولا في تكنولوجيا نيوز كالعادة، أن العناوين مختلفة والإفادة موجودة. نحكو اليوم على تخزين سحابي، حماية أم خطر على الوثائق الحساسة، ونرجع أيضا على الملتقى الجهوي للتحسيس بمخاطر العنف السيبرالي والاستدراج عبر الانترنت. أيضا نحكو على مساعدة ذكية لمرافقة تلاميذ البكالوريا في هذا الإطار، ونحكو على المنصة اللي صممها طالب هندسة برمجيات في ولاية قفصة. هذه أبرز العناوين، إلى جانب الأخبار الأخرى تجدونها مع ريمولا وضيوفها من 9 إلى 10 في تكنولوجيا نيوز. في المتابعات أيضا بعد هذا البرنامج، الموعد الديني دين ودنيا يأتيكم من 10 إلى منتصف النهار مع الشيخين رؤوف العباسي ومنذر الذهبي. اليوم نحكو على داء الحسد، أسبابه وعلاجه، والفرق بين الحسد والحقد، أسباب الحسد وغيره من العناوين في علاقة بهذا الموضوع، قصص وعبر، إلى جانب الاستشارات الدينية من 10 إلى منتصف النهار. من المدارس إلى المعاهد كالعادة يوم الجمعة مع ريم محمد وأحمد عجوني، يكونوا حاضرين معكم من الساعتين للأربعة، ويكون ضيوف مختلفين. نحكو على السيد جمال الحضري، المدير العام أو المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ المدرسة الابتدائية بتوزر. نحكو على أهم الفعاليات المنتظمة والتتويجات الخاصة بالتلامذة جهويا ووطنيا. نحكو أيضا على مدرسة ابتدائية بجيم بتوزر، تتويج أيضا بالمرتبة الأولى في التصفيات الجهوية في مسابقة البصمة البيئية. وأيضا يكون حاضر سيد أو رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية في سيدي بوزيد، يكون حاضر سيد حكيم خسخوسي في متابعة أيضا من سيدي بوزيد. أيضا متابعة نشاط منتدى التاسعة أعدادية حميدة وحدة بقفصة، وأيضا تكون حاضر الأستاذة نزيهة قوادرية خاصة بهذا الموضوع، وأعدادية استحمد زروق مع الأستاذ أو مدير الأعدادية سيد محمد شكري. هذه ضيوف اليوم من المدارس إلى المعاهد. في مسيكم بالخير، سعيدة كريت والفريق يكونوا حاضرين معاكم في المتابعة لهذه المنوعة. نكونوا حاضرين في مهرجان الجمال بقفصة تحت شرف جمعية مبدعي الحلاقة، ويكون حاضر ممثل عن جهة قفصة سامي العيساوي، إلى جانب المتابعات نادية ملكي رئيس جمعية الألفة النسائية في حديث عن هذا، عن انطلاق البكالوريا. أيضا متابعات تكون حاضر الفنان التشكيلي فراس العابد بعد حصول الجائزة الوطنية الأولى لأحسن مشروع باعثين جدد في الصناعة التقليدية، ومتابعات كالعادة ديما مختلفة مع سعيد كريت وبقية الضيوف. متابعة طيبة من 5 إلى 8 ليلا، أقلام واعدة، الموعد الأدبي وموعد الأقلام، أقلام الهواة في الحقيقة، ويكون يوم حاضر نص آتٍ أنا على عجل وكلما أمشي إليها لمحمد أحمدي، الشاعر محمد أحمدي، ضيف أقلام واعدة في هذا العدد. ريحة البلاد مع بسمة العميري، الموعد في لقاء الجالية التونسية بالخارج يأتيكم من 9 إلى 11 ليلا. من بلجيكا يكون سيد الأعمال سونيا الشمتوري، من إيطاليا ناشطة في المجتمع المدني ومهتمة بمشاغل المهاجرين سعاد حمزاوي، وأيضا وليد بن علي من أمريكا رياضي يشارك في بطولات عالمية. هذه أبرز العناوين تتابعونها دائما عبر موجة إذاعة قفصة من خلال أيضا الصفحة الرسمية لمن فاته الاستماع، والضيوف يكونوا حاضرين معكم من خلال الذبذبات أبذبات إذاعة قفصة. تحية لتوانسة الكل في تونس وإلا خارج حدود الوطن.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد. اليوم البريد التونسي يصدر زوز طوابع بريدية للتعريف بحديقة النباتات بتونس. البراكيكيتون بالنسبة للهجين بطبيعة النبتة الأولى، والكالسيستموم الصلب بالنسبة الثاني للطابع البريدي الثاني، وذلك في إطار مزيد تعريف بحديقة النباتات بتونس وإبراز ما تزخر به من ثراء النباتين وتنوع بيولوجي. والبريد كان أوضح أمس الخميس أن الطابعين البريديين والمنتوجات المتصلة بهما متاحة للبيع انطلاقا من اليوم بجميع مكاتب البريد، ويمكن للراغبين في اقتنائها أيضا عن بعد من خلال طلبها عبر شبكة الانترنت وأيضا الموقع الإلكتروني المخصص للطوابع البريدية. يأتي هذا ديما في إطار مجهودات البريد التونسي للتعريف بالموروث الطبيعي النباتي الوطني وتوظيف طوابع البريدية كوسيلة تعريف بالمواقع والفضاءات ذات القيمة البيئية والطبيعية. حديقة الحيوانات من تونس تعتبر من أبرز الفضاءات الطبيعية بالبلاد، حيث تجمع بين جمال الطبيعة وروعة التنسيق النباتي، وتحتضن مجموعة من نباتات الزينة التي تعكس خصائص البيئة المتوسطية وتنوعها. هذا أبرز العناوين. إذن زوز طوابع بريدية موجودين اليوم، سعر الأول 750 مليم، ثم الثاني دينار و200 بالنسبة لهواة جماعة الطوابع البريدية. هواية نعرفوها منذ سنوات ولكن ما زالت متواصلة. نجموا تاخذوا الزوز هذوما وتضيفوهم للمجموعة اللي عندكم في جملة الطوابع البريدية. احنا نرجع لكم دائما بعد اخبار السبعة، يكونوا حاضرين معنا الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي، والمتابعات دائما متواصلة عبر موجة إذاعة إفصاح بانورا.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السرى.
0: ظهيرة، أصيل والليل.
2: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحفل.
0: معاكم 24 على 24.

0: تميم 7 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. حلت في حدود الساعة 5:45 من صباح اليوم الجمعة الطائرة المقلة لحجاج ولاية جفصة بمطار جفصة الكسار الدولي في رحلة العودة من مطار جدة الدولي، وذلك أثر أداء مناسك الحج بالبقاع المقدسة، فحجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لجميع حجيجنا الميامين. تحتفل تونس كسائر بلدان العالم باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان 2026، وقد عدت وزارة البيئة برنامجا بيئيا متنوعا يضم جملة من المحاور الاستراتيجية. ومن بين هذه المحاور تثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائية المستعملة بما يعزز الاقتصاد الدائري وتنظيم أيام توعوية حول حماية البيئة ودعم الانتقال الأيكولوجية، إلى جانب إطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم أمس، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا مفصلا حول تقدم عدد من المشاريع والبرامج الهامة، من ذلك بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بجبصة وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات، كذلك استصلاح الأبر العميقة بواحات الجنوب التونسي ودعم جودة أساسيات التعليم المدرسي وغيرها من المشاريع في عدة مجالات. يحتضن مقر منظمة الأعراف بالعاصمة تونس يوم 24 و25 من جوان الجاري فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، والذي يعد الموعد الاقتصادي الأبرز لهذا العام لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أخيرا، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون مساء أمس جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية الشرطة بمحيط مفترق الشعبي في وسط مدينة غزة. هذا وقد ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له قتل 4 من قادة جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس إثر قصف على شمالي قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: بابا، راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.

0: أسوأ توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لنهار اليوم. حاضر معنا المهندس بلال يحيوي، حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي بلال، صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور خويا رياض، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسمي ذاتك.
0: شكرا لك. ثم ارتفاع في درجات الحرارة مسجلة خلال هذه الفترة، هل اليوم ينسحب أيضا على باقي الأيام؟
1: هو صحيح الارتفاع معناتها مقارنة بالمعدل العادي، خاصة معناتها البداية أو العشر أيام الأولى لشهر جوان. اليوم نفس الحال، معناتها تقريبا نجم نشهد زيادة ارتفاع اليوم في درجة الحرارة حتى مقارنة بيوم أمس. اليوم نجم نقول القصوى باش تتراوح بين 27 و 32 درجة، خاصة في المناطق الساحلية. في بقية الجهات بين 33 و 38 درجة، أكثر خاصة في مناطق الجنوب الغربي وأقصى الجنوب اللي تنجم توصل إلى حدود 42 درجة اليوم مع الظهور الشهيري محليا. طقس عامة باش يكون قليل السحب اليوم إلى مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي باش تكون قوية شوية خاصة في مناطق الجنوب، تساهم في ظهور دوير رملية محلية خاصة في مناطق الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. وتأثير الرياح هذه على حالة البحر باش يكون بالتالي مضطرب بخليج قابس وأقل إثرابها محليا مضطرب خاصة في بقية السواحل. يوم غد السبت ان شاء الله بالنسبه لدرجه الحراره نبقى في نفس المستويات او في نفس المعادلات اللي باش نشهدوها اليوم، فماش تغيير كبير. كذلك هو الحال بالنسبه لنهار الاحد. حاله طقس غدوه ان شاء الله ثم طقس مغيم جزئيا باش يكون باغلب المناطق، والحمل الحراري اللي موجود اليوم وغدوه في سياق في ظهور خلايا رعديه محليه خاصه في المرتفعات الغربيه لمناطق الشمال والوسط، تكون مصحوبه بامطار وامكانيه كذلك لتساقط البرد باماكن محدوده. تتواصل الرياح من القطاع الشرقي تبقى قويه شويه لمحليه قويه خاصه بالجنوب مع ظهور دوير رمليه محليه وضعيفه لمعتدله بالنسبه لبقيه المناطق، بالتالي البحر باش يكون مضطرب بلا شد الاثيراب بخليج قابس واقل الاثيراب المتموج بالنسبه لبقيه السواحل. الحراره كما قلنا في نفس المعادلات، نهار الاحد تقريبا نفس الظواهر الجويه، طقس عموما مغيم جزئيا كيف كيف، سخانه باش تساهم في ظهور خلايا رعديه العشيه خاصه في المناطق الغربيه للشمال والوسط مع امطار تكون مؤقتا رعديه. تتواصل الرياح من نفس القطاع عموما معناتها مع دوير رمليه محليه خاصه بمناطق الجنوب، ودرجه الحراره دون تغيير معناتها في نهايه هذا الاسبوع وتنجم تزيد شويه خاصه في بدايه الاسبوع القادم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه، تحياتي لك، ان شاء الله نسعد احلى الايام. مازلنا مواصلين معكم دائما في المتابعه.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

تحياتنا لكم من جديد. دائما على مستوى الأخبار والخدمات في علاقة بقطاع الصحة، بعد تعطل لسنوات آلة إنتاج وتنقية الأمصال العلاجية في معهد باستور تعود من جديد بعد إعادة تأهيلها، وهذه بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وتعد هذه المنظومة حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، وقد استعاد جاهزيتها بكفاءات تونسية 100%، وسيمكن هذا الإنجاز من تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 2027 مع الاستئناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب. هذا من بين الإنجازات، أنه آلة كيف هذه آلة في الحقيقة مهمة جدا لحياة الإنسان، منقذة من خلال إنتاج الأمصال تعود من جديد بكفاءات تونسية 100%، وذين نفتخروا بها القطاع الصحي في تونس، مش كان في تونس، الكفاءات التونسية في الحقيقة على مستوى عالي حتى في الخارج، تكوين من مختلف كلية الطب في تونس شيء يعمل كيف ويشرف البلاد هذه اللي ديما تراهن على أبنائها وكفاءاتها محليا وإلا خارجيا. احنا مازلنا مواصلين معكم دائما في المتابعة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين،
7: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السراء.
6: ظهيرة أصيل والليل
8: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحفل
6: معاكم 24 على 24.

مرحبا بكم من جديد. المتابعات مختلفة دائما، نحكو أكثر على أبرز العناوين في علاقة بالوضع في تونس، خاصة من الناحية البيئية. اليوم في هذه الفترة تونس تتحصل على تمويل دولي بقيمة مليوني دولار لترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل، يعني ما يساوي 5.8 مليون دينار تونسي لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها. وهذا المرفق البيئي فيه برشة تدخلات في الحقيقة، ضمن يأتي ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة الثامنة اللي انطلقت تشغيلها نهار 30 مايو، تتواصل إلى غاية غدوة 6 جوان سمرقند في أوزباكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سيتم تنفيذها بين سنتي 2016-2028 وفق معطيات صادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ النظم البيئية ونظم البيانات الفنية والمرافقة لحزمة تمويلات مرفق أو المرفق البيئي العالمي. هذه بالنسبة للتدخل، فيه أربعة محاور رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل النظم المائية والبيئية للمستنقعات والبحيرة، تحسين إدارة الموارد المائية بمضمون التوازن بين المياه والعذبة والمالح، فضلا عن دعم هيكل التصرف والمتابعة البيئية عبر اعتماد تقنيات حديثة لرصد ومراقبة جودة المياه وتعزيز الحوكمة التشاركية للموارد الطبيعية. التنفيذ يتولى الاتحاد الأوروبي لحفظ الطبيعة مهمة تنفيذ هذا المشروع بتنسيق والشراكة مع وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية والصيد البحري من خلال الإدارة العامة للغابات المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بمزارة حسب الوثائق الفنية للمشروع. هذا أبرز العناوين. إذن قلت تمويل بحوالي مليوني دولار لترميم النظم البيئية ببحيرة إشكل، يعني 5.8 مليون دينار تونسي. 26 دقيقة بعد السبعة، بعد شوية جينا زميلنا فوزي نسيب من قسم الرياضة أكثر أخبار في علاقة بالاستعدادات بالنسبة لكأس العالم والمباريات الودية وغيرها مع فوزي بعد قليل.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. أكتواليتي، صحة، سبار، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. فلاش سبار. فلاش سبار.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي واصل طرابلس ببلجيكا، شجرة غدا على الساعة الثانية ظهرا مباراة ودية ضد المنتخب البلجيكي. بعد ذلك يوم الأحد المنتخب باش يسافر إلى المكسيك لبدء مغامرته في كأس العالم. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي اللي في الحقيقة على حسب القيمة التسويقية في فرق كأس العالم المنتخب يحتل المركز 36 ب 70.65 مليون أورو. دائما مع أخبار كأس العالم، المنتخبات اللي تهمنا، المنتخب السويدي البارحة تعادل مع المنتخب اليوناني 2-2. نبقى مع نتائج المباريات الودية في كأس العالم. كوت ديفوار في فرنسا بالذات تفوز على فرنسا 2-1. إسبانيا تتعادل مع العراق، نتيجة طيبة للمنتخب العراقي، هدف مقابل هدف. كما ذكرت السويد مع اليونان 2-2. أندروا لونشتاين 2-0. كوريا الجنوبية فازت على السلفادور هدف مقابل صفر. كينيا تعادل مع ليزوتو هدف مقابل هدف. إيرلندا الشمالية فازت على غينيا بهدف مقابل صفر. وسلوفينيا فازت على قبرص أو تعادلت معها هدف مقابل هدف. مباريات اليوم: سنغافورة مع الصين، طاجكستان مع الهند، بيلاروسيا، سوريا، جورجيا مع البحرين، سلوفاكيا مع الجبل الأسود، روسيا مع بوركينا فاسو، سان مارينو بنغلاديش، المجر مع فنلندا، وأذربيجان مع مالطا، والباراغواي مع نيكاراغوا، وأنغولا مع موريتانيا. على المستوى المحلي، مباريات البراج بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول، زوز مباريات يدور يوم الأحد بملعب بير بوركبة على الساعة الرابعة مساء، نادي الهلالي مع النادي المجازي، وفي ملعب كركر في الساعة الرابعة تهذيب الصخيرة مع النجم الرياضي الراتسي. في كرة التنس رولان غاروس، اليوم الدور النصف النهائي رجال، التشيكي مينيسك مع الألماني زيفريف، والمباراة الثانية الإيطاليان باش يتقابلوا أرنولدي مع فلافيو كوبولي. هذا هو الدور النهائي نصف النهائي لدورة رولان غاروس للتنس. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوز نسيب، إلى اللقاء.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السرى.
0: ظهيرة أصيل ولا ليل؟
2: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خل تحفل.
0: معاكم 24 على 24
3: مثل ما بدي بزي لا لا لا
0: أخبار النت.
4: أخبار النت.
0: أخبار النت.
5: تحياتنا لكم من جديد. 38 دقيقة بعد السبعة في نسائم الصباح كالعادة إلى التاسعة صباحا تتواصلوا معنا، ولكن دائما الأخبار والمتابعات أبرز العناوين في علاقة بالنات وأخبار النات مع فاتن خليفة ورمزي أفضل كالعادة. صبح على رمزي. صباح النور رمزي. أهلا
6: صباح النور يا صباح النور كل مستمعي إذاعة قفصة ومستمعي إذاعة بانوراما.
5: فاتن خليفة صباح النور.
7: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. صباح الورد والياسمين والفل وكل أنواع الورود.
5: كن كيف نقولوا تراند وين نمشوا يا رمزي مباشرة؟
6: فاتن خليفة.
7: أكيد كيف نقولوا تراند. إذا باش نحكوا على تراند زاد في حد ذاته، نعرفوا أنه في فترة البكالوريا كل ما يتعلق بالبكالوريا يولي تراند، والجدل أمس كان كبير في علاقة بإضعاف وتخفيض تدفق شبكة الإنترنت والهاتف المحلول والهاتف المحمول اللي نقولوا له بالدرجة الريزو. الريزو في محيط المعاهد وبعض الجهات الأخرى اللي تم التشويش، هذا اللي كان سبب باش توانسة ينقسموا لي قالك هذاك هو لازمنا نستحملوا شوي على خاطر الامتحانات باش تعدي في أفضل الظروف، خصوصا باش نمنعوا الغش وما نجموش باش نراقبوا 162 ألف تلميذ يعدي في البكالوريا في السيسيوم تاع جوان 2026، واللي قالك ليه لازم نشوفوا حلول تقنية أخرى اللي تجنبنا أنه نتيحوا في الغش وفي نفس الوقت ما يتيحش علينا الريزو.
6: أكيد فاتن برشا جدل صار في اليوم الأول والثاني البكالوريا. البداية نتمنى النجاح وتوفيق لكل التلامذة وتحية لإطار التربوي والإداري اللي سهرين على نجاح هذه المناظرة الوطنية. هي مناظرة وطنية نحبوها تكون بأتم معنى الكلمة شفافة، الناس كنت تتساوى فيها حقوق التلاميذ. هذاك ليش برشا جوان يقولك ما يسالش يضعف الريزو تصير مشكل في الكونيكسيون، المهم تتعدى بكالوريا السنة دون حالة غش. هو صعب جدا أنه يعني شفنا في اليومين الأولين بعض الحالات تاع الغش، لكن على الأقل تكون أقل من السنوات الفارطة. في المقابل أيضا برشا ناس يقولك شنو ذنبنا مثلا نخدم ولا حاجة تقص على ما يخدمليش مثلا الواتساب ولا كذا ولا الكونيكسيون. برشا الناس عندها خدمتها مرتبطة بالانترنت يقولك شنو ذنبي نتعطل مثلا نصف نهار كامل، علاش ما تكونش تم أجهزة متطورة.
5: نعم.
6: كما مثلا في بعض الدول مثلا شفت فيديو في
5: الجزائر
6: حتى في اليابان يعني. نعم. فلون في قص لك كان فلون في مثلا في المدرج الريزوت قص كان في المدرج يعني باقي الكلية يخدم فيها المدرج فيه الامتحان دونك ما يمشيش فيه الكونكسيون ريزوت التليفونات وانترنت تخص كان في المكان هذاك وما تعطلش يعني متاع جامعة كاملة. تو يعني برشة تو في داخل معاد وخارج معاد ووسط المدينة مشكلة متاع الكونكسيون هذاك اللي صار جدل كبير بين الناس تقولك ما يسالش خلينا نضحوا بالأيامات هذه متاع البكالوريا، المهم ترجع البكالوريا كما كانت قبل وأقوى بكالوريا تونس. والجزء الثاني كما قلنا لاستاء من المشاكل تاع الانترنت.
5: نختم معاكم في هذا الريتار. 647 حاله غش بكالوريا 2026 2025. تحيه لل 135 الف او ل 528 الف و 135 تلميذ اللي عدوا في البكالوريا في مختلف المجالات. 528 الف و 135 هذوما عدد المترشحين اللي يجتازوا البكالوريا هذه السنه، وان شاء الله حظ موفق للجميع من خلال الدورة الرئيسية اللي وصلنا لنهار الثالث اليوم رمزية.
6: اليوم الثالث.
5: اليوم الثالث. أي فات.
7: وفي سياق التميز الرقمي التونسي تتجه الأنظار للدكتورة نهال بن يوسف اللي تم اختيارها رسميا ضمن القائمة النهائية للمرشحات لنيل الجائزة العالمية المرموقة سيدة العام في الأمن السبراني لعام 2026 وتحديدا عن فئة العمل التطوعي. صفحات السوشيال ميديا في تونس حاليا عاملة حملة كبيرة للدعم، حملة دعم واسعة للتصويت للخبيرة التونسية قبل حفل التتويج المرتقب ان شاء الله في اول جويليا. الحقيقه برشا فخر للتوانسه والكل تجندوا باش يشجعوا للتصويت ويعملوا في البارتاج والتداول نتاع.
5: وين نجموا يدخلوا فاتني اذا كان فما هكا امكانيه بالنسبه للتصويت والا يدخلوا على الصفحه الرسميه الخاصه بها لو يمشوا بالضبط الانستغرام وتصير عمليه ولا من خلال موقع المسابقه؟
7: من خلال موقع المسابقه حتى فقط معناها يعملوا مسابقه الامن السبراني عام 2026 في النساء ديجا نجموا يلقوا الياي يصوتوا للتونسيه معناها من نازد احنا ندعموا معناها المرشحه التونسيه الدكتوره نهال بن يوسف. ومن خلال دعم الدكتوره نهال بن يوسف احنا ندعموا في الحقيقه الخبره التونسيه.
5: نعم ونورو احنا زاد راهو عندنا مكانتنا ورانا احنا زاد موجودين في التكنولوجيا المتطوره وعندنا كفاءات تونسيه موجوده.
6: ان شاء الله نشوفوا الباكس نشوفوا معدلات كبيرة برشا. شوفوا نعم. كما شفنا ذكروا 20 معدل أكثر 20 فاصل في مدينة في قفصة في مدينة نعم. متلوي تحديدا نعم. إن شاء الله نشوف معدلات اليوم تاع تلامذة تكون هي قادرة اليوم في بعد تكون في اختصاصات كبيرة تكنولوجية طبية علمية. إن شاء الله بالتوفيق لكل تلامذة البكالوريا لأن هم المستقبل هم بعد مثلا سنوات بنشوفهم هم في المناصب هذه المناصب العليا في كبرى الشركات كبرى المستشفيات في العالم مش في تونس فقط.
5: إن شاء الله وما يغادروش إن شاء الله يبقوا في تونس. هذا هو المهم جدا. إن شاء الله أيضا الدولة توفر لهم. هذا هو الأهم أنه توفر لهم. نعم
7: فهريات مادام أحكيت على الصفحة والتصويت معناها قلت ما لا خلينا ندخلوا على الرابط ونعطوا أكثر تفاصيل للناس اللي تبع معنا التصويت مباشرة ودعم الدكتورة نهال بن يوسف للفوز باللقب العالمي لعام 2026. ندخلوا للصفحة الرسمية للموقع اللي هي United Cyber Security Alliance. الخطوات انه نضغطوا على الرابط هذاك ونمشوا لمنصة التصويت ومن بعد في الاسفل باش نلقوا الفئة متاع النساء كما قلت لكم المتطوعات لعام 2026 باش نلقوا الاسم بالكامل نهال بن يوسف. واكيد باش نعملوا سبمت ولا دان على الصورة متاع نهال وهكاك نكونوا معناها صوتنا للمرشحة التونسية
6: بالتوفيق. من المرشحة التونسية نمشوا لجيمس بوند. كل تفرجت على جيمس بوند في الأفلام هذه الناس كلها تعرف العالم كلها تونس كلها تفرج لكل مرة هذه جيمس بوند الجديد اللي هو الرئيس ترامب. دائما رئيس ترامب عنده لقطات مميزة وتدخلات مميزة تثير الجدل. شخصية العميل جيمس بوند صورة عنوانها بالخط الأرية مكتوب فيها ترامب 007 دون تعليق إضافي وتأتي في الوقت الذي يجري البحث فيه عن الممثل الذي سيلعب دور هذه الشخصية في الفيلم المقبل من السلسلة.
7: شكون ترامب زعما ما تقولش خمو في الخمم في
6: ترامب شكون هو البطل بتاع 007 هاي
7: هو صحيح الرئيس دونالد ترامب كالعادة معناها يعمل جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا بعد ما نشر الصورة اللي كنت تحكي عليها رمزي ليكا اللي فيها العميل جيمس بوند 007. الصورة كانت على التروث سوشيال وهي صورة قديمة ليه مستوحاة من أجواء فيلم هوليودي كلاسيكي كان يظهر
5: في شباب وذي في صغره مغروم من وقته على كل هاي
7: اي صحيح. المنشور هذا جي بعد ما قام حساب البيت الابيض الرسمي بنشر صوره مشابهه ومعدله معناها ما نسموها احنا بلغه السوشيال ميديا ميم تظهر حامل مسدس كمزود بكتم صوت وخلفه عاصفه مع دم الشعار الشهير اجعلوا امريكا عظيمه مجددا ميك امريكا جريت اجين. المنشور هذا جاء متزامن كما كان يحكي رمزي مع انه الاستديوهات اعلنت رسميا انه تبحث على ممثل وزاد كيف ثم برشا أسماء شاب يتنافسوا على الدور كما توم أولاند وجاكوب ألوردي وغيرهم من الممثلين الأمريكان المعروفين. وكانوا معناها المنشور هذا عمل هكا جاك دعابة سياسية ولكن كمان عمل معناها تراند.
5: نعم
7: تراند للفيلم زاد كيف وللبحث على الممثل.
6: نمشي نبقى في أمريكا رياض كأس العالم على الأبواب نشوفوا المبالغ المالية التي ستم منحها للمنتخبات في كأس العالم
5: الخميس الجاي
6: الخميس الجاي الفائزة في باش تفوز ولا الباقي المنتخبات اللي هما 48 منتخب سيشارك في المونديال 727 مليون دولار قيمة الجوائز. المرتبة الأولى 50 مليون دولار باش يفوز كأس العالم. المرتبة الثانية 33 مليون دولار. المرتبة الثالثة 29 مليون دولار. المرتبة الرابعة 28 مليون دولار. باقي المنتخبات من المرتبة الخامسة حتى للثامنة 19 مليون دولار. من المرتبة التاسعة المرتبة 16 15 مليون دولار. من المرتبة 17 المرتبة 32 11 مليون دولار. من المرتبة 33 المرتبة 48 9 مليون دولار. آخر مش يكون حتى في آخر مراتب يشهز 9 مليون دولار. هذه قيمة جوائز كأس العالم رياض.
5: نعم.
6: جوائز في مالية قيمتها عالية برشا
5: هذه المنتخبات وأيضا حتى الأندية الملاعبيتها ممثلين في الليست متاع المنتخبات ياخذوا فلوس هذاك
6: علاش ياخذوا فلوس ورحنا أكيد بدو يحسبوا الأندية قداش باش يتحصل على المبالغ هذه. ثم نقطة أخرى رياضة ربما في المونديال وفاتن قوانين جديدة نعرف تضيع الوقت وصار عليه جدل كبير ونشوفوا احنا عشناه في بطولتنا كيفاش تضيع وقت لاعب يطيح يبقى 4 ساعة طايع وغيره وتخرج توش وركنية وبرشا وقت.
5: نعم
6: الجدل تم وضع حد لهذا الجدل في الفيفا. أبرز قواعد جديدة قانون 5 ثواني يلزم اللاعبون بتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى 5 ثواني ما تفوتش 5 ثواني فقط. تجاوز هذا الوقت يؤدي إلى فقدان حيازة الكرة لصالح الفريق المنافس. مش لعبتوش تفوت 5 ثواني ما لعبتش يهز الكرة الفريق المنافس.
5: نعم.
6: يعني معاش نجم تتعلل اليوم بتضيع الوقت. قانون 10 ثواني للتبديل تغيير الملاعب من اللاعبين 10 ثواني كحد أقصى. والإصابات والعلاج يتلقى علاج طبي داخل أرض الملعب يجبر على المغادرة الانتظار لمدة دقيقة تبقى تستنى دقيقة باش ترجع للعب. التدخل في البطاقات الصفراء أتيح لتنفيذ حكام الفيديو الفار التدخل في حالات البطاقات الصفراء. عقوبة الطرد المباشر في حالة قيام اللعب بتغطية فمه عند تحدث أو الإساءة اللاعب آخر أو للحكام للحد من السلوكيات السلبية. يعني هذه شفناها برشا يعني لاعبين يحطك إيده على فمه ويتكلم ما الحكم ما يعرفش ربما شنو حكاية اللاعب. هذه زادة الفيفا نظرت فيها وتعتبرها عقوبة الطرد المباشر. هذه قوانين جديدة باش نشوفوها في كأس العالم مع الكرة الذكية باش تلعب في كأس العالم. الكرة دوب ما تفوت الخط تعطي سينيال لغرفة الفار مثلا سواء في تفوت خط المرمى في التسلل أيضا تعطي سينيال لغرفة الفار. تطور جديد في كأس العالم هذه بشوفوها في 3 بلدان.
5: ونزيدوهم تطور جديد فاتنا انه النوم باش يكون مختلف لانه المونديال بعد نص الليل معناها كيفاش باش تغير مواعيد كأس العالم نوم خاصة عند العرب لانه المونديال موجود في جهة اخرى من العالم والناس كيفاش باش تعاود تبرمج نومها وتصبح غدوة ماشية تخدم هذا هو السؤال اللي ينتظروه
6: الحاجة مع الصيف مع العطل العطلة المدرسية والجامعية وهذا كل جهات بتاع الموظفين.
5: نعم.
6: نجم لعبات حتى لانه هي حركة تجارية كأس العالم
5: واللي عندهم ماتينال الصباح اجماعة
7: الماتينال
6: الماتش بتاع الخمسة نتفرجوا فيه في الاستوديو
5: في الإذاعة
6: ان شاء الله بالتوفيق المنتخب التونسي وكل المنتخبات العربية في المونديال هذا. فات
7: نختم اما اكيد مع كاس العالم نبقوا صحيح. تونس اسمها يتحول للترند على تيك توك والمنصات الرقميه خلال الساعات الماضيه بسبب الخطا الفادح اللي وقع فيه اليوتيوبر وصانع المحتوى الامريكي اي شو سبيد في نطق اسم تونس فلفظه بطريقه غريبه. هو ينطق في اسم البلدان منطلقه من الحرف الاول الحرف الاي او الا والالف حتى يوصل لتونس. ففي بلاس باش يقول تونسيا قال سوزيا. فالحقيقه تحول الميم خاصة في التيك توك التونسي والمنصات التونسية. تشوف التوينس الكل اللي يقولوا إيجا تفضل تونس نعلموك النطق اللي الحصيل برشا معناها بتناول بطريقة ساخرة وكوميديا من اقترف التوينس النطق تونس.
5: نذكر أنه احنا دخلنا الكأس العالم قبله مباراتنا شكون ألف في تاريخ كأس العالم
6: ضد المنتخب
5: اليابان
7: احنا
5: المعروفين قبل
6: يعطيك الصحه احنا تونس قبل غير وانا تاريخ تونس
5: احنا تونس خويا
6: احنا تونس.
7: هو زاد عمل أغنية هو زاد كيف عمل أغنية على كأس العالم اليوم الأغنية تنافس الأغنية بتاع شهيرة شاكيرا سامحني
5: شاكيرا. نعود بعد اخبار الثامنة صباحا.
4: اشهار نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
9: يا مش نرمال يا مش نرمال، ومع بيهاش أقوى مانجا.
10: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك انتو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك.
11: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
12: عندك أورانج.
13: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو دلاع بدينار وتسعين فوق دينار واربعمية وتسعين.
14: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: إشهار.
16: نسمعكم أنتم. كنت ليلة تموت علي، ما سمعت حد شيء. كنت ليلة تموت علي، تتمنى غزرة عيني، تقول يا عمري ليك شوية مستحيل.

يلا ويني. ما زالت عندي جوابات تشكي فيها من اللي عاد، من حب اللي حكم حياتي مستحيل.

وانتي ليلة تموت عليا وتتمنى غزرة عيني. قولي عمري ليك شوية مستحيل.

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
2: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السرى
1: ظهيرة أصيل والليل
3: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
1: معاكم 24 على 24

0: الإشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990 وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام 8 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهر اليوم. بداية هذه عناوينها: مطار قفصة الإكسار الدولي يستقبل صباح اليوم الطائرة المقلة لحجاج ولاية قفصة والقادمة من مطار جدة الدولي إثر إتمامهم مناسك الحج. في النشرة: رصد الانطباعات حجاج ولاية قفصة العائدين من البقاع المقدسة حول ظروف الحج والعودة إلى أرض الوطن. خلال مجلس وزاري مضيق، رئيسة الحكومة تؤكد أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحددة لها وبجودة عالية. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على جنوب وشرق لبنان موقعا العديد من القتلى والجرحى، وحزب الله يرد بقصف بالمدفعية لتجمع لقوات الاحتلال. تفاصيل النشرة: حلت في حدود الساعة 5:45 من صباح اليوم الجمعة 5 جوان الجاري الطائرة المقلة لحجاج ولاية قفصة بمطار قفصة الإكسار الدولي والقادمة من مطار جدة الدولية، وذلك إثر أدائها مناسك الحج بالبقاع المقدسة، فحجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لجميع حجيجنا الميامين. أمر مطار قفصة الإكسار الدولي بالنيابة قليعش البي يتحدث بأكثر تفاصيل في مواكبة لنبيلة ناصرية.
2: الرحلة كانت على متن الخطوط السعودية، حطت الطائرة على الساعة 5:45 تقل على متن 262 حاج وخمسة مرافقين. بدأت إجراءات الدخول باش يسلموا الأمتع متاعهم وإن شاء الله موفرين لهم مرافقين باش يوصلوهم لماليهم البرة. الاستعدادات كانت بالتنسيق مع الإدارات الأمنية والإدارية. الحق مشكورين كل الناس، كل جندت الأطراف المداخلة، ديوان طيران، شرطة حدود، الديوان التونسية، تونسية هندلينج، صحة الإدارات الجوية، صحة والشؤون الدينية والأسلاك الأمنية مختلف فروح. الرحلة كانت مبرمجة باش تهبط 6:05 صباحا، لكن جاء تغيير في برنامج الرحلة اللي هي باش تهبط 4:35. على الوقت الأول صار تقديم، على الوقت الثاني صار تأخير بساعة. الحمد لله هبط الحجاج بن وصلوا سالمين لباس، وذاك الفايدة.
0: كما تحدثت نبيلة ناصر لعدد من حجاج ولاية قفصة العائدين من البقاع المقدسة إثر أدائهم مناسك الحج.
3: صاحبي خليفية من متلوي، الحج ان شاء الله لباس وامور طيبه على الاخر. نشكر الجماعه المرافقين امانه الله يرحم والديهم، وان شاء الله ربي يتقبل منه ومن النبي.
4: شدلي ابراهيمي من متلوي. والله كانت رحله العمر، كانت رحله ممتازه والحمد لله لربي اكرمنا وقمنا بكل مناسكنا الدينيه على خير، والله نتمناها لكل انسان. ولو معناها الانسان وكان جاء اصغر شويه ما يشعرش معناها بالاجهاد هذا كله. الحمد لله قدرنا ربي وقمنا بمناسكنا الدينيه، ونشكر كل السلطات على الاحاطه وعلى الخدمات وعلى ان شاء الله ربي يكتبها للجميع يا رب.
5: من قفصه من زرو سعيد ابو علي فرض كتب هنا ربي باش نهدوها، والحمد لله اديناه. فما حوايج ايجابيه وفما حوايج سلبيه وما تجيش حاجه بالساهل، والحمد لله فضل من ربي.
6: جميل الحمد من المثلو، الحمد لله يا ربي حن كل هو جهاد ايماني، راه كل شيء جا سمح وكل شيء الحمد لله يا رب. كل حلم ان شاء الله يا رب لا يحرمهم منه.
7: امين. مبارك مبروك مع رئيس الله يحج بالقدر. اصل المرافقين عاملين معنا لازم كل، وما لقيناش حتى صعوبه في اي حاجه. الحاطه وبكل المرضى مش مرضى يوروا لنا وين تمشي وانت تجيب ودونا ورجعونا، بارك الله فيه.
8: رمزي ولاد بالهادي من سيدي ابو بكر، الحمد لله كملنا مناسكنا كل، لكن خدمات قفصه لهنا ما ترتقيش حتى 10% من مستويات البلدان الاخرى. توي رسول الله 262 حاج بكار واحد وزوز كيران. يا رسول الله مشرفين بعثينا معنا شياب وكبير في السن و50 سنة و60 و70 و80 سنة، ضايع كلها ضايع، ما عملوا حتى مجهود لا من المشرفين ولا من اللي قام، ما ارتقتش حتى 10% من الفلوس اللي دافعين. يا اخدموا العباد، يا خلوها تسافر وحدها الحجيج.
9: الحمد لله تعدت الظروف باهية، بو ناقصة شوي تنظيم، كلمة الحق الواحد يقولها قام ناقصة شوي مقارنة بعامنا ولسنا لا، مي في العموم تعدت باهية الحمد لله. الإطار الطبي تبع فينا غادي طول بصراحة تاعنا.
10: أم الهنا بومبو بكر من رديف. ممتاز في كل شيء، بتعبها بكل شيء ممتازة، ما عندي ما تنقول. والإنسان ديما يكون إيجابي، فتمشى نحكي على التفاصيل اللي المهم إن مشينا وزرنا بيت مكة وحجينا والحمد لله هنا روحنا لباس. نحن فينا الماضي وفي الرحمن، وربي عمره ما تضيع خلق. التفاصيل الجانبية ما عندها حتى معنى. ذيك حاجة أخرى زادة في التنظيم في السعودية بصراحة منظمين ياس.
11: مسعود عيساوي من رئيس. لا الظروف الحج ممتاز جدا. الحج بالنسبة للسعودية ربي بارك لها يعني نظام نظام نظام كبير ياسر. حتى خايفين من النفرة، النفرة السلسة مشت الملف كنا نخمو في 4-5 سوايع في نص ساعة كانت النفرة. الحج هذا السنة 2026 من أحسن الحج اللي وقع في التاريخ. الناس كل لباس ومرنا منظما، المناسك رجلنا لباس، الأمن محاط بينا للحق. ربي يصلح بلاد إن شاء الله ويصلح أمواليها ويصلح عبادها ويصلح، وربي إن شاء الله يسرنا ويسركم إن شاء الله، وربي يبارك فيكم إن شاء الله.
12: بشرى نصر من المتلوي، مشيت في الحج السناء بصراحة.

0: هذه الحملة خلال الأيام القادمة لتشمل بقية المناطق المتضررة في إطار المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار هذه الحشرة. الكاتبة العامة لبلدية سيدي عيسى وسن قاسمي تضيف في متابعة لسوار عميدية.
1: احنا بصدد استكمال برنامج التدخل ضد الحشرة القرموزية، برنامج هذا كانت وضعته البلدية مبادرة منها لاستجابة لتشكيات كثير من المواطنين داخل المنطقة البلدية. تفاعلت معنا سلطة الاشراف، وكان على ضوء هذايا شاركت معنا برشا ادارات كما مندوبية الفلاحة والتجهيز ومعتمدية المكان، كذلك المواطنين الفلاح الخواص معناتها تفاعلوا معنا ووفرونا زادة جرارات. فما برشا معدات، العملية تتمثل في قلع نباتات التين الشوكي المتضرة من الحشرة هذه واللي هي أساسا موجودة في حواشي الطرقات، باش يتم تقليحها ومن ثم دهسها بالآلة الجارفة ورفعها إلى المنصب وفقا للتعليمات وزارة الفلاح.
0: هذا وقد استحسن عدد من المواطنين ببلدية سيدي عيش هذا التدخل وتحدثوا عن معاناتهم مع الحشرة القرموزية التي انتشرت في المنطقة واقتحمت منازلهم.
2: أنا فلاح من سيدي عيش. بالنسبة للحشرة القرمزية ضرتنا برشا للديار في حكاية الصغار، ياسر زيتها والعشيات عادت تخرج مع الهواء ضرتنا برشا، ما عادش نجمو ناكلو البرا، ما عادش نجمو نقعدو البرا، الصغيرات ديما مسكرين عليهم من الداخل مع السخانة هذه. ياسر شكرا للسلطات اللي تحركت توا، وإن شاء الله ما بقيت الإدارات المسؤولين الكل يتحركوا معاها.
3: الحشرة القرمزية في المغرب في الليل تحل الضوء، يعني تجي للضوء بصفة غريبة، بالأخص اللي عنده الحساسية في سيدي عيش ياسر بصفة غريبة، حتى كي تتعشى لازم تتعشى قدام الدنيا ضوء، تحل الضوء عشا كيف.
0: بولاية طوزر انطلقت يوم الأربعاء شغل القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة، وهو من المشاريع المعطلة منذ سنوات ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية، وذلك وفق ما ذكر المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي في متابعة لوحيد مباركة.
4: الحمد لله وأخيرا من المشاريع المعطلة اللي تبنيتهم رئاسة الجمهورية صار جلسة عمل في حاضرة المشروع بحضور الوزارات المعنية والمداخلة وتحت إشراف السيد الولي والمقاول الجديد إن شاء الله، لأعطال إشارة الانطلاق في العمل الفعلي لاستكمال بناء المستشفى الجهوي بنفطة. وتعهد المقاول يسلمنا معناتها المشروع من هنا لآخر العام الموافق معناتها سنة 2016، وإن شاء الله هذا بل من أجل المحدد. المشروع هذايا الجزء الأولاني نتاعو يضم قاعة استقبال، مخبر التحاليل الطبية، مخبر الأشعة اللي فيه حتى سكانات، زوج قاعات عملية واحدة للسبتيك والأخرى معناتها للنون سبتيك، قسم مستوى توليد كامل متكامل في حتى قاعة عمليات، قسم معناتها آخر الكومونداسيون معناتها الانترناسيونال، في قسم معناتها طب الأطفال، في قسم طب عام، وإن شاء الله بحول الله تكون إضافة للجهة.
0: نظمت يوم أمس دائرة تقبيل اثنين للغة العربية تظاهرة تحت عنوان أطفال وأفلاطون يغنون للحياة، والتي تندرج في إطار مشروع أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية المنجز بالشراكة بين وزارة التربية ومنظمة أندى العالم العربي. المتفقدة العامة للمدارس الابتدائية بهذه الدائرة سنة العزابي تضيف في متابعة لمجد عمارة.
5: المشروع هذايا تنخرط فيه الدائرة في المستويات زوز اللي فيه، المستوى الأول هو تنشيط نوادي أفلاطون في المدارس الابتدائية، والمستوى الثاني هو إدماج التربية المالية والاجتماعية في التعلمات، أنه الوضعيات اللي يشتغل عليها التلميذ سواء في التعلم ولا في التقييم أو في الإدماج تكون كلها تتمحور حول مفاهيم مالية واجتماعية مندرجة ضمن الوثائق الخاصة بالمشروع هذايا، مثل الميزانية، الإدخار، التحكم في الموارد إلى غير ذلك. وهذايا من شأنه بالإضافة إلى الفوائد التربوية، الفوائد العلمية المعرفية، فإنه ينمي جوانب أخرى من شخصية المتعلم اللي هي يكون قادر على البحث على الحلول، يكون قادر على إنشاء مشاريع، على بناء علاقات، على التواصل الفعال. برنامجنا هو فيها 6 مدارس ابتدائية مشاركة اللي هي فيها نوادي أفلاطون، تحديدا هي مدرسة ابن خلدون بازمة، مدرسة 2 مارس جنعورة، مدرسة البرغوثية، مدرسة إغليس القدارة، مدرسة بشلي، ومدرسة جمنة. فيه معرض لأنشطة أفلاطون، خاطر هما الكونسيبت أنه يعملوا مشاريع الأطفال تكون بدورها موارد للمدارس اللي هما فيه، يعملوا لبوجي هذوكم، يصنعوا برشا لدات فخسي. الجزء الأول فيه معرض لإنجازات أفلاطون بالتوازي معه أنشطة نوادي أفلاطون اللي قدموها واللي اشتغلوا عليها طيلة السنة، كل نادي بشي قدم 3 أنشطة، طبعا إضافة إلى فقرات تنشيطية يأمنها نادي الأطفال المتنقل، ألعاب ومسابقات على هامش التظاهرة.
0: كما تحدث عدد من الأطفال المشاركين وكذلك الحاضرين عن أهمية هذه التظاهرة.
6: اسمي رحمة بن عمّة، أدرس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بازمة، مرسمة بالسنة السادسة ابتدائي، وعضوة بنادي أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية، مشاركة في الكورال أحبك يا وطني.

0: ومسرحية يأتي الربيع. فرحانة برشا إن شاء الله ديما تتعاود المشاركة هذه، وأنا فرحانة برشا.
1: ابتهال زغدود أستاذة مدارس ابتدائية بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بازمة، ومنشطة نادي أفلاطون شاركوا في مهرجان أفلاطون للطفل، بنقدموا زوز عروض اللي هما كورال أحبك يا وطني ومسرحية سيأتي الربيع. تظاهرة كما هذه بتنجم تكون كان حاجة باهية برشا ومشرفة برشا، فرحانين برشا بالمشاركة هذه وإن شاء الله يتكرروا في السنين القادمة إن شاء الله.
2: أنا اسمي ملك كمالة، مرسمة بالسنة الرابعة بالمدرسة الابتدائية بالبرغوثية، أنشط من بداية السنة في نادي أفلاطون، مشاركة في كورال ومسرحية. فرحانة بالمشاركة ذي ياسر، نتعرف على تلامذة جديد من نوادي أفلاطون.
3: عواطف وليت التلميذ ياسر السمعلي، تلميذ بمدرسة الابتدائية 2 مارس جنعورة. تظاهرة ما شاء الله حسوا صغارنا نمت فيهم برشا حاجات، يمشوا نشطين ما شاء الله، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
4: مدام بشرى عبيد ولية التلميذ كريم إنجيلي، نحب نشجع صغارنا، نحب مدامينا ديما تظاهرات تتعاود تقبلي ما شاء الله صغيراتنا حسيهم حتى في الفكر متاعهم، يحبوا ينشطوا مع بعضهم، يحبوا يتفاعلوا.
5: في الشأن الوطني، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. وكانت هذه المناسبة فرصة تم التعرض فيها لعديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين والإرادة المشتركة الثابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات. انتظم يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزر اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. وأكدت رئيسة الحكومة خلال افتتاحها المجلس أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في الأجال المحددة لها وبجودة عالية، وذلك باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنمو الاقتصادي والتشغيل بما يستجيب للتطلعات التونسيين وانتظاراتهم المشروعة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحكمتها بالعمل لتحسين جاهزيتها من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع مدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة. وقالت أيضا أنه يتعين على كافة المسؤولين مهما كانت درجة مسؤوليتهم سواء على المستوى المركزي والجهوي أو المحلية الالتزام بالمتابعة الحثيثة للمشاريع المناطة بعودة بخدمة المواطنين، فضلا عن معالجة كل الملفات في أجال محدودة دون أي تأخير والتسريع في استكمال كل المشاريع العمومية. وأضافت رئيسة الحكومة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيب المنظم للاستثمار لإنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجل معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأبرزت أخيرا أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرساؤها لمتابعة المشاريع العمومية. أخيرا وفي أخبار العالم، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على جنوب وشرق لبنان مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت مقتل قائد دبابة، وذلك رغم أعلان واشنطن توصل لبنان وإسرائيل الاتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار. وفي آخر الهجمات، ذكرت مراسلة صحفية في لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة صور وبلدات الغندورية إضافة بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية في الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخص وإصابة 16 آخرين أمس في غارات إسرائيلية أسفرت إحداها على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة امرأة بجروح. وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من العمليات الجديدة، حيث قال أنه تصدى بالأسلحة المناسبة لمسيرتين إسرائيليتين في أجواء النبطي وكفر ملكي وإجبارهم على المغادرة. كما أشار أيضا القصف بالمدفعية تجمعا للقوات الإسرائيلية في محيط قلعة الشقيق جنوبي لبنان، إضافة لتفجير عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية خلال محاولتها التقدم باتجاه شرقي بلدة الغندورية. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. مطار قفصة القصر الدولي يستقبل الصباح اليوم الجمعة الطائرة المقلة لحجاج ولاية قفصة والقادمة من مطار جدة الدولي إثر إتمامهم مناسك الحج. وفي النشرة كان لنا رصد الانطباعات حجاج ولاية قفصة العائدين من البقاع المقدسة حول ظروف الحج والعودة إلى أرض الوطن. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: أحوال الطقس
7: اليوم نفس الحال، معناتها تقريبا نجم نشهد زاد ارتفاع اليوم في درجة الحرارة حتى مقارنة بيوم أمس. اليوم نجم نقول القصوى باش تتراوح ب 27 و32 درجة خاصة في المناطق الساحلية. في بقية الجهات بين 33 و38 درجة، أكثر خاصة في مناطق الجنوب الغربي وأقصى الجنوب اللي نجم توصل إلى حدود 42 درجة اليوم مع الظهور الشهيلي محليا. طقس عامة باش يكون قليل السحب اليوم إلى مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي باش تكون قوية شوية خاصة في مناطق الجنوب. ساهم في ظهور دوير رملية محلية خاصة في مناطق الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. وتأثير الرياح هذه على حالة البحر باش يكون بالتالي مضطرب بخليج قابس وأقل اثرابا محليا مضطرب خاصة في بقية السواحل. يوم غد السبت إن شاء الله بالنسبة لدرجة الحرارة نبقاو في نفس المستويات أو في نفس المعادلات اللي باش نشهدوها اليوم، فماش تغيير كبير. كذلك هو الحال بالنسبة نهار الأحد. حالة طقس غدوة إن شاء الله ثم طقس مغيم جزئيا باش يكون بأغلب المناطق، والحمل الحراري اللي موجود اليوم وغدوة في سياق في ظهور خلايا رعدية محلية خاصة في المرتفعات الغربية لمناطق الشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار وإمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة. تتواصل الرياح من القطاع الشرقي تبقى قوية شوية محلية قوية خاصة بالجنوب مع ظهور دوير رملية محلية وضعيفة لما تبدأ بالنسبة لبقية المناطق. بالتالي البحر بش يكون مضطرب بنشد الاثيراب بخليج قابس وأقل الاثيراب المتموج بالنسبة لبقية السواحل. الحرارة كما قلنا في نفس المعادلات نهار لحد تقريبا نفس الظواهر الجوية. طقس عموما مغيم جزئيا كيف السخانة باش تساهم في ظهور خلايا رعدية العشية خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار تجب تكون مؤقتا رعدية. تتواصل الرياح من نفس القطاع عموما معناتها مع دوير رملية محلية خاصة بمناطق الجنوب، ودرجة الحرارة دون تغيير معناتها في نهاية هذا الأسبوع وتنجم تزيد شوية خاصة في بداية الأسبوع القادم.
6: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 في عوض دينار و490.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: نحبك فايق يا ديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
1: إشهار
6: نسائم الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين،
8: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير،
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
6: نسائم الصباح.

0: متابعات.
1: تحياتي لكم من جديد في الجزء الثالث والأخير من مساء من الصباح متواصل إلى التاسعة صباحا عبر موجة إذاعة جفصة وبانوراما. المتابعات مختلفة، نرجع معكم بأكثر تفاصيل. كيف ما قلت منذ بداية البرنامج أنه اليوم رحلة وصلت إلى مطار جفصة قصر الدولي، والرحلة هذه خاصة بحجاجنا الميامين، كانت وصلت اليوم الصباح دائما في إطار العودة للحجاج. نرجع أكثر تفاصيل على هذا الحدث اللي صار الصباح اليوم في مطار قفص قصر الدولي. حاضر معنا سيد ربح مبروكي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية قفصة. مدام ربح صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الفل، صباح الفل وصباح النور لجميع مستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا لك، ناخذ معك فكرة اليوم على الرحلة العودة، كيفاش كانت الأجواء، أيضا ناخذ معك أيضا على العدد اللي كان حاضر اليوم، بقية الرحلات وما سبقها بطبيعة في إطار ديما الحديث عن حجاج ولاية قفصة.
2: بالنسبة لحجاج ولاية قفصة، طبعا يوم الأربعاء كانت الرحلة الأولى لحجاج ولاية قفصة مع بقية الولايات توزر وقبلي بمطار توزر نفط الدولي، واليوم المطار قفصة القصر الدولي يستقبل الرحلة الثانية لحجيجنا الميامين ولاية قفصة. طبعا بعد أن أتموا مناسك الحج في ظروف طيبة، ونسأل الله أن يكون حجهم مبرور وسعيهم مشكور وذنبهم مغفور. كما هو المعلوم الأجواء تكون أجواء فيها روحانيات عالية، دموع الفرحة بلقاء الأحبة والرجوع لأرض الوطن، وكذلك دموع مفارقة البقاع المقدسة. الانطباعات كانت مختلفة، عمومها كانت إيجابية. الحمد لله على سلامة حجيجنا الميامين، ونسأل الله عز وجل أن حجيج بقية حجيج ولاية تونس والولايات الأخرى كذلك تونس عامة بأن يرجعوا لأرض الوطن سالمين وغانمين، وكذلك نبارك لتونس على جائزة لبيكم للحج.
1: نعم، تقريبا 262 حاج حسب الأرقام اليوم.
2: نعم، 262 حاج وحاجة على متن هذه الرحلة، ونسأل الله عز وجل أن قد الصحة والعافية لجميع حاجين الميامين، والشكر موصول لكل الأطراف المتداخلة والمعنية لإنجاح هذا الموسم.
1: نعم، باش نسألك فقط، هذه SV 5549 هي آخر رحلة اليوم؟
2: آخر رحلة نعم لولاية قفصة، SV 5549.
1: نعم 5549. نعم
2: نعم
1: نعم،
2: نحن سنبقى نعيش على وقع يعني عودة حجاج الميامين في بقية الولايات. منتظر أني باش تكون آخر إن شاء الله عودة تكون يمكن 14 جوان، إذا كان ما نسيتش 14 جوان يعني آخر رحلة بإذن تعالى، ولا 15 جوان.
1: نعم.
2: على مستوى وطني، ونسأل الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال.
1: يعطيك الصحة، الأجواء كانت طيبة جدا، بالنسبة للحالة الصحية للحجاج لباس، الناس كلها إن شاء الله وصلوا إلى قفصة.
2: الحمد لله الحمد لله، يعني ثم لأن محمد رسول الله حاج واحد يعني بقى في غادي في السعودية.
1: نعم.
2: يعني قبل من قبل تقلع الطائرة يعني حالته لاباس، لكن من باب باش يطمنوا عليه ونسقوا مع البعثة الصحية، غادي في أول رحلة إن شاء الله يرجع بإذن تعالى.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك.
2: الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي، هذا هو المهم. كما ذكرتي، حجا مبرورا وسعى مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله لكل حجاج المسلمين بطبيعة. ربح مبروكي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية قفصة، خذينا معها فكرة عن الرحلة اللي صارت اليوم، آخر رحلة بالنسبة لولاية قفصة على SV 5549، وصلت اليوم الصباح إن شاء الله، وضيوف ظروف طيبة في الحقيقة شفناها حتى بتصور. ترجع بأكثر تفاصيل على الرحلة هذه تجدونها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة، تشوفوا الأجواء في متابعة لرحلة العودة والإياب إلى قفصة. احنا مازلنا موصلين معكم المتابعات في نساء الصباح.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين، ظهيرة، أصيل والليل،
2: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحفل
1: معاكم 24 على 24
3: مثل ما بكتب زي
4: إشهار. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: اشهار اكتواليتي، صحه، سبور، ضيوف، متابعات، اخبار الجهات، نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح متابعات.
6: تحياتي لكم من جديد، نواصل معكم المتابعات باش نرجعوا ونحكوا على مشاريع في الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، أيضا مشاريع في الأحياء المائية، الاقتصاد الدائري وغيرها من المشاريع اللي تتطلب تمويل في هذا الإطار. احنا باش نرجعوا بأكثر التفاصيل على هذه البرامج الاستثنائية من خلال كيفية تمويلها اليوم. التمويل واليوم الإطلالة تكون من بوابة المتلوي، يكون الموعد في دار الشباب بالمتلوي. باش ناخذوا فكرة عن هذه الجولة في علاقة بالتعريف بالتمويل لتشمل عديد الولايات في ولاية المعتمديات في ولاية قفصة. حاضر معنا سيد جوهر المغيربي بأكثر تفاصيل عن هذه الرحلة وهذا التمويل اللي يخص هذه المعتمديات فيما يخص العناوين ذكرتها، الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق وغيره. حاضر معنا سيد جوهر، صباح النور.
7: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعات ومستمعي إذاعة قفصة، وبارك الله فيكم على الاستضافة.
6: شكرا لك. ناخذ معك فكرة عن هذا الموضوع اليوم في ولاية قفصة تحديدا في المتلوي.
7: اليوم اللي قاعدين نقدم فيه الجولة نتاع فريق منصة التمويل التشاركي سي ام بيز ومع مجموعة من الشركاء، الحقيقة اللي عندهم قيمة اعتبارية كبيرة على المستوى الجهوي، على مستوى ولاية قفصة، كي نحكيو على جمعية صيانة مدينة قفصة، كي نحكيو على هوب ديزاين قفصة، أيضا مرافقة من الدكتور توفيق خلف الله. وبالخصوص أنه هذه التظاهرة وهذه الجولة، سيد والي قفصة وضعها تحت إشرافه بتنسيق مع كل الإدارات والسلطات الجهوية. انطلقنا البارح بتوفيق الحقيقة من الله، معناها في الجولة هذه من معتمدية رديف وثم أم العرايس. الهدف نتاع الجولة هذه هو التعريف بآلية تمويل جديدة.
6: نعم.
7: آلية تمويل تختلف تمام الاختلاف على آليات التمويل الكلاسيكية اللي مستنسين ومتعودين أنه نمولوا بها المشاريع واللي ينتفعوا منها رواد الأعمال، سواء كانت مشاريع صغيرة أو مشاريع كبيرة، وهي بالطبيعة التمويل التقليدي، يعني التمويل البنكي أو التمويل عن طريق مؤسسات التمويل الصغير أو حتى عن طريق صناديق التمويل. اليوم جينا القفصة وإلى كل معتمديات ولاية قفصة بآلية التمويل الجماعي، التمويل التشاركي. الآلية هذه اللي هي آلية تمويل مكملة للتمويل التقليدي والتمويل الكلاسيكي، يعني ما هيش مش تعوضهم، ولكنها مش تعطي فرص جديدة لكل من يصعب عليه أو لا يتمكن من الحصول على التمويلات التقليدية والتمويلات الكلاسيكية. نعرف اللي هي خاضعة إلى مجموعة من الشروط، كما الضمانات، كما وجوب وجود الضامن، كيفما لوتوفينانسمون زادة، وبرشا معناتها شروط أخرى كما شرط السن. التمويل التشاركي لهنا مانيش نحكو على عمل جمعياتي، نحن من الجمعية، احنا مؤسسة مالية مرخص لها من وزارة المالية، من سلطة مراقبة التمويل الصغير، كمؤسسة مالية تنشط في مجال تقديم خدمات التمويل التشاركي. الفكرة هذه انطلقنا في التعريف بها تقريبا منذ سنة ونيف، معناها إلى حد الآن وصلنا لولاية قفصة ومتشرفين أنه موجودين في ولاية قفصة وهي الولاية العاشرة في جولة التعريف بالتمويل التشاركي. مش يكون عنا حلقات إعلام وتكوين في كل المعتمديات كما انطلقنا البارح من رديف وأم العرايس، اليوم شو يكونوا موجودين في المتلوي، وإذا كانت تسمح لي بعضهم نكمل ونعطيه ونذكروا الشباب وأصحاب أفكار المشاريع وأصحاب المشاريع المنتصبة أيضا بالبرنامج في بقية الليامات الجاية حتى تكشل نهار 12 جوان، ما تمش تتواصل الجولة هذية. لكن الأهم والمهم بالنسبة لنا اللي نحبوا شباب قفصة أصحاب أفكار المشاريع في قفصة يعرفوه، أنه اليوم جينا بآلية تمويل جديدة غير تقليدية وتعتمد على التمويل عن طريق الهبات، يعني مناش نحكيه على قروض، ولكن نحكيه على إمكانية تمويل مشاريع في المجالات اللي حكيت عليهم أنت، معناها كما الاقتصاد الأخضر، كما الاقتصاد الأزرق، كما الاقتصاد البرتقالي، أيضا المشاريع في المجال الثقافي، في المجال الرياضي، في مجال الرقمنة، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المشاريع نتاع الحرفيات مشاريع الصناعات التقليدية والاقتصاد الدائري أيضا. يعني كل المشاريع بالنسبة لنا المجال تاع التخصص نتاعنا هو المشاريع اللي عندها أثر بيئي واجتماعي. دونك هذه هي الحلول الجديدة اللي جينا بها. الانطلاقة البارح كانت الحقيقة بالنسبة لنا أكثر من موفقة من ناحية الحضور العددي، من ناحية الشباب اللي حضر، من ناحية أيضا التأطير والإسناد اللي لقيناه من السلطات الجهوية والمحلية، حضور السادة المعتمدين، حضور السادة النواب المحليين، حضور الإدارات الجهوية والمديرين الجهويين، استقبال اللي كان في دور الشباب والشباب اللي حضر. هذا الكل يبشر أنه صحيح احنا خدمنا 9 ولايات إلى حد الآن، يعني خدمنا ولاية زغوان، ولاية نابل، الكاف، المهدية، جابس، قبلي، مدنين، تطاوين وآخرها توزر، ولكن الانتظارات أنه بعد إن شاء الله انتهاء جولة ولاية قفصة باش يكون ثم نفس جديد وانطلاقة جديدة للتمويل التشاركي في بلادنا بإذن الله.
6: وهذه مهم جدا بالنسبة للشباب الراغب يتواصل معكم من خلال هذه الحلقات، أو نجم أيضا عنده طرق أخرى نجم يتواصل بها معكم باش يفهم أكثر ويقرب أكثر الصورة ويأخذ المعلومة وينطلق.
7: هو نحن كمؤسسة مالية رسمية مرخص لها من طرف سلطة مراقبة التمويل الصغير لممارسة هذا النشاط. عنا أول حاجة موقع ويب رسمي،
6: نعم،
7: موقع ويب مرخص ليه، موقع ويب تم التحقق منه من طرف أيضا، لأنه المسألة مسألة معناتها مؤسسة مالية، يعني ما هوش فقط نشاط على صفحة التواصل الاجتماعي أو تواصل إعلامي، ولكن ثم موقع رسمي مرخص ليه اللي يسمح بالتواصل بتجميع المعطيات بتقديم أيضا المشاريع اللي يحبوا الشباب يمولوها هذا بطريقة رقمية. ولكن احنا اخترنا أيضا هذه الجولة اللي نحب نبني بها جسر ثقة، جسر ثقة ما بين المؤسسة المالية، ما بين منصة التمويل التشاركي سي ام بي، ما بين أصحاب أفكار المشاريع أو أفكار أو المشاريع في كل معتمديات الجمهورية التونسية، وأيضا ما بين الممولين والمانحين واللي مش يساهموا في عملية تمويل المشاريع عن طريق المنح والهبات.
6: نعم.
7: لأنه اليوم الآلية هذه مش تسمح بزوز حاجات جديدة في بلادنا. الحاجة الأولانية هو أنه المواطن أو أيضا المؤسسة الاقتصادية في أي منطقة من تراب الجمهورية عندها الحق أنه تساهم وتعطي رأيها في شنية نوع المشاريع وشنية المشاريع اللي نحب نراوها موجودة في معتمدياتنا، في ولاياتنا، في جهاتنا. وثاني حاجة أيضا أنه المواطن العادي وحتى المؤسسة الاقتصادية نجم هي زادة تساهم ولو بالقليل في عمليات تمويل مشاريع على منطقة، على مستوى كل محلية، على مستوى كل معتمدية، وعلى مستوى كل ولاية. وهذا يعتبر هذا هو التمويل الجماعي، يعني هي المشاركة الجماعية إلى جانب المؤسسات التقليدية في التمويل، هي أيضا المشاركة المواطنية والمشاركة المؤسساتية في تمويل مشاريع. يقول قائل علاش ينجم مواطن يساهم في تمويل مشروع ويدعمه، هو ماهوش مشروعه ويدعمه عن طريق الهبة؟ لأنه هذا المشروع سيترك أثر، لأنه هذا المشروع سيخلق ثروة، لأنه هذا المشروع سيخلق مواطن شغل مستدامة، لأنه هذا المشروع مش يأثر له إيجابيا في حياته، في في في في في نوعية الحياة، حتى على مستوى نحن البارح كيف كنا في أم العرايس وكنا في في الفرديف، يعني أفكار المشاريع وحتى المشاريع اللي موجودة واللي طالبين أنه يتم دعمها ويتم مواصلة تمويلها باش تزيد في الإشعاع نتاعها مختلفة، ومعناتها والحقيقة معناتها كانت بالنسبة لنا مفاجأة سارة، يعني وإحنا انطلقنا من نقولوا قلعة نضال من الحوض المنجمي في ولاية قفصة، ولكن المشاريع ما هيش مرتبطة بالقطاع بالفوسفات أو فقط حتى بمشاريع بيئية، لا، لقينا مشاريع يعني في مجال تحويل المواد أولية، في قينا مشاريع مجددة، لقينا مشاريع في الصناعات التقليدية أيضا، يعني أم العرايس والقرية الحرفية اللي فيها والحرفيات اللي موجودين، ولقيناهم يعني عندهم معناتها أفكار وعندهم منتوجات من أروع ما ثم. وهذه الكل أنواع مشاريع يمكن دعمها بآليات مجددة نوفروها نحن، وخاصة نوصلوا فيها إلى كل معتمدية في جولة هدفها أنها مش تشمل الـ 24 ولاية إن شاء الله، 279 معتمدية. يعني التواصل معنا يا أما يكون عن طريق الموقع متاعنا، يا أما يكون عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي اللي فيها أرقامنا الرسمية ولزدريس إيميل، معناتها البريد الإلكتروني الرسمي متاع المؤسسة. وإحنا عنا فريق يجوب البلاد بطريقة منظمة مهيكلة بالتنسيق مع كل الفاعلين على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني اللي نجموا وقابلين ومعتمدين علينا باش نحن نوصلوا هالمعلومة هذية، وتكون هذه يعني جرعة أكسجين جديدة في اقتصاد مستحق لكل التوانسة باش نجموا نطوروه ونجموا ننميه مع بعضنا إن شاء الله.
6: شكرا لك، تحياتنا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم، بالتوفيق أكيد اليوم في المتلوي انطلاقا من الساعة 10 هكا.
7: بل انت قلتها، دونك اليوم باش نكونوا في المتلوي، وهذه دعوه قبل تقريبا ساعه ونصف من انطلاق حلقه الاعلام اللي مش تكون في دار الشباب في المتلوي. هي فرصه لكل الشباب، لكل رجالنا، لانه فمش شرط عمر، زاد ينجم يكون حتى كبير في العمر ويحب يطور مشروعه او يعمل مشروع جديد. هي فرصه للحضور، فرصه للمشاركه، وخاصه من ولايه قفصه. ومن البارح انطلقنا في اختيار مشاريع من كل معتمدين، يعني الخيانة اللي مش يحضروا عندهم الإمكانية أنهم يقدموا مشاريعهم، وخاصة أنهم يدخلوا في المسابقة أو المنافسة الصغيرة اللي نعملوا فيها في كل معتمدية، لاختيار أول المشاريع اللي مش يتم وصفها على منصة التمويل التشاركي لتمويل مشاريع في كل معتمديات ولاية قفصة بإذن الله.
6: شكرا لك، يعطيك الصحة، العشرة بتاع الصباح تكونوا حاضرين في المتلوي، دار شباب المتلوي.

0: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
2: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين،
3: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السرى،
2: ظهيرة أصيل والليل
4: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خل تحفل
2: معاكم 24 على 24.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. معمر شيء.
1: بوان مارشي من قبل يكون نهار جمعة حاضرة معنا ماجدة عمارة، زميلتنا ماجدة عمارة من قبل لي. ماجدة صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور، أحلى تحية ليك رياض وإلى كافة المستمعين.
1: شكرا لك ماجدة، ناخذ معك فكرة عن الحركية في قبل لي. طقس نشرة جوية مع ماجدة من قبل لي، تفضلي ماجدة.
2: النشرة الجوية النجم نقوله طقس ممتاز جدا اليوم، أمس واليوم أمس شوية ريح وبرد الدنيا شوية وطقس جميل الحق اليوم، سمح برشا.
1: نعم هاي ناخذ معك فكرة عن الأسعار في ولاية قبل لي. هذا
2: بالنسبة للأسعار يا باش نحكوا، ما فماش الحاجة الكبيرة بعد العيد، معناه ما فماش برشا منتوجات معروضة في المغل، في أغلب معناه المناطق اللي مشينا لهم والمحطات اللي زرناهم. نحسوا اللي السلعة ناقصة شوي. نبدأ بالخضرة، بالنسبة للبطاطا 2400، البصل 2000، الفلفل الحار 2500، الفلفل الحلو 4000، الطماطم 3000، القرع 2500، الفقوس 3000، السلطة 2500، والقارس 4000 بالنسبة للغلال، البطيخ 2300، البطبقاية 4500، المشمش 3500، العوينة 3500، واللوز 2500، والدلاع ما بين الكيلو 13 و 12 مية. في الخضر كذلك الخضر الورقية ب 800 بالربطة يبيعوا.
1: نعم.
2: بالنسبة للحوم الحمراء، اللحوم الحمراء ما زالت المحلات والجزارة ما زالوا محلوش، ما زالوا معيدين، وما زال كما تعرف رياض.
1: نعم.
2: الحمل
1: موجود،
2: ما زال موجود. بالنسبة أيضا لمحلات الأسماك، البلايس اللي زرناها ما فماش محلات مفتوحة للأسماك. بالنسبة للحوم البيضاء والدجاج ما همش الكل زاد حالين، فما البعض اللي حال ويلقوا الدجاج ب 8500، الكويس الدجاج 14 دينار و 700، كويس داند 12 دينار و 600، السكالوب 18 دينار، عفوا كبدة الدجاج هي ب 14 دينار و 700، وبالنسبة لكويس الدجاج 8900. هذه هي الأسعار اللي متواجدة الجمعة، هذه جمعة بعد العيد نحكو.
1: نعم.
2: إن شاء الله معناها في الأسابيع المقبلة تكثر أكثر السلعة وتكون موجودة معناها بكثرة إن شاء الله.
1: وبالرزق الحلال للناس الكل يسمعوا فينا، تحية لهم. في قبلي الحرارة ما بين 24 و 38 درجة، توا حاليا 28 درجة في قبلي، هذا بالنسبة لنهار اليوم. تحياتنا لك يا ماجدة، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم كالعادة. زميلة ماجدة عمارة مباشرة من قبلي كل نهار جمعة تكون حاضرة معكم في هذا الموعد. مع ماجدة نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من نسائم الصباح. تحية لكل مستمعينا عبر موجة إذاعة كرسة وبانوراما، فاتن خليفة رمزي أفضل كوكب براهمي وهادي غويل أمنوا هذا العدد من نسائم الصباح. تحية رياض الحيدوري، بعد شوية جيكم ريمولا في تكنولوجيا نيوز، أكثر أخبار ومتابعات وجديد التكنولوجيا مع ضيوف أكثر للتحليل والتفسير على امتداد ساعة من الزمن. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم. الفرق بين الحقد والحسد، موضوع برنامج دين ودنيا، اليوم بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة.
2: إشهار
3: في إم جي، جمعة سبت أحد، سومنا مع عند حد، خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990، وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن 9990.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام بتاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
7: عندك أورانج.
2: إشهار
9: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الساعة الآن تشير لتمام 9 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. حلت في حدود الساعة 5:45 من صباح اليوم الجمعة الطائرة المقلة لحاجيج ولاية جفصة بمطار جفصة الكسر الدولي والقادمة من مطار جدة الدولي، وذلك إثر إتمامهم مناسك الحج بالبقاع المقدسة، فحجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لجميع حاجيجنا الميامين. هذا وقد أفادت مصادر للزميلة الصحفية نبيلة ناصر التي واكبت رحلة العودة بمطار جفصة الكسر الدولي، أفادت بأن أحد الحجيج قد تخلف عن رحلة العودة صباح اليوم، وذلك نظرا لتعرضه لوعكة صحية خفيفة. نتمنى له السلامة والصحة والعودة قريبا سالما بصحة جيدة لأهله وذويها. ينظم فرع القصرين مدينة العلوم يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس مصدر الحياة والطاقة يوم الأحد 21 من شهر جوان الجارية، ويندرج تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للشمس وتزامنا مع الانقلاب الصيفي الذي يوافق أطول نهار في السنة. حذرت إدارة العامة للصحة النباتية والمدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مجددا من خطورة جلب أي نباتات أو منتجات نباتية من الخارج إلى تونس. كما نبهت المديرة العامة لإدارة الصحة النباتية نعيم المحفوظ إلى التأثيرات والانعكاسات الخطيرة جدا على نسيج الفلاحي جراء إدخال أي نباتات إلى تونس من الخارج، كما أكدت أن ذلك يمكن أن يتسبب في ظهور وانتشار آفات في بلادنا. في أخبار العالم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله عبد حربة قائد وحدة الهندسة بحزب الله الأسبوع الماضي وتدميره منصة أطلق منها حزب الله تواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان. أخيرا انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، ورأى ترامب أن الديمقراطيين يحاولون حسب زعمه فشل إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب. نهاية هذا الموجز، نرحب الآن بريم في برنامج تكنولوجيا نيوز. صباح النور ريم.
2: صباح الورد فاطمة، تحية ليك لكل مستمعين الكرام. لقاء مع قسم الأخبار يتجدد في تمام 10:00.
3: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، منظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
4: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر ومجاد يا عز يا شموخ عالي،
3: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

جمعة مباركة للجميع، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم الكل. هذه هي إذاعة قفصة، مرحبا في تكنولوجيا نيوز، نفذتكم الأسبوعية إلى عالم الابتكار والتكنولوجيا. نتابع معكم آخر الأخبار والمستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثة. اليوم باش نبدوها بالحدث إيفانت، الحدث في قفصة الملتقى الجهوي للتحسيس بمخاطر العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت تحت شعار شاشة ذكية ونوايا خفية. الملتقى هذا تفاصيل الكل باش يقدمها لنا سي أنيس عميدي، دكتور خبير في الأمن السبراني ومكون في هذا الملتقى. في بورتري اليوم ضيفنا أمير بوبكر شاب تونسي عمره 20 سنة، طالب هندسة برمجيات جيني لوجيسيل، ونجح في ابتكار مشروع تكنولوجي موجه لتلاميذ البكالوريا في تونس، اسم المشروع بروفي اي اي. نختم بتيك نيوز، وموضوعنا اليوم هو التخزين السحابي، حماية يعتبر أم خطر على الوثائق الحساسة. باش نعرفوا التخزين السحابي شنية مميزاته شنية عيوبه، هل الذكاء الاصطناعي يمثل خطر جديد على التخزين السحابي؟ برشا تفاصيل اليوم على التخزين السحابي مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. هذا كل معنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. نسلم على كامل فريق التكنولوجيا، كوكب إبراهيمي في الإخراج الإذاعي، الهادي لغويل في الإخراج الرقمي، ريمولا ترافقكم في أعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم مستمعينا.

0: إيفانت.
1: مرحبا بكم مستمعينا، هذه هي أولى فقراتنا إيفانت في لقاء تكنولوجيا نيوز. كالعادة تسمعونا على كل محامنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. مرحبا بكم الكل أيضا على الأثير موجة الإف إم الإذاعة الجهوية بقفصة. اليوم إيفانت الحدث هو في قفصة، الملتقى الجهوي للتحسيس بمخاطر العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت تحت شعار شاشة ذكية ونوايا خفية. الملتقى هذا من تنظيم المركب الشبابي بقفصة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة وبدعم من الإدارة العامة للشباب. يمتد الملتقى على مدى 3 أيام، انطلق أمس 4 جوان، مازال متواصل حتى لليوم الجمعة 5 جوان، الاختتام إن شاء الله باش يكون غدوة 6 جوان 2026. يتضمن الملتقى هذا ورشات تقنية وفنية، فقرات تنشيطية، وتم افتتاحه أمس بندوة علمية تحت سيسية حول ظاهرة العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت في الأوساط الشبابية. كان هذا تحت إشراف المندوب الجهوي للشباب والرياضة سي رفيق بن عامر. تم فيه أيضا تقديم عديد المداخلات القيمة من قبل المختصون في المجال، تتمحور حول دور المؤسسات الشبابية في مواجهة العنف السبراني والاستدراج عبر الإنترنت في الأوساط الشبابية. طيب أيضا تطرق إلى الواقع والتحديات ودوافع انتشار الظاهرة هذه. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وهذا الملتقى المهم اللي يصير في قفصة مع سي أنيس عميدية، دكتور خبير في الأمن السبراني ومكون في هذا الملتقى. منورنا في الأستوديو سي أنيس، مرحبا بك.
2: صباح خير وصباح خير كل مستمعي إذاعة قفصة.
1: قدمت أمس مداخلة قيمة سي أنيس، عندك أيضا مكون في عديد الورشات، لكن تقدم لنا أهم ما جاء في مداخلتك اللي صارت أمس الخميس، وأيضا نتحدث بعد شوية على الورشات.
2: مشكورين مندوبية جهوية للشباب والرياضة والمركب الشبابي بقفص على النوعية هذه من الندوات والدورات التكوينية اللي تتعلق بالأمن السبراني والعنف السبراني يعني بشكل خاص. دونك قمت بتأثيث محاضرة صغيرة للشباب قفصة في علاقة بالتحديات والعنف السبراني دونك بين الواقع والحاضر. دونك كما تعرف انه شباب قفصة ولا شباب تونس بصفة عامة انهم برشا منهم قاعدين يتعداوا بمرحلة متاع ابتزاز وعنف عبر الوسائط الرقمية. دونك كما نعرف انه الجرائم الرقمية ما تبعدش يسر على الانتهاكات ولا العنف اللي موجود حتى في الواقع. دونك
1: تنجم تكون حتى اكثر،
2: وتنجم تكون اكثر خاطر كما حكيت في المحاضرة امس انه حتى في دول اخرى وصل منسوب العنف في الوسط الرقمي بصفة 3 مرات اكثر من الحاضر ولا من اللي موجود في المجتمع الحالي. دونك كان الهدف من المداخلة بتاعي انه نعطي شنو ما انواع العنف اللي نجم يتعرض له الشاب هذا، فانا مرحلة عمرية بالضبط، التحديات متاعها، البيرسبكتيف يعني كيفاش نجمو نقاوموا الظاهر هذه، وشنو من الآليات اللي كرستهم الدولة وإلا المجتمع المدني اللي هي في علاقة بالحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط الشبابي وفي الوسط الرقمي. دونك المحاضرة كانت قيمة جدا تحت إشراف عديد الخبراء، دونك والشباب كان متمتع بالمحاضرة هذه على خاطر
1: وكان حاضر، كان حاضرة في الندوة وكان الشباب حاضر موجود وكان يتبع في الندوة ويصغي بطريقة كبيرة برشا.

0: والشباب اللي عجبني في شباب قفصة انه حسيت فيه انه شباب واعي ويعرف مدى تأثير الظاهرة الاجتماعية هذه في قفصة، وحضروا حتى من الشباب شكون تعرض للمظالم ولا مظالم إلكترونية، دونك كانت عندهم فرصة انهم يحكوا بصفة
1: هذا صار في الورشات
0: هذه في المحاضرة،
1: في المحاضرة
0: دونك مازلنا في المحاضرة، دونك كان ثم ديبا، كان نقاش مفتوح ما بيننا نحن والشباب، يحكوا على تجاربهم، يحكوا على شنو اللي يقلقهم في علاقة بالموضوع الندوة. دونك كانت مداخلة، يعني اللي عجبني انا في الندوة انه من اول مرة يمكن في قفصة يتطرقوا للنوعية هذه من المواضيع اللي هي بالحق راهي.
1: وانطلقتوا من تجارب حياة اللي هما الشباب اللي كانوا يحكوا في تجاربهم
0: فوالا،
1: الحياة
0: دونك انطلقنا بيه انه ثم تجارب حية وثم تجارب صادمة زادة للأسف. دونك نحن موجودين كمجتمع مدني ولا كخبراء نحن أن نرافق الشباب هذا باش يبعد على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط الرقمي، وهذه بادرة سمحة نثمنها لمندوبية الشباب والرياضة اللي هي ومركب الشباب بقفصة اللي طرقوا الموضوع حساس على الاخر، واللي برشا هياكل ما توليش الأهمية الكافية للموضوع هذا. الفترة المسائية كنت أسست دورة تكوينية هي مدخل في الأمن السبراني، تعرفوا الشباب إيش معناها الأمن السبراني، تعرفوا شنو ما أنواع الجرائم الإلكترونية اللي نجم توقع، شنو ما الأسباب متاعها، الظواهر الاجتماعية متاعها، دونك فهموا إيش معناها مفاهيم، ثم مفاهيم نظرية،
1: ثم تعريف للمفاهيم لربما للشاب كان يجهلها ما يعرفهاش مثلا، كيف شنو الشاب كان ما يعرفش وإلا ثم حاجات اتطرقتوا لهم في خلال الورشات وفقت لي اللي الشباب قاعدين يغلطوا فيهم يعاودوا نفس الغلطات أنها تتعاود.
0: اللي اكتشفناه مع الشباب انه عندهم مفهوم برك اللي هو العنف الوسط الرقمي، دونك والعنف هو بصفة قانونية عنده برشا مراحل ولا برشا اجزاء ولا برشا تصنيفات، خاطر ثم الابتزاز، ثم سايبر بولينج، ثم دونك ثم برشا انواع نتاع عنف رقمي، دونك تعرفوا الشباب على مدى خطوره كل مرحله في في في في الظاهره هذه. وختمنا معاهم ورشات تطبيقيه يعني وورشات تفاعليه كيفاش ينجموا هما يفهموا ولا كيفاش يعملوا ديروا شيرش في الانترنت باش يحموا رواحهم، ولا كيفاش يدخلوا المواقع امنه وكل شيء. اليوم الثاني في الدوره التكوينيه باش ندخلوا شويه في التطبيقي
1: الجانب التقني اكثر،
0: تقني اكثر كيفاش يحموا رواحهم، يتعرفوا على انواع المخترقين ولا انواع يعني الاشخاص اللي تقوم تتسلط في العنف الرقمي هذا، كيفاش يحموا الوسائط الرقميه نتاعهم كيك سوا حواسيبهم وهواتفهم، كيفاش يحموا العائله نتاعهم، وكيفاش يفهموا شنو الفرق ما بين المعلومه الصحيحه والفيك نيوز. دونك ثم برشا
1: تكوين تطبيقي عفوا مهم برشا. الشباب اللي كان حاضر امس اكيد متحمس وباش يجي اليوم، الشباب اللي يسمع فينا تو الموجود في قفصه واللي قريب ينجم يلتحق بيكم في الورشات اليوم؟
0: دعوه، بالنسبه دعوه مفتوحه بالحق، بالخاطر نحن كان ندخلوا في بارانتيز اخر كرئيس جمعيه سمارت قفصه، دونك نحن نخدموا زاده ياسر على الكوتي على المبدا الرقمي ولا التحسيس الرقمي، دونك مرحبا بهم في كل وقت انه نحن نعلموهم ولا نرافقوهم في اي نوع نتاع اشكال يوقع في الانترنت، دونك خاطر نعرفوا نحن راهو القانون التونسي حطينا حتى مدخل على التشريع التونسي شنو نجم كيفاش ينجموا يقاوموا الظاهره هذه وكيفاش يحموا رواحهم زاد، خاطر كي نحكوا على عنف مسلط في وسط رقمي عنده زوز حلول، ثم حل وقائي انك انت ما توصلش انك تكون ضحيه رقميه، والا كان لا قدر الله نكون ضحيه رقميه شنو تنجم تعمل حلول بعديه، دونك مع القانون التونسي والتشريعات التونسيه، دونك نعرفوهم كيفاش ينجموا يحموا رواحهم وكيفاش يدافعوا على حقوقهم الرقميه.
1: ان شاء الله الشباب يكون حاضر بكثافه، شباب محظوظ برشا اللي هو باش يتعرف على برشا نصايح باش تعطيها لهم باش يحموا رواحهم في الفضاء الرقمي. قبل ما نختموا معاك
0: جست نكملك النهار الثالث غدوه،
1: تفضل كملوا النهار الثالث.
0: كانت ريكومونداسيون من جمعيه قفصه الذكيه انه نحن نزيدوا ابار انهم هم يتحسوا بالموضوع هذا ولا بالظاهره الاجتماعيه ولا السوسيولوجيه هذه، علاش لا ما نعملوش مناصره رقميه؟ اش معنى مناصره؟ يعني نستعملوا مقاربه الاقران انه الشباب ينصح الشاب، خاطر كما تعرفوا انتم شباب توا ولا جينيراسيون زي توا ما عادش يسمعوا من الاكبر منهم ولا يبدا ينظر لهم. دونك حبينا نحن نكونوهم ويكونوا هم سفراء انهم هم للشباب والحومه نتاعهم كيفاش يوصلوا المعلومه هذه. دونك هذاك علاش نحن في اليوم الثالث ولا حتى العشيه ان شاء الله كان نلحقوا الوقت انه نحن نعمل لهم مدخل حول الدفاع ولا المناصره الرقميه انهم كيفاش يعملوا حملات تحسيسيه على الانترنت في الحد من الظاهره الاجتماعيه هذه.
1: إن شاء الله موافقين في الملتقى نختم معاك ونستغل وجودك بحذانا دكتور في الأمن السبراني. تقدمنا ثلاثة نصايح للمستخدمين باش يحموا أرواحهم من الابتزاز والاحتيال والهجمات السبرانية.
0: أول حاجة ديما ننصح بهم الشباب ولا غير الشباب إنه هو يزمو يتكون على الأقل مينيموم في الـ في الـ في الـ
1: في, الـ في, في المجال
0: في المجال مش في المجال يعني حتى في الانفورماتيك ولا في التليفون. حاول انك انت مثلا حتى كان ما تعرفش تستعمل تليفون بالباي ولا حاسوب بالباي شوف ولدك شوف صديقك يعاول خطر ما نجموش نحن نحمو روحنا ونحن
1: نجهلوا
0: الفضاء الرقمي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه ثم بارشة تطبيقات اللي هي تنجم تصبها في الـ في الـ في, الـ في التليفون بتاعك ولا في الحاسوب بتاعك تمنعك من بارشة حاجات ما كنتش تعرفها. دونك هذوما يسموها التطبيقات الوقائية من ديزونتي فيروس دي بارافو تطبيقات تعنى بالسلامة المعلوماتية. دونك هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة انه يحاول ديما التكوين عنصر التكوين راهو يزم ديما حتى كان تكبر في السن ولا حاجة يزم ديما تتكون خاطر الحاجة الباهية ولا الخيبة في الدومين انفورماتيك ولا الدومين تكنولوجيا ولا اي انه كل يوم تهبط حاجة جديدة. دونك يحاول ينجم يكون ابديتنج يعني يحاول يكون انه معلوماته محينة شوي.
1: بالنسبة يسمعوا فينا ما نجمش يتكون راجل كبير مرة كبيرة في الدار عندها سمارت فون كيفاش ينجموا يحموا رواحهم؟ نصائح
0: ثم نصائح ثم
1: سهلة بسيطة
0: سهلة سهلة
1: نجم نقوموا بها من غير تكوين
0: سهلة انك اول حاجة حاول ما تقبلش اي نوع متاع صديق ولا رسالة مجهولة الهوية. هذه الحاجة الاولى. الحاجة الثانية انك ديما تراقب الواي فاي ولا الكونيكسيون اللي باش تكونيكتي بها خاطر عادي في قهوة تنجم تحل الواي فاي ينجم يسرقوا لك المعطيات نتاعك الشخصية
1: كي نمشوا القهوة ما نحلوش الانترنت
0: بالواي فاي
1: خلينا نروحوا للدار.
0: الحاجة الثالثة انه لازم تكون تحليل التطبيقات ثم برشا عباد ملي يشري تليفون ما يعملش حتى ميزاجور للتليفون نتاعو حين التطبيقات خاطر كل مره يهبط نوع نتاع بلاجين دو سيكوريتي يعني برامج تحينها الشركات العالميه كيما جوجل كيما يوتيوب كيما فيسبوك كيما انستغرام. دونك ديما حاول حين الابليكاسيون نتاعك السوفي كان حينت الابليكاسيون تمنع ب 60% من انك تكون مخترق ابار انك انت لازم تعمل مود باس لتليفونك. وننصح زاد الشباب الصغار انهم يحاولوا انهم هم ما يبارطاجوش المعلومات نتاعهم مع صديقاتهم ولا مع زملائهم خاطر ما تعرفش من بعد انك تطيح في تكون ضحيه ابتزاز. دونك ماذا بينا اي نوع تاع تصويره حميميه او تصويره عائليه او شخصيه ماذا بيك ما تحطهاش في التليفون ما تخليهاش مسجله في تليفونك. دونك ما فهمش علاش تسجل حاجات
1: وفهمنا علاش ما نحطهاش مسجله في تليفوني خاطر ثم تطبيقات كي نخلي حاجات مفتوحه فيهم ينجموا يدخلوا لي للتصاور وياخذوا تصاور حتى من الجالوري اللي احنا نعتبرها امنه الجالوري ولا. اللي هي في تليفوني وخاصه بيا اما هي لو نجموا يدخلونا من خلال الجالوري
0: واللي نربط بكلامك انه راهو ديما نقولهم اي نوع نتاع التلامذة نتاعي ولا المشاركين اللي نقري فيهم انه راهو 80% من قرصنه المعطيات الشخصيه نتاعك اني ما تكونش بطريقة علمية نجم يطبقوا فيها يسموها الهندسة الاجتماعية. الهندسة الاجتماعية اني نشري لك صحبة نبني جسر متاع ثقة ما بيناتنا وياك وبعد نزلك المعلومة بتاعك بشكل عادي في شكل فلاش ديسك ولا مشيت تعمل في قهوة وخلي تليفونك محلول نزل لك معلوماتك بصفة بسيطة
1: الانتباه معناها أكثر ما يمكن ما خليش تليفوني
0: تليفونك ديما خليه ديما مسكر ما تحطوش حاجات زايدة في التليفون بتاعك في الجالوري بتاعك فمش عليش تحط فيها وما تبرتجوش وما تكونكتوش من أي بلاصق حاولوا أنكم تكونوا تمشوا فضاءات آمنة. والحاجة الأخرى أنك أنت ثم بارشة صنع محتوى في تونس بركال عليهم أنهم هم يعطوا في نصائح مبسطة دونك حاولوا تبعوهم
1: ويتبعونا في برنامج تكنولوجيا ونعطيهم في برشة نصائح زاد
0: نحب نختب المداخلة نتاعي بالحق إذا سمحت نحب نهني زملائي في جمعية قفصة الذكية سمارت قفصة خاطر في 2 جوان احتفلنا ب 10 سنين نتاع ان
1: شاء الله ألف مبروك
0: من اللي أسسنا الجمعية 10 سنين نتاع تعب 10 سنين نتاع أنه نحن كوننا أكثر من 5000 ولا 7000 جون في قفصة كامل وخارج قفصة. دونك كنا عضد للدولة أنه نحن عملنا مشاريع مبادرات مجتمعية في علاقة بتحسين البنية التحتية في المؤسسات العمومية يعني كنا بالحق سفراء للمجتمع المدني وسفراء المواطنين خاطر بالرسمي نحب لنا نهنيهم زملائي كله والشباب والمتكونين والمنتفعين وشركائنا زاد في الجمعية. نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير.
1: ان شاء الله كل عام وحيين بخير. هذا هو شبابنا التونسي اللي نعملوا عليه. شكرا ليك، يعطيك الصحة سي أنيس عميدية، دكتور خبير في الأمن السبراني، مكون في الملتقى، الملتقى اللي يصير في قفص الحدث اللي هو لمدة 3 أيام، الملتقى الجهوي للتحسيس بمخاطر العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت تحت شعار شاشة ذكية وانا خوية خفية. نذكر الملتقى انطلق أمس، يتواصل اليوم، والاختتام ان شاء الله باش يكون غدوة. كل شكر ليك على الحضور.
0: شكرا.
1: باش تمشي تلتحق بالملتقى؟
0: باش نمشي نكون تو
1: ان شاء الله. موافقين، يعطيك الصحة. شكرا ليك على الحضور.
0: شكرا.

0: إذاعة قفصة. ما يتكلم.
1: إشهار
2: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990 وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
4: بورتري 29 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم مستمعينا لقاء تكنولوجيا نيوز، ما زال متواصلة معكم حتى للعشرة. نمشوا البورتري. بورتري اليوم ضيفنا أمير بوبكر. صباح الورد، مرحبا بك أمير.
5: السلام عليكم أمريم.
4: أمير بوبكر شاب تونسي عمره 20 سنة، طالب سنة ثانية هندسة برمجيات جيني لوجيسيال. رغم التزاماته الجامعية فاش نجح في ابتكار مشروع تكنولوجي موجه لتلاميذ البكالوريا في تونس، إن شاء الله ربي نجحهم الكل هما يعدوا في الامتحانات. اسم المشروع بروفي إي آي. صباح النور، مرحبا بك أمير، فرحانة برشا أنك معنا.
5: نتعرف
4: عليك أكثر.
5: عايشك مدام ريم على الانفيتاسيون. دونك اسمي أمير بوبكر، نقرا دوزيام اني في مهدية وعمري بيان سور 20 سنة، واليوم الحمد لله ربي نجمت اني نخرج معناها بروجي معك هيك
4: بروفي اي. هذا هو اسم المشروع. فاش يتمثل بالضبط المشروع؟ خلينا نفهموا تفاصيل المشروع، شنو نجم يقدم لنا مشروع أمير بوبكر؟
5: دونك بروفي اي هي بلاتفورم معناها نجموا حتى يدخلوا لها توا.
4: كنقولوا بلاتفورم كيف شنو؟
5: بلاتفورم معناها نجم تكون كيما تشات جي بي تي، كيما جيميناي. معناها هي هو اسيستون معناها اي اي،
4: هو مساعد ذكي.
5: صحيح،
4: هو مساعد
5: بالضبط، خصيصا لجماعه الباك، يعني باش يعاونهم. معناها كما تعرف تو مثلا ما تنجمش تلقى حاجه تنجم تعاون التلميذ معناها 24 ساعه. دونك حاولت نقرب حاجه باش تعاون التلميذ باش يخدم دي زيكزرسيس وكل شيء حسب بيان سور الكونفونسيون تاع الوزاره. كل شيء معناها باش يخدم حسب البروغرام برينسيبال تاع الوزاره التونسي.
4: بروفي اي هو مساعد ذكي تونسي، من شاب تونسي، شاب طموح اللي هو أمير بوبكر. يساعد تلاميذ البكالوريا باش يحلوا دروسهم، باش يحلوا الاشكاليات، اي تمرين، اي حاجه صعيبه، باش يفهمهم في المواد الكل هكا ولا لا؟
5: بالضبط، المواد الكل، مثلا اي نوسيون، مش حتى اكزرسيس ولا حاجه، اي نوسيون مش فاهمها ينجم يفسرها بالبي ونجم يعاونه بالبي. مش حتى مثلا حتى اكزرسيس، خاطر فما فرق تو مثلا شات جي بي تي ولا جيمينا يخدم معناها مرات برشا حاجات اور بروجرام. ونجمت معناها تو حتى مثلا كي جربت نبعث مثلا ديز اكزرسيس ولا حاجه، ولا حتى الريزلتات ديما تكون نتاع بروفي اي اي تكون خير برشا من شات جي بي تي، خاطرها ديما تبع الكونفونسيون تاع الوزاره التونسيه.
4: يعطيك الصحه، هذا هو الشباب ديال الوعد. يعطيك الصحه بالحق أمير بوبكر. كيف جاتك الفكره تقرا في الجامعه؟ كيف الكلام ذا الكل؟ كيف الطلبه عفوا الكل، كيفاش لقيت الوقت؟ خاطر مش بالساهل باش نبرمج والا نبتكروا مساعد ذكي يعاون تلاميذ البكالوريا.
5: والله هي الفكره جاتني معناها من قبل، معناها خاطر قبل صارت لي مشكله. قبل كنت نحب نبعث للتشات وكل شيء وجيميناي مثلا يرجع لي ريزلتات خايبه ولا ريزلتات اور بروغرام طول. يا اخي كي وليت دوزيام انا يعني في الفاك وكل شيء، في الفاك ديما عندك وقت افرغ معناها من اللي سي قبل، خاطر اللي سي شارجي مش نورمال،
4: تكمل سويع اكثر
5: سويع اكثر وكل شيء.
4: اما الغرام موجود من قبل.
5: صحيح، الغرام موجود من قبل ديجا، معناها نفس باك انفو كملت معناها في الانفو. يا اخي حبيت نعمل حاجه بالحق، وزيد ديما بصغر نحب نعمل حاجه تعاون العباد حتى بلاش، خاطر هي توا بلاش. معناها من صغر حاب نعمل حاجه تعاون تلامذه، تعاون اي انسان. هذاك علاش حبيت نعمل حاجه كيف هكا باش تعاونهم.
4: علاش سميناه بروفي اي اي؟
5: بروفي اي اي هو بروف اي اي اي اي معناها ارتفيشال انتليجنت،
4: معناها استاذ ذكي.
5: صحيح بالضبط،
4: استاذ ذكي
5: بالضبط.
4: عندي استاذ ذكي في الدار.
5: بالضبط،
4: ما نسحقش اليوتيوب، ما نسحقش برشا حاجات، ينجم يعاوننا.
5: يعاونك
4: قداش من خرجت اللي يدخل معناها للمنصه هذه
5: اليوم؟ معناها كيف وقت الصباح عندي معناها نلقى 1000 بالضبط، سكرنا ال1000
4: 1000
5: معناها مستعمل،
4: 1000 مستخدم. اي وهي ليك ثلاثه جمعات اللي خرجت. جينا مؤخر شوي لجماعة الباكسناء مع البكالوريا عم جاي، بينجموا يستفادوا برشا
5: حاجات،
4: ينجموا يستفادوا من الصيف.
5: بيان سور.
4: يبدو سيزي اللي هما ثالثة ثانوي سنة نجم يستفادوا برشا من البروفي اي اي الشاب المبتكر امير بوبكر. كيفاش تقنيا تحكي لنا كيفاش خليت البروفي اي اي انه يكون مواكب للبرنامج نتاع الوزارة التونسية؟
5: بي دونك حسب هي الوزارة مهبطة معناها الكونفونسيون تاعها وهبطة معناها لي شابيتر موجودين واللي معناها ماهمش داخلين وكل شيء. حسب لي شابيتر هذوك وحسب الكونفونسيون والحاجات اللي هما معناها ستيل نتاع الكوريكسيون في الباك وستيل معناها كوريكسيون اللي تزم تخدم بيه هذاك معناها نقولوا نحنا ترينيت الموديل هذا معناها ترينيت وكيفاش يخدم هكاك حسب وما يخرجش على الحاجات هذوك لي كونفونسيون هذوك.
4: معناها كي تعطي حاجة خارج البرنامج نتاع
5: البرنامج يقول لك راك اور بروجرام
4: يعطيك الصحة سي بيان ولا يعطيك الصحة. اللي يسمعوا فينا تلاميذ البكالوري اللي هم سنة ثالثة ثانوي يكملوا الامتحانات اللي هم في فترة عطلة ينجموا يبدوا يستخدموا في البروفي اي اي البكالوريا ينجموا يسمعوا بعد التسجيل على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. عنده سؤال يحب يسأل البروفي اي اي نجم يدخل كيفاش ينجموا يدخلوا وهل هو مجاني وإلا ندفع فيه شوية فلوس؟ انا قلت شوية فلوس خطر في كلامك من الأول قلت لي نحب نعاون العباد
5: والله الحق طربي مازال من غير فلوس لتو
4: من غير فلوس مجاني
5: مجاني لتو الناس كل نجم تدخل جوست تكتب بروفي اي اي بوان تي ان
4: بروفي اي اي نمشوا للمحرك البحث
5: وي
4: محرك البحث
5: اي محرك بحث عندك تكتب بروفي اي بوان تي ان يجيك الاول نورمالمون
4: يجيك من غير مود باس من تدخل حتى
5: لا تدخل تعمل كونت جيميل ولا كونت
4: تدخل من خلال الايميل نتاعك
5: وي نجم تدخل هكاك وتستعمل معناها بليش
4: تستعمل كل شيء بلاش من شاب تونسي طموح يعطيك الصحة فرحانين بك برشا أمير بوبكر عمرك 20 سنة طالب هندسة برمجيات جيني لوجيسيال تقرأ في المهدية وأنت أصلك من ولاية قفصة أصلك من هنا من قفصة. نمشي لطموحاتك القادمة لبروفي اي اي شنو تحب تعمل له بالضبط كيفاش تحب تطوره شنو تحب تزيد فيه؟
5: والله حاب نبدله من هو تو نورمالمون بلاتفورم سيت نحب يمكن نردو ابليكاسيون كل خاطر الابليكاسيون تنجم تعاون اكثر
4: تولي تطبيقها
5: صحيح تولي تطبيق يولي معناها اسهل للتلميذ مش يبقى كل مره داخل جوجل وكل شيء تولي له اسهل معناها ديريكت تلقى ابليكاسيون
4: تيليشارجي التطبيق
5: صحيح تيليشارجي الابليكاسيون وديريكت يدخل بالتليفون نتاعو وينجم يستعمل اسهل وبرشا حاجات ديما
4: انا قلت لربما تحبش مثلا يولي يقدم معلومات مثلا ويحل تمارين لسنوات اخرى مثلا نهائيه تختار سنه سادسه سنه تاسعه والا تختار ما نعرفش انا من سبعه اساسي حتى للباك والا تختار الناس الكل
5: بالضبط ريت هو البيت نتاعي الاول كان نوباك بعد ما كامل الباك قلت باز باش نتعدى ديريكت للعوام الاخرين معناها باش
4: نكملهم
5: خاطر تحب تكره ونحس اللي الباك اصعب واحد فيهم خاطر الباك نتاعنا في تونس راهو بالحق معروف اللي هو اصعب واحد في ظريف العالم اصلا ولا من اصعب الباكيات بالحق سيبهم هذاك اصعب واحد كملته دونك الاخرين معناها ما نصورش باش يدوا لي برشا وقت
4: هذيك الخطوه الثانيه
5: صحيح ان شاء الله
4: الخطوه الثانيه تطبيقها الخطوه الثالثه
5: صحيح
4: نعمموه على تلامذة
5: الكل نعمموه على تلامذة الكل مش حتى ملي كول علاش لا
4: شباب اللي كيفك اللي عندهم طموحات عندهم غرام بالبرمجه يحبوا البرمجه ما قدموش ما عملوش الخطوه اللي عملها امير شنو تنجم تقول لهم
5: والله هي راهي معناها نقولوا احنا الستيب الاولى اللي تابلولا هي راهي صعيبه برشا انا خاطر نتفكر روحي كنت في كيفاش باش نوفق ما بين القرايه وما بين باش نخدم بروجي بالحق راهي صعيبه ياسر معناها نوصل نرقد ساعه واحده في النهار ومن بعد نفيق نمشي نقرا ولا نصبح ونمشي نقرا ديريكت ومن بعد بالحق حاجه صعيبه على الاخر اما رو لو فيت بديت راك سي بون لازمك باش تكمل معناها نتصور نهار اللي باش تخزر لي ريزلتا
4: اللي عملتها خوفنا مرنا ما نرقدوش خلاص اما رجعنا نرقدوا
5: رجعت الحمد لله ناقص مني حتى شيء بالحق
4: وصلنا للهدف
5: وصلت للهدف نتاعي تعلمت برشا حاجات معناها برشا حاجات وبالحق باش تستمتع بها الرحله انك قاعد تبني في حاجه تحب عليها وكل شيء هكذا وبالحق ننصح العباد الكل انهم يبدوا في الحاجه اللي يحبوا عليها خاطر بالحق نهار اللي تشوف ريزلتا اللي عملتها راك بالحق باش تنسى كتعب هذاك الكل تنساه
4: تحيتك لشكون وإلا اللي كلمة الختام تفضل
5: والله نحيي بابا وماما بالحق قطرنا بالحق عاونوني شجعوني على الأخر
4: تحية لي
5: وعندي صحابي زادة حتى هما كيفي معناها قاعدين يعملوا في بروجيات وكل شيء وقاعدين يخدموا حاجات يحبوا عليها بالحق مرسي بوكو والله
4: فرحتنا برشا، فرحانين برشا بوجودك معنا في الإذاعة. ديما نذكر نقول بورتري اليوم من نصيب أمير أبو بكر شاب تونسي عمره 20 سنة، طالب هندسة برمجيات جينيلوجيسيال، نجح في ابتكار مشروع بروفي إي آي، هو عبارة على مساعد ذكي ينجم يصلح التمارين، يفسر الدروس، يرافق التلامذة خطوة بخطوة حسب البرنامج الرسمي للوزارة. كنقولوا التلامذة هو مازال خاص كان بتلاميذ البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل. يعطيك الصحة أمير، سعادة جدا بحضورك معنا. كل الشكر ليك. نواصلوا مع الأنغام وبعد راجعين نواصلوا اللقاء في تكنولوجيا نيوز وحديثة بعد قليل على التخزين السحابي.

0: تك نيوز. تك نيوز.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في تك نيوز. نواصل مع التخزين السحابي. التخزين السحابي هل هو حماية أم خطر على الوثائق الحساسة؟ نتعرف اليوم على التخزين السحابي وضف برشا تفاصيل مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. مرحبا بكم، نورنا من جديد
2: سامي. صباح الخير ناس كلها، تحية أولادنا اللي عدوا في البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفقهم. كيف كيف طلبتنا اللي يعملوا في الـ PFE نتاعهم لـ سوتوناس، إن شاء الله بالتوفيق وبالتوفيق للناس كلها.
1: إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
2: أمين يا رب.
1: تخزين السحابي شنو معناها بالضبط؟
2: الفكرة قبل كل شيء كانت هي تخزين المعلومات. احنا المحامل الرقمية اللي سي دي واللي فلاش ديسك هذوكم كلها كنا نحطوا فيها المعلومات نتاعنا، وديما فما الخطر أن المعلومات نتاعنا تضيع. كيف تضيع المعلومات؟ يلزم أول حاجة في السلامة السيبرنية من بين الحاجات اللازمة في السلامة السيبرنية هي التخزين. دونك إذا باش نخزن في محامل رقمية ماهيش آمنة تولي تضيع المعلومات نتاعي، تنجم شركة كبيرة عندها برشا معلومات تتسرق تضيع يفسد المحمل الرقمي هذاك. هكذا جت الفكرة تخزين المعلومات كلها في سحاب رقمي. شنو هو السحاب الرقمي؟ هو طريقة لحفظ المعلومات في دي سيرفر خوادم بعيدة مربوطة عبر الانترنت. معناها لدوني نتاعي المعلومات نتاعي كلها نجم نسجلهم في الانترنت، ومن بعد نرجع لها من أي بلاصة نحب عليها. الملفات هذه نجم ندخلها من التليفون ولا من الحاسوب نتاعي. نجم الناس كلها تعرف درايف، جوجل درايف، هذيك نوع من السحاب الرقمي اللي احنا نسجلوا فيه الليدوني نتاعنا. مثال في التليفون نتاعي نسجل التصاور نتاعي، نسجل لي فيديو نتاعي، نحطهم كلها في الدرايف. ثم برشا انواع نتاع سحب رقميه، ثم سحب رقميه خاصه، مثال انا نعمل سحاب رقمي خاص ولا سحاب رقمي عام، ولا
1: الانسان المستخدم العادي قادر يعمل سحاب رقمي خاص به؟
2: اي
1: مش كان الادارات والشركات والمؤسسات
2: ينجم يعمل سحاب رقمي معناها خاص به هو، معناها يستعمله كان هو.
1: معناها كي نحكوا هكا معناها حاجه سهله تعتبر سحاب رقمي،
2: هي سهله
1: ماكل فمهش ماكل فصعيبه.
2: هي سهله دون لسانس اللي انت وحدك نجم مثال تكلف مهندس ولا اي تقني يعمل لك سحاب رقمي ويكون
1: يلزم مختص يعمل سحاب الرقمي.
2: لازم مختص. ونجم انا مثال نكري عندي شركه ولا حاجه، نكري سحاب رقمي من شركه مختصه في كراء هك السحاب الرقمي، معناه يولي عندي اسباس كيما جوجل مثال تعطينا 15 جيجا ب 15 جيجا باش نسجلوا فيها المعلومات.
1: حسب ما فهمت من كلامك تو معناها كل انسان عنده تليفون عنده مساحه نتاع سحاب رقمي،
2: اللي عنده كونت جيميل، اللي
1: كونت
2: عنده
1: جيميل.
2: جيميل عنده سحاب رقمي قيمته 15 جيجا اي واحد هذاك يحط فيه اللي دوني نتاعو. انا مثال تليفون تاعي فسد ولا تليفون تاعي تسرق، التصاور نتاعي اللي سجلتهم في السحاب الرقمي نجم ندخل لهم يبقوا موجودين ما يضيعوش. النوامر نتاعي زاد النجم تاع لي كونتاكت نتاعي كل نجم نسجل مع السحاب الرقمي.
1: كبير يعتبر السحاب الرقمي. نرجعوا له بالتفاصيل كيفاش الشخص والمستخدم العادي ينجم يخزن معلوماته في السحاب الرقمي الخاص به. ان شاء الله نعملوه موضوع الحصه الجايه، توعدني دكتور
2: ان شاء الله بيحاول
1: نواصلوا توا بالمفاهيم الكبيره والعادي.
2: نرجعوا شويه للتعريف. يعتمد على مراكز بيانات ضخمة، معناها ثم مراكز بيانات اللي هي فيها المحامل الرقمية باش نسجلوا فيها المعلومات نتاعنا كلها، فيها تجهيزات كبيرة يستخدموها الأفراد وإلا الشركات وإلا حتى الجامعات. شنو نجم نسجلوا فيه؟ نجم نسجلوا فيه التصاور نتاعنا، الوثائق الإدارية، نسخ احتياطية من المعلومات الموجودة، الشهائد العلمية إلى آخره، الملفات المهنية والأكاديمية. قبل كي يضيع الأرشيف ضاع الدنيا كلها، توا لا، فما ديما تخزين احتياطي موجود في السحاب الرقمي. السحاب الرقمي
1: معناها توا حسب معرفتك كل إدارة في تونس عندها سحاب رقمي يستعملوا في السحاب الرقمي ولا مازال ماهوش متداول برشا؟
2: مازال مش متداول برشا، خاطر احنا ديما عندنا مشكله الثقه. عندنا مشكله الثقه في السحاب الرقمي، وديما نسالوا هل التخزين في السحاب الرقمي امن والا ماهوش امن. احنا ديما باش مثال الخدمه نتاعي نسجلها في البي سي في الحاسوب نتاعي، نسجلها في فلاش ديسك، نسجلها في كارت ميموار، نبعثها على الايميل نتاعي. هذوما الطرق التقليديه. توا لا،
1: الطرق التقليديه اللي عندي فيهم الثقه،
2: اللي عندي فيهم الثقه اللي هما نجم يضيعوا كل. توا السحاب الرقمي اذا الجيميل نتاعك ما ضاعش في الجوجل درايف لي دوني نتاعك يبدو ديما موجودين. مثال انا باش نقري من نقاش نهز البي سي نتاعي وفيه المعلومات لا ديما عندي اكل نسخه موجوده في الجوجل درايف، نجم ندخل في اي وقت من اي بلاصه من اي حاسوب نعمل جيست تكون مؤمنه. بالنسبه للسحاب الرقمي الامان نتاعو وين يجي؟ يجي في تشفير البيانات المعلومات وقت اللي نبعثوا المعلومه واللي وقت اللي باش نحطوها في السحاب الرقمي هذا يصير التشفير نتاعها. موجوده برشا نسخ احتياطيه، اذا تضيع نسخه في السحاب الرقمي اللي هي تنجم تصير ديفو تكنيك ولا اي غلطه ديما فما نسخ متعده باش تضيع نسخه تبقى لنا نسخه اخرى.
1: معناها هذه تعتبر من العيوب نتاع ان تنجم تضيع نسخه، اما ما تنجمش تسرق النسخه.
2: تضيع لا تضيع خاطر ديفو تكنيك ما تسرق، لا تسرق في حاله واحده وقت اللي يكون اكل لي مود باس نتاعنا كلمه السر اللي ندخلوا بها تكون ضعيفه. خاطر مثال كي نحكوا انا ديما نحكي على جوجل درايف اللي هو نتاع الجيميل نتاع اللي هو حاجه بسيطه برشا الناس كل تدخلها، اذا الجيميل نتاعك المود باس نتاعو ضعيفه اي واحد ينجم يدخل الجوجل درايف نتاعك ويشوف لي دوني نتاعك. هذا بطريقه سهله. اما المحامل الرقميه ولا السحب الرقميه اللي هي نتاع الشركات الكبار بطبيعه السيد اللي انت كريت عنده معناها فضاء باش تخزن فيه المعلومات نتاعك هو باش يكون مسؤول على سلام المعلومات. بطبيعه هو ما ينجمش يدخل المعلومات، يعطيك لي دروا يعطيك حقوق الدخول بالوسائل المعتمده اللي تكون مؤمنه بطريقه صحيحه. هما ثم برشا مخاطر ينجموا يتعرض لهم السحب الرقمية، كما كنت نحكي مثال كلمة المرور اللي هي ضعيفة ولا الهجمات الإلكترونية اللي هي تعتمد أساسا على الفيشينج.
1: إذا نقصد الهجمات بالذكاء الاصطناعي وإلا نحكوا على الهجمات العادية،
2: ثم بالذكاء الاصطناعي ثم بالهجمات العادية كما تفضلت. فما زادة فما حاجة يعرفوها المختصين حتى اللي ماهوش مختصين طلبة نتاعنا ولا اللي يستخدموا في السحب الرقمية هي البارتاج، معناها ناخذ دوسي ونبارتاجيه ولا نتقاسمه مع ناس أخرين باستعمال الجيميل نتاعهم. مثال الجيميل نتاعي نبارتاجي الدنيا ذيك نولي نستعمله فيها زوز. إذا كيفاش نبارتاجي؟ نبارتاجي الرابط اللي نتاع هاك المعلومة هذيك. إذا اللي هذاك جاء عند ناس أخرين ماهوش ما عندهمش الحق باش يدخلوا يولي ينجم يدخل لدوني نتاعي. معناها نجم نعمل ليميت، نعمل نقتصر على البارتاج هذاك والا المشاركه على مجموعه معينه حسب الايميل نتاعهم حسب كود نجم نزيدوه اكسترا. كيف كيف اذا التليفون نتاعي كان مخترق ينجم يدخل الجيميل نتاعي، ينجم يدخل لدوني نتاعي المعلومات نتاعي كلها، ينجم يدخل للسحب الرقمية اللي أنا مشارك فيها كسسوا في جوجل درايف وإلا أي شركة وأي سحب رقمية أخرى. ثم البرمجيات تعتمد أساسا على البيراتاج، هذوكم زادة نكونوا حذرين في الابليكاسيون باش نصبوهم مع التليفون نتاعنا. حاجة أخرى اللي ديما ننبه فيها في كل حصة هي استخدام الواي فاي المجاني فاكليزي سباس اوفير، ماذا بينا ما نستعملوهمش خاطر ديما فاهم فما مخاطر غاديكا. فما برشا انواع نتاع دوسيات نحطوهم احنا في السحب الرقميه ماذا بينا ما نحطوهمش. تصاور نتاعنا، تصاور خاصه جدا ما نحطوهمش، جواز السفر، الوثائق البنكيه اكليزيكستري الكشوفات البنكيه، التقارير والتحاليل الطبيه وبرشا حاجات اخرين اللي هما خاصين شويه ديما نخلوهم بعاد، نخلوهم في محامل رقميه قريبه علينا ماهيش في السحب الرقمي.
1: وماهيش في التليفون زاد،
2: ماهيش في التليفون،
1: ماهمش وماهيش في البي سي
2: خاطر يتسرقوا
1: باش
2: ما نخلوش كوبي ديما الحاجات اللي تسرق والحاجات اللي نجموا يصير عليها اتاك ولا هجمات ديما نبعدوا عليها. في الاخر كيفاش نجموا نحموهم
1: الوثائق هذه؟
2: الوثائق نتاعنا كيفاش نجم نحموهم؟ نستعملوا ديما اكل كلمه سر اللي هي فيها مصادقه معناها دوبل فوا معناها مرتين، استخدام كلمه مرور قويه، عدم اعاده استعمال كلمه المرور في برشا سحب رقميه، تشفير ملفات الخاصه حتى كيف نحط في سحاب رقمي هو محمي بطبيعته لكن نزيد نعاول نشفرها. ديما نشوفك البيانات نتاع النظام اكلي بارامتر نعاود ديما نثبت فيها باش ما يصيرش اختراق. مراقبه زاد شكون دخل السحاب الرقمي نتاعي هذاك معناها ثم سجل ديما نحاول نتبعه. احتفاظ بنسخه احتياطيه وقت اللي يصير اي هجمه. نقطه اخيره اللي هي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعاون خاصة في كشف الهجمات الاختراقات الإلكترونية وكشف الأنشطة المشبوهة اللي مربوطة أساسا بالسحب الرقمية. المخاطر موجودة برشا، نجم نخصو لها حصة أخرى ونعرفوا شنو هي المخاطر اللي تنجم جي على السحب الرقمية وكيفاش نتصدوا لها، وإن شاء الله الناس كلها يستعملوا السحب الرقمية خاطر حاجة بيها برشا وما هيش مكلفة وفي متناول الناس الكل.
1: وأسبوع الجاي باش نحكوا بالتفصيل كيفاش نجمو نستغلوا السحاب الرقمي اللي موجود في التليفونات بتاعنا. كل الشكر ليك المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الأعلامية بكلية العلوم بقفصة. حكيتنا اليوم على التخزين السحابي، حماية أم هو خطر على الوثائق الحساسة. نشكر كل ضيوفنا اللي كانوا في الموعد. هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. نفسح المجال لزميلنا فوزي نصيب لتقديم الفقرة الرياضية فلاش سبور، وبعدها موجز للأخبار، وبعدها إن شاء الله شيوخنا في برنامجهم دين ودنيا من 10 حتى النص نهار. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. لقاء بكم إن شاء الله بشي يتجدد نهار لحد في برامج الأثير. إلى اللقاء.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الريالي. المنتخب الوطني التونسي ما زال يواصل تربصه التحضيري لنهايه كاس العالم بين الولايات المتحده وكندا والمكسيك ببلجيكا اللي سيجري غدا في الساعه 2 ظهرا، مباراه وديه ضد المنتخب البلجيكي. المنتخب باش يتحول يوم الاحد الى المكسيك اللي بدا مغامرته في كاس العالم، واولى مبارياته باش تكون ضد المنتخب السويدي. نبقى مع كأس العالم، مباريات ودية انتهت منذ قليل. لقاء المكسيك وصربيا بفوز المكسيك 5-1، تشيكيا فازت على غواتيمالا 3-1. من أهم المباريات اليوم جورجيا مع البحرين، بيلاروسيا مع سوريا، روسيا مع بوركينا فاسو، سان مارينو بنغلاديش، المجر فنلندا، أذربيجان، مالطا، أنغولا، موريتانيا، والباراغواي مع نيكاراغوا. التصنيف الشهري للفيفا، المنتخب الفرنسي حافظ على المركز الأول، والمنتخب الإسباني في المركز الثاني، المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث، مركز الرابع إنجلترا، المركز الخامس البرتغال. في على مستوى المحلي بطولة الرابطة الثالثة، مباريات البراج من أجل تفادي النزول بالنسبة للرابطة في المستوى الأول يوم الأحد في ملعب بير بورقبة في الأربعة، النادي الهلالي يستضيف نادي المجازي، وفي ملعب كركر تهذيب الرياضي بالسخيرة يستضيف النادي الرياضي أو النجم الرياضي الراتسي. هكا تكون نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
0: يمسيكم بالخير. اليوم نحكو لكم على مهرجان الجمال بقفصة، دورة 2026 بدار الشباب الإكسل، الحاصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع باعثين جدد في الصناعات التقليدية وفوزوا بالمرتبة الأولى في رأس العابد. نشاط طريف لجمعية الألفة النسائية بجملة من ولاية قبلي، شجع روحك واخدم الآخر لحظة، البرك مع الأستاذة عايدة نصر. تابعونا اليوم في برنامج مسيكم بالخير من 5-8 على موجة إذاعة قفصة. الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا. يمسيكم بالخير. اليوم نحكو لكم على مهرجان الجمال بقفصة، دورة 2026 بدار الشباب الإكسل، الحاصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع باعثين جدد في الصناعات التقليدية وفوزوا بالمرتبة الأولى في رأس العابد. نشاط طريف لجمعية الألفة النسائية بجملة من ولاية قبلي، شجع روحك واخدم الآخر لحظة، البرك مع الأستاذة عايدة نصر. تابعونا اليوم في برنامج مسيكم بالخير من 5-8 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة، وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام 10 صباحاً.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار متابعة الوضع المروري بولاية جفصة وتعزيز مقاومة السلام على الطرقات، انعقدت يوم أمس جلسة وعمل اللجنة الجهوية للسلام المرورية بمقر الولاية بحضور كافة أعضاء اللجنة وممثل الهيكل والإدارات المعنية، وذلك للنظر في واقع السلام المرورية بالجهة وتقييم مختلف الإشكاليات التي تساهم في ارتفاع عدد الحوادث وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. بولاية سيدي بوزيد تتواصل بمدينة بير الحفيفة عالية الدورة 21 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية الرامية لأبراز التراث المادي والمادي بالجهة وتنشيط السياحة الثقافية ودعم المشاريع والمبادرات ذات العلاقة بالقطاع. وتضمن برنامج اليوم الافتتاحي تركيز عدد من المعارض الخاصة بعادات وتقاليد بير الحفيفة، إضافة إلى عروض اللباس التقليدية ولوحات خاصة بالمحفل والمداوري والغناء البدوي، وكذلك عروض للفنون الشعبية. تحتفل تونس اليوم 5 جوان كسائر بلدان العالم باليوم الوطني والعالمي للبيئة، وقد أعدت وزارة البيئة برنامجا بيئيا متنوعا يضم جملة من المحاور الاستراتيجية. في أخبار العالم، شن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة هجمات على جنوب وشرقي لبنان مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى، كما أعلن عن اغتيال قائد في حزب الله، في حين نفذ الحزب عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية أدت لمقتل قائد إحدى الدبابات. أخيرا، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لدعم أوكرانيا وفرض عقوبات إضافية على روسيا، بينما طلب الرئيس الروسي كييف بتقديم تنازلات ملوحا في الآن نفسه باستخدام صاروخ أوريشنيك، وهو نظام صاروخي أرضي روسي متنقل متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: منتخب من المونديال.
3: منتخب السويد الموجود في مجموعة تونس في كأس العالم. تأسس الاتحاد السويد لكرة القدم 1904 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في العام نفسه. تأهلت السويد إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 12 مرة وحلت بالمركز الثاني عام 58 والثالث عام 50 و 1994 والرابعة عام 38. تأهلت السويد إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 6 مرات ووصلت في عام 92 إلى الدور نصف النهائي وعام 2004 إلى الدور ربع النهائي. تأهلت السويد إلى نهائي كرة القدم الأولمبية رجال 8 مرات وأحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بلندن 48 والبرونزية 24 و52 في دورتي باريس وهلسنكي. كما أحرز السويد لقب بطولة نيلسون مانديلا الدولية لكرة القدم عام 99 بعد فوزها على منتخب جنوب أفريقيا 0-0. سيكون باستطاعة المدرب جراهام بوتر الاعتماد على مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك بعد غياب اللعب عن مواجهات الملحق الأوروبي بسبب كسر في الساق، وينضم إيزاك إلى خط هجوم يضم أيضا فيكتور بيوكيرس لاعب أرسنال وجناح نيوكاسل يونايتد أنتوني إيلانغا. في المقابل غاب ديان كولوزوفسكي عن القائمة لمشارك اللاعب البالغ من العمر 16 عام منذ مايو 2025 بعد خضوعه لجراحة في الركبة قبل أن تتعقد عودته بسبب انتكاسات متكررة. كما تم استبعاد موهبة برشلونة روني بيرتجي إضافة إلى فيليون سويدبرغ لاعب سلتا فيغو، وسيكون الظهير هيرمان يوهانسون اللاعب الإضافي في معسكر السويد حيث سيشارك في المباراتين الوديتين أمام النرويج واليونان قبل انطلاق البطولة. بدأ منتخب السويد مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بقيادة يون دال توماسون، لكن 3 هزائم متعادل 1 في أول 4 مباريات وضعت المنتخب في ذيل المجموعة الثانية، ما أدى إلى تغيير الجهاز الفني ووقع الاختيار على جراهام بوتر اللي سبق له قيادة نادي أوسترسون السويدي إلى فترة ناجحة خلال 2010. لكن بوتر حصد نقطة واحدة فقط في أول 2 مباريات له في التصفيات ليبقى المنتخب في المركز الأخير، ورغم ذلك استفادت السويد من تصدرها مجموعتها في الدوري الأمم الأوروبية لتحصل على فرصة خوض الملحق الأوروبي. وسجل فيكتور يوكيست 3 قادة السويد للفوز على أوكرانيا في المباراة الأولى قبل أن يسجل مهاجم أرسنال هدفا حاسما أمام بولونيا لتحجز السويد مقعدها في النهائيات للمرة 13 في تاريخها. مباريات السياد في كأس العالم 14 جوان ضد تونس، 20 جوان ضد هولندا، 25 جوان ضد اليابان.
2: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة
4: المراية تتكلم.
5: دين ودنيا.
6: الحمد لله الذي أشرقت له الظلمات وخشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات وكلمته الأرض والسماوات، هو مجيب الدعوات هو مقيل العثرات. صبحكم الله بالخير واليمن والبركة مستمعين الأفاضل ومستمعاتنا الفضليات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الحواري التوعوي دين ودنيا. في البداية تحية تقدير وتوقير نسوقها للفريق التقني المؤمن لبرنامجنا في القاعة الفنية إبراهيم كمالة، في الإخراج التقني صدقي عرفة، وفي استقبال المكالمات سامية حراثي. اليوم هو الجمعة 5 جوان 2026، الموافق للتاسع عشر من ذي الحجة 1447 هجري. في تنشيط برنامج دين ودنيا اليوم الشيخان رؤوف عباسي والمنذر الذهبي. صباح النور شيخ منذر، كيف الحال؟
7: صباح الورد، الحمد لله على كل حال. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا اليوم المبارك.
6: ربي يبارك فيك. سي منذر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته يوما و نطق بكلمات تقطر تحذيرا وتخويفا وتوعدا قائلا: دب إليكم داء الأمم، دب إليكم داء الأمم. شو المقصود بهذا الداء وشو علاقته بموضوع حلقتنا اليوم؟
7: هذه لهجة تحذيرية تدل على هول هذا الداء، والداء لا نخفي على المستمعين والمستمعات هذا الداء إنه داء.

0: ذمه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، النبي حذر منه وربي جل وعلا في القرآن الكريم كذلك، ثم سورة الفلق وسورة الناس مساوئه وآثاره، طبعا عندها حاجات خائبة آثار ليست طيبة وعلاجاته، هذا عنصر مهم. ونختم الحصة بقصة وعبرة ثم استشارات دينية.
1: وبدايتنا بإذن الله بعد هذا الفصل الإنشادي الأول بشكون بالمعجم اللغوي والاصطلاحي، شو معناها كلمة الحسد، شنو دلالاتها اللغوية، ثم هذه الدلالات اللغوية ستحيل إلى المعنى الاصطلاحي، فبعد هذا الفصل الإنشادي بإذن الله تعالى.

0: عودة مجددة لبرنامج دين ودنيا. نذكر السادة المستمعين والسيدات المستمعات بموضوع حلقتنا اليوم، هو الحسد وهو داء الأمم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ثم قال: والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. هذا حديث النبي عليه السلام اللي قلنا بكلها تحذير من مغبة وفظاعة الحسد والحقد، اللي هو بإذن الله اليوم باش نتناول الموضوع هذا. شنية أسبابها، شنية مظاهرها، شنية كيف التوقي منها، شنية معالجاتها النفسية الاجتماعية، وأساسا المعالجات الدينية. ولكن بدايتنا باش تكون بالمعجم اللغوي بتعريف الحسد على مستوى اللغوي. جاء في لسان العرب لابن منظور: حسده يحسده ويحسده، زوز موجودين، حسدا بمعنى تمنى أن تتحول إليه نعمة المحسود. أكل حاجة اللي عند المحسود ماذا به تولي عنده هو، أو تمحى وتسلب منه، يا إما تولي عندها كالنعمة هذيك، وإلا أكل المحسود ذاك تسلب منها كالنعمة وتتلف ويخسرها وتضيع منه. فهذا هو المعنى اللغوي للحسد. أما اصطلاحا فما يبعدش برشا على المعنى اللغوي، هو تمني زوال نعمة الغير. معناها يبدأ يشوف في إنسان غني لبس به وهو فقير مثلا، تلقاه ماذا به يجي خبر يقول لها راو ذاك ضاعك الرزق متاعه، وإلا الكهرباء متاعه عملت حادث، وإلا صار له مكروه، يفرح برشا ويتمنى زوال تلك النعمة. فهذه هي الدلالة الاصطلاحية للحسد. بعدها باش نشوفوا شوية فوارق بين بعض المصطلحات، شو الفرق بين الحسد والحقد. وعندنا كلمة أخرى مش مشهورة برشا لكن سنجد لها أثرا خصوصا في الخطاب النبوي، هي كلمة الغبطة. سي منظر،
1: نعم.
0: فتنشوفوا شنو الفوارق البينات هذه الكلمات. خلينا نبدو الساعة بالحسد والحقد. الحقد قال العلماء هو الغل الشديد، يبدأ عبد مغلول برشا، وتصيد الفرص للإيذاء. إذن الحقد في آثار سلوكية يجي بعد عنف، بالكلمة الجارحة، بالسباب، بالشتيمة، بالضرب، بالقتل. وخير مثال على ذلك عندنا في القرآن حقد قابيل على هابيل،
1: نعم، يتبعه عمل سيء.
0: بالضبط. يعني الحقد عنده تبعات سلوكية وإلا لفظية فيها عنف.
1: نعم.
0: أما الحسد قد يظل يعني كامنا في النفس دون أن يتمظهر في السلوك، ما عندهش بالضرورة آثار سلوكية.
1: لم يبلغ درجة الغليان في النفس حتى ينعكس أو يؤثر على العمل،
0: وربما يكون أخطر. سي منظرة،
1: نعم،
0: خطر
1: أنت والحدة، ثم درجات.
0: خطر إذا ظهرته وكشفته وتحدثت به، على الأقل المحسود ذاك يتقي شرك ويعرف يتعامل معك. لكن أن يبقى دفينا في قلبك يعني تحبسه عن الآخرين، لا تظهر حقيقته، فينجم يكون أخطر وتكون العداوة فيها ألد. هذا الفرق بيناتهم. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. فمثلا عندما تلم بالمحسود مصيبة، ايش يعمل ايش يعمل الحاسد؟ يفرح بها، يفرح للمصيبة اللي تلم بك المحسود، وإلا يشعر بالغم وبالكرب وبالهم وبالقلق وبالأرق عند زيادة رزقه. وإنك المحسود ذاك يزداد له رزق، وإن ما هو يتقلق، وإن ما هو يزداد قهر ويزداد غبن، ويولي يفكر أكثر، ويولي حتى النوم ما يجيش، يصاب بالأرق. يعني هذا هو الفرق بيناتهم. الحسد تقريبا هي حاجة كامنة في النفس تظل خفية وقد تكون أخطر كما قلنا، ولكن الحقد هو حاجة عندها تمظهرات عنيفة، إما أن تكون لفظية بالشتيمة أو أن تكون يعني بدنية بالضرب والقتل وما إلى ذلك.
1: طبعا الحسد والحقد هذه كلها أمراض نفسية، نسأل الله أن يسلمنا. هي الحقيقة ما هيش منتشرة برشا من حسن الحظ، ولكن تأثيرها خبيث والعياذ بالله. وكما ذكرت في الشرع الإسلامي الحسد ومن شر حاسد إذا حسد، نستعيذ بالله. في الشرع الإسلامي الحسد هو خلق ذميم محرم بإجماع العلماء، ويعتبره الدين الإسلامي اعتراضا على حكم الله وعلى حكمة الله في تقسيم الأرزاق وبصفة عامة. فأنت حين تحسد فلانا أو فلانة فأنت لم ترضى بقسمة الله سبحانه وتعالى. ربي فضل العباد على عباد بالرزق، ويفعل في ملكه ما يشاء. فإن أنت اعترضت ولم يعجبك ولم تعجبك هذه القسمة، فأنت معناها أمام الله سبحانه وتعالى اعتراض على الله جل وعلا. بهذا المفهوم يدرك الحاسد أنه في وضع معناها في يعترض على الله تبارك وتعالى. لعل هذا الوصف يجعله معناها يراجع نفسه ويعظم الله تبارك وتعالى ويرضى بقضاء الله ويفرح للآخرين. نرجع للغبطة.
0: إذن الخطورة متعزي منذر هو في أنه يلامس ركنا من أركان الإيمان اللي هو نعم. الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. فكأنك تعترض على ما كتبه الله وقدره. وخاصة أن ربي عز وجل يقول لنا في القرآن تصديقا لكلام شيخنا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذن هي مقادير إلهية يسوقها الله عز وجل، وربي رو عادل في القسمة متاعه. ينجم يعطي الإنسان رزق المال وما يعطيش رزق الصحة مثلا، ينجم يعطيه رزق المال وما يعطيش رزق البنين. يعني سبحان الله العظيم، ربي حكيم وعادل ويقسم الأرزاق كيف ما شاء. ثم نيل الأرزاق راهو مش بالضرورة ديما يعني حاجة فوقية أولية تولد معنا، لا، ينجم إنسان يولي عنده رزق ويولي لباس به بالأخذ بالأسباب، بالمثابرة، بالنجاح في دراسته في عمله، يغير حاله، يصنع قدر كسب الرزق. فبالتالي ما هيش عملية كما نقول ولدت بها وهي قدرك وبالضرورة تموت عليها، لا، يمكن أن تغيرها أنت حلقة من حلقات صنع أسبابها وتغيير أحوالها. وبالتالي فعلام الاعتراض على ما كتبه الله وقدره، وهو القائل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
1: نعم،
0: هذا التحقيق القرآني.
1: نعم نعم.
0: التحقيق النبوي، احنا قلنا بالشفوف في القرآن وفي السنة. النبي عليه السلام، وهذا حديث قلناه في أكثر من مناسبة، جميل جدا الحديث، يشعرك بالهدوء وبالراحة، تخليك ما تتقلقش، ما لا يصيبك أرق وهم وغم. ثمش علاش النبي عليه السلام يقول لنا: لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من دونكم، معلش، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. أش معنى الكلام هذا؟ أنا مثلا عندي كهرباء على قد هالكهرباء ذيك، واحد أخر عنده كهرباء آخر صيحة وكذا، ثم أنا كيفاش نخمم باش نكون مرتاح؟ نقول أنا الحمد لله عندي كهرباء، غير جاري ذاك ولا قريبي ما عنديش حتى وسيلة متاع نقل، مسكين متعذب يعاني يوميا. فأنظر إلى من دوني لا أنظر إلى من فوق، خطر مجرد النظر إلى من فوق دون النظر إلى من دونك تخليك ديما تحس بك النقص، بك العجز، بك الغبن، بك القهر، بك الأرق، وتولي تركب لروحك أمراض نفسية أنت في غنى عنها. وهذا يقال في بارش أرزاق أخرى كرزق الصحة مثلا، ربما أنت تمرض بمرض بسيط شد معك شوية، قلقك شوية، فأنت انت شنو تعمل؟ هذا اللي حاسد الناس الاصحاء. كيفاش الموقف السليم؟ الموقف السليم اني نشوف الناس اللي هم مرضى اكثر مني انا، الناس اللي تعاني في الامراض المزمنه يوميا وقتها تولي تحس بالراحة وتولي تحمد ربي على كل نعمة وتقول الحمد لله الابتلاء اللي أعطاه لي ربي ابتلاء خفيف قادر عليه النجم نتجاوزه. وهكذا دائما إذا نظرت إلى من دونك تشعر بالراحة، وإذا اكتفيت بالنظر إلى من فوق ستشعر بالغبن والقهر والهم والغم. ولذلك العلاجات الأولية متاع الحسد هي ذاتية، هي في تقدير الأشياء كيفية النظر إليها.
1: فمعناها النظر إلى من هو أفضل منك في الظاهر، لأن أمور كلها نحن
0: نسبية.
1: نعم نسبية. فالنظر إلى من فوق أكيد أن تكون نظرة غبطة وليست نظرة حسد أو نظرة اعتراض على ما هو عليه أو على ما رزق. فالنظرة لا نمنع نحن من ينظر إلى من هو أفضل منه، ولكن نناقش ونحلل نوعية النظرة. فالنظرة تكون نظرة غبطة، تفرح له وتسعد له بسعادته وتتمنى على الله أن يرزقك مثله وأفضل منه، فإن أنت حصلت ذلك فلله الحمد، وإن لم تحصل فالله تبارك وتعالى لن يحرمك أمانيك ولكن يعوضها لك. لا نعلم كيف تجري مقادير الله في الدنيا أو في الآخرة، ودائما نحمد الله في البداية. قلنا نحمد الله على كل حال، على كل أوضاعنا دائما نحمد الله الحميد جل وعلا، ونسأله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرزق الحسن والرضا، وأن لا يحرمنا مزيد فضله. ولكن إن حرمنا ففي ذلك حكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فلا نعترض ولا نقارن أنفسنا بغيرنا، وإن قارنا فالمقارنة تكون بتمني الخير لغيرك وبالغبطة له وبالفرح له وبسؤال الله تبارك وتعالى وحده، فهو هو المنعم جل وعلا.
0: نعم. قال الأصمعي وهو أديب حكيم، قال سمعت أعرابيا يقول، شو الكلام محلاه، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم وتعس دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي.
1: الله الله،
0: فكلمات جميلة. ثم أردف قائلا رأيت شيخا بالبادية، شو محلا هذه، ربي طول في عمره على خطر ترك الحسد. قال الأصمعي رأيت شيخا بالبادية قد سقط حاجبه على عينيه وله 120 سنة وفيه بقية، مازال شد روحه ما شاء الله. فسألته فقال، شو محلا الكلام، تركت الحسد فبقي الجسد. تركت الحسد فبقي الجسد، معناها هذا يبين الحسد أثاره لولا الوخيمة
1: راي على الحاسد.
0: نعم. علاش؟ خاطر أنت تتولي تعيش في غم وكرب وهم وأرق ومتقلق وتعب، وتولي عندك أعصاب وربما ضغط الدم، ركبت لروحك أمراض أنت في غنى عنها. فأول من سيتجرع ويلات الحسد هو الحاسد بعينه، وربما الأثار تتكون على المحسود، ولكن الأثار الأولى والدائمة والباقية واللي هي نفسية وتولي بعد جسدية والصحية هي على الحاسد قبل المحسود.
1: وثم مثل شعبي يصدق أن أثر المرض القلبي ينهك الجسم. شو نقوله، صفي قلبك يحمر وجهك، فترى عليك الأنوار. إذا كان قلبك صافي وقلبك يحب الناس ويتمنى الخير ويتمنى المزيد للناس وتتمنى لنفسك أيضا دون أن تعترض على غيرك، فبإذن الله سوف ترى عليك النعمة، آثار النعمة. أحمر وجهك يعني يكون وجهك مستنير، فليس المقصود به اللون، إنما النور والراحة النفسية والسعادة وطول العمر وأنت في صحة جيدة.
0: يقول الشاعر، أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على ما أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجه الطلب. كلام جميل جدا. معناها كما قال قبيلة شيخنا الفاضل قال راهو الحسد لون من ألوان الاعتراض على ما كتبه الله، كأنك مشيك راضي بقسمة ربي عز وجل، لا أرضى بها. وكما قلنا قبيلة راهي مش هي قدرك ولدت به وستموت عليه. قداش من الناس وكان مش من الفقر اللي عانى منه في حياته ما يوليش غني لبس عليه الفقر ذاك، ولا لا حافز قال يزمني نقرأ على روحي، يزمني نوصل، يزمني نغير حالي وحال دارنا ونجح في المسألة هذه. والعكس صحيح، قداش من واحد يولد يعني في فمه من العقد ذهب كما يقال، فما يجيش معمل على روحه وما ينجحش في حياته وكل الثروة اللي عندها تضيع. فبالتالي قدرك صحيح ربي يكتبه عليك، ولكن أنت يعني سبب من أسباب تحصيله وتغييره بسعيك بمثابرتك بأخذك بالأسباب. فيعني دائما الإنسان نقول راه حلقة من حلقات صنع القدر. باش يكون حديثنا توا على فرق بين زوز ألفاظ أخرين سي منذر اللي هي الحسد والغبطة. أنت استعملت الكلمة برشا مرات قبيلة.
1: أي
0: العلماء يقولوا الغبطة صفة المؤمن، أما الحسد فصفة المنافق. خاطر عادة ما نقولنا الحسد هي مسألة باطنية ولا لا، ما يجيش قدام المحسود ويظهر له كما نقولوا الكره متاعه، لا تلقاه يضحك في وجهه يبين له أنه يحبه ويتمنى لها زيادة النعمة، ولكن يبطن خلاف ذلك، فهي صفة من صفات النفاق التي لا تنبغي لمؤمن. فالغبطة مثلا ها ونشوفوا كلمة من كلماتها في أو سياق من سياقاتها النبوية. إش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، هاي الكلمة توا، يغبطهم النبيون والشهداء. فشنو معناها يغبطونهم؟ معناها يتمنوا أك النعمة هذيك ما غير ما يتمنوا زوالها، ماذا بهم يكونوا كيفهم، معناها ما مش يحسدوهم ويتمنوا زوالك النعمة متاعهم. فهذا الفرق ما بين الغبطة وما بين الحسد. ماذا أنت جا واحد حافظ القرآن، إيش معناها تغبطه تقول صح عليه وتكون سبب في أنك تسعى تحفظ القرآن كيف؟ فلهنا تسمى شنو؟ تسمى غبطة وما تسماش حسد. أما الحسد من الأول تتمنى زوال نعمته وتحب له الشر وتفرح عندما يصاب بسوء، هذا هو الفرق بينهما. إذن باش نمشوا إن شاء الله الفاصل إنشادي ثاني وبعد نرجع نتحدث في فقرة أخرى من الفقرات هي مساوئ الحسد على الفرد والمجتمع.

0: دين ودنيا.
1: داء الأمم الحسد، هذا موضوع حلقة اليوم في برنامج دين ودنيا. كنا قبل الفاصل الإنشادي يحكينا على الدلالة اللغوية للحسد، الدلالة الاصطلاحية، شنو الفرق بين الحسد والحقد، شنو الفرق بين الحسد والغبطة، ثم تأصيل الحسد في القرآن والسنة، ومازلنا باش نرجعوا له إن شاء الله. توا باش يكون كلامنا على مساوئ الحسد. المساوئ هذه باش تكون تتعلق بالحاسد وتتعلق بالمحسود. خلينا الساعة نبدأ بالحسد. أول شيء، إذا كان يحسد العباد هذا سيصرفه عن الاهتمام بنفسه وسيشغله بالآخرين، وهذا ضد الدين يعني جملة وتفصيلا. النبي عليه السلام
2: هو سوف يصرفه عن عبادة الله وعن بالضبط. التواصل مع الله تبارك نعم. وتعالى.
1: احنا عندنا في الحديث المبارك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لن يحسن إسلامك إلا إذا تركت ما لا يعنيك، ما تهتمش بمشاكل العباد وبخيراتها وبرزاقها وتعدلها وتحسبلها وتحسدها مثلا، مش علاش. نمشوا للمكالمة هاتفية أولى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا هلا سي عبد السلام، كيف الحال؟
3: يا ولدي حللت سهلا ونزلت.
1: ربي يبارك فيك، ربي يحفظك إن شاء الله، كل عام وأنت بخير، وربي إن شاء الله يبارك فيك يا سمح.
3: ربي إن شاء الله ينورنا وينوركم جميعا وينور كل المستمعين والمستمعات.
1: آمين رب العالمين.
3: إن شاء الله ينورنا ساعة بنور المحبة.
1: أيه.
3: وبنور الصفاء.
1: أيه.
3: رأو إذا كانت تحب تقبل العرمة السمحة في أي نوع كان يثمر كان يجمع كان أي حاجة، نقوله صفيها وقعد فيها.
1: أيه. محلى.
3: شوف سبحان الله، أنت تو ندخل إن شاء الله في الموضوع متاعنا تاع الحسد.
1: أيه.
3: شوفوا شو يعمل الفلاح سيدي رؤوف وسيدي منذر.
1: نعم.
3: يجيل العرمة يخليها للمغرب يتظلم الدنيا.
1: نعم.
3: باش يمشي يقبلك، باش يقبلك المنتوج متاعه.
1: أيه.
3: ويعمل منه ويعمل فوق منه شجرة متاع حرمل. نحن العرب بكري عادات.
1: أيه.
3: لا لي شيء اتقال الأشياء اللي كنتوا تعكوا فيها في أول البرنامج.
1: بالضبط.
3: شوف سبحان الله،
1: بش العيون تري الحرمل ما تريش الخيرات هذيك.
3: يرحم باباك.
1: أي.
3: روى شوف محلاه نحن تو في يامات الحجة، وفك النفر الطيب وفك الوقت الطيب في المغرب بالضبط، وقت نمشي بعد نمشي المزدلفة.
1: نعم.
3: شوف راي سمع حاجات بالبلايك موجودة الحياة هذية. روى تنجم بإذن الله سيد رؤوف وسيدي منذر بحالك تبين كل شيء، وخاصة في موضوع الحسد والحقد والغبطة. نتبعت بالضبط وقاعد نتبع بكل كلمة وكل محتوى متاع كلمة.
1: نعم.
3: الحسود سبحان الله راهو يبير، وحتى في الحي حتى في أي مكان راهو يظهر، كما قال قبيلة سيدي منذر راهو النور يبان إلا لصاحب النور، والصدق يا سيدي رؤوف يبان كان لصاحب الصدق.
1: صحيح.
3: وهو تنعطيكم حاجة أتحدث بحالي في صلب الموضوع اللي قلتوه، لأنه ربي سبحانه وتعالى وقت يحب ينور كبير. وش نقول للعبد الضعيف في حكاية الحسد؟ ونقول طالب تعويل من المولى، طالب تعويل، طالب الراجل اللي عطيه في أهله وخلي نزليه، هات نقول على الحاسد ونقول مشني دوال للزوني ثلثين الخاء نشو محال يوم ما نقلو بمال موديم البصر يمشي لخاله.
1: أي.
3: يقول لابنك وقاف وولدتي خصلت على الراس. اسمع تو، هل وقت جدب برازيل ولا تصراف؟ هذوما الحسيد.
1: اي.
3: هل وقت جدب برازيل ولا تصراف؟ ناس صوفي. شوف سبحان الله، والصوفي احتب قالوا ما يجيش مختاف. قال لك هذاك صوفي وطايب وبابا هذا، قال لك ما يجيش مختاف.
1: اي.
3: قلت لهم انا صوفي حار، عرق الشجره مناك الدار، صيد الزهير، حليل البردك والاكتاف. ونقول مشني خواف ننوي رعد وزقاف، اطلب الالطاف لابد الرب الاخفاف، اتجول الحاج ونهز الراس يبان الفارس من الحباس. الناس خصاص، السويدة عملوها شتلة، الحاسد السويدة عملها شتلة. الناس خصاص، السويدة عملوها شتلة، البيدي الخلاص في مطمور ورب الرسلة، تبدأ بيدي وفي المطمور رب تربي الرسلة اللي أنا محزوب. البيدي الخلاص في مطمور ورب رب الرسلة بغاض الناس. الله لا تخلص له وحلة، اللي يحب الناس يبارك له الدخلة والخرجة. وفي الختام نهديك مليون أهلة عبد السلام بالروسي تصدير فحلة.
1: ما شاء الله عليك يا سي عبد السلام.
3: أمتعت
1: وأبدعت، يعطيك الصحة، كلمات موزونة وهادفة، بارك الله فيك، يعطيك الصحة.
3: ربي إن شاء الله ينوركم. راه ماذا بينا والله، كنا عملت فريحات لأولادي وعملت عرس لأولادي، كنا نقول لك ماذا بينا لا نعمل حتى حجرة، لكن ربك سبحانه وتعالى في الوجود، ويرضى عليك ربي ويرضى عليك الرسول ويرضى عليك والديك، راك تنجم تشق البحر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبارك الله فيك.
1: ونعم بالله، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. عندنا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استراء أختي منظر.
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: إن شاء الله بخير وصحة جيدة.
1: إن شاء الله أجمعين.
0: وعائلاتكم يا رب.
1: بارك الله فيك.
0: أي جمعة مباركة، نقول لكم إن شاء الله ديما متألقين، ويعطي الصحة لعبد السلام على كلماته، يعطي حقيقة تتفي وتكفي وتوفي.
1: ما شاء الله.
0: أي نقول اليوم الموضوع حول الحسد في رؤوف في منظر.
1: أيه.
0: أي نقول عنا مثلا، نقولوا عساكم الحسود لا يسود، يموت إلا مكمود، وربي بعد علينا الحسدين وبعدنا عليهم بعد السماع الأرض.
1: آمين يا رب.
0: أي نقول الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، وهو من أمراض القلوب الخطيرة. أسبابه الرئيسية تشمل الكبر، الحقد، حب الدنيا والمنافسة عليها، ضعف الإيمان وطباع النفس اللوامة. الحب تحتها عدة أسطر، ضعف الإيمان وطباع النفس اللوامة. سي رؤوف سي منظر، كان كتبني الرأي.
1: أي
0: نقول أما علاجه فيبدأ بإدراك خطورة الحسد على الدين والدنيا، فهو يمحو الحسنات كما تحرق النار الحطب. من خطوات العلاج تقوية الإيمان بالرضا بقضاء الله، تذكير النفس بأن النعمة بيد الله وحده، ممارسة الدعاء وقراءة المعوذات وآية الكرسي. ونختم بالدعاء في منظر العادة إن شاء الله. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا، وانشر واستر عيوبنا، واصلح أحوالنا، واغفر لنا ولوالدينا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين رب العالمين. ودمتم في عناية الرحمن سي رؤوف سي منظر، وتحية في عبد الجليل والطاقم اللي عمل معاكم. يوم الجمعة مباركة مرة أخرى.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. عندنا مكالمة ثالثة. السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليك.
1: مرحبا سي علي، كيف الحال؟
4: مبارك، يبارك فيك يا جماعة، مباركة
1: ويحفظك. مبارك إن شاء الله، كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله ديما في صحة وعافية. تفضل يا سيدي.
4: أنت وسي عبد الجليل، كل عام وأنتم حيين بخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله سي منذر معنا اليوم، صديق
4: حياتي. سي منذر، سي منذر، كل عام هو حي بخير. إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يجازيكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله أجمعين. هاي حكينا اليوم على موضوع الحلقة، الحسد. نعم.
4: الحسد هي كما قال مضغة، لا صلح الصلاح البدن بكله، ولا فسد السدن بكله.
1: معناها هي هي مرض من أمراض القلوب.
4: أي المرض. نعم. المضغة ذيك كان صالحة باش تصلح لبدن الكم، وكم يحب الروح وكل فسد ذيك. يا ربي عافينا وعافيكم منها إن شاء الله. الأيام نتاعه تكون
1: معدودة
4: إن شاء الله. تكون ما تو أنت تحسن، علاش ما تقول له يا ربي هالمخلوق كما أعطيتيها أعطيني من عند
1: مثلا تدعي
4: يا ربي هالمخلوق كما أعطيتيه الله يبارك له وأعطيني كما أعطيتيه. يقول لك داري ولا تحسن، تمنك شيء ذاك باش يعطيه لك ربي، ولكن هو ما تحسدوش.
1: هذه اللي سميناها سي علي، سميناها الغبطة، انك انك تحب توصل لك المقام ذاك ولكن ما غير ما تحسده. اي
4: نعم. وثم ثم واحد عنده حيوان، هو الحيوان تاعو يموت والاخر حيوان ولا باس عليه.
1: اي
4: لكن مش عمل عندهم بلاصه يردوا عليها، جابك اللي عنده الحيوان تاعو يموت، جابك الفضلات نتاع الكرش نتاع الحيوان تاعو غصر. نعم. عاد يكلم له هادف يقول له يا غاصر الدم من الرداء.
1: ايه.
4: الشيء راه من الله، منش من الدم. فهمت؟
1: كلام كل حكمة. نعم
4: اي قال له الشيء راه من ربي ماشي منك باش تغسل ده باش تمرض الحيوان تاعو هو راه ولا راه شيء مقيد من عند ربي.
1: بالضبط.
4: والحسد يا مرض الله يسترنا مستقبل منه ان شاء الله. والواحد ديما يحاول اكل اللي قال لا ينصر ونصلي ونعطي من حرمني ونعاون من طلبني. قال له صلى الله عليه وسلم كان كلامك صحيح ديما تعطيه في الملا ذاك الملا الحادي ذاك ذاك الملا اللي ظهر الحادي ذاك. قال له كيف
1: كأنك تسفهم المل اللي هو الرماد الحار. نعم
4: اعطيك الصحة انت ما عندها الاخر لان هذا اللي حط منها. لكن ديما الواحد يحاول. والحول شيء الدواء الدواء الدعاء وديما اراقب رب.
1: إيه.
4: لو كنت تراقب يا ربي لو بإذن الله ما يدور بيك حد شيء وما يأتيك حد شيء وانت ديما كما تحب الروح كتحب لأخيك الموم.
1: بالضبط.
4: أو هذا الوضع تعالى اليوم سي
1: يعطيك الصحة يا سي
4: منذر وسي عبد الرؤوف
1: ربي يبارك فيك
4: وإن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم.
1: أمين.
4: وكيف المستمعين وتحية ليكم وليهم وكل من يسمع فينا. واليوم دعوة اليوم ساعة مجابة تاع الدعاء نطلبوا على ربي إن شاء الله الله يعافينا ويعافيكم ويسترنا ويستركم ويرحمنا ويرحمكم ويعجلنا ديما الله اللي يجعلنا من الحاسدين يعجلنا ديما من الشاكرين.
1: آمين. أعطيك الصحة يا
4: سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: الله فيك.
2: عندي إذن تساؤل سيدي.
1: كمل سيدي. إيه لا هو زعما باش نمشي قاعدين نعدوا في مساوئ الحسد زعما تنمشي للي بعدها
2: فشنو لا خليها تو عندي تساؤل. كلامنا هذا موجه لمن؟ فحين نسأل أي مستمع أو أي زميل هنا في الإذاعة نسأله هل أنت حسود؟ أعتقد أن يقول لا
1: سينكر
2: سينكر ويظن أن قد يكون حسودا ويعتقد أنه عادي يعني سليم من هذا الداء. فيعني لشكون موجه كلامنا وكيف يعمل تحليل الإنسان لنفسه هل عنده شيء من الحسد أم لا؟
1: كيف كانك تقول سي منظر شنو العلامات
2: أي
1: يعني اللي يدل على أني حاسد ولا مانيش حاسد.
2: تو احنا المستمعين تو كيما في يصير لنا في خطبة الجمعة وقت نبدو نتحدث مثلا على الخمر مثلا على تحريم الخمر وعلى مساوئ الخمر فجل المصلين أو كلهم لا يشربون الخمر فلا يهمهم الأمر فإنهم يعجبهم الموضوع ويتمنوا لك من يشرب الخمر أن يقلع عن ذلك ولكن ما يمسهمش الموضوع مس في أعماقهم. أنا خفت أن نتحدث على الحسد وما يمسش الموضوع المستمعين والمتابعين لأنهم يعتقدون أنهم أبرياء من هذا الحسد. فحبيت كل واحد فينا يشوف يعمل تحليل لنفسي هل عندي حسد. وقت يبدأ أنا عندي جزء من الحسد وقتها يولي الموضوع يهمني ويولي وقع أكل الحديث وأكل القصص والتعريف تولي تمسني يولي ربما يعالجني الأمر.
1: وهذا بالضبط حنا دور البرنامج متاعنا سيمون. نعم. أننا نحرك الكوامنا ثم حويج في الداخل متاعك مشيك قاعد فهمها بالباهي ولا عن بالك عادية. فوقتي تسمع أنت هذا التحذير وهذا التوعد من النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم بعد شنية العلامات تدل على أنك حسود ولا ماكش حسود قد تكتشف في النهاية أنك يعني في نفسك شيء من هذا الحسد فعليك أن تبادر بمعالجته والتوقي منه. فهذا هو الغاية من برنامجنا أن نمس مش كان سلوكنا الظاهر بركة لا حتى كوامنا حتى بواطننا. فربما الإنسان يولي كي يسمع الكلام هذا ويسمع المغبة متاعه وعقوبته كيفاش ربي حذر منه وقال من شر حاسد إذا حسد سنعود للآية. فأنت تولي تتخلص نهائيا من الشعور هذا ويولي قلبك يعني يسع الجميع ويحب الخير للجميع ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن حديث مشهور جدا. العلامة الثانية من مساوئ الحسد الحاق الحاسد الضرر المفتعل بنفسه. علاش نقول هو مفتعل؟ ضرر كان ينجم يتفاداه بسهولة، هو ركب لروحه المشكلة هذه، العقلية متاعه، سوء تقديرها للأشياء خلاته يصنع في مشكلة لروحه ما كانتش عندها المشكلة هذه، فيولي كما قلنا قبيلة يعيش حالة من القهر، من الغبن، من الهم، من الغم، وتولي وتبدأ مشاكل نفسية قلبية وتنتهي بعد مشاكل يعني جسدية، كما قلنا يولي عندها ضغط الدم، يولي عندها مرض الأعصاب، يولي يلوج على المشاحنات، على الصراعات، ربما يؤذي الآخرين بلسانه أو بيده، قد يقتل أحيانا، الحسد قد يقوده في أعلى درجاته إلى القتل. فطبعا الأضرار الأولى والمساوئ الأولى هي متعلقة بالحاسد قبل ما تتعلق بالمحسود، ثم سيبلغ مقاما وضيعا هو مقام التعوذ والشر. يعني ربي عز وجل في سورة الفلق يعني في الأخر يقول ومن شر حاسد إذا حسد، وكان نشوف احنا في السورة باش ربطها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذا نربطها بالسحر وربطها بـ بـ بـ بالشر نتاع الناس الكل، ربي لخصة في الحسد ثم انتهى بالحاسد، فهذا يدل على فظاعة ووضاعة وفداحة هذا الشعور النفسي، هذا المرض القلبي اللي هو الحسد. فالإنسان يجب قدر الإمكان أن يتبرأ منه، أن يتوقع من شره حتى لا يقع في مساوئه وعواقبه.
2: نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذا الداء، وبديت أشتاق إلى علاجه إن وجد. على كل حال هو فقرة من الفقرات توجيه وقتها ونتحدث فيها
1: بإذن الله. هو العلاج نعم. ديما احنا العلاج ديما نخلوه آخر حاجة، نعم اننا نحكوا على الظاهرة أسباب
2: نبين فداحتها بس القلوب والعقول تشتاق إلى العلاج.
1: خاطر العلاج شنو هو البديل؟ نعم. هو البديل على المشكلة ذيك. كيفاش به الناس تقول به هاو عنا المشكلة هذه، هانا نعانوا منها، كيفاش نعالجه؟ شي يقول الدين فيها؟ لذلك احنا حتى على مستوى المنهجي سي مندر معناها نخلو المستمع في حاله نتاع تشويق،
2: تشويق واستفزاز، استفزاز فكري
1: وانتظار وشد الذهن نتاعه، يبقى مشدود الحلقه نتاعنا ويبقى يحب يكمل الصوره. لازم ان تكتمل الصوره بعد ما نرو الاسباب، نرو المظاهر، يجب ان نرى العلاجات. فسبب اخر قبل ما ننتقل الفقرة يعني إنشادية وقبلها الموجز الإخباري، مش نحكوا على أن الحسد يخليك وضع أمر خطير جدا، تتطبع بصفة من صفات الشيطان. فالشيطان احنا كي نطرح السؤال نقوله ليش ربي طرده من رحمته، تنلقوا الإجابة لوقوعه في الكبر والغرور والحسد. على خاطر الشيطان حسد هذا الإنسان الذي كرمه الله، الإنسان اللي نفخ فيه ربي من روحه، الإنسان اللي ربي قال له وقال للملائكة الكل اسجدوا له. ولذلك ماذا قال الشيطان اللعين؟ وإذا أنت كنت حاسد راك تتصف بصفة شيطانية، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يكلم في ربي عز وجل، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. شوف اللام والنون متاع التوكيد، معناها تبين الغيظ اللي في قلب هذا الشيطان. قال ظالي فضلت علي يا ربي، اللي كرمت علي، اللي قلت لي اسجد له، واللي كان سبب في أن طردتني من رحمتك، راهو كان تعطيني الفرصة يعني نعمل به نغويه، منخلي منكيد له الإنسان هذا. علاش؟ لأنه مشحون بالحسد والحقد، وظهر عليه يعني لحظة أمر الله الملائكة والشيطان اللي كان حاضر معهم بالسجود لآدم. إذن نكمل إن شاء الله بقية الفقرات متعنا بعد هذا الموجز الإخباري والذي يليه فاصل إنشادي.
5: إذا تقفصت مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
6: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
7: حضرات المستمعين، تتابعون اليوم على موجة إذاعة قفصة وإثر موجز الساعة 8 ليلا عددا جديدا من برنامج أقلام واعدة. في حصة اليوم نتناول قصيدة للشاعر محمد أحمدي بعنوان آت على عجل، أو كلما أمشي إليها. تصحبني في القراءة والتحليل والنقاش الأستاذة زهرة سالم. أرجو لكم متابعة طيبة، مع تحيات عبد الرحمن التويتي.
8: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
10: 11 صباحا على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وصل فجر اليوم وفي حدود الساعة 3 فجرا إلى مطار المنسير الدولي حجيج ولاية العسرين والبالغ عددهم 176 حاج وحاجة في صحة جيدة، وفق ما أفاد به المدير الجاوي لشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد المسعودي. هذا وحلت في حدود الساعة 5:45 من صباح اليوم الطائرة المقلة لحجيج ولاية قفصة بمطار قفصة قصر الدولي والقادمة من مطار جدة الدولية. هذا وقد أفادت مصادر للزميلة الصحفية نبيلة ناصري التي واكبت رحلة العودة بمطار قفصة قصر الدولية بأن أحد الحجيج قد تخلف عن رحلة العودة صباح اليوم، وذلك نظرا لتعرضه لوعكة صحية خفيفة. بولاية قفصة أيضا أعطيت اليوم إشارة بما تمديد سيدي عيش إشارة انطلاق موسم حصاد الحبوب وسط توقعات بتسجيل مؤشرات إيجابية بولاية قفصة، وتقدر المساحة القابلة للحصاد بنحو 4100 هكتار من القمح الصلبة و1000 هكتار من الشعير، وتشير التقديرات إلى احتمالية تجاوز محصول القمح الصلبة عتبة 100,000 قنطارة. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري اليوم الجاهزية التامة لتأمين عودة التونسيين بالخارج، ودعا الجبري خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسيين بالخارج إلى استخدام تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اليوم بارتفاع عدد ضحايا الغارات الصهيونية على جنوب البلاد منذ فجر اليوم إلى 5 أشخاص بلبنان، وقد أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لسكان بلدات وقرى عرناية وعنقون وكفرفيلة في جنوب لبنان قبل شن غارات عليها. هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
11: دين ودنيا.

0: عودة مجددة للبرنامج دين ودنيا، ونذكر مرة أخرى بموضوع برنامجنا داء الأمم وهو الحسد. هذا موضوعنا اليوم. حكينا قبل الفاصل في دلالات اللغوية والاصطلاحية الفرق بين الحقد والحسد والغبطة في بعض مساوئ الحسد. إذن سنتم هذه المساوئ ولكن بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. عسلامة. إذا تحاول تتصل مرة أخرى إن شاء الله. قلنا سي منذر اللي الحسود نمشوا للمكالمة الهاتفية. ساعي السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيوخي. عمك علي المتلوي.
0: مرحبا سي علي، كيف الحال؟ لاباس عليك؟
1: كبير يا ياس، ربي يباركك.
0: ربي يحفظك. ربي يحفظك ان شاء الله. مرحبا سي علي.
1: الله يا سيدي روح.
0: تفضل يا سيدي.
1: سيدي جزاك الله خير. هو الحسد سيدي هو مرض.
0: نعم.
1: مرض في القلوب.
0: ايه، ربي يجيرنا ان شاء الله.
1: امين. اسمعني نقول لك حاجة سيدي رؤوف، لو تسمحوا لي للأخوان.
0: نعم.
1: أيام الكورونا سيدنا السمح.
0: أي سيدي.
1: يحكي لي جاري والله هو تو موجود معي في المسجد، سمعتني يا ربي شذا يبقي السدر علينا وعليكم وعلى مسجد النبي كله.
0: آمين آمين يا رب.
1: قال لي والله مرض جاري بالكورونا، كانوا يكسر يسرع لي جاري.
0: نعم.
1: يقول يا أخي سيدي اللي معاه كله توفى وخاصة كان هو حي.
0: يا رسول الله يا رسول الله.
1: والله يا سيدي
0: معناها ما حتى مريض وحاسدين يحب بعد المرض يزيد يموت. يا رسول الله،
1: والله يا ربي
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: والله يا ربي انا ربي في علمي هو ايش باش نقول لك. والله قال لي يا بالعلوي كان يتمنى كيفاش معاه كل مات بقى كان هو حي.
0: سبحان الله العظيم. هذه قمه يعني في الحقد والغل. اي
1: يعني مرض في القلوب. الله أيه. يعافينا ويعافيك في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يزيرنا ان شاء الله يا سيدي.
1: وربي يوفقك ان شاء الله. وتحيه لكم كبيره كبيره يا سيدي.
0: بارك الله فيك يا سي علي. ربي يحفظك يا سيدي. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. اي عندنا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: احنا احوالكم؟

0: تمام.
1: الله يبارك فيك أمنا نعيمة، مرحبا بيك، كيف
0: الله
1: الحال؟ كل
0: يبارك
1: عام
0: لك
1: وأنت بخير.
0: إن
1: أنا ما
0: شاء الله.
1: عيدتش عليك، هاني تو نقول لك كل عام وأنت بخير وسنين دايمة
0: والله
1: إن شاء الله.
0: بعثت لك المعايدة مع
1: إيه
0: أخواتك
1: والله
0: يا منذر
1: سمعتك،
0: وسي
1: والله
0: عبدالحليم.
1: سمعتك، بارك الله فيك وربي إن شاء الله يطول عمرك في الخير والهناء إن شاء الله
0: ينوركم يحفظكم من شو من كل
1: أجمعين.
0: سوء ومن كل حسد ومن كل بغض،
1: يعطيك الصحة
0: والله لا يفرجكم على بعضكم
1: إن
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله، إن
0: الله
1: شاء
0: وعلى
1: الله، إن شاء الله ديما
0: عائلاتكم.
1: ملمومين في الخير والهناء
0: آمين
1: ويجمع
0: يا رب
1: شملنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. البغض والحسد والحقد هذوما الكل أنا راهم أمراض باطني
1: ايه
0: من القلب الخايب، والمؤمن المؤمن بالحق اليمن بربي
1: اي
0: والله لا يعصر كان ربي راه،
1: مال شنو
0: ولا الحاسد راه مفضوح
1: اي
0: يبدا يخزر لك من تحت،
1: ما ينجمش يخبي الحسد نتاعه، يتكشف يتفضح.
0: لا
1: اي
0: تكشفه تكشفه
1: اي
0: كان بخلك ونزادك حوايجك كلمة ما شاء الله ولا إن شاء الله مبروك ولا ما تمرق من فم حسها
1: ايوه
0: يبدأ مربوط،
1: اي
0: حتى كي يحكي معاك يبدأ يخزر لك من ما يخزر لكش بتلقائية، ولا
1: وحتى كان يبارك لك تلقاه معناها ببرودة كامة، ما هيش انت
0: والله
1: عبد حبلك الخير. اي
0: قسما بالإله ساعات في تجربتي تجربة الحياة
1: اي
0: نبدأ فرحانة عبد نحبه يجيني ويشوف تيقول لي يعطيك الصحة ولا محلا ولا هكي، والله ما نسمح للنخزر ساعات نقول لها يا رسول الله ما تقوليش حتى زادتكم حاجة ولا يعطيكم
1: اي
0: الصحة،
1: يا ريت
0: والله ننطق بها أنا،
1: اي
0: وهو راهو اللي يعصر يعصر كان ربي راه راهو الإيمان الصادق مع ربي،
1: اي
0: ربي يعرف خفايا الصدور.
1: وراو أمنا نعيمة نتفاعلوا معاك، يعني من حسن إيماننا أن نعتقد أن واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، النافع والضار هو ربي، أي حاجة تصير لك راي مكتبها ربي وبيد ربي، وبالتالي ما ثمش علاش تقلق في روحك وتبقى تتخمم وتعب. أي
0: ما هو ما هذاك كيفاش تسمح شك مرض، خاطر ما ينجمش الواحد يعالج روح راهو الحسود والبغضي ما ينجمش يداوي راح،
1: أكيد
0: خاطر كان إيمانه صادق ويجدي الخير للغير
1: أي
0: واحدة واحدة يداوي راح. والله يا سي عبد الجليل سي منظر والله نحسبكم ديما بسلامتكم الثلاثة موجودين،
1: أي ربي
0: مازلت
1: يحفظك.
0: صغيرة نقرأ في حي الشباب،
1: أي
0: صاحبتي الروح بالروح والله اللي نتمنى الروح نتمنى حتى حاجة تقول لي محلة في غدوة نديها له.
1: إيه جبر الخواطر، هذا اسمه جبر الخواطر. أي
0: والله العظيم نقسم لكم بالله، ها عمر عبد مشيت عندهم غابة، هم مشيت الغابة دنيا شتاء،
1: نعم
0: أمها أنا عاملة حشكنونك الكبير،
1: أيه
0: وقت لي شعلت العافية سوامير كل واحد خزرت هي كيما كا قدام مرقاها قدام، قالت محلاها العافيه ما صاب نحط فوق منها نائم، نقسم لكم بالله
1: لا حول
0: باللفظ هذا قدام عيطوا الكل قالوا لها اللطف اللطف حليلي هذاك ما لقيتي لا ان شاء الله تقعد على منصه ان شاء الله تعمل لك،
1: لا اله
0: والله
1: الا الله
0: والله ها هو فات لي فات وها هو عمر عبد يا لحقتها على ولا
1: لا إله إلا الله.
0: حسيتها هيك
1: مال
0: تتمنى لي حاجه خايبه، انا جد وما بقيت نقرا انا وياها لان تفرجنا لان خدمنا والله الغدوه لان نقول كان بينها بين رب
1: اكاو اكاو
0: والله من صغر
1: قولي كان حسبي الله ونعم الوكيل والعبد ما يردش الفعل. اي
0: والله راهي فما عباد وكان ما تنطقش بحاجه في داخليتها تبرد قلبها، وهوني عصر كان ربي راه
1: لا اله الا الله
0: راهو يحيي ويميت، راهو الشفاء من عنده، المرض من عنده، الموت من عنده، القسم من عند ربي، ربي هو الكل.
1: ايه
0: والله لا يعجلنا منهم وربي يهدي، نقولوا كان ربي
1: ان شاء الله
0: يهدي
1: والله برضه. والله العظيم والله شيء اسف
0: نسكم وربي
1: بارك الله فيك يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. عندنا مكالمة أخرى. هاي
2: هذه قصة قصة وعبرة. هذه قصة سعلي العلوي زادها كيفاش يتمنى يعني ما ماتش كان هو.
1: ما زالت عندنا قصة أخرى إن شاء الله احنا نحكيها بعد شوية.
2: سي روف قبل ما ذلك نهنوا إن شاء الله الحجاج اللي جو اليوم حجاج ولاية قفصة اليوم حل ركبهم الصباح
1: مطار قفصة ما شاء الله اليوم زغاريد وحفاوة واستقبال لحجاجنا الميامين. إن شاء الله ربي يتقبل منهم المناسك وإن شاء الله ربي إن شاء الله ربي لا يحرم كل متشوق لأداء هذه المناسك العظيمة وهذا الركن من أركان الإسلام. تفضل سي منظر.
2: كهو إن شاء الله كما قلت لا يحرم كل مؤمن من الحج ونسأل الله إن شاء الله السلامة وإن شاء الله يكونوا بكلهم عادوا غانمين وسالمين وبقية الحجاج وبقية حجاج المسلمين جميعا.
1: آمين يا رب العالمين. من مساوئ الحسد زاد سي منذر هو أن يحرم المرء نفسه من مقام الأفضلية. احنا ما نديم كنا نسمع حديث ولا آية أفضل الناس ولا أحب الناس إلى الله ماذا بينا نكونوا كيفهم. فالنبي عليه السلام مش يقول هنا جاء واحد قال يا رسول الله أي الناس أفضل قال شو كلمات صعبة شوية قال كل مخموم القلب. قيل وما المخموم؟ الصحابة اللي عندهم البلاغة مش معارفين الكلمة ذي. إيش قال النبي عليه السلام شكون هو المخموم؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي. البغي هو الظلم. أسمع توا ولا غل ولا حسد. معناها مخموم القلب اللي هو أفضل الناس على الإطلاق. من شروط الأفضلية اللي الحاسد يحرم روحه منها أنه يكون لا فيه لا إثم ولا بغي اللي هو الظلم ولا غل ولا حسد. إذا كنت حسودا فأنت تباعا لن تكون من أفضل الناس عند الله وبالتالي حرمت روحك من مقام الأفضلية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد عندنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. عسلامة.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا شحوالك.
3: أنا أسوق لكم لطيفة.
1: أي
3: هو أن العقل يزور والغضب يزيله.
1: أي
3: والدين وما أدراك ما الدين هو جور والحسد يزيله. يدخلوا في باب فضل العقل. قال الله تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أي عقل.
1: أي
3: قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل.
1: نعم.
3: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل لا يكون من أهل الصلاة والصيام والحج والجهاد فما يجزى إلا على قدر عقله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء آلة وآلة المؤمن هو العقل ولكل شيء مطية ومطية المؤمن هو العقل ولكل شيء دعامة ودعامة المؤمن هو العقل ولكل قوم غاية وغاية المؤمن العقل ولكل قوم راع وراع العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل ولكل بيت قيم وقيم بيت الصديقين العقل. هذاك علاش تو تلقى اللي يوزعوا في المخدرات واحد هم يحبوا يقضوا على العقل اللي هو جوهر الدين وجوهر المجتمع. والسلام عليكم.
1: بارك الله فيك سي محمد شكرا جزيلا. عندنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. باهي تحاول تتصل من جديد وخاصة ماذا بينا ما يبداش المذياع محلول بحذاك راو يعملك الصدا ويخليناش نسمع بعضنا بالباهي. زاد من الأدلة الكافية الشافية اللي تبين الحسد أمر مذموم في ديننا يعني بشدة هو أنه صفة من صفات الكفار. الكفار في نظرتهم للمسلمين الشيخ منظر يعني يحسدوننا. شنو الدليل على ذلك؟ قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. عارفين اللي احنا على حق فحسدين على الحق ذا، كما سنرى يحسدوننا على التأمين وعلى السلام. اليهود كلمة السلام عليكم يحسدوننا على كلمة آمين هذيك في نهاية الفاتحة ولا عند الدعاء يحسدوننا عليها، على خاطر يعرفوا فضلها واللي هم تحرموا من ذلك الفضل، وإحنا ربي أكرمنا بذلك. نمشي مكالمة هاتفية. السلام عليكم.
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: لا لا شيخ، صباح الخير.
1: مرحبا، ربي يبارك فيك. ربي يحفظك.
4: الزهري إبراهيم من عليم الدخلة.
1: مرحبا سي الزهري، تفضل يا سيدي. مرحبا بك وبأهل عليم.
4: يرحم أمك وبيك.
1: يسترك.
4: بربي تنسك سؤال، الله يرحم والديك.
1: مرحبا.
4: اللي هو معناها فين عقدها مشكلة وما معناها وما يشهدش.
1: كيفاش؟ عاود لي ترى.
4: إنسان كثير عقدها مشكلة.
1: أي. وما يشهدش بالحق.
4: ويطلبوه الشهادة.
1: أي.
4: وما يشهدش.
1: أيه فهمتك.
4: ربي أشنه الحكم متاعه.
1: الإجابة واضحة جدا، ولكن أكيد روى هذه في المطلق ما غير التفاصيل والحيثيات وكذا. ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. ربي قال يكتم الشهادة، شهادة الحق، فإنه آثم قلبه. معناه الإنسان يلزم يشهد بالحق ولو على نفسه، على خاطر الشهادة ذيك تتبرأ إنسان مظلوم وتدين إنسان ظالم حتى لا يعني يفر من العدالة ويأخذ الجزاء متاعه فنشهده. ولكن ساعات تجي ما ندريش أنا ضرورات وإلا تهديدات ولا كذا، استثناءات ربما في الشرع يقول لك من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن الأصل فيه أن لا نكتم الشهادة. أي.
4: بارك الله فيك.
1: ربي يحفظك يا سيدي، شكرا جزيلا. باهي مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، عسلامة.
5: معك زين أبو ليفة من المظيل.
1: مرحبا، تفضل يا للا. ومرحبا بك وبأهل المظيل.
5: إن شاء الله جمعة مباركة.
1: إن شاء الله للجميع.
5: إن شاء الله أنت في منظر وإسمعك
1: الفريق التقني كل إن شاء الله.
5: على الحسد، حسد رو موجود ولد عمي.
1: أي.
5: لا طال شرب ما يحسدوه ويبغضوه البشرة.
1: بالحق.
5: نقول لك على حاجة واحدة. أنا
1: أيه.
5: أنا أولادي شد الخدمة وفرحت أنا.
1: نعم.
5: ومشيت لجيراني هزيت لهم أذواق.
1: أيه.
5: وقلت لهم رأوا أولادي جاتها الخدمة.
1: أيه.
5: تعرفت نقول لك الوطنية لاش أنا قالوا لي أنا ما سمعت.
1: أيوة.
5: ما قالوا هليش.
1: أيه.
5: شدتني الغصة.
1: أيه. سبحان الله. نسمع فيك. ما المفروض رمي المفروض يفرحوا لك، خاصة أنت وديتيهم بماكلة وحبيتيهم يشاركوك الفرحة متاعك. أي
5: حبيتهم يشاركوني.
1: أي
5: جدتني الغصة، قلت أنا شبيها مادونا خليلي دخل لها، وأنا يعني بربي بحالي ورجل بطال وجدت خدامة لولدي وعليه ما يفرحوا لي.
1: من المفروض راي يزغرتوا لك ورامي معناها يفرحوا بان انتشلها ربي مكل بطاله وتحسنت حالته. نعم.
5: جبت بنت عمهم خش جات لك جايبه صغير، هو جايبه لي قلت له انا فلان راهو معمر جاتها الخدمه ولد. مبروك مبروك مبروك، حسيت روحي كنت كبير وطلعت
1: ساعات. اي والله العظيم.
5: يا اخي عوضتها
1: الحمد لله.
5: الله يرحمها.
1: الحمد لله.
5: خيت الله يرحمها، تحبني وتحب اولادي.
1: الحمد لله.
5: فهمت؟ ليه؟ توصم ولا بيتي.
1: اي.
5: ربي يرحم ان شاء الله. معين صغيرين، وحنا مانيش لاهين ساعات راس، ولا بيتي توفى في وشي.
1: نعم.
5: لا مش يشروا في الديار والمعين ما يشروهاش.
1: اي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
5: عاش قول.
1: أي.
5: ليه أولاد؟
1: والله نقول كان ربي إن شاء الله.
5: شديت أنا دعيت حق.
1: أي.
5: دعيت قلت لها إن شاء الله يعطيه وجيه اللي مرك من فمها الكلمة هذه. ليه يحزوا فينا يا يعني ربي بحال؟ ليه وليدتش يرود وريات ولا؟ أنا كمان أفرح العباد يفرحوني. قلت لك موجود موجود موجود والله كيت. مش تنكذب عليك في منظر سعد جليل راني تعبت من النفس.
2: ان شاء الله ما يضروك ما اصابك لم يكن ليخطئك وحصني نفسك بالمعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس.
1: تعرفي امنا الفاضله ابقي معنا شويه احنا تنحكوا بعد العلاجات منها العلاج الديني شنو نعملوا باش نحصنوا رواحنا من من العيون الحاسده ومن التنبير نتاع الناس اللي تبغض وتحسد. ثم راه محصنات ماذا به العبد يعرفها ويلتزم بها بحول الله لن يصيبه سوء باذن الله تعالى. ماذا بينا تقعدي معنا لاخر الحصه شوي اخر تنحكوا على العلاجات كيفاش نعالجوا انفسنا وناخذ الوقايه الكافيه الشافيه من الحقد والحسد.
5: ربي يخليكم ان شاء الله.
1: ربي يحفظك يا لاله ويبعد عليك عيون الحاسدين ويبارك لك ان شاء الله في رزقك وفي صحتك. باهي يا سيدي. بالحق اليوم رينا برشا قصص تبين اللي معناها ما هيش استثناءات. الحسد والحقد موجود ثم ناس قلوبها خايبة
2: يبدو أنهم لا يشعرون يحسدون ولا يشعرون وهم مش واعيين اللي هم قاعدين يحسدوا
1: واللي هي حاجة خايبة ياسر معناها في ديننا الحسد
2: خايبة ياسر وتوجع توجع المحسود بكلمة
1: بالضبط
2: حتى معناها هي تبشر فيهم وقلت لهم ولدي دخل الخدمه وهما ما قالوهاش مبروك.
1: من المفروض شنو اللي يصير جارتك جاتك وجايبت لك ماكله تزغريتها سمحه وتقوم تعنقاها وتفرحي لها وتدعي لك هي تقول لك ان شاء الله العاقبه لاولادك وكذا. فيعني هكذا نحب بعضنا توا ربي يكرمنا. عندنا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
6: الو السلام عليكم.
1: على السلامه مرحبا.
6: عايشك من فضلك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: هاي نجم نتعرف عليك؟
6: زهرة.
1: هاي مرحبا تفضلي يا اختي الفاضله.
6: ربي انا جبني الموضوع ما كنتش منتبه ليه بالكدا بحكم القضيه.
1: هاي
6: موضوع الحسد.
1: نعم
6: موضوع الحسد موجود بكثره زايده مش
1: ان شاء الله ربي ان شاء الله يجيرنا ويطهر قلوبنا من من من, من, من وان شاء الله يقينا من كيد الكائدين ان شاء الله.
6: امين. ندعي نقول ربي يطيح بينا اللي خاف ربي يطيح بينا ما خير منه
1: ان شاء الله. امين يا ربي.
6: والله حبيت نحكي عليه. انا حبيت في نفس الوقت نحكي ونسال
1: علاش
6: الحسد للدرجة وعليش البغض وعليش سامحني القرده والنميمه عليش الكلام هذا كله
1: صحيح
6: عليش الانسان ما يخليش معناها كل شيء باهي لروحه وعليش ما يدعيش بالباهي وعليش ما شفت المره اللي كانت تحكي توا صدقني حسيت بها على الاخر عليش ما نتقوا ليه معناها كان حاجتنا كان برواحنا بالعكس نحن كي ندعو لربي وندعوه بصدق ونبعدوا على الحاجات هذه كلها نقول يا ربي سلمنا معناها هو الواحد الحلو الحلو الحلو وربي ان شاء الله يقبل دعاء خليه يزيد على هذا كله يعني يبغض ويتكلم
1: بالحق
6: والله صدقني
1: ساعات
6: واحد يحير
1: اصلا. اي والله في نوعيه العباد علاش القلوب الخايبه ما هو تطهر قلبك تو ربي يكرمك حتى انت تو ربي يكرمك تو يجيك راهي كلها ارزاق ربي يسوق فيها وعندها اجال وعندها مواقيتها وعندها اسبابها فما تحسدش غيرك افرح لغيرك تو ربي باذن الله يكرمك حتى انت ويحل لك بيبان كانت مغلقه وهكذا نحب الخير تو ربي يكرمنا.
6: يرزقني ولا يرزقك ربي اليوم يقول لك ايه ها وين رزقها ايه وعليش انا لا وعليش منين جايبها
1: قول له ما تستعجلش تو يجيك حتى انت رزقك باذن الله في وقته كل شيء وكل شيء عنده بمقدار كل شيء عنده مقاديره وعنده اوقاته.
6: سامحني كي تجي تحكي مع انسان تقول له راي انا خلينا في حالنا ولا كذا يقول لك يا اخي علاش فيا يا اخي انا كذا يا اخي باقي انت اللي تعلمني انا وش نعمل وش نقول.
1: بالضبط.
6: أنا حدك جيت تقنع إنسان ما يتقنعش.
1: باهي يعطيك الصحة يا لاله شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
2: حتت على عدم وعي الحاسد بحسده.
1: نعم بالضبط.
2: يحسد وهو من هالك الدنيا بحسده وبحقده وهو لا يشعر ويظن أنه على حق.
1: وضم لي ربي عز وجل حكى عليهم يعني ويحسبون أنهم يحسنون صنعا.
2: أي
1: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم انهم يحسنون صنع في بلا يعمل في حاجه باهيه ولا عاديه، هو يعمل في كارثه معناها تنجم تتعلق بايمانه.
2: ضربي هو قبل ما تضرب
1: لا الغير. وربي نهار القيامه كيفاش يقيمنا؟ ان الله لا ينظر الى اجسادكم
2: صوركم
1: ولكن الى قلوبكم واعمالكم. قلوبكم إلا من أتى الله بقلب سليم، يزم قلبك يكون سليم طاهر نقي من هذه الأمراض. نمشي مكالمة أخرى. السلام عليكم.
7: السلام عليك شيخ.
1: مرحبا يا عسلامة.
7: عبدة ميمونة.
1: ربي يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك. شكرا جزيلا.
7: عبد الجليل بلا منظر
1: أي احنا اليوم شيخ منظر ورؤوف عباسي معك. مرحبا
7: شيخ. ما سميش صحيحة كما عبد الجليل ومنظر
1: الدهن. اي المرة اللي فاتت. اي مرحبا ربي يبارك فيك.
7: يعطيكم الصحة على البرنامج
1: ربي يبارك فيك. هذا
7: برنامج واعي
1: هذا هذا هذا يثلج صدورنا ونفتخر برشا بالكلمات هذه وبهذا الاعتراف. يعطيك الصحة.
7: نسمع فيك من حتى ما نشاركش نسمع فيك
1: في البرنامج. الحمد لله ان شاء الله ربي يبارك فيك.
7: اي الحسد.
1: نعم
7: حسد برشا الناس تحسد فيك على ابسط حاجه حتى تلبس حاجه جديده يحسدوك عليها. نعم. حتى تشري معناها نقولوا حتى حاجه بسيطه يحسدوك عليها. برشا الناس تحسد.
1: صحيح.
7: حسد ياسر تو
1: اي للاسف.
7: ربي يهدي اللي
1: تحت ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي اي ان شاء الله ربي يبصرنا بعيوبنا وان شاء الله ويقينا من هذه الامراض ان شاء الله.
7: برشا عباد ما تفيقش بعيوبها، هي تفيق بعيوب العباد، بل تحكي على العباد اعراضها وتحكي على برشا
1: حوايج. الشاعر يقول فكلك عورات وللناس ألسن. كيما انت تذكر تجبد في العباد وتجبد في عيوبها، حتى انت راك معبي بالعيوب، راه الكمال لله، وحتى الناس الاخرى عندها لسانات وتتحكي عليك. فماذا به من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حاجه ما تهمنيش. من تولهاش بها ومن تعبش روحي بها.
7: برشا عباد مرضين شيخ الكلام والحديث الزايد برشا عباد عندنا في البلاد مرضى بيه الحاجه
1: دي. اي للاسف والله. اي والله بالحق هي حبينا ولا كرهنا راني راهي ولد ظاهره خايبه وخطيره. الحديث الحديث في الاعراض والنبي عليه السلام يقولون رحم الله امري ان تكلم فغنم او سكت فسلم. يا كلام يراه غنيمة يا نسكت راه باش نسلم من الوقوع في الإثم. باهي بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا. السلام عليكم. مكالمة أخرى. السلام عليكم.
8: ألو السلام عليكم.
1: مع السلامة. مرحبا
8: يا أخ منظر لباس.
1: ربي يبارك فيك.
8: عودة ميمونة سي منظر لباس.
1: الحمد لله. ربي يحفظك يا سيدي.
8: الحمد لله. عبد الحليم فوراتي من السواعي قفص الشمالية.
2: مرحبا سي عبد الحليم.
8: وبيك عايشك سي منذر. الموضوع نتاع بالنسبه للحسد هو ربي سبحانه هو مرض شبهه بالمرض معناها مرض في القلب.
2: ده كما افتتحنا الحصه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
8: صلى الله عليه وسلم. ده والعياذ بالله. قال ربي سبحانه وتعالى في سوره في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما.
1: نعم يعطيك الصحه.
8: سي منظر سؤالي الحسد مرتبط بأعمال الشيطان.
2: أي هو استنان بسنة الشيطان أو بعمل الشيطان.
1: لأن حكينا قبل كان تبعتنا من أول حصة حكينا كيفاش الشيطان هو أول الحاسدين خاطر ربي أعطى الإنسان النعمة نتاع النعمة نتاع العقل وأسجد له الملائكة ونفخ فيه من روحه ولقد كرمنا بني آدم. والشيطان رفض يسجد له قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين وحسد آدم على المقام ذا وربي طرده من رحمته. فأول الحاسدين اللي هو الشيطان هذاك اللي خلينا نقوله اللي هي صفة ذميمة جدا على خاطر أنت خاطرك أنت تتصف بصفة شيطانية إذا أنت تحسد العباد.
8: وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه معناها أكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر أمة تموت بالعين.
1: أي بالعين.
8: أنه العين تأخذ الرجل القبر تأخذ
1: الجمل
8: للقدر.
1: نعم نعم جايين هذه بحول الله.
8: سي منذر الوقاية
1: نعم
8: من المرض هذا أنه الواحد يكون قلبه سليم ويطهر قلبه. مثلا تم ناس
9: يجيب أحذاك، حتى ما الإنسان عنده رزق مثلا يدخل بحذاه ولا كذا، سبحان الله يظهر هو الحسود راهو اللي قلبه حساك فيه المرض، كما قال ربي سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
2: ولهم عذاب أليم،
9: الله مرض ولهم عذاب عظيم بما ولهم عذاب عظيم. يجي حتى بحذا إنسان مثلا عنده رزق أعزكم الله حيوانات أو يدخل حتى باش يذكر ربي حتى يقول بسم الله
1: يقول ما شاء الله يقول
9: اي ما يذكر هذاك ويظهر على سبحان الله يظهر على سماتهم على وجوههم، معناها الانسان المريض بالمرض هذا يظهر على وجوههم والعياذ بالله.
1: ما هو في القران يا ربي قال لك يخرج اضغانهم، عندهم اضغان ما ينجموش يخلوها لداخل، تبان عليهم يبان عليهم ويتكشف ويتفضح، يعني حتى من خزرته حتى من تنبيرة متاعها نجيينها تنبيرة طريقة الكلام متاعها، كما قلت ما يقولش ما شاء الله تبارك الله ربي إن شاء الله يزيدك وربي يبارك، ما يقولش الكلام هذا، وإنما يعمل تنبيرة خايبة ولا يخزر خزرة متاع حسد قد تصيبه، ولكن بإذن من الله عز وجل كما سنرى إن
9: شاء الله ربي يعطينا في منظر وزيد
1: باهي. وصل الكلام نتاعك والمقصد بارك الله فيك على المداخلة. توا سي منذر باش نحكوا على من علامات وأمارات هذا المرض النفسي، وهو السادة المستمعين بدوا يحكوا عليها، العين الحاسدة اللي ربي عز وجل اش قال عليها، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. شي يقول المفسرين متاعنا على كلمة يزلقونك، يعينونك يخذوك بالعين، يسقطونك يصرعونك، فلهنا آية صريحة في ماذا؟ في العين الحاسدة ومدى تأثيرها، ولكن نقوله ديما راهو بإذن من ربي تأثيرها. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وقال كما سيد مستمع اللي كان تو يتحدث قال العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، جمل ما أدراك يبرك وينحروه ويبات في بطون العباد ليه، خاطر عين حاسدة أصابته، ولذلك رانا لا يجب أن ننكرها، راهي موجودة العين، كما زاد من بالغوش نولوا أن كل شيء نفسروه بالعين، ينجم يكون تقصير منك، ينجم يكون أنت ما تلهتش بروحك مرضت، فما تجيش أنت ديما كما نقوله تقول آه والله عرفت فلان فلان الفلاني من اللي جاب حذايا من اللي قالك الكلمة هو السبب فيك الكذا،
2: يولي يتوهم حتى كبيرو أشخاص يمشي يقول آه تعبت،
1: ماذا بينا ما نصلوش للحد ذا، زاد العين موجودة أما مش ديما هي السبب في فشل ولا مرض، ساعات أسباب أخرى يعني ملموسة عليك أن تعرف حقيقتها. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا عسلامة.
10: تحية ليك خويا رؤوف وتحية أخونا منذر وتحية للفريق العامل معكم.
1: ربي يبارك فيك شكرا. بارك الله فيك يا سيدي. تفضل خويا السامح.
10: معك محسن من المراري.
1: مرحبا سي محسن. مرحبا بالمناجم بأم العرايس. ربي يبارك فيك يا سيدي.
10: بارك فيك يا عشق وتحية لخونا منذر كذلك.
2: بارك الله فيك.
1: الله فيك.
10: حبيت عجبني الموضوع حبيت نتدخل معكم شوية.
1: مرحبا.
10: أحكوا على الحسد. والله راهو صدقني اللي باش يحسد راهو ما يمر تكرر روحه هو.
1: اي صحيح.
10: على خاطر هو ربي هو اللي يرزق وربي هو اللي يعطي وربي هو اللي ياخذ، معناتها ما نحن ما عندنا حتى دخل. والواحد مازال في كرشمه معناتها وقت تبعث فيه الروح يكتب له ربي كل نهار رزق. وكل لحظه كيفاش باش يعيش وكيفاش باش كيفاش باش تتعدى. معناتها راهو الحسد وهالواحد وهالحقد وهالبغض وهالكل ما عنده وين يوصل، معناتها الواحد هو باش يمرض وباش يتعب روحه. اللي معناتها ما خاطر الانسان عنده كرهبه ولا عنده دار على الثاني ولا على الثالث ركز تحزن وما تحزنوش، هو عطاه ربي معناتها لا انت عطيته معناتها سبحان الله معناتها
1: لا هو اكيد خذا بالاسباب، يا اخي جت من فراغ هي خدم وتعب وشقاء وكذا ويعني سبحان الله.
10: وخاصه اذا كنت تقدم الرزق الحلال يا
1: اخي صحيت
10: عطاه ربي معناتها ربي ان شاء الله يزيد وربي يعطينا كيفه معناتها خاطر. والواحد اذا كان يحب ما يتعبش بالحق ما تشوفش اللي فوق منك ديما شوف اللي تحت،
1: يعطيك الصحة هذه قلناها صحيح.
10: شوف الناس معناتها اللي حاشاك حتى طواليت معناتها ما يقدرش يمشي لها معناتها يكوشوا فيه ويقلبوا فيه هو يقلق واللي يعاني فيه يقلق وكذا، شوف الصحة راهي الصحة صدقني ما تتشريش بثمن
1: ما لاش نوم تاج تاج فوق رؤوس الأصحاء ما لاش نوم
10: العالم خسرني شوف العالم هذا كل بكراهب وبابيد وبأرض وبديار وبكل ماشي صدقني ما يعوضش عضو عضو واحد من البشر ما يعوضش العالم كامل
1: وهو كذا
10: أنا بنقول لهم ديما إذا كان واحد تحب تسأل وأسأل على صحته الصحة ثم الصحة ثم الصحة والبقية تأتي
1: النبي عليه السلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
10: وما الصحة والفراغ
1: الصحة تيك صح
10: مغبون فيهما كثير من الناس
1: أيه
10: صلى ربي علمنا وشرب يفهمنا
1: بارك الله فيك على هذه المداخلة الرشيقة يعطيك الصحة وماذا بينا وماذا بينا أخويا نسمعوك في مناسبات أخرى كلامك جميل وحكيم ماذا بينا تدخل ديما وتقولي مستمع وفي
2: نعم
1: ماذا بينا ها ربي يحفظك ان شاء الله اذا قاعدين توا سي منذر نحكوا على على العلامات والقلنا اللي هي العين الحاسدة لهنا عندنا قصة وبعد نرجو نحكوا شوية عن ابي امامة رضي الله عنه قال مر عامر ابن ربيعة بسهل ابن حنيف عامر ابن ربيعة ذا معروف عين حارة وهو يغتسل فقال شو التنبير اللي منحبوش احنا لم اراك اليوم ولا جلد مخبأة معناها الجلد متاع ابيض ما شاء الله عليه قل له النعومة في الجلد متاعك ما ريتاش حتى في جارية في خدرها
2: أكل مخبأة أكل اللي تحضر في روحها للعرس مخبية على الشمس وعلى
1: وكما نقول احنا تبيض في روحه وكذا ها قالك فما لبث ان لبط به شو معناه لبط به سوريا وسقط ارضا
2: برك
1: يعني بركه بك التنبيره بك الكلمه ذيك فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ادرك سهلا صريعا يا رسول الله سهلا لو طاح صريع ايش قال النبي عليه السلام قال من تتهمون به النبي عليه
2: السلام
1: شكون اعطاها له شكون اللي نبر عليه قالوا عامر بن ربيعه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه ليه يا رسول الله تقتل والضرة إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة ثم شعمل النبي ضاع علاج من العلاجات ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ عامر هو اللي خذاب العين قال برا توضأ بالماء ضاع يا عامر فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه أكل ما يتوضأ به يصب على اللي خذاه بالعين اللي هو سهل بن حنيف في رواية من الروايات عند الطبراني فراح سهل مع رسول الله وليس به بأس خلصه مك العين ذيك يعني بالشيء اللي عمله الصنيع اللي عمله هذا فهذا يدل دلالة أخرى على أن ثم الناس حاسدة والعيونها الحاسدة يعني تصيب المحسودة بالسوء الوقتي يعني سبحان الله العظيم ففي القرآن مثلا عندنا أصحاب الجنة سي منذر
2: أي نعم
1: أيوة إيش قال ربي عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذن يعلمنا شنقولوا كي نروح حاجة تعجبنا عبد لبس لبسة جديدة
2: شاف أشجار تاع زيتون منظمين ولا فزلق ولا غيره
1: شراء كهرباء جديدة
2: عندنا في بيئتنا
1: أول حاجة نعملها ما شاء الله
2: لا قوة إلا بالله
1: لا قوة إلا بالله تبارك الله
2: الكل من فضل ربي لا قوة
1: كل من فضل ربي ربي إن شاء الله يزيدك ويدعي له بالخير هذا أفضل بكثير فلذلك يعني ديما ونقوله من ناحية أخرى سي منذر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ثم ناس زادة تجيب الروح هالحسد يبدأ كهرباء شريها جديدة مصورها ومبين السيري والنوعية متاعها وبعثها في فيسبوك والناس كل تتفرج عليها ثم ناس تتفرح لك ثم ناس تحسد وربما تعمل بها حادثة ذاك الكهرباء ذيك فماذا به العبد ماذا به ديما ما يوريش برشا النعم اللي هو فيه باش ما يغبنش العباد ويقهرها ثم الناس مش قادر تشري كاكا هذه الاولى والثانيه باش يتوقع هو من امكانيه اكل العين الحاسده هذيك اللي تنجم تاذيه باذن من الله عز وجل وحنا نقولوا في البدائل اللي الانسان يعمل الرقيه الشرعيه يحسن بها روحه الرقية الشرعية ذي كما عملها النبي عليه السلام لحفيديه الحسن والحسين، اش قال لهم؟ أعيذكما باش بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين اللامة هي العين ذي الحاسدة. ولذلك حبينا نقوله لهنا، وذي ما نقولش ظاهرنا أما موجودة في مجتمعنا، ماذا بينا نتبرأ منها. راهي راهو سلوك شركي اللي هو تعليق التمائم، يجي عبد باش يقي نفسه من العيون الحاسدة. سي منظر اش يعمل؟ يعلق خمسة حوتة قرنغزال اشنو هذه، ولك العين الزرقاء هذيك في كرهبته. نقولوا ديما نذكروا رد بالك، هذه راهي من الشركيات. راهو النبي عليه السلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فقد أشرك في حديث آخر. ليه أشرك؟ خاطر أنت واللي تعتقد للتميمة ذيك تنجم تنفع، تنجم تبعد عليك الضر، ولكن النافع والضار هو ربي عز وجل. إذن البديل شنو؟ البديل أنك تقرأ قرآن، البديل أنك تعمل كما نقول رقية شرعية.
2: حصن نفسك بالفلق وبسورة الناس. عندي تحذير، تحذير هو نحذر المستمعين المستمعات من أن يعتقد أن ديما محسود ويولي يتخذها شغل، ويولي نهار كله يبحث على الراقي ولا الرقاد. يعني تواتي مرة مش ديما، إذا كان أنت تريد تعتقد أنك محسود فأنت مريض بالاعتقاد بأنك متميز، فأنت لست متميز، أنت مؤمن كسائر المؤمنين. تواتي باش تحسد مرة، أما باش تتخذها مهنة وتولي ترتاد الرقاة، رغم الرقاة ما رحموكش، يبقى يقولك عندك وعندك وعندك وتبقى ماشي جاي وتسيب حياتك وتولي منشغل
1: بالرقية. ثم ناس تتكسب بها الرقية. نعم. ولو انت ما عندك حد شيء تقول لك عندك، ويبدا يفتعل لك في وزيد يدخل لك وسواس المخك يولي عندك مرض. انت
2: لازم يكون ثابت انك تحتاج الى رقيه. اذا كان ماهوش ثابت ومجرد شك فارقي نفسك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم،
1: واحسن الظن بالله
2: صباحا وليلا قبل ما تنام، واول ما تقوم بحول الله تبدا محفوظ، وصلي صلاه العشاء وصلاه الصبح في جماعه، وفي وقتها باذن الله تكون محفوظا تحفك العناية الإلهية.
1: إذن نختم إن شاء الله بدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل حاسد ومن أذى كل حاقد، نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عمل شريف كسبا ورزقا حسنا. ونأتي سادة المستمعين إلى ختام حلقتنا اليوم، نسأل الله لكم السلامة والغنيمة، دمتم في رعايته تعالى وحفظه.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي،
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي. يتربص في بلجيكا لملاقات المنتخب البلجيكي يوم الغد على الساعة 2 ظهرا. بالنسبة لاخر الاخبار، وانه الموشي قد يغير بعض اللاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي مقارنة بمباراة النمسا، المباراة نذكر بالتوقيت ساعتين يوم الغد. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، نهار الأحد يسافر إلى المكسيك ليبدأ مغامرته في كأس العالم، أولى مبارياته باش تكون ضد المنتخب السويدي. منتخبنا الوطني في المركز 36 من حيث القيمة التسويقية في فرق كأس العالم ب 70.65 مليون أورو. على مستوى تصنيف الفيفا، ثلاثة المنتخبات العالمية الأولى فرنسا وإسبانيا والأرجنتين. بالنسبة للمنتخبات الأفريقية، المغرب في المركز 8 والسنغال في المركز 14. المباريات الودية على المستوى العالمي، مباريات اليوم مولدافيا مع بلغاريا، جورجيا مع البحرين، بيلاروسيا مع روسيا، مع سوريا، روسيا مع بوركينا فاسو، سان مارينو بنغلاديش، أذربيجان مع مالطا، المجر مع فنلندا، أنغولا مع موريتانيا، والباراغواي مع نيكاراغوا. على المستوى المحلي، مباريات التفادي النزول، مباريات البراج بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول يوم الأحد في الأربعة في ملعب بيربوركبة نادي الهلالي مع نادي المجازي، وفي ملعب كركر التهذيب الرياضي بالسخيرة مع النجم الرياضي الراتسي. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوز نصيب، إلى اللقاء.

0: نظافة البيت من نظافة المحيط. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ينطلق اليوم على مدى يومين الملتقى الجهوي لتقييم الموسم السياحي بولاية توزر تحت إشراف وزير السياحة سفيان الدقية والوفد المرافق له. من المتوقع أن يختتم الملتقى بالإعلان عن خطة لمزيد دعم وتحسين مردود النشاط السياحي وبرمجة تظاهرات ترويجية. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل آلة إنتاج وتنقيط المصل العلاجية بعد إعادة تأهيله إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. طالبت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان أمس بوضع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية وتسريع استكمال دراسة مقترح القانون المنظم له. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية، ولذلك يومي 9 و10 من أكتوبر القادمين بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام بتحليق مسيرات تابعة للاحتلال على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت. قال وزير النقل الفرنسي أن فرنسا لا تواجه أي مخاوف بشأن إمدادات الوقود خلال فصل الصيف رغم ارتفاع التكاليف بسبب حرب إيران. أخيرا اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وإرساء وقف شامل لإطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين. لهذا الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: هنا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي عن حول الجربي.
2: قالت الطويلة لبس الرداع الطويلة واتا، وعلى كسيرة تكاثرت ثنياتا. لبس الرداع الطويلة يهبل، تلبسها الكسيرة عالوطا يتخبل. ردت الكسيرة وقالت لبس الرداع الطويلة ناقص، ولبس الرداع الكسيرة وافي، والكسيرة قميرة ونجومها تتباقص، والطويلة نخيلة وعرجونها علافي.
3: تستحضر الحكاية الشعبية والأشعار الغنائية المرافقة لأجواء المحافل والأعراس لباس المرأة كعنوان للبهاء المنشود. هناك في الجزيرة القابعة في الركن الجنوبي الغربي من الحوض الشرقي للمتوسط، في جرب الحالمة الهادئة، ما زالت المرأة تحافظ حتى اليوم على ارتداء الحولي في خصوصية من اليسير ملاحظتها، سواء خلال اليومي المعتاد أو في المناسبات، في تفاصيل تحدد المناسبة أو الوضعية العامة، وفي تقليد يقاوم النسيان. عزيزة بنت نفوس، محافظة متاحف التراث والتقاليد بكل من تونس وجربة، ورئيسة جمعية صيانة الجزيرة سابقاً، إحدى نساء الجزيرة اللواتي يشهدن على التنوع المدهش في لباس الاشتمال للجربيات.
4: السوق ودويرها والمناطق الغربية الكل متاع جزيرة جربة، نحكيه على الرداء الحرير مخطط وألوان وفي جهة ميدون ودائرة فيها، نحكيه على الحولي. فما الأساني متاع الرداء الحرير اللي هو فاخر والكل، وفما مردوات كل واحد عنده اسمه.
5: عنا الحولي المور العادي اللي يلبسوه كل يوم، وعنا الحولي مور أصلي يلبسوه في العروسات قبل على الحرير. المور اللي فيه الطرف متاعه فيه الأصفر، الباقي سادة.
4: ما بين الأحمر والبلوتي، أحمر بلوتي يعطي المور.
5: والأكثرية يقولوا له عنق حمامة، اللون أحمر عنق حمامة.
4: وهذاك بين جهة مدون ومحبوبي، وهذاك حرير فقط.
5: عنا الحوالة الأخرين ألوان.
6: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
7: إشهار.
8: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
7: إشهار.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: المور أصلي يلبسوه في العروسات قبل على الحرير. المور اللي فيه الطرف متاعه فيه الأصفر، الباقي سادة.
4: ما بين الأحمر والبلوتي، أحمر بلوتي يعطي المور.
5: والأكثرية يقولوا له عنق حمامة، اللون أحمر عنق حمامة.
4: وهذاك بين جهة مدون ومحبوبي، وهذاك حرير فقط.
5: عنا الحوالة الأخرين ألوان،
4: البيزكا والحمصي والدنيا كل هذوك كلهم أصلهم قطن، ما همش حرير.
10: وسمى كيما نقولوا البسكري،
5: هكي يلبسوها في العروسات، فوطة حمراء سما هذيك، فوطة الحمراء المطروزة بالبسكري.
4: وقت اللي يقولوا ملحفة راهي بيضة، وقت اللي يقولوا فوطة لازم تكون ماهيش بيضة، واللي هي من العادة من اللي هي حرير اللي هي قطن، لكن من الكتين هذوما الاثنين، هذوما الملحفة الدمياطي والفوطة الريالين، هذوك كانوا يصنعوهم في مصر ويجيبوهم من غادي.
10: وثم نوع آخر اللي تجلي به العروسة ثم يسموه الردي، ثم اللي يسميه الباشقة.
11: الحولي عادة تلبس المرأة مهما كان سنها، أما الشابة والصبية ما تلبسهاش، ما عدا في بعض الجهات في القلالة وسبيكش.
3: الحولي، الرداء، الباشكة، الفوطة، الملحفة، البسكري، تتعدد الأسماء في معجم اللباس التقليدي النسائي الجربي، ما يقابل تعدد القرى بالجزيرة وارتباطها بها ثراء وتنوعا، مما يجعله أداة تميز ووثيقة هوية تكشف عن الأصول ومكان السكن والحالة الاجتماعية. نزيها الوشاني ومحرزية الجريتلي من نساء الجزيرة تبين ذلك وتعاضدهما رأي كل من الباحثة عزيزة بنت نفوس والباحث نجيب السلاوتي محافظ التراث بالمعهد الوطني للتراث.
11: بين الحاجات الضرورية للي بس تقليد الخلال هو هاك المساك اللي يشد الحولي في الماء وربنا والحزم وبدوين وميدون ومحبوبين وبن معقل وسدويكش الخلال يكون على الجهة اليسرى في الجهات اللي تلبس الثام كيف قشعين وغيزن ومزرية وسد غيان والرياض وحمت السوق الخلال يعملوه في الوسط.
4: طبعا الوسط ونساء إذا كفارق أساسي باللبسة صفة عامة في جربة هو كونه اللبسة بتاعنا ما فيهاش حزام الحزام قطعة من اللباس اللي هي يتحزوا للخدمة أكاهو بتاعنا 90% بتاع السكان جربة ريفيين يخدموا الخدمة الفلاحية المطلوبة اللي هما يقوموا بها يتحزموا ويخرجوا البر الخدمة السهلة والكل اللي في الدار ما يتحزموا ليش تقريبا الفروق معناها الكبيره ما بين الجهه الغربيه والجهه الشرقيه. الجهه الشرقيه المركز نتاعها ميدون ومحبوبين والجهه الغربيه المركز نتاعها قمتو انتماء راهو اللبسه فيها هويه في الجزيره الهويات اللي موجودين الكبار هي الشرقيه والغربيه اللي هي اباضيه ولا مالكيه وهذا يظهر اكثر اكثر اكثر في القطعه معناها من اللباس نتاعنا اللي معروفه برشا واللي هي موجوده كان في جربه هي الظلاله

0: على المناسبة وفي الألوان راو. في مناسبة متاع الحزن مثلا ما يلبسوش ألوان متاع زينة، يلبسوا ألوان أما غامقة ولا اللي هو ولا أبيض تقليديا تقليديا. الأحمر متاع مناسبة الفروحات، والأحمر ما يخرجوش به قدام الرجال، يلبسوا عليها لون آخر باش يغطيوا الأحمر. الحولي الأبيض بمثابة السبساري تلبس فوق الألوان الأخرين الكل اللي تتصورهم في بالك، هذه كانت متاع الخروج للشارع. كما في تونس السبساري الأبيض، في جربة الحولي أما صوفرة مش حريف.
1: يعني هو لباس جربة بصفة عامة يعطي الحالة الاجتماعية بتاع المرأة، إذا كان صبية، إذا كان حشك رجالة، وإذا كان رجلها بتغيب معناها مسافر، وإذا كان رجلها موجود، وإذا كان حشك موت. يعني باللبسة تعرفيها المناسبة هذيك شنية ولا المرأة هذيك شنية صفتها في الذهب وفي الباس. تلقاها الخلة معناها ولا الطرف ولا الربطة على الرقبة كما الماء تو يسموهم المخنوقين، معناها يربط الطرفين متاعهم قربيت بحذا الرقبة، الأخرين لا.
2: ذلك ما هو ظاهر في اللباس، لكن وراء زينته وألوانه معارف ومهارات لحرفيين مهارة، ومن هؤلاء عم حسين بن عيسى. يبدو دكان عم حسين بن عيسى الواقع في بداية أحد الأنهج المؤدية إلى سوق الربع في وسط حومة السوق، يبدو لأول وهلة دكاناً عادياً كغيره من الدكاكين، بل ربما عد واحداً من أصغرها حجماً، ولا شيء في معماره أو مظهره الخارجي يميزه عما حوله أو يثير الانتباه، لكن صوت الضغط والطرق الآتي من الداخل يخفق في الزقاق.
3: ملي بدينا صغار خدمنا في الطن وخدمنا السوق توا، ولا تصورت الحكايه ولا فيها الحريره فهمتي. فما ملي انا نجم تقولي ملي عمري 15 سنه نخدم فيها الخدمه هذه، عندنا حتى يجونا حتى منزرزيس ما يلبس فهمتي الحولي فهمتي منزرزيس وقابس يجوا ساعات وصلنا نخدموا لهم.
2: صوت النول اليدوي هو من يصنع الفرق بين دكان عم حسين الحوكي والدكاكين المجاوره في ايقاع متناسق لا يؤثر البتة على هدوء المكان، وجربة كل شيء فيها يوحي بالسكينة والهدوء.
3: هذا يا أصل البسكري على القطن، هذا أصله الأصلي فهمتي، تاع القطن ديما يضع توا المميز فهمتي. أما توا البسكري واللي يخدموا فيها على حرير، حولي الحرير، حولي الحرير ولا فيه خدمة البسكري اللي كان على القطن موجود، طن موجود حتى تو يخدموا فيه. اما ثم انت والطلب شنو يحب الكليون فهمتي، ثم اللي يحب على الحرير وثم اللي يحب على القطن.
2: المختصون في التراث على غرار الدكتور صالح الفالحي الباحث بالمعهد الوطني للتراث يصنفون حولي البسكري احد نماذج اللباس التونسي ذات الخصوصيه، فقد جاء في دراسه له جاء قوله ان البسكري الجربي رداء فخم من الحرير ترتديه الجربيات في المناسبات والاحتفالات العائليه على وجه الخصوص. ويعتبر الدكتور الفالحي رداء او حولي البسكري من اهم المميزات التراثيه لللباس التقليدي لجزيره جربه، إذ حافظ حرفيوه على طريقة صناعته التقليدية لحمايته من الاستنساخ وضياع معياره ومهارته، كما استعمالاته ورواج منتجاته المشتقة منه كالجبة النسائية، وما زال الإقبال عليها يتزايد من قبل السياح ومن التونسيات الوافدات على الجزيرة، مثلما ما زال أهالي جربة متشبثين بارتداء البسكري خاصة في حفلاتهم.

يمثل البسكري أثمن قطعة في اللباس النسائي الجربي، يمتاز عن بقية الردوات الأخرى والأحوال كرداء مزخرف مطرز في أحد جوانبه بأشكال ورسومات غاية في الدقة والجمال، بخيوط فضية ترتديه العروس الجربية وتحفل به.

0: الحب ما هيش من درجة راه، حتى قبل في المشرة قليل يقول لك ذهب فرق الكسورية فضة أصلية فهمتي، فضة 99% فهمتي، فضة. أما ذهب صعب شوية فهمتي.
1: ولا يخلو بيت جربي من البسكري، كما لا يخلو جهاز العرض.

0: الفلوس من عدد متنوع من الحوالة. أما البسكري فذلك حق العروس على عريسها، وهي عادة لم يتم التنازل عنها أبدا.
1: أي من عادة معناها الحول يعطيهم في الحنة.
2: بالنسبة للحولي وكل 400 أو 400 ونص، العروس تجر به ثلاثة حوالي يا زمان، يعني عندك المور وعندك الحسيري وعندك حولي ألوان أبار متاع البسكري متاع الشتاء، البسكري يأخذوا لها رجلها، وعندك زاد الباشقة تجلبها العروسة، ثم اللي تأخو عادية متاع حنا رخيصة، ثم اللي تأخو الأصلية، الأصلية مع تحرير أصلي، والعادية هي مع بوليستير ماكينة خدمة ماكينة. وبالنسبة للأصلية تخدم لهنا على حرير الأصلي. بالنسبة للحوالة العادية من 250 حتى 350 400 ما فيهمش بسكري، ومن البسكري من 400 وانت تعالى حتى 1800 انت والنقشات، انت محتمى موديل تجدد ثم مطلب موديل تقدم طور ما فيها شوية، لكن ديما يرجع للحاجة تراديسيونال الجربية.
0: تتطلب صناعة رداء البسكري إتقانا وتدريبا محكما من كل من امتهن حياكته، كما تتطلب نحو أسبوعين لإنتاج قطعة واحدة بطول 4 أمتار تكون كافية للف كامل جسد المرأة ويغطي حتى رأسها، وتتطلب أيضا التركيز في الحساب.
3: تريزة هي تريزة بالحساب، تغلطي في حيط تيزمك تعاودي من الأول باش تكمل النوارة باش تجيك قد فهمتي، تغلطي في حيط بس تيزمك تعاودي من الأول.
0: ينسج الحولي وفق ما تختاره المرأة الجربية، وتفنن الصانعون والمصممون في تزيينه بزخرفة البسكري وتطويره بحسب موضة الألوان.
3: ما أنت طلب شنو يحب الكليون فهمتي، ثم اللي يحب على الحرير وثم اللي يحب على القطن.
2: هو كان قبل الثورة كان حولي معروف العادي، بعد الثورة دخلنا فيه البسكري. هذا بالنسبة للحولي الحرير قطعه من قبل فيه البسكري. بالنسبة للحولي العاديين فيه الألوان المخطط مخطط وبيان المور الصادق يبدأ صادق. البسكري يتميز بالتريزة، والتريزة موديلات كل بلاصة عندها موتيف معينة، فيه التعشتة وفيه النصيف، فيه الكامل وفيه النص وفيه الربع، انت والموتيف وكل خطير وغدر. الموتيف نتاع البسكري يبدا احنا نقولوا نص فيه 11 نجمه 13 نجمه، والكامل فيه يجي فيه 17، والعاديين احنا نقولوا 3 نورات 4 5 نورات 7 نورات ديما بالفرد. انت كل خطير وغدر شنو حق لحد شنو يحب ياخو. هذا بالنسبه للاحوال على الحرير. وثمن تاع التاش تاع القطع. بالنسبه للالوان هي قشره تاع العروس بهذا سمراء بمحاويه، كل وحده وشنو يخرج عليها.
0: وتحتفظ الذاكرة الجمعية لسكان الجزيرة برواية أصل تسمية البسكري التي تعود لمدينة بسكرة الجزائرية مصدر القماش الحريري، ليتحول اسم هذه المدينة إلى أحد أهم منتج في اللباس التقليدي في جربة، ويكاد يختزل عناصر التراث الحرفي في الجزيرة كما تحتفظ الذاكرة بتاريخ الصنعة.
4: علينا نوضح أن اللحف التي توجد في جزيرة جربة لم تكن تصنع محليا، رغم أن جزيرة جربة معروف عنها أنها كانت إحدى مواطن يعني صناعة النسيج في الجنوب التونسي. النسيج الجربي هو بالأساس نسيج الصوف أو نسيج صوفي، لا ينتج الحاكة النسيج القطني أو الحرير. أغلب اللحف والأرضية التي كانت تجلب بالأساس من المناطق أو المدن المغاربية القريبة وخاصة طرابلس المشاورة، بعض اللحف كانت تستورد من مصر مثل الدمياطي إلى آخره. ولكن خلال القرن العشرين أصبح الحاكة والنساجون في جزيرة جربة يعني يقومون بحياكة ونسج أيضا هذه اللحف الحريرية أو القطنية المختلفة.
0: جربة التعدد الديني والمذهبي والتآلف الطبقي، جربة التي تشعرك في كل ركن فيها لأنك حللت أهلا ونزلت سهلا، جربة الحالمة الهادئة تظل دليل الشباب إلى المستقبل. لطفي بوجرة القادم إليها من المهدية أحد هؤلاء.
2: اللي علمني الصلاح نقول الطابع الجربي هو عرفي كثر خيره، فهمت تعب معايا وعلمني سلامة طبجتي. تعلمت قبل في المهدية طابع المهدوي، دخلنا لهنا دخلنا على الموتيف نتاع الطابع الجربي، طابع المهدوي مهدوي، طابع الجربي جربي. طابع المهدوي احنا نقولوا 9 ذروع ولا 10 ذروع، هنا عندهم حولي واحد نفس الطول نفس العرض، فهمتني؟ فهمت هنا يخدم 400 400 الناس كل تلبس كيف كيف.
0: ويبقى لباس الجردية علامة بصرية جمالية فارقة لثرائه بالرموز على مستوى الأشكال والألوان المختلفة ولطرق ارتدائه وكيفية تزويقه، وهو اختلاف بالتأكيد يعكس الخصوصية الثقافية والحضارية في الجزيرة ويجمع بين الحماية والزينة والحياة.
5: خاصة كيف يبدأ شكون تلبسه في كارة، كيف يبدأ الحولي حولي والسيارة وفورية تريز ماكينة قد وهرة، وخاصة كيف تزيد تربط العنق ولا تغسمر ولا تلبس الفاء وعلى الحولية.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري. عن حول الجربي، قراءة النص سعيدة الزغبي، نص وإنجاز أحلام المساحلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راه يمشي.
0: المرصد الوطني لسلامة المرور.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من حرم

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده علي جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
1: إشهار.
4: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
4: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. مكثر، مدينة الأسوار والحدائق.
5: المعمار عبر التاريخ لم يكن فقط بناء وتصاميم وقصور مشيدة، بل هو مفتاح الحكاية وبداية مسيرة الوجود الإنساني، وهو إرث وملك مسجل شاهد على مرور الحضارات وتعاقبها. ونحن اليوم بمدينة مكثر، من أقدم المدن بالشمال الغربي للبلاد التونسية. وإن عبرت بها يوماً وكان مرورك مرور الكرام، فرحلتك عابرة. ففي مكثر يرجى التمعن، مدينة معلقة فوق هضبة عالية لا تحتاج حصناً ولا سوراً، بملامح رومانية ونوميدية وقرطاجية، وكل حضارة مرت تركت أثراً وآثاراً. ومكتريس ضاربة في القدم، يحدثنا عنها عمر مراد، إطار ثقافي ورئيس جمعية الفروسية بمكثر.
6: مدينة مكثر داوت عليها هذه الحضارات انطلاقا من الإنسان البدائي اللي اكتشف النار، اكتشف الحديث، بدأ يطور في نفسه، بدأ يوجد سكن، وانتبه لأنه الإنسان هو قيمة كبيرة واجب المحافظة عليها. انطلاقا من وجود الإنسان البدائي هنا بدأت تتكون بشوية بشوية حضارات، من نحكوا على الحضارة البونيقية فالرومانية البيزنطية، عديدة من الحضارات.
5: حضارات سكنت ومضت وتركت آثاراً ومعالم قائمة. لنرى مكثر المدينة القديمة بكامل تفاصيلها الرومانية، قوس النصر والساحات العامة والحمامات والمسرح الروماني، وهو ما ساهم بشكل كبير في تشكيل هويتها المعمارية المتناغمة رغم اختلاف الحضارات والأديان.
6: نعتبره أنه مكثر القديمة موجودة مجسمة اليوم في سيت أركيولوجيك مكتريس، واللي هي توجد فيها قوس النصر للغرب بالتراجون، واللي موجودة فيها الساحة العامة، واللي موجود فيها الحمامات العمومية، واللي موجود فيها الكابيتول، واللي موجود فيها المسرح الروماني. مدينة كاملة قائمة بذاتها. مدينة هذه حتى الرومان مشاو بقات وظيفة. حمام الروماني مثلا كان مسكن اللي نسموه احنا برج القاضي، سكن في فترة من الفترات. بداية تشكل مدينة مكثر يعود تاريخها تاريخ دخول فرنسا لتونس. علاش مقومات المدينة القديمة هي مثلا في المعمار الإسلامي والمدينة الإسلامية تختلف وتتماهى مع التصور الغربي. المدينة العربية أهم مميزاتها هو وجود مسجد، وجود مسجد لأنه هو ذاك هو جامع الناس لعديد الشؤون. إذا كان وجدنا في مدينة معناها مسجد فبالضرورة يوجد الحمام. هكا قلب مدينة مكثر اللي نعتبرها فيها شوي المفهوم معناها العربي الإسلامي، واللي ما نجمتش فرنسا باش تمحي.
5: حضور بارز للبنايات الاستعمارية لم يلغي وجود البيوت العربية الإسلامية في تلك الفترة، والتي لم تكن كثيرة لكنها كانت مميزة وذات رونق خاص، حيث تميزت بشساعتها وتفرع غرفها الكثيرة التي تجمع كل أفراد العائلة من الأجداد والآباء والأحفاد، دافئة آمنة ودخولها مشوق بعد طرق الباب بيد فاطمة ليتم استقبالك بالسقيفة لتتهيأ للدخول إلى الصحن وهو قلب الدار. وتختلف زخرفة تلك البيوت من عائلة إلى أخرى حسب المقامات والمنزل الاجتماعي.
6: ما نجموش نحكوا بصفة مباشرة على مكثرة العربية الإسلامية. وجدت بعض البنيات العربية الإسلامية فلا يوجد معناها تجمعات كبيرة. قد تجد المبنى بصفاته معناها مدخل كاو سقيفة بل ما تدخل السقيفة في البيت هذاك مزيان فيه يد فاطمة لمن فاطمة أول ما تدخل في سقيفة سقيفة ذيك يستنى فيها الضيف معناها ندخل باش صاحب المحل يعطي إشارة للأهل تدخل المبنى باش تلقى سقيفة وتجي وسط سقيفة باش تلقى الصحن اللي هو معناها نقولوا احنا بعض البنايات نعتبروه الحوش وبعض البنايات الأخرى نعتبروه وسط الدار.
0: وهنا معناها نرجعوا للطبقات الاجتماعية كل قدر وقدره إنه المباني ما تنجمش تكون كلها وإن تشاكلت معناها فما صحن وفما بيوت معناها تفرع فما فالزخرف معناها والتبليط وكذا يختلف من عائلة لعائلة ومن فرد لآخر وكل واحد معناها وإمكانياته في تنجم توصل. والعائلة التونسية كانت في تعدادها أكثر وذاك علاش نيجو معناها في الدار غرف معناها في أعداد أكثر من الغرف الموجودة اليوم وهذيك خيارات يفرضها ومن العدد نتاع عناصر العائلة فما تفرع نتاع بيوت. البيوت هذا يكون فاهم ما هو الاستقلال المباشر لأهل البيت كما تنجم تلقى مخزن.
5: المخزن في البيت المكثري من أهم الأركان في التركيبة المعمارية لكل بيوت المدينة لاستغلاله في جمع المؤونة أو العولة وتخزينها خاصة في فصل الشتاء.
0: هنا مهم جدا مش نحكي على الطقس والأثر متاعه على الشكل المعماري للدار أو الحوش أو البيت المكثر يعني توجد في مكثر لأنه يعني فصل الشتاء في مكثر مختلف على فصل الشتاء في أماكن أخرى. معناها مكثر المعروف عليها وأنها معناها مدينة محطوطة على 900 متر على سطح البحر هذا كان شيء خلاها من المدن اللي يزورها ثلج كلها ثلج هذا بشكل معضلة كبيرة للناس لأنه الحوش محلول وسط الدار محلول كاين ساعة على ساعة تجي ثلجية كاية قوية تطلع لك مع النبو متاع البيت وهذاك علاش كانت العائلات قلت لي دخلوا يرقدوا في فصل الشتاء يدخلوا البالة معه باش ينجم يوجد روحهم ممر باش يغادر البيت متاعه وحتى إن ما يغادروش برجة هل وكل مخزن والعولة متاعنا موجودة عولة إن كان من كسكسي زيت وإلا من عائلات اللي عندها المسل وعندها العائلة الميسورة يكون عندها مخفيات متاع السمن فمشكون اللي يرقد الحم.
5: مدينة الأسوار والحدائق هكذا اعتبرها محدثنا لتبرجها بشريط من الحدائق المحصنة بالأسوار وهو ما يضفي جمالية طبيعية على المدينة. المدينة التي تم الاعتماد في مجمل بناياتها على الحجارة الرخامية التي تعرف بها المنطقة.
0: سأعتبر المكثر هي مدينة الأسوار مدينة الحدائق. أنت داخل المكثر حتى لميك المنتزه البلدي شوفك الصور الجميلة ذاك من أكبر المنتزهات الموجودة في الجمهورية من أروع المنتزهات الموجودة في الجمهورية التونسية. مش تقدم شوية على شمالك مش تشوف معناها صور في تدرج تدرج هذاك جميل واضح وإضافة عليه معناها أكل غراسات ونباتات تزيدوا بهرج على بهرج. مش تقدم شوية لو تنتبه على شمالك وتشوف متحف أثري المطر شوفك صور جميلة ذاك مرتوب ومخدوم نقشة معناها فارية ولا نقشة معناها نابلية صحيح تواصل مش تلقى هذاك مقابلك قوس باب العين وانت قدامك تريس معناها تتفرع على حاجتين. انت كان مشيت منا على شارع اليمين مش تلقى على إيسارك حديقة مش تلقى الحديقة الثانية مش تلقى الحديقة الثالثة مش تلقى الحديقة الرابعة إلى أنك توصل العين محل. الحدائق هذول كلهم بأسوار أسوار هذية متناغمة متراتبة عندها سيمتري وتضفي جمالية طبيعية، لأنه ما هيش بالسيمان، هي بالحجارة، بالحجارة المنقوشة، واللي هي أساساً منتوج مكثري. مكثر هي بلاد الرخام، ومكثر اليوم أكبر المقالة الرخامية اللي تزود في الجمهورية التونسية هي مكثر. هذاك علاش الإنسان القديم حتى الرومان ما لقاوش معناها مشاقة كبيرة في أنهم يبنوا هك الصروع، معناها اللي خلفه لنا اليوم أصبح إرث احنا نفتخر به. فوجود الحجارة الرخامية مكثر هو اللي يعطي أو يخلي مكثر تبني بالشكل هذا.
5: ولأن الحجارة الرخامية جزء من الهوية المعمارية لمدينة مكثر، نجد نور الدين دريش أصيل مدينة مكثر حرفي في النحت على الحجارة، شغف ورثه عن والده، زاده الانتماء لمدينته حباً لحرفته رغم صعوبتها، فقط لأن الرخام كنز المدينة.
7: معروفة كمان ليه بركة ورثة ديما، أنا حبيت ما ليش حاجة، أنا معروف حاجة معناها ديما أكثر معروف ديما حجارنا نحن ديما خير صم بيدي حتى بدي تخدمي فيه تخدمي فيه حاجة قوية قوية بيدي ديما.
5: جميل أن تكون لنا هوية معمارية تميزنا، تحدث غيرنا عن عراقتنا وعمق جذورنا وعظمة تاريخنا وما مر علينا من تفاصيل حضارات عريقة.
4: كنتم مع مكثر مدينة الأسوار والحدائق، وثائقي إذاعي، نص وإنجاز مهال فرشيشي، إخراج هند اليونسي.
1: معمارنا
8: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
9: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجيوز اللي عندك وليديد، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كانت تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: الواحد ظهرا على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين الأشراط، لوصول حجيج ولايتي قفصة والقصرين قادمين من مطار جدة الدولية بعد إتمامهم مناسكهما. وفي النشرة، رصد انطباعات حجيج ولاية قفصة العائدين من البقاع المقدسة حول مستوى التنظيم والخدمات المقدمة وظروف العودة إلى أرض الوطن. أعطى إشارة انطلاق موسم الحصاد بإحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية سيدي عيش بولاية قفصة. وانعقاد الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر تحت إشراف وزير السياحة سفيان الدقية. إليكم تفاصيل النشرة. عاد فجر اليوم كافة حجيج ولاية القصرين الميامين البالغ عددهم 176 حاج وحاجة إلى أرض الوطن سالمين بعد إتمامهم مناسك الحج، حيث حطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بمطار المناسير لحبيب بورقيبة الدولي في حدود الساعة 3 صباحا. وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية محمد رشاد المسعودي في تصريح للزميلة فدوى القرمازي بأن جميع حجيج الجهة أنهوا إجراءات الوصول في ظروف عادية وسلسة، وغادروا المطار نحو ولاية القصرين في حدود الساعة 4:15 صباحا وسط أجواء من الارتياح والفرحة بلقاء ذويهم وأقاربهم.
5: اليوم 5 جمعة 2026 سجلنا حضور حجيجنا الميامين، حجيج رحلة SB6 على الخطوط السعودية. معناها الوصول متاعهم الحمد لله كان على الساعة 3 صباحا، أنهوا إجراءاتهم وخرجوا من المطار حوالي الساعة 4:15. ظروفهم طيبة، معناها انطباعاتهم حسنة، صحيا لباس الحمد لله. نسأل الله العلي القدير أنه يكون حجهم مبرور وذنبهم مغفور وسعيهم مشكور، وربي إن شاء الله ينول مراد كل من رغب في الحج إن شاء الله.
4: كما حلت في حدود الساعة 5:45 من صباح اليوم الطائرة المقلة لحجيج ولاية قفصة بمطار قفصة قصر الدولية والقادمة من مطار جدة الدولي، وذلك بعد أدائهم مناسك الحج. وبحسب ما أفادت به مصادر للزميلة الصحفية نبيلة ناصري، فإن أحد الحجيجة قد تخلف عن رحلة العودة صباح اليوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة استوجبت نقله إلى أحد المستشفيات بالسعودية. ولدى وصولهم سالمين إلى أرض الوطن، التقت نبيلة ناصري عددا من الحجيجة الذين تحدثوا عن مستوى التنظيم والخدمات المقدمة وظروف سفرة العودة.
6: عمار بن مسعود من الرديف، تنظيم سمح، ما تعبنيش الحق، منظمين ما نعرفش كنا ولا الناس كل جد سهلة مهلة، حتى المنظمين والمرافقين ما قصروش، ما الحق معنا.
7: صاحبي خليفية من متلوي، الحاجة إن شاء الله لباس وامورنا طيبة على الأخر. نشكر جماعة المرافقين أمانة يرحم والديهم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومن النبي.
8: شدلي إبراهيمي من متلوي، والله كانت رحلة ممتازة والحمد لله لربي أكرمنا وقمنا بكل مناسكنا الدينية، ونشكر كل السلطة على الإحاطة وعلى الخدمات وعلى إن شاء الله ربي يكتبها للجميع.
9: من قفصة من زرو سعيد أبو علي فارض كتب هنا ربي باش نهدوها، والحمد لله الدينية فما حوايج إيجابية وفما حوايج سلبية والحمد لله فضل من ربي.
10: مبارك مبروك مع رئيس الله يحج بالقداس، المرافقين عاملين معنا لازم كل، وما لقيناش حتى صعوبة في أي حاجة، الإحاطة وبوكل بالمرضى مش مرضى. يوروا لنا وين تنمشوا وين تجيبوا ويدونا ويرجعونا بارك الله فيه.
11: رمز اولاد بالهادي من سيدي ابو بكر، الحمد لله كملنا مناسكنا كل، لكن خدمات قفصة لهنا ما ترتقيش حتى 10% من مستويات البلدان الاخرى. توي رسول الله 262 حاج بكار واحد وزكيران، لا من المشرفين ولا من اللي قام ما ارتقتش حتى 10% من الفلوس اللي دافعين.
12: الحمد لله تعدت الظروف باهية، بون ناقصة شوي تنظيم، كلمة الحق الواحد يقولها، قام ناقصة شوي مقارنة بعامنا ولسنا لا، مي في العموم تعدت باهية الحمد لله. الإطار الطبي تبع فينا غادي طول بصراحة.
13: مسعود عيساوي من رئيس، الظروف الحج ممتاز جدا، الحج بالنسبة للسعودية ربي يبارك لها يعني نظام كبير ياسر، حتى خايفين من النفرة، النفرة سلسة، كنا نخمو في 4-5 سوايع في نص ساعة كانت النفرة. الحج هذا السنة 2026 من أحسن الحج اللي وقع في التاريخ، الناس كل لباس ومرنا منظما، المناسك اللي رجلنا لباس، الأمن محاط بينا للحق.
14: بشرى نصر من المتلوي، مشيت في الحج السنة بصراحة كانت حجة ممتازة جدا، المناسك قمنا بها على أحسن وجه، لربما أحسن حجة من بداية الموسم الحج، والحمد لله التنظيم معناه مشيت على بالحق على أحسن ما يرام.
15: أم الهنا بن بكر من رديف، ممتاز في كل شيء، بتعبها كل شيء ممتازة، ما عندي ما تنقول، والإنسان ديما يكون إيجابي. فتمشي نحكوا على التفاصيل اللي من المهم، إن مشينا وزرنا بيت مكة وحجينا والحمد لله هنا روحنا لباس، نحن فينا الماضي وفي الرحمن وربي عمره ما تضيع خلق. حاجة أخرى زادة في التنظيم في السعودية بصراحة منظمين ياسر
16: جميلة، الحمد من المثلو الحمد لله يا ربي، حن كله جهاد إيماني، كل شيء جاي سمح وكل شيء الحمد لله يا رب، كل حلم إن شاء الله يا رب ربي لا يحرمون منه.
4: بولاية قفصة أيضا أشرف ولي قفصة سليم مفروجة وعدد من ممثلي المصالح المانية اليوم على انطلاق موسم حصاد الحبوب بمعتمدي سيدي عيشة، وتشير التوقعات بتسجيل مؤشرات إيجابية خلال الموسم الحالي، وتقدر المساحات القابلة للحصاد بنحو 4100 هكتار من قمح الصلب و1000 هكتار من الشعير، وتشير التقديرات إلى احتمالية تجاوز محصول القمح الصلب عتبة 100,000 قنطار. الزميلة هني عزازة التقت منجي العافية المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
17: المساحات المزروعة تقريبا 4100، الانتاج المتوقع ان شاء الله 200,000 قنطار، الخزن تقريبا 125,000 قنطار، 100,000 قنطار في قفصة و25,000 قنطار في سيدي عيش. الموسم الفارط ما سجلناش اشكاليات متاع خزن، ان شاء الله السنة باش يكون موسم استثنائي وما نشهدوا حتى اشكالية، وبقات حتى الاشكالية متاع التل متاع الربط، تم التنسيق مع كامل المزودين لتوفير التل هذية اللي برشا ولايات تعاني منه، احنا الحمد لله في قفصة عملول ما لقيناش حتى إشكالية، وسنا إن شاء الله ما نلقوش حتى إشكالية. التوضيح ما تم تأخير يوم الحصاد بيوم فقط باعتبار أن التهات الأمطار آخر الأسبوع الفارط هو خلى نسبة الرطوبة تطلع في القمح. الحمد لله معناتها الأمس واليوم تبعناه ثم فريق فني كامل ومتكامل لمدة 3 أيام تبع في الرطوبة ذي، والحمد لله أمس معناتها كي وصلت تقريبا 10.6% اللي هي في المواصفات مباشرة انطلاق موسم الحصاد. حاجة واحدة نأكد عليها على الفلاح خاصة الرطوبة، راي الرطوبة مش تنقص لك أولا في السوم ومش تنقص لك في النوعية، وعنده برشة أضرار على الخزن، خطر إذا يكون الرطوبة ما هيش معتها ما هيش في المواصفات معتها أقل من 14% راوي نجم يسوس القمح، وديجا معتها نشوف فيه برشة من الناس برشة فلاح يأخذ القمح يقول لك أنا عاوله فيس يسوس ونحطه في الدار فيس يسوس، اللي هي قبل كانت يبقى بالعام وبالعامين القمح ما جاله حتى شيء. معتها نصيحة معتها الفلاح ما نزربوش برشة، أما راوي يزم ثم مواصفات فنية يزم نحافظ عليها للجودة، خاصة مرسل الفلاح اللي هم الفلوس اللي هو رو السوم، بقدر ما تطلع الرطوبة رو يتحسوا. إن شاء الله صابر الناس كله، إن شاء الله عام مبروك على الناس كله.
4: ينطلق اليوم وعلى مدى يومين الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر تحت إشراف وزير السياحة سفيان طقية، وبشراكة تامة مع القطاع السياحي أو القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يختتم الملتقى يختتم بالإعلان عن خطة للنهوض بالقطاع السياحي، ويتضمن برنامج اليوم الأول تنظيم ورشات ومداخلات مختلفة تشخص واقع السياحة بالجهة، فيما يتضمن برنامج اليوم الثاني عرض الخطوط العريضة للخطة. المندوب الجهوي

0: الماضية يهدف إلى محاولة حلحلة الوضع ومحاولة معنا إعادة فتح النزل المغلقة. أمكن لنا معنا في السنتين الماضيتين تقريبا فتح 4 نزل ورفع الطاقة الجملية للأسرة، وإن شاء الله بحولها العمل مازال متواصل من أجل معناها معالجة ملفات النزل المغلقة الباقية. طبعا شريط التوفر مجموعة من الشروط معناها القانونية والاقتصادية. النزل هذه كانت مغلقة لفترة كبيرة لأنها واجهت أزمات كبيرة، خاصة في علاقة مع الأحداث اللي شهدتها بلادنا بعد سنة 2011 وبعد تلك أزمة الكورونا وما حف بها معنا من أزمة مالية كبيرة، ولكن بجهد من المستثمرين في حد ذاتهم وبإسناد كبير من وزارة السياحة وديوان وطني التونسي للسياحة في مخصص التأطير الفني التأطير معناها الإداري، أمكن أنه نفتح معناها النزول هذه اللي هي معناها فيها حتى نزول من فئة 4 نجوم، مما يعزز معناها جاذبية الجهة ويزيد في جودة معناها الخدمات المزداة فيها، وذلك من أجل معناها استحثاث نمو القطاع السياحي في الجهة بصفة عامة.
1: من جهته أفاد مدير عام المصالح المشتركة في وزارة السياحة يحيى الشواشي بأن زيارة وزير السياحة سفيان الطقية والوفد المرافق له تتنزل في إطار المجهودات الرامية إلى تهيئة البلديات السياحية وبحث سبل دعمها عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية. وأكد في هذا الصدد أن بلدية توزر في حاجة للحصول على دعم شريطة تقديم مطلب في الغرض يأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادي والاجتماعية والبيئية.
2: بلدية توزر تستحق دعم من موارد صندوق حماية المناطق السياحية. هناك بلديات قدمت مشاريع وتعرضت على الفرق المختصة للنظر فيها لتمويلها بمختلف المراحل إنجازها، لكن يقعد الأمر أنه هناك بعض الملاحظات اللي يستوجب استكمالها والنظر فيها في الملف الفني المقدم قبل البلديات. هو صندوق حماية المناطق السياحية يدعم البلديات السياحية هذه الكل، أما الدعم ما يكونش بصفة مباشرة بقدر ما هو ينبني على مشاريع مقدمة من قبل البلديات، والمشاريع هذه تكون فيها جدوى اقتصادية وتنموية للجهة بما فيها تقديم العوامل الفنية والمؤثرات البيئية على المنطقة، كذلك تقديم كل التراخيص الضرورية لهذه المشاريع لإنجازها. وفي إنجازها هذيك تقوم وزارة السياحة تبيع من طرف لجنة خاصة اللي تتكون من وزارة الداخلية وزارة البيئة وزارة التجهيز النظر في هذه المشاريع وتعطيها الدعم اللي تستحقه حتى نوصلوا مساهمة تكون بمبالغ مادية كبيرة.
1: كما قدم رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأصفار بالجنوب الغربي واحد عبد الفتاح مليك أبرز إشكاليات القطاع السياحي التي تم طرحها خلال الملتقى، من بينها النقل الجوي وغياب خارطة طريق تضبط المسالك السياحية بتوزر، إضافة إلى غياب استراتيجية واضحة لدعم سياحة الملتقيات والمؤتمرات والمعارض الدولية.
3: إشكالية انت توزر الحقيقة عندها سنين قاعدة تتراكم نفس الشيء اللي هي محصورة في 4 محاور بامتياز. أول محور هو الاكسسيبيليتي والوصول إلى توزر عن طريق النقل الجوي خاصة. بالنسبة للحل هذا نورمالمون إذا كان ثم حقيقة إنيسياتيف حقيقي ثم دراسة تحت إشراف وزارة السياحة وزارة النقل وعن طريق خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وخبراء تونسيين أفضت وأنها 20 شركة طيران دولية مهتمة بمطار توزر نفطة الدولية. يلزمنا اليوم نشوف الملف هذا شنو هو اللي يقول شنو هو اللي نجم نعملوه لبلادنا. بالنسبة للنقطة الثانية عن المسالك السياحية لليوم ما هيش معروفة للعدد نتاع المسالك السياحية وما هيش بيان ديترميني، على شلام ما يكونش عندنا في وزارة السياحة حقيقة خريطة نتاع المسالك السياحية وما تكونش نقطة الانطلاق حقيقة من توزر، ويكون لنا الشرف إذا كان السيد وزير السياحة والسيد والي توزر يعلنون على الطلب هذا اللي احنا طالبينه بإلحاح المهنيين نتاع الريجون لفائدة السواح بصفة خاصة وفائدة وكالات الأصفار. عندي زادة نقطة ثالثة اللي هي بعد الأورغانيزاسيون تاع الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والوحية بالصوت ظهر بالكاشف وأن الريجيون تاعنا بإمكانها تنظيم الندوات والملتقيات والمعارض الدولية للصوت نجح بامتياز. معنا العباد الكل تحدثت على الشيء هذا وتكلمت على الموضوع هذا، علاش ما تعملش للصوت في دورتها الثانية وماذا بينا السنة يتعمل؟ لما لا ما تخلقش وكالة الشراكة ما بين الخاص والعام تعنى بشأن السياحة الصحراوية والوحية وتكون في توزر.
1: انطلقت الحملة الجهوية لتعزيز مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين بولاية قبلي والتي ستتواصل إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز التوعية والتثقيف الصحي من خلال تحسيس المواطنين بطرق الوقاية والإحاطة الطبية للتفادي مخاطر التسممات. كهيئة مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي

0: الدكتور علي الطبال ومزيد من التفاصيل في تصريح لمجد عمره.
1: كما كل عام في أول جوان تنطلق الحملة الجهوية لتعزيز مكافحة تسمم العقارب والثعابين في ولاية قبيلة، فيش تتمثل هي الحملة في تعزيز الجوانب الوقائية والتوعية والتثقيف الصحي لتحسيسهم بالطرق الوقاية من لدغة العقرب، وكذلك فما ترتيبات احنا ناخذوهم على مستوى الإدارة الجهوية ومستشفياتنا المحلية ومراكز الصحة الأساسية لتدعيم الإحاطة الطبية للناس اللي باش يتعرضوا لا قدر الله للدغة العقارب والثعابين. فاش تتمثل اساسا البرامج الوقائيه وقبل ما يتعرض للخطر، ماذا بينا المحيط الديار نتاعهم خاصه في الارياف والقرى نتاعنا ينظفوهم مليح باش العقرب ما تلقاش بلاصه تخبى فيها وتولي خطر على المواطن، العباد اللي يخرجوا في الليل ماذا بينا الصغار خاصه يخرجوا في الضوء والا يستعملوا وسيله يضوي الدنيا باش كان فما عقرب ولا فما حشره اخرى ينجم يشوفها مليح، وحاجه مهمه ياسر في جانب الاحاطه الطبيه هو سرعه التنقل لمراكز الاحاطه نتاعهم. اللي نذكروا بهم مراكز الإحاطة تنجم تكون أقسام الاستعجال اللي هي موجودة في كامل تراب ولاية قبيلة، وكذلك الدعم اللي يصير خلال فترة الصيف ومن 1 جوان حتى الآخر سبتمبر هو عديد مراكز الصحة الأساسية تولي تأمن خدمة الإحاطة الطبية للمصابين على مدار الساعة. حاجة مهمة ياسر ونأكدوا عليها ياسر هي سرعة تنقل المواطن مراكز الإحاطة الطبية، على خاطر كي يتنقل بسرعة لمراكز الإحاطة الطبية بحول الله يتمتع بالمراقبة اللازمة، وفي حال تطور الحالة إلى درجة أخطر شوي التدخل يكون سريع وبحول الله تطور الحالة يكون إيجابي. حاجة إيجابية نسجلوا فيها في السنوات الأخيرة اللي عدد المصابين بلدغات العقارب والثعابين قاعد ينقص بشكل كبير في جهتنا، وضايا ناتج الوعي المواطن وتحسن الإحاطة الطبية زاد.
0: ضمن أخبارنا الوطنية، أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل آلة إنتاج وتنقية المصل العلاجي بعد إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. وأورد المعهد بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الخطوة تتيح إنتاج مصل علاجي نقي يحتوي على أجسام مضادة لعلاج حالات التسمم والأمراض المستعصية، بما يضمن سلامة وفاعلية المستحضرات البيولوجية الوطنية. إلى أخبارنا العالمية، شنت طائرات الاحتلال الصهيونية اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة شقق سكنية ومنازل في مناطق متفرقة من مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، وتواصل طواقم الإسعاف المدنية عمليات البحث والإنقاذ في جميع مواقع الاستهداف، فيما لا تزال الإصابات تتوافد إلى المستشفيات. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ فجر اليوم إلى 7 أشخاص. إلى ذلك قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه سيوافق على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي تحتلها. إليكم تذكيرا بالعناوين: وصول حجيج ولايتي قفصة والقصرين قادمين من مطار جدة الدولي بعد إتمامهم مناسكهم. وفي النشرة رصدنا انطباعات حجيج ولاية قفصة العائدين من البقاع المقدسة حول مستوى التنظيم والخدمات المقدمة وظروف العودة إلى أرض الوطن. إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد بإحدى الضيعات الفلاحية بولاية دعيش بولاية قفصة. وانعقاد الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر تحت إشراف وزير السياحة سفيان الطقية. نهاية النشرة قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها التقنية صدقي عرفة، في مراقبة سلامة البث وفي الجانب الرقمي إبراهيم كمالة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ عثمان الأندري آية بينات من سورة المطففين.

كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين

الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.

وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة المطففين. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، ها نحن في مثل هذه الأيام المباركة انقضى موسم من أعظم المواسم التي يعيشها المؤمن، وعاد حجيجنا ووفود الحج إلى ديارهم سالمين غانمين، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم. وقد انسكبت العبرات والدموع ورفعوا دعواتهم إلى رب السماء والأرض، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم دعواتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. المواسم تترى على هذه الأمة وتتواتر، وكلها مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى فرصة تلو فرصة، كي يعود الإنسان للاصطلاح مع الله جل جلاله، وكي يعود الإنسان إلى رشده، وكي يعود الإنسان إلى صراط الله عز وجل المستقيم. هناك سؤال حارق بعد كل موسم: ماذا تغير فينا بعد رمضان، بعد عيد الأضحى، بعد الحج، بعد كل موسم من مواسم الرحمة الإلهية، ماذا تغير فينا أيها الإخوة؟ الله سبحانه وتعالى يريد من الناس ويريد من عباده أن يستمروا على الطاعة والعبادة. فالعبادة ليست عاطفة موسمية تشتعل ثم تنطفئ، تشتعل عندما نكون في الموسم ثم تنطفئ، وليس ثوبا من ثياب العيد إذا انقضى العيد خلعناه وانتهت الطاعة والعبادة. كنا نتهيأ ونحن في العشر الأول التي عشناها سابقا، ونحن نكبر الله سبحانه وتعالى ونأتي إلى بيوت الله سبحانه، نتهيأ إلى يوم عرفة بالصيام، كنا نتهيأ إلى هذه العبادات، وننظر إلى حجاج بيت الله الحرام على أنهم متلبسون بطاعة من أجل وأعظم الطاعات، فنحاول أن نسابقهم ونحاول أن ننافسهم في عباداتهم وطاعاتهم. فالعبادة أيها الإخوة ليست موسمية، وهذه مظهر من مظاهر ديننا الحنيف أن العبادة مستمرة، لأن الذي عبدناه في الموسم هو رب جليل لا يزول ولا يتغير ولا يبيد، هو ذاته سبحانه وتعالى بعد كل موسم، هو رب رمضان وهو سبحانه وتعالى رب شوال، وهو رب ذي القعدة، وهو رب ذي الحجة، وهو رب الأشهر كلها، وهو رب الأعوام كلها. الذي عبدناه في موسم يستحق أن نستمر في عبادته وطاعته بعد أن ينقضي ذلك الموسم. يا أيها الإخوة والأحبة، لابد أن ترفع شعارا في حياتك أن تكون ربانيا لا موسميا، أن تعبد ربك عز وجل كما قال جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المؤمن لا يعرف وقتا للفراغ بدون طائل ولا فائدة. المؤمن كلما آب من عمل صالح إلا واحتواه عمل صالح آخر. المؤمن لا يعرف وضع رجل على رجل دون عمل، دون فائدة، دون طائل، دون هدف، دون مقصد. فالمؤمن كلما آب من عمل يحتويه عمل آخر، ليس بمعنى أنه عمل منهك. قد تكون مع أولادك، قد تكون تمازح أبنائك في البيت، فأنت في طاعة وعبادة وقد احتواك عمل جديد. فأنت ربما تنظم بيتك، ربما تنظف أمام بيتك، ربما تتصل بإخوانك، تصل رحمك. المشكلة أيها الإخوة، بما أن ديننا دين واقعي، هو أعلم بحال الإنسان، وربنا عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان، والذي خلقه يعلم ضعفه. فالإنسان لا يكون على حال واحدة، الإنسان يتغير، الإنسان يكون في نشاط وأحيانا يكون في فتور. إن لكل عمل شرة، أي نشاطا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي فتورا يعيشه الإنسان. أحيانا يكون فينا إحنا هك الإقبال على قراءة القرآن، ثم ما فتئ الإنسان أنه يعرض عن قراءة كتاب الله عز وجل. هذا من ضعف الإنسان، وهذا أمر طبيعي. يكون الإنسان يقيم الليل ثم أصابه شيء من الفتور فينقطع عن قيام الليل. فإذا قلنا إنه أمر طبيعي، لابد أن ندرك سرا مهما في هذه المعاملة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان إذا واظب على عمل ثم اعتراه فتور لا ينقطع عن العمل بالكلية. الذي كان يقيم الليل بست أو بثماني ركعات لا يعني أنه ينقطع عنها بالكلية. والذي كان يذكر الله عز وجل ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصابه شيء من الفتور لا يعني أنه ينقطع عن ذلك بالكلية، وإنما قد ينقص من ذلك العمل، ولكن لا ينقطع عن ذلك العمل، لا ينقطع عن الصيام، لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل، لا ينقطع عن قراءة القرآن الكريم، لا ينقطع عن الدعاء، لا ينقطع عن صلة الرحم. يا أيها الإخوة والأحبة، جاء أحد الصحابة يسأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فنبه صلى الله عليه وسلم إلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، الديمومة على العمل. هذا سرك أنت في تواصلك مع الله جل جلاله، إياك وأن تنقطع عن ربك جل جلاله. نريد من عباداتنا أيها الإخوة، وقد مرت علينا مواسم الرحمات، وستأتينا بعد ذلك عن العشر الأول متاع المحرم اللي فيها يوم عاشوراء وتسعاء، فنحن ننتقل من موسم إلى موسم. ولكن يا أيها الإخوة، هذه المواسم التي يمن الله عز وجل بها علينا فيها طاعات وفيها عبادات. هذه الطاعات وهذه العبادات عندها مخزون عندك، هذا المخزون أين يذهب؟ هذه الطاقة في العبادة أين تذهب؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول إلى سلوك. ماذا يعني أن تصلي ولا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ ماذا يعني أن تحج ولكنك تقطع الرحم؟ ماذا يعني أنك تصوم ولكن الإنسان لا يكون أميناً ولا يكون متقناً لعمله؟ ماذا يعني أن نؤدي الطاعة والعبادة ونحن بعيدون عن السلوك الذي تثمره الصلاة وكل عبادة؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول في كل عبادة، لابد أن نحولها، لابد أن نترجمها، لابد أن نجسدها إلى سلوك مستمر، إلى سلوك دائم. فالعبادة أيها الإخوة هي منهج حياة، ما هيش موسمية وتمشي على روحها. مش الإنسان صلى وانتهى، مش الإنسان صام وشق فتره وهني كملت، لا. هك العبادة كيف تتحول إلى سلوك يومي؟ نراه في الأمانة، نراه في البناء والتشييد، نراه في نبذ الخلافات، نراه في المحبة، نراه في التعاطف، نراه في البذل، نراه في صلة الرحم، نراه في إتقان العمل، نراه في احترام العمل، نراه في نظافتنا ونظافة طرقنا وبيوتاتنا، أن تتحول العبادة إلى ذلك أيها الإخوة والأحبة. ما أحوجنا؟ ما أحوجنا إلى أعظم مقصد في العبادة، وهي الاستقامة. الاستقامة، أن يستقيم الإنسان في قوله، أن يستقيم الإنسان في فعله، كل ذلك بعامل العبادات، كل ذلك ثمرة من ثمار العبادة ونتاج العبادة. العبادة تؤثر فيك إيجابياً، فتجعل منك إنساناً مستقيماً في قولك، إنساناً مستقيماً في فعلك، إنساناً مستقيماً في خواطرك، في انفعالاتك، أن تكون مستقيماً بفضل تلك العبادات. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالصلاة لأجل الصلاة في حد ذاتها، وإنما لنتواصل معه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف ندخل على الحضرة الإلهية في صلواتنا أو في أي عبادة ثم نخرج منها كما دخلناها أول مرة دون أن نتغير؟ الرعيل الأول تغيروا، الرعيل الأول تغيروا في انفعالاتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، بعد أن كانوا كما تعلمون تغير سلوكهم، أصبحوا قدوة، أصبحوا أسوة، أصبحوا مدارس متنقلة. المسلم بعباداته التي يمن الله عز وجل بها علينا، وهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، ينبغي أن يراعي تلك الثمار في العبادة، ينبغي أن يلاحظ تلك الثمار في العبادة، أن يراعيها في سلوكه مع جيرانه، في سلوكه مع أولاده، في سلوكه مع أهل بيته، في سلوكه مع زملائه في العمل، في سلوكه وهو في الطريق العام أو في الفضاءات العامة. العبادة يا أيها الإخوة والأحبة ما هيش عبارة على عاطفة موسمية وتنتهي. العبادة هي عبارة على لبنة وراء لبنة، وهي تراكمات لهذه اللبنات في علاقاتنا نحن مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بنى هذا الإنسان هذا البناء في تواصله مع الله سبحانه وتعالى، كان الله معه، ومن كان الله معه لن يخذله ولن يتركه، وإنما سينصره في كل شيء. سينصره أولاً على نفسه الأمارة بالسوء، سينصره على انفعالاته وغضبه، سينصره على حقده وضغائنه وحسده، سينصره الله عز وجل على شر ما يصنع هذا الإنسان، ثم الله عز وجل ينصره على فقره وعلى جهله، ليصبح هذا الإنسان غنياً بالله عز وجل، عالماً بربه سبحانه وتعالى. فإذا تأثر الإنسان بعبادته بطريقة إيجابية كان إنساناً فاعلاً في الأمة. فلا تكونن وقد منحك الله عز وجل كل هذه القوة، لا تكونن كعابر سبيل تصلي وتنقضي صلاتك وتنتهي صلاتك دون أن تترك فيك هذا المعنى، أن تكون ربانياً لا موسمياً. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، رسالتي أن نحافظ على صلواتنا ونحن حيال هذه المواسم الرائعة الطيبة، أن نحافظ على أذكارنا بشكل مستمر حتى تترك فينا الأثر، أن نؤدي الصلوات في وقتها. فالصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تقويك، والصلاة التي تعرج بك إلى ربك سبحانه وتعالى، هي تلك الصلاة التي قال عنها ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. وكلما أوليت هذه الصلاة هذا الاهتمام وهذا القدر من العناية والاهتمام والرعاية، كلما أعطتك هذه الصلاة ذلك المعراج نحو ربك سبحانه وتعالى. كيف وأنت الذي تصلي وأنت الذي تذكر ربك عز وجل ألا يكون لديك ورد من القرآن الكريم، أن تقرأ وأن تفتح كتاب الله عز وجل في بيتك وفي غرفتك بشكل يومي وبشكل مستمر. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل وإن كان شيئا قليلا، المهم واظب عليه أيها الإنسان، وانتظر أن ربي عز وجل يتجلى عليك بالرحمات، ويتجلى الله عز وجل عليك بالاستقرار، ويتجلى الله عز وجل عليك بالمغفرة. ونحن أمام هذه الأوراد وهذا الذكر وهذه الصلوات، نحافظ على سلوكنا وننتبه إلى سلوكنا، كيف تؤثر فينا الصلاة وكيف يؤثر فينا الورد اليومي على سلوكنا في تعاملاتنا وفي معاملاتنا، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في محبتنا، في البذل والعطاء، في التآخي والتحابب، من أجل أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعطي كل منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف اللهم بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأصحاب الحقوق علينا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب

اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

0: اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر. وعليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها إلى حضراتكم من جامع الصعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
3: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

يمسيكم بالخير اليوم. نحكو لكم على مهرجان الجمال بقفصة دورة 2026 بدار الشباب لقصر الحاصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع باعثين جدد في الصناعات التقليدية وفوزوا بالمرتبة الأولى في رأس العابد. نشاط طريف

0: نفسك باللي شجع روحك واخدم الآخر لحظة. البرق مع الأستاذة عايدة نصر. تابعونا اليوم في برنامج مسيكم بالخير من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم اليوم بولاية قفصة عطاء إشارة انطلاق موسم حصاد الحبوب بإحدى الضيعات بمعتمدية سيدي عيش، هذا وتقدر المساحة القابلة للحصاد بنحو 4100 هكتار من القمح الصلب و1000 هكتار من الشعير، كما تشير التقديرات إلى احتمال تجاوز محصول القمح الصلب عتبة 100,000 قنطار، كما تم توفير طاقة تجميع تنهز 125,000 قنطار موزعة بين خزان ديوان الحبوب وإحدى الشركات الخاصة للتخزين بسيدي عيش، حسب إفادة منجي العافي المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة. انطلقت اليوم فعالية الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية وبشراكة تامة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يختتم الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين بالإعلان عن خطة للنهوض بالقطاع السياحي بربوع الجريد. حطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بمطار المنسير الدولي في حدود الساعة 3 فجرا اليوم على متنها 176 حاجا وحاجة من ولاية القصرين بعد إتمامهم مناسك الحج في أحسن الظروف، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد المسعودي. أعدت وزارة البيئة بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخمس من جوان من كل عام، أعدت برنامجا بيئيا متنوعا من خلال إطلاق مبادرة لحماية السواحل وتنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يتضمن البرنامج جملة من المحاور الاستراتيجية وإطلاق خط، وكشف أن أطراف النزاع باتوا قريبين نوعا ما من التوصل إلى اتفاق أو إطار عمل مشترك يمنح المفوضين وقتا إضافيا لمعالجة المشكلات العالقة، كما أشار إلى أن الوكالة تتواصل بشكل منفصل مع كلا الطرفين لتقريب وجهات النظر في هذا الملف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. منتخب من المونديال.
3: منتخب اسكتلندا لكرة القدم لعب أمام إنجلترا أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم عام 1872 وانتهت بالتعادل 0-0. سجل منتخب اسكتلندا في تاريخ كأس العالم متواضع مقارنة بعراقة الفريق، فلم يستطع المنتخب من الوصول إلى الجولة الثانية في مشاركته الثمانية، وإن كان خرج بفارق الأهداف في دورتي 74-82، حيث شهدت التشكيلة حضور الحارس المخضرم كريغ جوردون بالغ من العمر 43 عام كأحد أبرز الأسماء المستدعاة، علما أن حارس المرمى هارتس الذي كان الخيار الأول خيار التصفيات التي أنهت انتظار اسكتلندا الذي دام 28 عام قد غاب عن الملاعب مؤخرا بسبب الإصابة ولم يلعب دقيقة واحدة منذ جانفي الماضي. في المقابل انضم إلى التشكيل المهاجم الشاب فيندلي كورتيس البالغ من العمر 19 عام، وهو مهاجم متعدد المراكز قد أبهر الجميع بأدائه خلال فترة إعارته من رانجرز إلى كيلمارنوك، كما تشهد التشكيلة عودة المهاجم روس ستيوارت الذي غاب عن تشكيل اسكتلندا منذ 2022 ولكنه حجز مكانه فيها بعد أدائه المميز في نهاية الموسم مع ساوثهامبتون. أما أبرز الغائبين فهو دينون ميلر لاعب أودينيزي الذي كان لاعب الأساسيين في التشكيلة الأخيرة. كشف كلارك أنه أجرى عدة محادثات صعبة مع اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم، موضحا أجريت خمس محادثات كانت صعبة للغاية لأنني أعرف شعورهم جيدا. دينون ميلر كان حاضرا في العديد من المعسكرات وربما اعتقد البعض أنه سيصبح ضمن القائمة النهائية، لكنني شعرت أن توازن خط الوسط يجعل من الأفضل إضافة مهاجم إضافي بدلا من لاعب وسط آخر. مباراة اسكتلندا في كأس العالم 16 جوان ضد هايتي، 13 جوان ضد المغرب، 24 جوان ضد البرازيل.
0: منتخب من المونديال.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور.

الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج من المدارس إلى المعاهد. نواصل معكم وكبتنا لجملة الأنشطة التلمذية في ربوع الجنوب الغربي والوسط على امتداد ساعتين من زمن وكبوا الأنشطة هذية. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. صدقي عارفة في الأخراج التقني إبراهيم كمالة، في الأخراج الرقمي، في الأعداد أحمد عقوني وري محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات ومرحبا بالجميع.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: أجمل التحايا لكم الكل مستمعين، معكم واصلين في برنامج من المدارس إلى المعاهد. استضافتنا الآن السيد جمال الحضري المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بتوزر. عسلامة ومرحبا بك سي جمال.
2: مرحبا، مرحبا أختي ريم، ومرحبا بإذاعة قفصة وبكل المستمعين الأفاضل.
1: الله يخليك. مع اختتام هذه السنة الدراسية أكيد باش نعملوا هكا حوصلة لأهم ما جاء خلال هذه السنة من أنشطة ثقافية وأيضا فكرة إذا كان عنا تتويجات أيضا في مختلف التظاهرات التلمذية. معك نعملوا جولة سي جمال، تفضل.
2: شكرا، شكرا أختي ريم. سعيد جدا بالتواجد معكم اليوم لنرصد معا حركية متميزة عاشتها المدارس الابتدائية بجهة توزر بفضل جهود الوزارة أولا والمندوبية الجهوية للتربية ثانيا وكل الزملاء من مربين ومؤطري نوادي ومديرين. أختي ريم، نبدأ بالأجواء الإبداع الفني.
1: فضل.
2: حيث عشنا يوم 16 ماي 2026 فعاليات الملتقى الجهوي للفنون الركحية. هذا المهرجان أسفر عن تتويجات مستحقة أثبتت حجم المواهب في جهة توزر. في مجال الكرة تألقت المدرسة الابتدائية حي السلام

0: بتوزر وأحرزت الفوز وستمثل المندوبية الجهوية للتربية بتوزر في الملتقى الإقليمي للفنون الرقحية، والذي لم يتحدد تاريخه بالضبط، ربما في مفتتاح السنة الدراسية القادمة
1: إن شاء الله.
0: شكرا. بالنسبة لمجالات المسرح والقص والإلقاء، شهدت تميزا وإبداعا كاملا من تلاميذ المدرسة الابتدائية طريق حزوة بنفط، وتأهلت كذلك هذه المدرسة لتمثل المندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الإقليمي للفنون الرقحية. بالنسبة أختي ريم لمجال التحديات والابتكار العلمي والبيئي، كانت لمدارس جهة توزر مشاركة مشرفة جدا في المسابقات الوطنية مثل طاقاتي اثنين، والتي مثلتها المدرسة الابتدائية جهين بمشروع يثمن الطاقات بالواحة، وحققت مرتبة مشرفة. شاركت المدرسة بمشروع بيئي متميز يتمثل في واحة نموذجية وكثيرين تثمن الطاقات البديلة والمتجددة، وهو مشروع يعكس وعي ناشئتنا بأهمية التنمية المستدامة واستغلال ثروات منطقتنا بالجريد، بربوع الجريد. هذا التميز البيئي تواصل وتأكد أيضا من خلال مشاركة نوادي البيئة بالمدارس الابتدائية في المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية، حيث كانت نتائج جهتنا باهرة ومشرفة. المرتبة الأولى كذلك فازت بها المدرسة الابتدائية جهيم لتضمن بذلك ترشحها للتصفيات الوطنية. ثم المرتبة الثانية كانت من نصيب المدرسة الابتدائية المحاسن عن دائرة الدقاش. المرتبة الثالثة كانت من نصيب المدرسة الابتدائية حي الانطلاقة بدموس. هذه هي أجمل يعني
1: التنجيد،
0: لمحة بسيطة معناتها أهم الأنشطة اللي قامت بها الإدارة الفرعية للحياة المدرسية. أختيري
1: إن شاء الله كل التوفيق لما تبقى، خاطر كما قلنا ربما الملتقى باش يصير مع بداية السنة الدراسية القادمة. إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله النجاح والتوفيق لتلمذتنا في ربوع توزر الكل مع الفترة هذه متاع المناظرات والامتحانات للسنوات النهائية. شكرا لك سي جمال حذري المدير المساعد للحياة.
0: أختيرين
1: فضل
0: ما يسالش أنا باش نلقي كلمة شكر، يلزمنا أن هنا نشكر حتى الأطراف المتدخلة والشركاء المحليين.
1: أكيد تفضل.
0: لا يفوتني أن أتوجه هنا بعبارات الشكر والامتنان والتقدير إلى كل الشركاء المحليين من جمعيات بيئية، ثقافية، هياكل جهوية، الذين آمنوا بمؤهلات أبنائنا وقدموا لنا الدعم اللوجستي والمعنوي لإنجاح هذه التظاهرات. كما نرفع قبة الاحترام، قبعة الاحترام والتحية الحارة لكافة المربين، السادة المربين والمديرين ومؤطري النوادي الذين قدموا وضحوا بجهدهم ورافقوا التلاميذ خطوة بخطوة في توزر الهناء ليصنعوا هذا التميز.
1: نعم مشكورين كل الأفراد المشاركة طبعا والمساندة والدعم للأنشطة الثقافية لتلمذتنا. شكرا لك سي جمال الحضري المدير المساعد للحياة المدرسية.
0: لا ننسى إذاعة وشؤون التلاميذ الداعمة الأولى للبرامج
1: هذا واجبنا. أكيد هذا واجبنا. مشكور جدا وإلى الملتقى.

0: من المدارس إلى المعاهد، من المدارس إلى المعاهد،
1: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار في برنامج من المدارس إلى المعاهد على موجة إذاعة قفصة، ونواصل مع أنشطتنا التلمذية في ضيافتنا سيد ماهر الرطيفي مدير المدرسة الابتدائية جيم بتوزر. عسلامة ومرحبا بك سي ماهر.
2: مرحبا بك مدام عايش.
1: الله يخليك. الله يخليك. جولة معك سي ماهر في المدرسة، نتعرفوا عليها شوية والموجودة بالضبط قداش فيها من قسم، ثم ناخذوا فكرة إذا كان متواجد فيها نوادي تنشط وإلا لا، حتى نوصلوا إلى تحصلكم على المرتبة الأولى في مسابقة البصمة البيئية. هات نتعرفوا على المدرسة قبل كل شيء.
2: باهي مدام، أولا مشكورين على الاستضافة وشكرا على اللفت الكريم.
1: هذا واجبنا.
2: مدرسة جيم هي مدرسة ذات 17 فصل بالنسبة من سنة أولى إلى سنة سادسة، وإضافة إلى قسم سنة تحضيري، وتعد حوالي 358 تلميذ. بها مجموعة من النوادي كما نادي البيئة والتنمية المستدامة، نادي المسرح والسينما، نادي المطالعة، مجموعة من النوادي الثرية والشيء معناها وذات الأنشطة المتنوعة مدى.
1: أيوه. جملة من النوادي تنشط في المدرسة قلت لي. شنو من النوادي؟
2: هل قلت لك نادي البيئة والتنمية المستدامة؟
1: عشيت كل جمعة بالطبيعة.
2: كيفاش مدام؟
1: وقتاش تنشط النوادي؟
2: اي كل جمعه، كل اسبوع، كل نادي عنده الحق في ساعتين معناها كل اسبوع.
1: ده وبالنسبه لمسابقه البصمه البيئيه، تحدثنا على مشاركتكم في هذه المسابقه.
2: هي بالنسبه للنادي، بالنسبه لكاس البصمه، هو بصراحه هي اول تجربه لنا نحن كمدرسه بيئيه جيم، والحمد لله معناها كبدايه اولى، وتوجنا معناها بالمرتبة الأولى جهوية، وبفضل النادي البيئة نجمنا نتعدوا للبطولة الوطنية. وبالنسبة للكأس، بالنسبة للنادي، النادي كان ينشط معناه على مدار السنة كاملة، ومجموعة من الأنشطة معناها كانت ثرية، وكانت معناها ذات منفعة وذات هدف، اللي هو الحصول على كأس البصمة البيئية، والحمد لله توجنا بالمرتبة الأولى، وإن شاء الله لما لا نتوج ونكون من الثلاثة الأوائل ولا حتى المرتبة الأولى في الوطنية.
1: وقتش باش تصير المسابقة الوطنية؟
2: نورمال مو هي في جويلية، في أول جويلية.
1: في أول جويلية. إن شاء الله كل توفيق لكم، وإن شاء الله نسمع نتائج باهية حتى على المستوى الدراسي للمدرسة في نتائج سنة سادسة بإذن الله. يعطيك الصحة سي ماهر، شكرا لك وكل التوفيق لكم. شكرا
2: خليك عايش.

من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نواصل معكم في برنامج من المدارس إلى المعاهد. في ضيافتنا الآن السيدة حنان بدر الدين، مربية بالمدرسة الابتدائية حي المطار، لناشطة المدرسة هذه خاصة من خلال نادي البيئة والمشرف عليه. سيدة حنان، كل التفاصيل نتعرف على هذا النادي من خلال استضافتنا ليك. مرحبا بك مدام حنان.
2: أسعد الله مساءكم وكل الأوقات.
1: مرحبا.
2: حنان بدر الدين من بلاد الجريد.
1: مرحبا، مرحبا بك. شنو الطقس في الجريد يا مدام حنان؟ طقس سخون
2: لهذيك؟ صيف سخون.
1: صيف صيف بأتم معنى الكلمة.
2: نعم.
1: مع نهاية هذه السنة الدراسية إن شاء الله نتمنى كل النجاح والتوفيق لتلميذاتنا، وفي كل مرة آخر العام نعملوا حوصلة، نعملوا نرجعوا شوية لبرشة تفاصيل، ربما حاجات نثمنوها وحاجات نتراجعوا فيها. من بين الحاجات قبل ما نمشوا لنادي البيئة، نحكي على مشاركة الأطفال والتلامذة في مختلف النوادي. هذا ينثمنوه، هذا يعاونهم في دراستهم، هذا عشية الجمعة وقت التلميذ يعديها في بين أسوار المدرسة. شنية النصايح اللي نجموا نقدموها مدام حنان؟
2: نعم، وضعت يدك على المهم في الحياة المدرسية. أنا ديما في راديو جريدة فآم في البرنامج اللي نقدم فيه ديما نقول إنه الطفل أراه طائرا بجناحين، طائر التعلم يعني جناح التعلم وجناح الحياة المدرسية. وفلسفة وزارة التربية إنه إدارة كاملة للحياة المدرسية، لأهمية انخراط الطفل والمهارات اللي يكتسبها في تلك النوادي.
1: طبعا، وهذا وشيء هذا ينثمنوا لصق الشخصية، لتنمية زادوا المعرفي، لأنه ربما بعض الدروس يكون تطبيقها في بعض النوادي الأخرى تكون الفايدة أكثر وتسهيل الأمور برشا. نمشي معك. أي تفضلي.
2: وأنا دائما أقول أن المواهب على مقاعد الدراسة تكتشف. وهي كما الأزهار، إما أن نعتني بها فتورق وتينع وتزهر، ونرى إطارات ونرى فنانين ونرى مسرحيين ونرى رياضيين، وإما أن يعلوها غبار التهميش نتجاهلها فتموت وتقبر. وإن شاء الله وإحنا في نهاية هذا العام وفي موسم الحصاد كيما باش نحتفلوا بتلامذتنا المتميزين والناجحين، باش نحتفلوا بتتويجات الأنشطة الثقافية في عديد المجالات.
1: نعم إن شاء الله. مدام حنان، أعطينا فكرة على نادي البيئة الموجود في المدرسة، شنو ينشط، أهم الأنشطة، أهداف هذا النادي، وشاركتوش في مختلف التظاهرات التلمذية اللي تخص نوادي البيئة.
2: نعم، نادي البيئة والمواطنة مع بعضهم.
1: أيوة.
2: لأن إيماني عميق وإيمان راسخ بداخلي أننا عندما ننشئ تلميذا ولا ناشطا بيئيا نعزز فيه الحس المواطني، فينعكس ذلك على سلوكاته البيئية ووعيه البيئي اللي يكتسبه من نشاط إلى آخر ومن سنة إلى أخرى.
1: نعم.
2: النادي متاعنا قيدوم في يعني أنا نقول مع بكل تواضع من قيدومات منشطات نوادي البيئة في بلاد الجليد. يعني برنامج نادي البيئة والمواطنة بدأت به في حي المطار، ثم انتقلت إلى حي السلام، ثم رجعت الآن إلى حي المطار، وبقي النادي مرتبطا بي وبقيت مرتبطة بالنادي. وفي كل عام دراسي نحط أنا وتلامذة النادي اللي يفوق عددهم العدد المخصص ديما يقولوا النوادي ذو 17 تلميذ، انا عندي اكثر من 30 تلميذ في النادي. للانخراط التلميذ ولوعيه اللي قاعدين نبنوا فيه حصة بعد حصة، نشاط بعد نشاط. شاركنا في برشا مناسبات وبرشا مسابقات، لعل ما أذكره في السنة الفارطة، وتليم ذات محليهم بك المشاركة بقت لهم في البال. شاركنا في ملتقى دولي في أحد النزل هنا في بلاد الجليد، موضوعه المحافظة على الحياة البرية بالساحل والصحراء. نسيت اسم المنظمة اللي تبنت الملتقى الدولي الكبير هذه، ولكن كلمة واحدة قالتها لي تلميذة، قالت لي يا أنستي رأيت العالم في تلك التظاهرة. معناها شفنا اللباس الإفريقي، اللباس الأسيوي، اللباس الأوروبي، الملامح الإفريقية، الملامح الآسيوية. يعني بالحق يعني كانت لهم تجربة. عرضوا أطفال النادي مسرحية اخترنا لها عنوان أحكي يا شهرزاد، ولكن شهرزاد متاع شهريار تحكي في مشاكل بيئية متاع القرن اللي عايشين فيه.
1: جميل جميل.
2: نعم، هذه يعني مع جمعية شبكة أطفال الأرض، يعني بالشراكة مع جمعية شبكة أطفال الأرض كانت هذه المشاركة. إلى جانب مشاركتنا في مسابقة البصمة البيئية عمناول والسناء، والأهم من المسابقات والأهم من هالتظاهرات هو إيماننا نحن أعضاء النادي ومنشطة النادي أن نثمن كل ما هو مستعمل بكيفية. ولوا تلامذتي حتى في الشارع يمشوا يشوفوا حاجة يقولوا لي أنيسة رانا لقينا الحاجة هذيك وروحنا بها للدار وصنعنا بها حاجة أخرى.
1: جميل.
2: سواء كان ديكور، سواء كان وسائل تعليمية، يعني عملنا سكرابل وكلمات متقاطعة صديقة للبيئة بأغطية القوارير. جمعنا الزيوت المستعملة وصنعنا الصابون في المدرسة، ونحن في إطار ترويجه الآن بين التلامذة وبين المعلمين. نزلنا حتى نعمل إطار قانوني لتجميع المال، خطرة كي تعرفي سيدتي الكريمة ديما تجميع المال ليه ليه برشا بروتوكولات. احنا الصابون صنعناه ومحطوط وقد ما يجف نهار ونقول لهم راهو الزيت تكسر قيمته. والصغيرات ماشيين جايين يا أنيسة نحبوا نشرب الصابون متاع المدرسة. من أهم المشاريع الأخرى أيضا أحيينا اللوحة، لوحة الكتابة اللي نكتبوا فيها بالطبشورة وتصبح غير جاهزة للاستعمال وتطيش وتولي في قلبي ونفايات يصعب التخلص منها. احنا لقينا لها فكرة، لوحة مرة أخرى، وعملناه مشروع فيه محمل لكل الأنشطة التشكيلية اللي نجم يخدمها أي تلميذ في أي قسم.
1: نعم.
2: بدينا بنادينا وعنا قرابة 50 لوحة، ولتك اللوحة الغير مستعملة ولت هي إطار صورة تعبير تشكيلي بأي آلية نخدموها في الأقسام وإلا في النادي، الألوان المائية بالأقلام اللبدية بالصلصال بكل شيء. وأصبحت هي عبارة إطار ملون لتجميل أقسام المدرسة إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، كل التوفيق لكم. يعطيك الصحة مدام حنين على هذه الجولة، وكل التوفيق لكم الكل. تحياتي إلى كل إطار التربوي الموجود في المدرسة الابتدائية حي المطار بتوزر. شكرا لك مدام حنين بدر الدين. شكرا لك.
2: يعيشك. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
3: يلا حبيبي مشي.

0: يفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: هذا السبت برنامج الخيمة من 10:30 على موجات إذاعة قفصة.
3: يا نجم نمشيوه
4: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقولي نمشيوه؟
3: ما هو ما نجمو نمشيوه بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
4: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
3: ليه حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا بأطراف السيارة ويتجرح.
4: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح؟ أتو نحط حزام الأمان ونسافر وأمنين.
3: أمنين.
5: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
6: رفيق الطريق.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
7: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
8: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي.
7: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة، ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
9: تمام وثالثة بعد الظهر.
10: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. حلت في حدود الساعة 5:45 صباح اليوم الطائرة المقلة لحجيج ولاية قفصة بمطار قفصة القصر الدولي والقادمة من مطار جدة الدولي. هذا وقد أفادت مصادر للزميلة الصحفية نبيلة ناصري التي واكبت رحلة العودة بمطار قفصة القصر الدولي، أفادت بأن أحد الحجيج قد تخلف عن رحلة العودة صباح اليوم، وذلك نظرا لتعرضه لوعكة صحية خفيفة. وصل فجر اليوم وفي حدود الساعة 3 إلى مطار المنستير الدولي 176 حاج وحاجة من ولاية القصرين في صحة جيدة، وفق ما أفاد به المدير الجوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد المسعودي. أعلن معهد باستور تونس استئناف تشغيل آلة إنتاج وتنقية المصل العلاجي بعد إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. طالبت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان أمس بوضع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية وتسريع استكمال دراسة مقترح القانون المنظم له. أخيرا من أخبار العالم، أعلن رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري موافقته على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، شرط أن يتوافق ذلك مع انسحاب القوات الصهيونية من المناطق التي احتلتها جنوب لبنان، منتقدا بشدة إعلان وقف إطلاق النار المطروحة واصفا إياه بأنه اتفاق هجين. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
11: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
12: من المدارس إلى المعاهد، من المدارس إلى المعاهد.

من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا للجميع. مواصلين في برنامج من المدارس إلى المعاهد، وكذلك حاجة بطبيعة نقدم المعلومة، نقدم الإفادة والإضافة. أيضا باش حضرتكم على منتدى التاسعة، كما البكالوريا صارت مراجعة وغيرها من الدروس. أيضا تلامذة السنة التاسعة اللي عندهم امتحان لختام هذه المرحلة من التعليم الأساسي، عندهم هذا الامتحان، وأعدادية حميدة وحادة تحضر لمنتدى السنة التاسعة. كل التفاصيل الخاصة بهذا المنتدى في ضيافتنا أستاذة الفرنسية الأستاذة نزيهة قدرية. عسلامة ومرحبا بك مدام نزيهة.
1: عسلامة أختي ريم، شكرا على الاهتمام، وشكرا لك والكامل فريق التقني والإذاعة قصة على الاهتمام بالشأن التربوي، وتحية البرنامج من المدارس إلى المعاهد.
0: شكرا لك مدام نزيهة. ماهوش أول منتدى، صار قبل المنتديات. الهدف من المنتدى هذية، كي نسمعوا كلمة منتدى شنو بشي يعملوا فيه تلامذة السنة التاسعة بالضبط، ناخذوا فكرة شاملة على هذا المنتدى اللي هو مكانه أعدادية حميدة وحادة.
1: نعم بالضبط، منتدى التاسعة أساسي بأعدادية حميدة وحادة هو دورة مراجعة للاستعداد للامتحانات، امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026. الامتحان هذا باش يكون أيام 18 و19 و20 جوان، والنتيجة من المنتظر الإعلان عنها يوم الاثنين 6 جويلية. في الحقيقة المنتدى هو راهو مانيش نحضروا له أختي ريم، هو يعني بدينا تقدمنا، عملنا خطوات كبيرة في المنتدى التاسعة أساسي، هو معاضدة لجهود الجميع، معاضدة المندوبية الجهوية لتحسين نتائج بولاية قفصة، ودعم تليم زيتنا اللي هي الدروس المراجعة هذه راهي تمكنهم من تدارك النقائص ومعالجة الصعوبات في بعض المواد، خلينا نقوله في المواد الخمسة المواد الأساسية. والمنتدى بدأ تقريبا بعد الأسبوع المغلق، يعني فما شكون بدأ قبل العيد بنهاري وحصة الرياضيات، وتقريبا المنتدى بدأ في المواد الكل بعد عطلة العيد. تولينا أسبوع، لينا أسبوع في المنتدى وما زال متواصل، حاطين قبل الامتحان بنهار نهارين، خلولهم نهايرين يرتاحوا في الدار، يراجعوا ويركزوا. المنتدى هو

0: يعني يشمل مراجعة في المواد الخمسة الأساسية: العربية، الفرنسية، الرياضيات، الإنجليزية، ومادة علوم الحياة والأرض.
1: تقريبا مدام نزيهة، قديش من ساعة فرنسية، قديش من ساعة عربية؟ خاطر قلتي لي بديتوا بعد بالعيد، بعد العيد، فما ناس ما سمعتش بالمنتدى هذا. هل ترى هو موجه فقط لتلميذات حميدة وحدة وإلا لا؟ وإذا كان فما فرصة ينجموا، مازال متواصل المنتدى، ينجموا يتواصلوا معاكم وناخذوا فكرة حتى عن المواعيد.
0: هو المنتدى بصفة خاصة موجه لتلاميذ إعدادية حميدة وحادة، أما بشكل عام بصفة عامة هو في إطار تحسين النتائج بجهة قفصة. مرحبا بكل التلامذة، وديجا عندنا تلامذة ما همش من إعدادية حميدة وحادة ملتحقين بالمنتدى، وينجموا الأولياء ولا التلامذة اللي يسمعوا فينا ولا الأولياء اللي يسمعوا فينا ينجموا يدخلوا للصفحة الرسمية لإعدادية حميدة وحادة. بريسك يوميا نهبطوا فيها يعني البلانينج، المواد اللي باش يتم تدريسها من غدوة، يوميا من 6 للثمانية حصة رياضيات، يوميا من
1: برافو.
0: 6 للثمانية حصة رياضيات، من بعد تاليها حصة علوم الحياة والأرض، من بعد حصة إنجليزية أو حصة فرنسية، في اليوم الآخر نبدلوا الفرنسي والأنجلي نعملوا عربية. اما بالنسبه للرياضيات يوميا يوميا من 6 ل 8 تلميذات يجوا 6 وما شاء الله عليهم ومتحمسين، ويلقوا الاساتذه نتاعهم في انتظارهم، يلقوا يعني بالنسبه للسيد مدير عدديه حميده وحاده اللي هو منسق المنتدى، يعني تم التنسيق مع مش استاذ ولا يعني كل ماده ينسق مع 3 4 اساتذه باش ما يكونش يعني الوقت، يعني الوقت نتقسمه،
1: فهمتك.
0: كل نهار يجي أستاذ يعمل حصة نتاع ساعتين نتاع ساعتين ونص في الاختصاص نتاعه، يكونوا تلامذة يوميا يعني يستفادوا من 3 حصص: رياضيات، فرنسية، إنجليزية أو عربية وعلوم الحياة والأرض. ومرحبا بالتلامذة كل
1: برافو.
0: ما يعني المنتدى مفتوح للجميع، واللي يحب يلتحق بعد ديت وحميدة وحدة من 6 متاع الصباح من غدوة في أي وقت مرحبا بيهم، من 6 لنص النهار المنتدى مازال متواصل.
1: برافو، يعطيكم ألف صحة، شكرا لهذا المجهود، وهذايا معناها دليل على حبكم لتلامذتكم، حبكم لنجاحهم وللأمانة اللي بين إيديكم. مشكورين برشا مدام نزيهة قدرية، أستاذة فرنسية بالإعدادية، إعدادية حميدة وحادة. تحياتي لك لكل الإطار التربوي، لكل الأساتذة المشاركين في هذا المنتدى، كل التوفيق لكم ولتلامذتكم، وإن شاء الله نسمعوا كان النتائج الباهية إن شاء الله.
0: شكرا اختي ريم، وان شاء الله ربي ينجح تلميذاتنا الكل، ونعاود الدعوه مفتوحه لجميع التلاميذ بالالتحاق بعدديه حميده وحاده. فقط ملاحظه
1: تفضلي
0: اختي ريم،
1: تفضلي.
0: راهي الحصص هذه نتاع الدعم وحدها لا تكفي،
1: نعم
0: راهو التلامذه يعني نصيحه للتلامذه، يعني الحصص هذه يجب ان تكون مرفوقه بالاجتهاد والعمل الشخصي والفردي في الدار كيف يروحوا، والمثابره، خاطر المراجعه الذاتيه والفرديه في المنزل
1: مهمة.
0: راهي عن مهمه مهمه جدا في هذه المرحله، خاصه وحنا راهو ما عادش عندنا يعني متسع من الوقت على ابواب المناظره، زاده يلزم شويه ثقه في النفس تدري دونك، وخاصه راهو علاش يلزمهم زاده ما يغيبوش على المنتدى، خاطر نخدموا في امتحانات وطنيه، واللي هما هذه تعاونهم على التدرب على نمط الاسئله، يعني اللي هي غالبا ما تتضمن حساس دعم تمارين ونماذج قريبه برشا من الاسئله اللي تطرح في الامتحانات الوطنيه.
1: نعم، مشكورة جدا، شكرا ليك سيدة نزيهة قودرية، أستاذة فرنسية بإعدادية حميدة وحدة، على كل التفاصيل الخاصة بمنتدى السنة 9. كل نجاح وتوفيق لكل تلامذتنا.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: تحية متجددة لكم الكل المستمعين وين ما كنتم، وين ما فما جديد، وين ما فما تثمين لمجهودات، نكونوا موجودين في ضيافتنا السيد سعداوي شكري مدير المدرسة الاعدادية بسيدي أحمد زروق، باش تحدثوا على الدعم، دروس دعم يقدموها لتلميذات سنوات السنة التاسعة اللي مقدمين على شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني. مرحبا بك سي سعداوي.
2: مرحبا بأختي ومرحبا بجميع المستمعين.
1: مرحبا بك. المدرسة الاعدادية سيدي أحمد زروق تقدم مجموعة من الدروس الداعمة لسنوات السنة التاسعة. معك سي سعداوي، نحب نعرف شنو هما المواد اللي باش تعملوا لهم دروس الدعم، يا هل ترى هما المواد الأساسية للمناظرة وإلا لا؟ هذه أول تجربة في هذه الدروس للدعم، وكل التفاصيل معك، تفضل سي سعداوي.
2: مشكورة أختي، هذه مش مرة الأولى نعملوا سوايع الدعم. عملناها عملول وعملناها سنة بعد ثلاثي الأول بعد ثلاثي الثاني، وكل الشكر والتقدير للأساتذة اللي كانت المبادرة منهم هما.
1: طبعا
2: سوايع الدعم فئة مترشحين لامتحان ختم التعليم الأساسي. المواد الأساسية اللي باش يعدوها في المناظرة إن شاء الله عنا فرنسية الأستاذة راضية صالحية نهار الجمعة 12 جوان، والإنجليزية سي محمد ضو نهار السبت 13 جوان بداية من 8 صباحا، والمات رياضيات سي عبد الكريم عانسي نهار السبت أيضا بداية من الساعة 10 صباحا، وعنا علوم الحياة والأرض مدام بسمة قراوي نهار الاثنين 15 جوان، والعربية عند مدام ثريا الوابح نهار الثلاث 16 جوان. كل الشكر والتقدير للأساتذة والأستاذات على المجهود هذا، وكافة الأسرة التربوية من الأساتذة قيمين إداريين عملة مرشدين تطبيقيين الكل.
1: نعم سي سعداوي، فقط الدروس الدعم هذه موجهة كان لتلميذاتكم في المدرسة الأعدادية، وإلا حتى المدارس الأخرى معناها تنجم تلميذاتهم يلتحقوا بكم، وإلا كان مدرستكم
2: موجهة أختي الغالية موجهة لتلميذات نتاع بشعات و...
1: هذا هو
2: المناظرة نتاع تبعين،
1: معناها كان تبع المدرسة الأعدادية سيدي أحمد زروق.
2: هكاك أختي.
1: أيوة إن شاء الله كل التوفيق لكم، كل الدعم، وإن شاء الله ربي ينجحكم.
2: مشكورين حتى أنتم مشكورين على المبادرات هذه، تمنوا التطوع نتاع الاساتذه والمجهود التربوي. شكرا على هذا اللفت الكريم اللي عندكم انتم، مشكورين، يعطيكم الصحه.
1: الله يخليك، شكرا ليك سي سعداوي شكري مدير المدرسه الاعداديه بسيدي احمد زروق، كل التوفيق ليك ولكل تلميذاتكم.

من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: من المدارس إلى المعاهد في مواكبة لجملة الأنشطة التلمذية طبعا مستمعينا، وهكا نوصل معكم نهاية مشوارنا لليوم. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع أجمل تحيات كامل الفريق بعد قليل فلاش سبور مع قسم الرياضة بإذاعة قفصة. شكرا وإلى الملتقى.

0: الاخبار الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
2: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. اليوم نحكو على منتخباتنا الوطنية، منتخب الأكابر، منتخبنا الأولمبي، منتخب لأقل من 15 سنة، وكيف كيف منتخب السيدات، كلها وديات بالنسبة لمنتخبنا الأكابر الموجود في بروكسل، ومش يلعب غدوة مباراة الودية الثانية والأخيرة قبل المونديال ضد المنتخب البلجيكي، مقابلة غدوة انطلاقا من الساعتين بتوقيت تونس، باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى مباشرة. طبعا نحكو على مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي والوقوف على آخر طبعا التحضيرات، آخر التغييرات ربما باش تصير قبل البداية الفعلية في الرسميات في المونديال ضد السياد. نذكر مقابلتنا الأولى في المونديال باش تكون يوم 16 جوان في المكسيك، ثم نواجه اليابان في المباراة رقم 1000 بالنسبة للمونديال، ثم يوم 26 جوان نواجه المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات بالنسبة للمجموعة السادسة. إذا منتخبنا كما ذكرنا متواجد في بروكسل منذ يومين، رفع النسق الإطار الفني من التحضيرات للمقابلة هذه. بالنسبة للتشكيلة باش تشهد عدة غيابات مقارنة بالتشكيلة الأولى اللي كانت واجهت منتخب النمسا واللي انهزمنا فيها بنتيجة هدف مقابل صفر. التغييرات باش تمس حراسة المرمى يعني المحتملة ديما بنسبة نحكو على أكثر من 80%، باش تمس كما ذكرنا حراسة المرمى، خط وسط الميدان، والخط الهجومي كما ذكرنا بالنسبة للمدرب صبري اللموشي. كما ذكرنا منتخبنا يحضر وجهز لهذه المقابلة. صبري اللموشي كان تحدث على أهمية المقابلات الودية قبل الرسميات في الكونفرنس دي بريس اللي كان عقدها اليوم، وكان معاه المدافع ديلان برون بالنسبة لما قبل مباراة تونس بلجيكا. نذكر مقابلة غدوة الساعتين أمام شبابيك مغلقة 50,000 متفرج باش يكونوا حاضرين في المواجهة هذا مع الناليه التي عاد بلجيكي لكرة القدم. نكمل مع منتخباتنا الوطنية. نذكر ان منتخبنا اللي اقل من 20 سنة باش يواجه المنتخب الجزائري وديا اليوم انطلاقا من 4:30 في الملعب الاولمبي بسوسة. نحكو زادة على منتخبنا الوطني التونسي للسيدات اللي يواجه مصر وديا اليوم، ومنتخبنا الوطني اللي اقل من 15 سنة باش يواجه المنتخب الروسي وديا. هذا بالنسبة لمنتخباتنا. بالنسبة للمنتخب الأولمبي اللي أقل من 23 سنة باش يواجه المنتخب السعودي في فرنسا اليوم بتوقيت تونس 5:30 متاع العشية بالنسبة لهذه المواجهة. بالنسبة لمنتخبنا الوطني للسيدات باش يواجه مصر انطلاقا من 5:00 بتوقيت تونس، 7:00 بتوقيت المحلي هناك في مصر. ومنتخبنا الوطني اللي أقل من 15 سنة باش يواجه روسيا انطلاقا من 4:30 في مركب لادي نايفر بباردو. هذا بالنسبة لآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي ومنتخباتنا الوطنية. بالنسبة نرجع خلينا نحكو شوية على ما قبل المونديال. زاد المنتخبات الإفريقية والأوروبية تحضر، دخلت في الوديات منتخبي إسبانيا والعراق خاضوا مقابلة، والسود الرافدين فرضوا تعادل لمنتخب بلاروخا بنتيجة هدف مقابل هدف، حيث سجل توريس هدف في إسبانيا في دقيقة 16 وعدل دوسكي للأسود الرافدين في دقيقة 27. المنتخب الإيفواري كذلك يفوز على المنتخب الإسباني البارح بنتيجة 2-1. الأخبار هذه أخبار أخرى ديما على صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون. الموعد مع قسم الأخبار وموجز الرابعة من تقديم زميلتنا سميرة سوريا. لو سهلا سميرة، مرحبا.
3: تحية طيبة لك حيدر، أهلا بكم مستمعينا الكرام.
1: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
4: نسيكم بخير اليوم، نحكو لكم على مهرجان الجمال بجفصة دورة 2026 بدار الشباب لكسر، الحاصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع باعثين جدد في الصناعات التقليدية وفوزوا بالمرتبة الأولى في رأس العابد، نشاط طريف لجمعية الألفة النسائية بجنة من ولاية جبلي، شجع روحك واخدم الآخر لحظة البرك مع الأستاذة عايدة نصر. تابعونا اليوم في برنامج مسيكم بالخير من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
5: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
6: حضرات المستمعين، تتابعون اليوم على موجة إذاعة قفصة وإثر موجز الساعة 8 ليلا عددا جديدا من برنامج أقلام واعدة. في حصة اليوم نتناول قصيدة للشاعر محمد أحمدي بعنوان آت على عجل، أو كلما أمشي إليها. تصحبني في القراءة والتحليل والنقاش الأستاذة زهرة سالم. أرجو لكم متابعة طيبة، مع تحيات عبد الرحمن التويتي.
5: 31 37 63 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
7: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
3: تمام والرابعة بعد الزوال.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مجددا أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. تم اليوم بولاية قفصة إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد الحبوب بأحدى الضيعات بمعتمدية سيدي عيشة. تقدر المساحات القابلة للحصاد بنحو 4100 هكتار من القمح الصلبة و1000 هكتار من الشعيرة، كما تشير التقديرات إلى احتمال تجاوز محصول القمح الصلبة عتبة 100,000 قنطار، كما تم توفير طاقة تجميع تناهز 125,000 قنطار موزعة بين خزان ديوان الحبوب وإحدى الشركات الخاصة للتخزين بسيدي عيشة. انطلقت اليوم فعالية الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر تحت إشراف وزير السياحة سفيان الطقية وبشراكة تامة مع القطاع الخاص. من المتوقع أن يعلن الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين عن خطط للنهوض بالقطاع السياحي بربوع الجريدة. انطلقت الحملة الجهوية لتعزيز مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين بولاية قبلي، والتي ستتواصل إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز التوعية والتثقيف الصحي من خلال تحسيس المواطنين بطرق الوقاية والإحاطة الطبية لتفادي مخاطر التسممات. أعلنت وزارة البيئة بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل عام برنامجا بيئيا متنوعا، من خلال إطلاق مبادرة لحماية السواحل وتنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر. من أخبار العالم، شنت طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة شقق سكنية ومنازل في مناطق متفرقة في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين في حصيلة أولية. أخيرا، واصل الجيش الصهيوني اليوم شن غارات وهجمات على مناطق عدة جنوبي لبنان في ظل استمرار التصعيد الميداني، رغم أعلان واشنطن التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ وقف لإطلاق النار، وتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيته ومنع انهياره. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026.
10: للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياقة والكلام، ويتضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
14: نجموم زينة ورداته، بطبوع محلية نغماته. يا
15: يا دايخة ناكي النوم،
14: يا المزموم وسيكا، والمحير عراق والمحير سيكا، يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
16: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من مشموم الفيلم، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة. نجمتنا اليوم هي جوهرة الجنوب، السيدة صفوة.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: ديريلي.
1: من عاصمة الجنوب صفاقس بدأت رحلة صبية شابة شقية التفاصيل اسمها نبيهة الجرجوري. في عمر 17 سنة كانت تخدم وظيفة في قاعة سينما، فلعبت الصدفة دورها في حياتها الفتاة الشابة وقت اللي جاتها فرصة للظهور في بعض الأعمال المسرحية وتقف إلى جانب نجوم كبار في هاك الفترة كيف الممثلة القديرة الزهرة فايزة، وشاركت تمثيلا وغناء في زوز مسرحيات مسكينة لله وانتي اختر، فتحوا أمامها الباب للدخول لعالم سحري آخر.

خلال مشاركتها في تدريبات عمل مسرحي غنائي، اكتشف الملحن والموسيقي علي الحشيشة خامة صوت نبيها الجهوري والمميز، واللي جمع بين العذوبة والقوة، فعرف بحدسه الفني انه الصبية الشابة واللي عمرها ما تجاوزش 17 سنة جوهرة فنية نادرة باش يكون لها شأن كبير في الساحة الفنية مستقبلاً. ودعاها المختار حشيشة للانضمام للجمعية العصرية الموسيقية، لكن عائلتها رفضت التحاقها بعالم الفن، وهنا تمت القطيعة بين نبيها وبرشة من أفراد عائلتها.

وكان من الطبيعي أنه الموسيقي علي الحشيشة يحرص على أنه إذاعة صفاقس في بداية انبعاثها تحتضن موهبة نبيها القرقوري وترافق خطواتها على غرار كوكبة بالفنانين اللي ساهمت زيتونة الأثير في تقديمهم للجمهور. واختار علي حشيشة أنه يطلق عليها اسم فني في عوض اسم نبيها، فاختار لها اسم صفوة، واضطرت أنها تقدم بعض الأغاني والبرامج في إذاعة صفاقس من غير ما تعرف عائلتها الموسعة اللي كانت رافضة الفن.

وبعد الاقتناع بنجاح صفوة فنياً قبلت عائلتها الموضوع، وعام 1960 انطلقت مسيرة صفوة الغنائية من خلال أول أغنية خاصة بها من ألحان الفنان أحمد حمزة وكلمات الشاعر رضا الخويني بعنوان رد بالك رد.

وبعد النجاح الكبير اللي حققته أول أغنية في رصيد صفوة، تولت النجاحات والإنتاجات الغنائية اللي عرفت بقيمة صوتها وتميزه ولفتت لها أنظار الملحنين، وخليتها تاخذ مكانة مع نجوم الصف الأول في تونس في فترة وجيزة من خلال عديد الأغاني الناجحة.

رغم النجاحات الفنية اللي فتحت أمامها أبواب الشهرة والأضواء، كانت صفوة شديدة الارتباط بأصولها ومتعلقة بمسقط رأسها مدينة صفاقس، وحريصة على زيارتها باستمرار والحفاظ على علاقتها مع الفنانين والملحنين في إذاعتها، وعلى رأسهم الفنان القدير محمد الجاموسي اللي تبناها فنيا وقدم لها عديد الألحان الناجحة وأطلق عليها لقب جوهرة الجنوب، وكان لها أيضا شرف مشاركته في تقديم برنامج تلفزي فني في مطلع الثمانينات.

على مدار مسيرتها اللي استمرت للتسعينات، قدمت السيدة صفوة مئات الأغاني الناجحة وشاركت في عديد الفعاليات الفنية والمهرجانات في تونس وخارجها. وكيفها كيف كل الفنانات في هاك الفترة، كان حلم الانتشار العربي يراودها على غرار التجارب اللي خاضتها كل من الفنانتين عليا ونعمة في مصر. وعام 1990 وفي عز مجدها وشهرتها، شدت السيدة صفوة رحال الأرض الكنانة في تجربة جديدة، بحثا عن انطلاقة من هوليود الشرق من خلال التعاون مع عدد من الملحنين أبرزهم الفنان محمد سلطان، واللي كان عرفها عليه صديقها الفنان التونسي محسن الرايز. فأعجب سلطان بموهبة صفوة وقدم لها بعض الأعمال وشجعها على البقاء في مصر. وكان هذا أيضا رأي صلاح البيطار رئيس تحرير مجلة الكواكب اللي أصر عليها بالبقاء حتى توصل المسيرة الفنية في مصر.

المغامرة المصرية اللي خضتها السيدة صفوة تزامنت مع تحولات متسارعة وعميقة في الساحة الفنية في مصر وتونس وعموم العالم العربي، مع انتشار الموسيقى السريعة والخفيفة. وهذا اللي خلى جوهرة الجنوب تتخلى على حلمها وتكون على يقين أنه نحت مكان ليها بين فنانين الجيل الجديد، وإلا منافستهم ماهيش باش تكون مجدية نظراً لاستحالة المقارنة بين لونها الفني المشبع بالطرب والإيقاعات الخفيفة اللي رجت فيها كل فترة. الشيء اللي خلاها تقرر العودة نهائياً لتونس والمسقط رأسها صفاقس والاستقرار فيها، واكتفيت حتى بإطلالات إعلامية قليلة ونادرة بعد ما اختارت الانسحاب من المشهد الفني بعد سنوات العطاء وبعد المجد الفني اللي وصلت له بأغاني صنعت منها واحدة من نجمات تونس وواحدة من أجمل الأصوات.

نهار الجمعة 19 نوفمبر 2021، وبعد صراع مع المرض غادرتنا جوهرة الجنوب، رحلة صفوة بعد مسيرة فنية ناجحة ورصيد من الأغاني والتتويجات والتكريمات والحفلات. رحلة صفوة وخلدت تراث فني وموسيقي كبير يأرخ الجانب من مسار الأغنية التونسية بعد الاستقلال، خلت بصمة مميزة في الساحة الفنية بأغاني كانت ومازالت وبش تبقى محفوظة في الذاكرة الشعبية.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده عليه جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: حلت في حدود الساعة 5:45 من صباح اليوم الجمعة 5 جوان الطائرة المقلة لحجاج ولاية قفصة بمطار قفصة قصار الدولية القادمة من مطار جدة الدولية. وقد أفادت مصادر الزميلة الصحفية نبيلة ناصري التي واكبت رحلة العودة بمطار قفصة قصار الدولية بأن أحد الحجاج قد تخلف عن رحلة العودة صباح اليوم نظرا لتعرضه لوعكة صحية خفيفة. كما وصل فجر اليوم في حدود الساعة 3 إلى مطار المنستير الدولي حجاج ولاية القصرين البالغ عدده 176 حاجا وحاجة في صحة جيدة، وفق ما أفاد به المدير الجوي لشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد المسعودي. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل آلة إنتاج وتنقية المصل العلاجي بعد إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18% وبلغ مستوى 10.9 مليون أو مليار دينار إلى حدود يوم 4 جوان 26 و2000 مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفقا ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. في المقابل فإن إجمالي التبادل بين البنوك سجل ارتفاعا بنسبة 31.7% ليناهز 4 مليار دينار. أفاد الدفاع المدني جنوب لبنان باستشهاد 5 شهداء بينهم مسعف وجريح في غارة صهيونية على بلدة زبدين، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3558 شهيدا و 10870 مصابا في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. ينطلق الآن الموعد معك سعيدة في مسيكم بالخير. مسيك بالخير سعيدة.
6: يمسيك بالخير والهنا والسعادة إيمان، ولكل وفي إذاعة قفصة كما سبق وذكرت ننطلق من توا حتى للثمانية في موعد استثنائي. تعودتوا أنه نكون معكم من 6، اليوم بصفة استثنائية موعدنا معكم يكون من 5 حتى 8.
7: هك ماشي بينا على اليسار يا أخي باش تهزنا لدرج معا؟
8: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
7: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
8: يقولوا
7: إيه، مدام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
8: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
9: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت طريق المرور.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: منتخب من المونديال.
1: منتخب السويد الموجود في مجموعة تونس في كأس العالم. تأسس اتحاد السويد لكرة القدم 1904 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في العام نفسه. تأهلت السويد إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 12 مرة وحلت بالمركز الثاني عام 58 والثالث عام 50 و 1994 والرابعة عام 38. تأهلت السويد إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 6 مرات ووصلت في عام 92 إلى الدور نصف النهائي وعام 2004 إلى الدور ربع النهائي. تأهلت السويد إلى نهائي كرة القدم الأولمبية رجال 8 مرات وأحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بلندن 48 والبرونزية 24 و52 في دورتي باريس وهلسنكي. كما أحرز السويد لقب بطولة نيلسون مانديلا الدولية لكرة القدم عام 99 بعد فوزها على منتخب جنوب أفريقيا هدف مقابل صفر. سيكون باستطاعة المدرب جراهام بوتر الاعتماد على مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك بعد غياب اللاعب عن مواجهات الملحق الأوروبي بسبب كسر في الساق، وينضم إيزاك إلى خط هجوم يضم أيضا فيكتور يوكيرس لاعب أرسنال وجناح نيوكاسل يونايتد أنتوني إيلانغا في المقابل غاب ديان كولوزوفسكي عن القائمة لمشارك اللاعب البالغ من العمر 16 عام منذ مايو 2025 بعد خضوعه لجراحة في الركبة قبل أن تتعقد عودته بسبب انتكاسات متكررة. كما تم استبعاد موهبة برشلونة روني بيرتجي إضافة إلى فيليون سويدبرغ لاعب سلتا فيغو، وسيكون الظهير هيرمان يوهانسون اللاعب الإضافي في معسكر السويد حيث سيشارك في المباراتين الوديتين أمام النرويج واليونان قبل انطلاق البطولة. بدأ منتخب السويد مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بقيادة يون دال توماسون، لكن ثلاث هزائم متعادل واحد في أول أربع مباريات وضعت المنتخب في ذيل المجموعة الثانية ما أدى إلى تغيير الجهاز الفني، ووقع الاختيار على جراهام بوتر اللي سبق له قيادة نادي أوسترسون السويدي إلى فترة ناجحة خلال 2010، لكن بوتر حصد نقطة واحدة فقط في أول زوج مباريات له في التصفيات ليبقى المنتخب في المركز الأخير. ورغم ذلك استفادت السويد من تصدرها مجموعتها في الدوري الأمم الأوروبية لتحصل على فرصة خوض الملحق الأوروبي، وسجل فيكتور يوكيست ثلاثية قادت السويد للفوز على أوكرانيا في المباراة الأولى قبل أن يسجل مهاجم أرسنال هدفا حاسما أمام بولونيا لتحجز السويد مقعدها في النهائيات للمرة 13 في تاريخها. مباريات السويد في كأس العالم 14 جوان ضد تونس، 20 جوان ضد هولندا، 25 جوان ضد اليابان.
0: منتخب من المونديال 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر ومجاد يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: إذاعة قفصة معك،
4: راديو قفصة .ان.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
6: مسيكم بالخير.
7: مرحبا، شرفتنا.
8: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
7: مرحبا، نورتنا.
9: مسيناكم مسيناكم
8: مسيناكم
9: مسيناكم
8: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: المشوار لسه طويل
1: رغم مش صعب،
0: بس في محطات كتيرة لسه تقع وتقوم، هتقوم تاني وتالت ورابع لحد ما تبقى نجم أعلى.
2: لحد ما بزهق.
0: حبيبي حبيبي،
2: شرف كبير ليا والله. أكيد
0: حبيبي،
2: شغل سعيد.
0: العفو، البس. يلا حبيبي
2: حبيبي،
0: يلا باي يا واتس.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما ترد المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: يمسيكم بالخير، أهلا وسهلا بيكم. نسلم على الناس الكل ونقول لكم مرحبا بكم في لقانا بتبيعة يبدأ من توا من 5 بتاع العشية حتى 8. لقاء مسيكم بالخير تعودتوا بيه يكون من 6 حتى 8، واليوم في موعد الاستثنائي اليوم 5 جوان 2026. الباك بدت من نهار 3 تتواصل حتى لنهار 10، أكيد غدوة بعد غدوة هي فترة راحة بالنسبة ل 162 ألف مترشح. نقول لكم تحية عاطرة محملة بالفرح، محملة كذلك بالتفاؤل، محملة كذلك براحة البال، وأحلى تحية لكل من يتابعنا. دمتم أوفياء للكلمة الهادفة، للصوت الصادق، وأكثر محبة لكل من اختار يسمع في إذاعة قفصة. اليوم هو اليوم الثالث، تلامذتنا رحلة الباك، رحلة الثبات، نحقق بالطبيعة هيك الحلمة اللي حلمنا بها من اللي احنا صغار. والشوط الأول بدأ، الشوط المهم بدأ، وما زلنا بالطبيعة في حاجة إلى مزيد من التركيز، مزيد من الثقة في النفس. يا ربي إن شاء الله تجتازوا الامتحان بالطبيعة وتكونوا من ضمن الناجحين. الامتحان في نهاية المطاف، لو أي امتحان اللي يسمع فينا راهو امتحان للصبر، للانضباط، للإرادة. خلينا نحافظ على هيك الهدوء، ننظم الوقت متاعنا، نبعد على كل ما هو مسائل تقلقنا، وما ننتظروش بطبيعة، وما ننظروش للحاجات اللي تعدت، ما ننتظروش من الآخر باش يعاوننا، احنا اللي نعاون رواحنا. وإن شاء الله يا ربي ديما كالعادة نقول لكم إن شاء الله ناجحين، وركزوا ديما على القادم. اليوم باش نحكي لكم شجع روحك واخدم الاخر لحظه مع كوتش. اليوم باش تحكي لنا كيفاش الواحد يبقى متمسك الاخر لحظه، اي الاخر لحظه ما تدريش راه كيفاش النجاح يكون حليفك. اليوم باش نحكم على مهرجان الجمال في قفصه. قفصه تحتضن الجمال، مدينه الجمال هي قفصه، برشا تفاصيل نعرفوها بعد شويه. اليوم باش نحكم على نشاط حلو برشا لجمعيه، حتى العنوان نتاعها هو عنوان طريف، جمعيه الالفه النسائيه بجمنه من ولايه اقبيليه. واليوم باش نحكم مع حاصد الجائزة الوطنية الأولى لأحسن مشروع باعثين جدد في مجال الصناعة التقليدية. برشا عنا ما نحكو لكم، رفقة راضية العياري، وكذلك إبراهيم كمالة، وكذلك كمال التومي، ومن خلف المايكروفون معكم سعيد أكريت. مؤنسة طيبة، نرجع لكم بعد شوية مع ضيوفي الكرام.

مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريق؟

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير.
0: مرحبا، نورت.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما ترد المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: يمسيكم بالخير، يمسيكم بالهلا. احنا توا في حضرة الجمال، الجمال موجود في قفصة. شنية الحكاية؟ مش خليكم بتبيع متشوقين لنشاط باش نعيشوا على واقع عن قريب في جهة قفصة، في دار الشباب بالتحديد قصر قفصة. يوم للجمال، يوم للأصالة، يوم بتبيع الاكتشاف، هيك التصاميم الحلوة، اكتشاف المحفل التقليدي المعاصر مع العراقة متاع الجهة. نحكوا على الصناعة التقليدية، نحكوا أكيد موعد سنوي فيه برشا تراث صحراوي، وفيه برشا كذلك عشق بطبيعة لكل ما هو مميز عنا في جهتنا، ويقع إبراز الجمال الذاكرة هذه الجماعية على مستوى أكيد جهوي وكذلك وطني. باش نحكو على المهرجان أكثر تفاصيل، باش تكون بطبيعة مع ضيفنا مشكور جدا بحذانا بطريقة مباشرة بالستوديو، جاي بحذانا من معتمدية أم العرايس سامي جبالة. نقول لك مرحبا، أهلا وسهلا بكم، نورنا بتبيع الميكرو، ونعطوا فكرة بتبيعها على تظاهرة ثقافية حلوة برشا باش نعيشوا على وقحة. سامي،
7: السلام عليكم، مرحبا بك من الناس كلها. الحمد لله وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله بالنسبة للمهرجان الجمال بالقفصة لأول مرة. لأول مرة، وإن شاء الله باش تكون من أروع المهرجانات، مش تكون موجودة على مستوى الكوفير، على مستوى عالم الحلاقة اللي هو عالم. نحن باش نكون فيه إن شاء الله المهرجان، باش تكون فيه برشا حاجات، باش يكون فيه إن شاء الله اللباس التقليدي، باش يكون فيه لباس العرائس، باش يكون فيه إن شاء الله من خلاله باش يكون فيه تروا دي فورماسيون. والحاجة السمحة إنه المهرجان مجانا، المهرجان عودها مجانا، اللي هي الفورماسيونات هذه راهي بالحق باش تكون مجانا، راهي ماهيش سهله. نحن ان شاء الله باش تكون في المهرجان، باش يكون ان شاء الله برنامج فيه التروا فورماسيون اللي باش تكون مجانا، هي كوليراسيون بروتيين، العنايه بالشعر، ان شاء الله باش تكون زيد سوان فيزاج، العنايه بالبشره، وباش تكون فيه صبغه. هذا كل ان شاء الله من 9 صباحا الى 6 مساء، وان شاء الله باش نهبطوا لكم برنامج كامل بالتدقيق كل وقت وش فيه.
6: أكيد المهرجان والتظاهرة الثقافية تنظمها جمعية المبدعين للحلاقة والتجميل بتونس، وأنتم أعضاء بتبيع بالجمعية. باش ناخذ أكثر تفاصيل، بخلاف جانب الجمال فما الأزياء متاعنا التقليدية، فما نرجع لك لحظة بركة سامية باش نمشي بتبيع نعطي فكرة عن المهرجان، خاطر في برشا فقرات من ضمن أماني اللي هي عضوة بتبيع بالنسبة للجمعية، وكذلك باش تعطينا فكرة على الجانب هذايا عروضنا أزيائنا، وباش نعملوا هيك الروليكينغ ما بين كل ما هو تراديسيونيل، كل ما هو بتبيع موروث، وكل ما هو جديد معاصر. أماني مرحبا، أماني ذياب منورتنا، سعداء جدا باستقبالك ومنورتنا سفيرة الجمال في قفصة.
8: يعيشك عشختي. احنا ريت في المهرجان هذا حبينا نعملوا بصمتنا القفصية باللبسة متاعنا اللي هي جبة القفصية والحريم والاكسسوارات متاعنا والحاجات اللي بنحبوا نبينوها لبرا، خاطر الحضور ماهوش باش يكون على قفصة بركة، باش يجينا من كامل الولايات، الناس كلها باش تحضر وتشارك معنا وبتشوف، ونحب نبينوا الكفاءات نتاعنا في قفصة وزميلاتنا والناس اللي تحب تبين اللباس نتاعها، والناس تحب تبين خدمتها، والناس تحب تبين صنعتها. معنا خطر ما شاء الله في قفصة راهو عندنا برشا،
6: ثم عدد كبير باش يكونوا مشاركين في التظاهرة هذه. تقريبا قديش؟ 100
8: ان شاء الله، ان شاء الله باش يكون اكثر، نخلوها مفاجأة. ان شاء الله
6: يكون عدد كبير،
8: عدد كبير بقدرة ربي. ومرحبا بالناس الكل، مفتوح للزميلات الكل، للناس اللي عندها حتى غرام وتحب تحضر، تحب تطور من روحها، تحب حتى لروحها المرأة. احنا رانا الجمال اللي نحبه ديما،
6: وهي هذه التظاهرات الثقافيه هذه هي متنفس بالطبيعة للاهالي الجهه، باش يمشوا يكونوا حاضرين في نفس الوقت متعه بالجمال، كل ما هو مستحدث في العالم هذايا في مجال الصناعات التقليديه اللي عنا ازياءنا وغيره، وفي نفس الوقت ناخذوا بالطبيعة اطلاله وفرصه بالطبيعة على كل ما هو جديد بالطبيعة المواطن، خاطر عنده يحب يعرف شنو فما جديد، شنو
8: يحب يعرف. بالاخص احنا المرأة هي حتى كي تتعلم حاجه تعلمها روحها، حتى اللي عندها جوست غرام باش تحضر باش تعلم حاجه
6: لروحها وصغيراتها وعائلتها
8: وباش يكون معها اصحاب المجال الكل موجودين فيه، زميلات الكل موجودين فيه، باش تكون الروح اللي محلاها،
6: تبادل اراء،
8: المنافسه اللي محلاها وتبادل الافكار، تاخذ مني فكره نعطيك فكره، نتعلموا برشا حاجات من بعضنا.
6: باش نواصلوا بالطبيعه باش نتعلموا منكم برشا حاجات، لكن قبل هذايا وقفه ثم نعود بالطبيعه للقناه في برنامج مسيكم بالخير.
3: إشهار.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
9: يا مش نرمال يا مش نرمال، ومع بيهاش أقوى مونديال.
3: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو، 20% تخفيض على الكارت 3 اكس بي اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك. إشهار.
6: رجعنا لكم على أثير إذاعة قفصة في لقاءنا من برنامج مسيكم بالخير. شوية درشة كانت مع ضيوفي الكرام، درشة حلوة بتبيع على تظاهرة ثقافية باش نعيشوا على وقحة قريبا في جهة قفصة بالتحديد في معتمدية الكسار ولاية قفصة. حكينا على الجمال، حكينا على المهتمين بالمجال هذايا، مهرجان يهتم بالجمال بقفصة، وكنت قلت إنه المهرجان هذايا تنظمه جمعية المبدعين للحلاقة والتجميل بتونس، وبمعانا سي عمر الدوي اللي هو عضو بالجمعية باش نعطوا فكرة بتبيع على الجمعية، وفي نفس الوقت الجمعية إن شاء الله عن قريب بش يكون عندها تواجد من الولايات القلائل، بش يكون عندها تواجد في الجهات الداخلية، بداية بش تكون في الجنوب التحديد بش تكون قفصة، وهذا فخر لينا. قفصة منبع للجمال ومنبت للجمال وولادة للجمال كذلك. وي صحيح. به ناخذ فكرة على الجمعية سي عمر بحسيفتك عضو، تفضل. مرحبا طبعا. مرحبا منورنا، ان شاء الله ما تكونش اخر مره والباب مفتوح ليك في كل لحظه، ان شاء الله معك كل مستجد.
10: يعيشك سي عمر. فورماتور حلاق معتمدية زنوش، فورماتور
6: مكون
10: حلاقه، وعضو جمعية المبدعين للحلاق والتجميل بتونس.
6: واضح.
10: تحت شرف
6: جيد جدا
10: صديقي وزميلي سامي دريره.
6: نعم
10: بسام دريره، عفوا
6: تقرب شوية للميكرو بالله، قلت لنا تقنيا مدام راضية نقرب شوية للميكرو ولا قرب أكثر ما يكون تقرب.
10: الجمعية الجمعية تأسست عندها تقريبا ثلاثة سنين.
6: ثلاثة سنين
10: باش تكون في الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله باش تكون عندها فرع لهنا في قفصة، في باش مع الإخوة سامي وبعض الأعضاء الآخرين. هذه الجمعية باش تسهر على
6: في مدينة قفصة، باش يكون عندها إن شاء الله تواجد.
10: طبعاً هذه باش تكون باش نسهر على تكوين، خاصة التكوين في المجال
6: التكوين والتأطير
10: والتأطير في الدومين الحلاقة والتجميل.
6: جيد جدا.
10: هذا خطر احنا في قفصة رانا تسيني شوية في
6: أكيد أكيد. وما يكونش كذلك قطاع مهمش، يكون طبعا قطاع مؤطر، سواء كان بالنسبة للمنظمين للقطاع هذايا ولا حتى اللي يحب ياخذ فكرة. فتكون الفكرة هذه بطريقة أكاديمية، ما تكونش فكرة عشوائية ولا مأخوذة بتبيع عن بطريقة وراثية ربما على الأجداد أو غيره، فتكون بطريقة أكاديمية.
10: خطبت ولا الحلقة تبدلت
6: بدلت
10: مقص ومشط كما عن قبل تويكة تويكة فما سوان، نحن رجال تويكة فما سوان، فما كراتين فما كراتين
6: وصيف على أبواب ومحتاجين المسائل هذية.
10: اي
6: ربي ان شاء الله يتمم بخير
10: باش نكونوا في شو نكونوا في قفصة في الايامات القليله القانون اسس الفرع نتاعنا. وان شاء الله باش نكونوا ديما باش نعملوا دورات تكوينيه، فهمتني، للي سونتر ولا الحلاقين.
6: توا انتم كمهنيين في القطاع، تواجد مثل هذه الجمعيات ربما شنو تضيف لكم؟
10: اكيد باش تضيف لنا برشا أولها ساعة التكوين هي تصل عليه أهم حاجة التكوين المستمر لأنه الحلاق يلزمك خطر مهنة الحلاقة ديما النوفاسيون ديما التجديد فما حاجات جديدة فما برودويت جديدة فما حاجات جديدة
6: يعني كل مهني ماذا به يعرف شنو فما مستجدات والمستجدات هذه بتبيع تكون من خلال حلقات التكوين
10: يلزمك حلقات التكوين هذه كل هذه وتقربنا لبعضنا وتهزنا من عادات التقاليد كل بلاد وعادات وتقاليد وإحنا في قفصة هنا ما شاء الله عنا برشا حلاقين ممتازين راهو للأمانة راهو
6: وعنا برشا موروث كذلك نجمو نخدمو عليه
10: ولا وزيد راهو راهو نشاط اقتصادي يدور في جدة
6: أكيد
10: حلاق راهو شكون وباش يكون باش يدخل في الشبكة الاقتصادية
6: وبعد هو كيف يدخل شباب كيف في الحلقة الاقتصادية
10: حاجة تعرف
6: موروثنا البطالة ولا بيه. شكرا عمر تحب تضيف حاجة نورتنا اليوم أول مرة تحضر بحدنا في استوديو واحد إذاعة قفصة نورتنا وإن شاء الله أول ما يكون بتبيعها بعض الجمعية والتواجد متاحة في جهة قفصة إن شاء الله تكون ضيفنا على أثير إذاعة قفصة وبتبيعها نحكو على هاللبنة الجديدة اللي بتبيعها باش يكون عندها أكيد أثر طيب سواء كان على المهنيين في القطاع ولا كذلك بالنسبة للمواطنين الموجودين في جهة قفصة نمشي الأماني شو تحب تضيف أماني قبل ما نخدم معاكم المشوار ونذكر أنه مهرجان الجمال بقفصة عن قريب في دار الشباب بالتحديد بمعتمدية الكسار من ولاية قفصة يلا أنا
8: حبيت أن نقدم أن يكون
6: قدمشين الميكرو
8: حبيت نقول أنه أي حد يحب يحضر مرحبا بيه وكان فما شكون عندها صنعة في يديها ولا عندها حاجة تحب تقدمها أكسسوارات حاجة معناها تكون هي تصنع فيهم حاجة يدوية ماذا بينا تكون متواجدة معنا
6: يعني الحرفيين في مجال الصناعة التقليدية
8: ينجموا ينجموا يتصلوا بينا ويقدموا المنتج متاعهم ومرحبا بالناس الكل اللي تحب كل حد يحب يعرض حاجة مرحبا
6: ومحلى الجمال كي لمد الحرفيات في مجال الجمال باش نختم مع ضيفي مشكور جدا في كل مره بتبيع يكون حاضر بحدنا الا ما يكون بتبيع ثم جديد سامي نورتنا اليوم شو تحب تضيف
7: الاضافه ان شاء الله باش تكون في المهرجان كما قلت راهو المهرجان مجاني نعاودها وبالحق راهي حاجه باش تكون فيها فن وابداع وجمال من مستوى لك وفير مستوى ولايه قفصه بالحق نشكر السيد بسام دريره ان شاء الله باش تكون قريبا جدا في قفصه بالحق عنده مجهودات كبيره يخدم فيها في عالم الكوافير ونحن كقفصه ان شاء الله راني كلمه باش نقولها استاذ فضلك رانا في الجمال نطيروا نحن في قفصه وان شاء الله عندنا برنامج ان شاء الله قريبا جدا اللي هو اوسكار شمال افريقيا باش يكون في الحمامات وعندنا كاس العالم ان شاء الله باش يكون في الحمامات في مارس وفي اكتوبر عام الاول جيت لهنا من بعد الاوسكار اثناء نشجعكم باش تكونوا موجودين بالحق لقفصه راكم ما شاء الله عليك
6: بيه. احنا حكينا على التظاهرة الثقافية هذه حكينا على مهرجان الجمال بقفصة ولكن التوقيت وقتاش نختموا به اللقاء معكم
7: ان شاء الله 15 جوان
6: التوقيت بالضبط مع وقتاش نبدو
7: كل ان شاء الله نبدو مع 9 ان شاء الله وكل الشكر للمركب الشبابي بالكسر بالحق نشكرهم برشا اللي هم واقفين معانا وبارك الله فيهم وربي يوفقنا ان شاء الله
6: يا سيدي موفقين تظاهر ثقافية تهتم بمجال الجمال الصيف على بواب ما فيها باس بتبيع نمشو ناخذ صغيراتنا وناخذ فكرة مع العائلة ونقول لكم موفقين جميعا شكرا على الحضور شكرا لي كذلك سامي جيت بحثينا وتحية لأهالي يوم العرايس وإحنا معاكم في مسيكم بالخير مواصلين المشوار حتى للا 8 بعد شوية باش نرجع مع بقية ضيوفي محاور جديدة ومواضيع جديدة نكتشفوها بعد شوية
11: بجد القدس مظلوم يا حفص

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما ترد المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: معكم في مسيكم بالخير، بدأ من 5 يتواصل حتى 8. نرجع نسلم عليكم للناس الكل ونقول لكم أهلا وسهلا بكم. احنا معاكم مع وفيانا اللي اختاروا يرافقونا، اختاروا يتابعونا. فما برشا واحنا جايين بتبيع لي مقر إذاعة قفصة، لاحظت انه فما شكون اللي قال بدا ارتفاع درجات الحرارة من تو، ولينا نتوحشوا هكا النسمة، ولينا نتوحشوا كي تبدا عنا شوية هكا نسمة، نقولوا ان شاء الله يا ربي تطوال المدة نتاعها. فأكيد هو شهر جوان، فبالتالي درجات الحرارة مش تبدا حتى في الارتفاع. الصيف على البدا هو الصيف، واذا كان الصيف بتبيع بدا باش يكون معها ارتفاع في درجات الحراره، فبالتالي نوسع بينا. حبيت نوجه تحيه لكل سواق سيارات الاجره على الكلمه الحلوه، على الكلمه الطيبه. ومن ضمن الاسواق فما شكون بيطلب انه يسمع صوت ورده الجزائريه في فقره الترهويج اللي تعودنا بها في برنامج مسيكم بالخير. طيب ما نسمعوا صوت ورده، حبيت نذكركم بالملتقى الجهوي للشباب هواة الاعلام. الملتقى هذايا باش يبدا من نهار غدوة 6 جوان حتى نهار 8 جوان 2026. المكان وين دار الشباب بالخير، والشعار بالنسبة للملتقى بالنسبة للدورة الحالية: من أجل إعلام شبابي بديل في خدمة مقومات التنمية. أكيد فما تكوين نظري وكذلك تكوين تطبيقي، وفما مجموعة من الورشات الفنية وكذلك التقنية تكون بطبيعة متنوعة. ففسحة بطبيعة للشباب هواة الإعلام المغرمين بالمجال هذا، مجال الإعلام والعاشقين المجال هذا. فرصة بطبيعة تتاح في ملتقى جهوي يهم الشباب هذوما المغرمين بالإعلام وهواة الإعلام بالتحديد. نذكركم أنه المكان هو بالتحديد دار الشباب بالخير، والتاريخ هو من 6 حتى نهار 8 جوان 2026. بعد شوية نسمع صوت وردة الجزائرية بعد الموعد الأخباري، باش نرجع نحكي لكم على حاصد الجائزة الأولى في مجال، نحكي مجال باعثين الجدد في مجال الصناعة التقليدية الحرفي. في رأس العرض باش نحكو معاه على إثنية، على حلمة تحقق، باش نحكو كذلك على تظاهرة حلوة برشا، نحكي على النادي بتبيعة. النادي هو عبارة على لمة ما بين مربين أساتذة في لمة حلوة في جمعية حلوة، العنوان متاعها محلاه الجمعية هذه. وفي نفس الوقت التظاهرات اللي قاعدة تعمل فيها محلاه هي جمعية الألفة النسائية. وإذا كنت تحبوا تعملوا تبحيرة، تاخذوا فكرة بتبيعة شنو بدا بتبيعة، كما قلت الصيف بدا وبدت معها التبحيرات وبدت معها الأنشطة الكشافة والمصائف وغيره. بعد شوية باش نعملوا إطلالة على تظاهرة باش ترى النور عن قريب. خليكم مع صوت وردة، نرجع بعد الأخبار.
7: ترهويجة ترهويجة ترهويجة.

0: هذا السبت برنامج الخيمة من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخبات الوطنية لكرة القدم، ومنتخبنا الأول منتخب الكبر موجود في بروكسل ومش يلعب مباراة الودية الثانية تحضيرا للمونديال غدوة إن شاء الله السبت انطلاقا من الساعتين توقيت تونس ضد منتخب بلجيكا، المنتخب القوي طبعا. مباراة ستدور دون بالجمهور 50,000 متفرج يعني دون تذاكر لحد الآن موجودة، حتى برشا تونس حابوا ياخذوا تذاكر، موجودين في أوروبا ما تحصلوش على تذاكر لأنه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم كان أعلن منذ يوم الأربعاء أنه التذاكر فت يعني بالنسبة سولد أوت بالنسبة للتذاكر المقابلية، 50,000 متفرج باش يكونوا حاضرين في هذه المواجهة. بالنسبة للمباراة اللي باش تكون طبعا باش نعرفوا من خلالها ربما التشكيل الأساسي اللي باش يكون في المونديال، سيكون مباراة الأولى ضد منتخب السياد، باش يقع أو المدرب باش يعمل شوية تغييرات مقارنة بالمباراة اللي واجهنا فيها منتخب النمسا في فيينا يوم الاثنين ونهزم فيها منتخبنا بنتيجة هدف مقابل صفر. بالنسبة للتغييرات باش تمس حراسة المرمى حسب المعطيات اللي جينا من زملائنا موجودين غادي في بروكسل يتابعوا في المنتخب، مستوى حراسة المرمى، مستوى أقوال خط وسط الميدان، وفي الهجوم في انتظار طبعا التشكيلة الرسمية من المدرب صبري الموشي اللي كان عقد ندوة صحفية تحدث عن هذه المواجهة وكيف تحدث على المونديال والانطلاقة الفعلية اللي باش تكون يوم 16 جوان باش نواجهوا منتخب السياد 3 بتوقيت تونس 3 متاع الصباح، ثم 15 جوان يوم 21 جوان 5 متاع الصباح نواجهوا منتخب الياباني، ونص الليل يوم 26 جوان يعني نواجهوا المنتخب الهولندي. بالنسبة للمنتخبات اللي في مجموعاتنا نذكر اليابان فازت على ايسلندا 1-0، السياد انهزمت امام النرويج 3-1، هولندا انهزمت امام الجزائر 1-0. المنتخب السيادي لعب مباراة ثانية وتعادل مع اليونان 2-2. بالنسبة للمنتخب الهولندي ما زالت المباراة ضد منتخب اوزباكستان. نحكوا على بقية المنتخبات، المنتخب الاولمبي واجه نظيره السعودي في مباراة ودية في فرنسا، المقابلة تلعب نلعبوا في 28 دقيقة لعب هدف مقابل هدف بين المنتخبين، المنتخب الأولمبي متعادل مع السعودية 1-1. نذكر أنه عمر بن علي هو اللي سجل هدف إلى حد الآن بالنسبة لمنتخبنا. نذكر زاد منتخب السيدات باش يواجه حاليا المنتخب المصري، باش نعطيكم التوقيت بالضبط. منتخب أقل من 20 سنة يلعب مباراة ودية حاليا في ملعب الأولمبي بسوسة مقابل بدلة 4:30 متاع العشية، ومنتخبنا الوطني للسيدات مقابلته باش يلعبها ودور حاليا انطلقت الخمسة نتاع العشية ضد المنتخب المصري في القاهرة المقابلة هذه، ومقابلة فما دور حاليا توا بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الروسي في ملعب الهادي النايفر في باردو. على ترابيط البطولة الإسبانية لكرة القدم اليوم الجمعة فوز لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في الليج هذا الموسم، يامال ساعد برشلونة في الاحتفاظ بلقب البطولة وأصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر ثلاثة مرات خلال موسم واحد، كما أنه الموسم متصدر لقائمة هدفي النادي برصيد 16 هدف و11 تمريرة حاسمة. وأيزي فليك مدرب برشلونة فاز أمس الخميس بجائزة أفضل مدرب هذا العام في البطولة الإسبانية. هكا نكونوا كمان هذا الموعد الرياضي، نقابل معكم إن شاء الله 8 غدرج في فاسبور. إلى اللقاء.
5: إشهار.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك
8: عندك أورانج.
2: إشهار
9: 31 37 67 33
0: مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قرصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، والسادسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السادسة مساء، نبدأها بالعناوين. وصول وحجيج ولايتي قفصة والقصرين قادمين من مطار جدة الدولي، وفي النشرة رصد الانطباعات حجيج ولاية قفصة العائدين من البقاع المقدسة. وزير السياحة يشرف بولاية توزر على فعاليات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بالجهة. غارات صهيونية متواصلة على لبنان رغم مساعي تثبيت وقف إطلاق النار. تفاصيل النشرة. حلت في حدود الساعة 5:45 من صباح اليوم الطائرة المقلة لحجيج ولاية قفصة بمطار قفصة القصر الدولي والقادمة من مطار جدة الدولي، وذلك بعد أدائهم مناسك الحج. وبحسب ما أفاد به مصدر للزميلة نبيلة ناصري، فإن أحد الحجيج قد تخلف عن رحلة العودة صباح اليوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة استوجبت نقله إلى أحد المستشفيات السعودية. الزميلة نبيلة ناصري تحدثت إلى عدد من حجيج ولاية قفصة.
4: عمار بن مسعود من الرديف، تنظيم سمح، ما تعبنيش الحق، منظمين سهل مهل، حتى المنظمين والمرافقين ما قصروش من الحق معنا.
5: اسمح بي خليفية من متلوي، الحج إن شاء الله لباس وامورنا طيبة على الأخر معنا، وإن شاء الله ربي يتقبل منه ومن النبي.
6: شدلي إبراهيمي من متلوي، والله كانت رحلة ممتازة والحمد لله لربي أكرمنا وقمنا بكل مناسكنا الدنيا، وإن شاء الله ربي يكتبها للجميع.
7: من قفصة من زرو سعيدة بعد فرض كتبه لنا ربي باش نهدوها، والحمد لله اديناه. فما حوايج ايجابيه وفما حوايج سلبيه، والحمد لله فضل من ربي.
8: مبارك مبروك مع رئيس الله يحج بالقدر. المرافقين عاملين معنا لازم كل، وما لقيناش حتى صعوبه في اي حاجه. المحاطه وبكر المرضى مش مرضى، يوروا لنا وين تمشي وين تجيب ويدونا ويرجعونا، بارك الله فيه.
9: رمز اولاد بالهادي من سيدي ابو بكر، الحمد لله كملنا مناسكنا الكل، لكن خدمات القفصة لهنا ما ترتقيش حتى 10% من مستويات البلدان الأخرى. توي رسول الله 262 حاجة بكار واحد وزوزكيران، لا من المشرفين ولا من الإقامة ما ارتقتش حتى 10% من الفلوس اللي دافعين.
10: الحمد لله تعدت الظروف باية، بو ناقصة شوي تنظيم، كلمة الحق الواحد يقولها، قام ناقصة شوي مقارنة بعامنا ولسنا لا، مي في العموم تعدت باهية الحمد لله. الإطار الطبي تبع فينا غادي طول بصراحة.
11: بشرى نصر من المتلوي، مشيت في الحج السنة، بصراحة كانت حجة ممتازة جدا، مناسك قمنا بها على أحسن وجه، لربما أحسن حجة من بداية الموسم الحج، والحمد لله تنظيم معناه مشيت على بالحق على أحسن ما يرام.
12: جميل الحمد من المتلوي، الحمد لله يا رب حن كل هو جهاد إيماني، كل شيء جاسمح وكل شيء الحمد لله يا رب، كل حلم إن شاء الله يا رب لا يحرمهم منه.
2: آمين. في ذات الإطار عاد فجر اليوم أيضا 176 حاج وحاجة من ولاية القصرين إلى أرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج، حيث وحطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بمطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي في حدود الساعة 3 صباحا، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية القصرين محمد رشيد المسعودي في تصريح للزميلة فدوى القرمازي.
13: اليوم 5 جمعة 2026 سجلنا حضور حجيجنا الميامين، حجيج رحلة SB6 على الخطوط السعودية، معناها الوصول نتاعهم الحمد لله كان على الساعة 3 صباحا. أنه إجراءاتهم وخرجوا من المطار حوالي الساعة 4:15، ظروفهم طيبة، معناها انطباعاتهم حسنة، صحيا لباس الحمد لله. نسأل الله العلي القدير أنه يكون حجهم مبرور وذنبهم مغفور وسعيهم مشكور، وربي إن شاء الله ينول مراد كل من رغب في الحج إن شاء الله.
2: انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر تحت إشراف وزير السياحة سفيان الطقية وبشراكة تامة مع القطاع الخاص. من المتوقع أن يختم الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين بالإعلان عن خطة للنهوض بالقطاع السياحي بربوع الجريدة. المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة يقدم أكثر تفاصيل عن هذا الملتقى في تصريح للزميلة وحيدة مبارك.
14: الملتقى الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر اللي من المنتظر أنه يعد في نهاية الأمر خطة للنهوض بالقطاع السياحي تحت إشراف السيد وزير السياحة وبشراكة تامة مع القطاع الخاص. الملتقى معناها ينقسم على يومين، اليوم ورشات وغدوة إن شاء الله بحوله يقع تلاوة التقرير النهائي والمعالم الكبرى للخطة اللي باش يقع معناها إعدادها. طبعا أبرز الإشكالات هي النزول المغلقة، وإحنا عندنا مسار شرعنا فيه كمصالح وزارة السياحة منذ سنوات القليلة الماضية يهدف إلى محاولة حلحلة الوضع ومحاولة معنا إعادة فتح النزل المغلقة. أمكن لنا معنا في السنتين الماضيتين تقريبا فتح 4 نزل ورفع الطاقة الجملية للأسرة، وإن شاء الله بيحولها العمل مازال متواصل من أجل معناها معالجة ملفات النزل المغلقة الباقية. طبعا شريط التوفر مجموعة من الشروط معناها القانونية والاقتصادية. النزل هذه كانت مغلقة لفترة كبيرة لأنها واجهت أزمات كبيرة خاصة في علاقة مع الأحداث اللي شهدتها بلادنا بعد سنة 2011 وبعد ذلك أزمة الكورونا وما حف بها معنا من أزمة مالية كبيرة، ولكن بجهد من المستثمرين في حد ذاتهم وبإسناد كبير لوزارة السياحة وديوان الوطني التونسي للسياحة في مخصص التأطير الفني التأطير معناها الإداري، أمكن أنه نفتح معناها النزول هذه اللي هي معناها فيها حتى نزول من فئة 4 نجوم مما يعزز معناها جاذبية الجهة ويزيد في جودة معناها الخدمات المزداة فيها، وذلك من أجل معناها استحثاث نمو القطاع السياحي في الجهة بصفة عامة.
2: من جهته أفاد مدير عام المصالح المشتركة في وزارة السياحة يحيى الشواشي بأن زيارة وزير السياحة سفيان الطقية تتنزل في إطار المجهودات الرامية إلى تهيئة البلديات السياحية وبحث سبل دعمها عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية. وأكد في هذا الصدد أن بلدية توزر في حاجة للحصول على دعم شريطة تقديم مطلب في الغرض يؤخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
15: بلدية توزر تستحق دعم من موارد صندوق حماية المناطق السياحية. هناك بلديات قدمت مشاريع وتعرضت على الفرق المختصة للنظر فيها لتمويلها بمختلف المراحل إنجازها، لكن يقعد الأمر أنه هناك بعض الملاحظات اللي يستوجب استكمالها والنظر فيها في الملف الفني المقدم قبل البلديات. هو صندوق حماية المناطق السياحية يدعم البلديات السياحية هذه الكل، أما الدعم ما يكونش بصفة مباشرة بقدر ما هو ينبني على مشاريع مقدمة من قبل البلديات، والمشاريع هذه تكون فيها جدوى اقتصادية وتنموية للجهة بما فيها تقديم العوامل الفنية والمؤثرات البيئية على المنطقة، كذلك تقديم كل التراخيص الضرورية لهذه المشاريع لإنجازها. وفي إنجازها هذيك تقوم وزارة السياحة تبيع من طرف لجنة خاصة اللي تتكون من وزارة الداخلية وزارة البيئة وزارة التجهيز النظر في هذه المشاريع وتعطيها الدعم اللي تستحقه حتى نوصلوا مساهمة تكون بمبالغ مادية كبيرة.
2: وبولاية قبيل انطلقت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في القيام بعملية الفرز الأولي لملفات المترشحات الراغبات في بعث مشاريع خاصة أو صاحبات مشاريع والراغبات في القيام بتوسيعة مشاريعهن بما يساهم في تعزيز مشاركتهن في الدورة الاقتصادية بالجهة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي بسمة المصباحي في تصريح للزميلة سعاد الكيلاني.
16: فيما يتعلق بالتوجهات الجديدة للبرنامج رأيت تم التركيز خاصة على تطوير آليات المرافقة والتأثير لفائدة صاحبات المشاريع إلى جانب تشجيع المبادرات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والرقمنة والاقتصاد الاجتماعي التضامن. البرنامج هذا زاد يكتفي أهمية كبيرة وخاصة باعتباره لا يقتصر على التمويل فقط بل يعتمد مقاربة شاملة تقوم على التكوين والإحاطة والتوجيه. حلت المنصة الرقمية للتسجيل بالنسبة للنساء الراغبات في بعض مشاريع أو اللي عندهم مشاريع ويحبوا يعملوا توزع يوم 6 مي توصل حتى 23 مي. وإحنا اليوم في المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج وهو فرز الملفات اللي باش تكون مستوفية، معناها بما فرز على المنصة أول، وبعدين باش تصير جلسات جهوية مع المؤسسات الشريكة، وباش ننظروا نعمل محادثات فردية للنساء هذوما اللي هما استكنوا الشروط الانتفاع موجودين على المنصة. ونفكر إنه البرنامج زائدات حتى 31 ديسمبر كان مول في حدود 188 مشروع بكلفة جملية تقريبا فاقت 1.9 مليون دينار. المشاريع هذه كانت في مجالات متعددة، الخدمات، الفلاحة، التجارة، الشرف المهن الصغرى، كذلك المشاريع الصناعية. في التوجهات الجديدة إن شاء الله باش نركزوا على القطاعات المشاريع المبتكرة ذات القيمة المضافة التي تعتمد سلاسل القيمة، كيف تشجيع المبادرات في مجال الاقتصاد الأخضر والرقمنة، في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: في إطار مشروع تويزا 4 نظمت اليوم جمعية انتصار المرأة الريفية ملتقى جهوي حول المجامع التنموية الفلاحية بين الواقع التنموي والتغيرات المناخية. يهدف هذا الملتقى إلى خلق شراكات استراتيجية بين المجامع التنموية والفاعلين المحليين في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي للمحافظة على ديمومة هذه المجامع. حياة عمامي منسقة مشروع تويزا 4 تتحدث بأكثر تفاصيل للزميلة ألفة خصخوسي.
17: النشاط اللي به اليوم هو ملتقى جهوي، اخترنا له عنوان المجامع التنموية بين الواقع التنموي والتغيرات المناخية. النشاط هذي تحضر ثلة من المجامع اللي تقوم الجمعية بمرافقتها منذ تقريبا 3 سنوات، باش يكون بداية انفتاح المجامع هذي على بقية هيكل الاقتصاد الاجتماعي التضامني. واليوم نخدمه على إرساء شراكة اقتصادية تضامنية بين المجامع والتعاونات الفلاحية. تحضروا تقريبا شركائنا اللي هم مندوبية الصناعات التقليدية، مندوبية الفلاحة، ومندوبية التربية أيضا باعتبار أنه الجمعية

0: مناخية، خاصة الجفاف وشح المياه، الإشكاليات اللي تخلي اليوم التحويل الغذائي، وخاصة وأن المجامع هذه كان عندها أثر على المحافظة على العادات الغذائية للجهة وكيفية حفظ الأغذية حسب التقاليد القديمة لأبناء الجهة.
1: ومن أخبارنا الوطنية، أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي اليوم أفاد بأن سنة 26 و2000 تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتونس بالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية على مستوى المنظمات الإفريقية والدولية، والتي تمثل محطة هامة من أجل تعزيز حضورها الإفريقي والعربي ضمن هياكل القرار. وأوضح في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، أوضح أن تونس قدمت ترشحا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة القادمة، وأيضا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، إلى جانب التقدم لمنصب الأمين العام في الاتحاد. وأشار من جهة أخرى إلى تطابق الرؤى بين الجانبين التونسي والجزائري الذي تجسد خلال اجتماعات اللجان المشتركة، والتي تم التأكيد خلالها على مزيد العمل من أجل دفع التعاون المشترك وإنجاز المشاريع المتفق عليها. ومن أخبار العالم، وصل الجيش الصهيوني اليوم شن غارات وهجمات على مناطق متفرقة جنوب لبنان في ظل استمرار التصعيد الميداني، رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار وتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيته ومنع انهياره. وأفاد الدفاع المدني جنوب لبنان باستشهاد 5 شهداء في غارة صهيونية على بلدة زبدينة، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة شهداء إلى 3550 شهيد و 10870 مصاب في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. وفي وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر بين واشنطن وطهران، لا تزال إيران تدرس المقترح الأمريكي الأخير، في حين أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا التذكير بعناوينها: وصول وحجيج ولايتي قفصة والقصرين قادمين من مطار جدة الدولي، وفي النشرة رصد الانطباعات حجيج ولاية قفصة العائدين من البقاع المقدسة. وزير السياحة يشرف بولاية توزر على فعاليات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بالجهة. نهاية ونشرة السادسة مساء، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
2: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياقة والكلام، ويتضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة، مراية تكلم. مرحبا، شرفتنا.
5: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
4: مرحبا، نورتنا.
7: مسيناكم.
8: مسيناكي.
7: مسيناكم.
8: مسيناكي.
7: مسيناكم.
5: مسيكم بالخير.
9: مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير. ما ترد المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: راجعين بتبيع لقنا معكم على أثير إذاعة قفصة، راجعين كذلك لضيوفنا الكرام باش نحكي على جائزة وطنية مشروع الباعثين الجدد. ضيفنا الحرفي على الطرف الثاني من الخط فراس العابد، نقول له مبروك التتويج، منورنا على أثير إذاعة قفصة. فراس مرحبا، أهلا وسهلا بك.
6: عسلامة. مرحبا بنا في كل، وبارك فيك، عايشك، وشكرا على الدعوة الحلوة، وشكرا على الاستضافة.
5: يفضلك. احنا نقولوا مرة ثانية تهانينا، مشروع متميز على مستوى وطني. البداية كانت طموح، فتتويج فراس اللي رسم المسار متاع نجاحه من خلال الإبداع في مجال الصناعات التقليدية، الابتكار بالطبيعة، والتمسك بهالربما بهالمجال هذايا، وهالقدرة على الإضافة وعلى الصنع وعلى العطاء. حلمة صغيرة وتحقق وولت مشروع كبير، ثم كذلك تتويجات على مستوى وطني. فراس، أنت مختص في المجال هذا، مجال فن الخزف التقليدي، والتكوين هو أكاديمي بدرجة أولى، واخترت أنه تتضلع في المجال هذا وتشارك كذلك في مسابقات من الدراسة ربما الأكاديمية، التدريس في الخارج، العودة إلى أرض الوطن، المشاركة في مسابقات وطنية، تتويج على مستوى وطني. شنو تحب تقول فراس بعد هالمشوار هذا بالتحديد؟ محلاها صنعتنا التقليدية، عندك غرام كبير برشا، شنو هي الرسالة اللي تحب توصلها فراس؟
6: انسى معناها كل شيء بنيته على غرام الحق، معناها الغرام هو شغف كبير برشا بالفن بصفة عامة، وخاصة معناها بالصناعة التقليدية والصناعة التونسية والتاريخ التونسي والكل، معناها ونحب نقول ربي معناها نتبعوا أحلامنا وكهو، شد في حلمك وشد في الشغف متاعك وما تستسلمش، معناها هذيك أهم حاجة وهذيك أهم رسالة، وإن شاء الله إن شاء الله معناها لا يشد في حلمته ولا يخدم على الشغف متاعه وما يستسلمش، إن شاء الله يوصل.
5: التتويج فراس هو انتصار للحرف التقليدية التونسية، لهالطاقات الشبابية اللي عنا، هالإنجاز هذايا بكل فخر واعتزاز بتبيع، وإحنا مفتخرين بيك، هالتألق هذايا في مجال الصناعات التقليدية التونسية. فما شكون اللي يقول لك باش ناخذ ربما مشوار وتوجه في المجال هذايا، لكن يا ترى من بعد باش نحقق ذاتي، باش نحقق نجاحي، وإلا لا فراس غير ربما الفكرة، راهو نجمو نحبوا هالمجال هذايا وننجحوا فيه وناخذوا تتويجات كذلك.
6: المجال هذايا راهو قد ما تعطيه يعطي. والتتويج معناها هو شرف كبير برشا، اما يقعد ديما الخطوه الاولى، مش التتويج والجائزه والكل يعني ما نشوفهاش تثمين للخدمة اللي خدمتها، نشوفها معناها الباب الأول تحل، باش أول خطوة في المسيرة هذيك معناها أهميتها. أنا راهو فما الصناعة التقليدية راهي توصل في تونس وما لازمهاش تموت، وكهو معناها هذيك كانت الخطوة الأولى، وإن شاء الله معناها إن شاء الله يكملوا في نفس المسيرة.
5: أحلو التصريح، وأحلو كذلك ربما الإقرار بأنه الباب هذايا راهو يفتح أبواب أخرى سواء كان من ناحية الرزق أو كذلك من ناحية التميز، باب ومجال بتبيع الالتحاق بصناعتنا التقليدية الحلوة. الجائزة الوطنية مشروع الباعثين الجدد، الجائزة الأولى، التتويج الأول، كيف جاتك الفكرة فراس برغم أنه ما عندكش مشوار كبير، التحقت أنك اخترت أنك تشارك وتلتحق كذلك بالمسابقة وتتوجتك بالمنصب الأول، فالفوز بالمرتبة الأولى والمشاركة كفكرة في حد ذاتها كيف جاتك من البداية؟
6: والله هي الجائزة هذه صارت بالتزامن مع معرض الكرم. يعني ما كنتش معناها حاطت المشاركة في بالي جملة، حبيت نشارك في معرض الكرم. مشيت للمندوبية الصناعة التقليدية في المسير، قلت لهم راني نحب نشارك في المعرض، قالوا لي اوكي راه فما لجنة. معناها هي علاش نقولوا بالتزامن، هي تقريبا نفس اللجنة من الأولى اللي تختار المشاركين، هي اللي تختار المشاركين في الجائزة هذه.
5: واضح.
6: كانوا معناها قدمت، استقبلت القبول الأول يا باكا.
5: أيه.
6: وبعد معناها صارت مع بعضها في الوقت، صارت مع بعضها. ليش نقول لك ما كانش الهدف هو اني ناخذ جائزة ولا حاجة، كان الهدف منها
5: اللي هو
6: جست نخدمه كهو.
5: برافو برافو، محليها الملاحظة، خاطر نتذكر وإحنا لما كنا صغار وكان عنا أستاذ كان ديما يقول لنا جملة، والجملة هذه بالحق اكتشفنا الحقائق نتاعها من بعد فترة، يقول ديما اخدموا ما تنتظروش الأعداد وقتها، لأنه أستاذ يحكي بمنطلق الأعداد، فمتنتظروش أنه تكون عندكم أعداد يعني متفوقة، اخدموا اخدموا اخدموا اخدموا من بعد العداد اللي باش تجي وحدها. ففراس توا الحكمه اللي عطاها لنا انه اخدم اخدم من بعد التتويجات اللي باش تجي وحدها، وخير دليل اللي صار معاك فراس. مجالك هو الخزف، انت بتبيع حرفي في مجال، ربما اختصاصك هو الخزف وانت مبدع في هالمجال، هدايا مجال النحت الفخار، كل ما هو عنده علاقة بتاريخنا. رينا هيك الروح المعاصرة اللي عندك، هيك البصمة المغايرة الخاصة اللي عند فراس، وهيك الحكايات وهيك القصص اللي نشوفوها بتبيع ربما في هالأعمال متاعك، شنو تحب توصل فراس؟ أنا خاطر لاحظ بتبيع الأعمال متاعك أعمال غاية في الروعة، غاية في الجمال، غاية في الإتقان، غاية في المهنية، فشنو تحب توصل فراس؟
6: أني نؤمن برشا أنه هي صحيح اسمها صناعة تقليدية، أما مش بالضرورة نقعد واحلين في الستاندار ولي نورم اللي فيكس لقتم. كيف نتعاملوا مع الصناعة التقليدية من كوتي أكاديمي، نجموا نقدموا فيها ونجموا نطوروا برشا. معناها أني كيف نخدم نحت ونخدم نحت على الخزف، مش نقعد نعاود في نفس في نفس الخدمة الموجودة. معناها هذيك هي ما خذيتهاش كصنعة وتعلمت الصنعة وهاني ماشي فيها وكهو، لا، ما متعامل معها أكاديميك ما. والمجال الأكاديمي يحل معناها يعطي الفرصة ويحل الباب أنك نجم تقدم فيها وتنجم تبدل وتجدد سيرتو. وبون بالنسبة لي يعني على الأقل الباركور الأكاديميك والشهادة العلمية كانت مؤثرة برشا. معناها شوف القراية في الجامعة تعلمت منهجيات البحث، ما فماش معناها ما ناخذوش معلومات حاضرة، مش القيمة متاعها في المعلومات اللي تتعلمها قد ما هي في منهجية البحث اللي تتعلمها وتقعد تطبق فيها معناها على طول. ما نتعاملوش ضد الفكرة ان نتعامل مع الصناعات التقليدية كصناعات فيكس هيك هي معناها لازمها تقعد كما هي. لا يعني نؤمن برشا بالتجديد، وبالتجديد ديما مع المحافظة على الروح القديمة نتاعها.
5: واضح.
6: الخدمة زاد الحق معناها خدمة انسبيريت كلها من باتريمون تونيزيان نتاعنا، ما خرجتش لبرا. تاريخنا
5: أيوة.
6: ريش برشا برشا برشا، وعنا معناها عنا فيه ما نبحث، وعنا فيه ما نخدمه ونجمه، معناها اون سانسبير من التاريخ، وديما نقعد نجد ومالك.
5: واضح. فراس، مرة أخرى مبروك عليك التتويج، إن شاء الله مرة أخرى باش نحكوا على فراس العابد اللي اختار بلاده، برغم أنه عندك تجربة ربما أكاديمية في الخارج، ولكن اخترت أنك ترجع لأرض الوطن، ترجع لمسقط الرأس، ترجع يكون نجاحك وعطائك والتميز متاعك من مسقط الرأس. فإن شاء الله نحكوا على التجربة الحلوة هذه اللي فيها برشا رسائل حلوة، رسائل إيجابية، أنه الوطن هو الأولى بالتميز، هو الأولى بالعطاء. فمرة ثانية فراس العابد، ألف ألف ألف مبروك بتبيع الجائزة الوطنية لمشروع الباعثين الجدد في مجال الصناعة التقليدية. إن شاء الله دائما متفوق، دائما معطاء في هالمجال هذايا. وأنا مرة أخرى نشكرك بتبيع على قبول اللقاء معك اليوم على أثير إذاعة قفصة، بتبيع اللي توجك وتعطيك بتبيع بطاقة شكر على الحضور وعلى التتويج كذلك. شكرا فراس، تحياتي.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير. ما ترد
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير مع العطلة الصيفية. نحيروا بتبيعة صغيراتنا وين باش نبعثوهم، وحنا ديما نقدموا لكم الإجابة أكيد على أثير إذاعة قفصة. اليوم باش نحكي لكم على فوج عيلنا سلطان بتبيعة بلالة من ولاية قفصة، وباش نحكوا مع السي عباس بن حميدة قائد الفوج. مرحبا سي عباس، منورنا على أثير إذاعة قفصة. تحية كشفية. مرحبا.
7: أهلا وسهلا وتحية كشفية ومرحبا بكم.
6: محلى أجواءكم، محلى هك اللقاءات، محلى هك الكشف بتبيعة واكتشاف الطبيعة وكل مواهب وهك الخبرات وكل مهارات وهك التعاون وكل لقاءات الحلوة. نحكو على مخيم جميل جدا بتبيعة عن قريب، المخيم عودة للريادة، بتبيعة متعة، ذكريات كذلك، وفما برشا برشا مصطلحات بالنسبة لشعار الدورة الحالية. باش نحكو بتبيعة على كيفية الالتحاق بالمخيم الصيفي. الناس يتسمع فينا على أثير إذاعة قفصة توا، إذا كان يحبوا بتبيعة يخلوا صغيراتهم يلتحقوا بهالمخيم الصيفي، شنية التفاصيل بتبيعة؟ الإيضاحات تكون أكثر على لسانك سي عباس. مرحبا، منورنا.
7: مرحبا بكم. مرحبا بكم في مصافحة أولى للتعريف بالمخيم الصيفي نتاعنا وبالأنشطة نتاعنا. احنا نعيشوا زخم نتاع أنشطة. إذاعة قفصة هي إذاعتنا، مشينا جديد، مشينا جدد على الإذاعة. هي إذاعتنا ودارنا إذاعة قفصة. بارك الله فيكم على المصافحة الأولى، قبولنا في المصافحة الأولى هذه للتعريف بالمخيم الصيفي نتاعنا اللي هو من العودة إلى الريادة.
6: جميل الشعار.
7: باش يشهد المخيم إن شاء الله، هو مخيم واعد باش يشهد العديد من الأنشطة فيها المباريات، المسابقات، الرقص، المسرح، كل ما يجعل الطفل إن شاء الله فرحان داخل فترة التخييم.
6: يكون حتى الولي كذلك متهني ومطمان على صغيره، خاطره بتبيعة في عنايتكم وباش يكونوا متهنين عليه، على خاطر انتم كيما باش تهزوه كيما باش ترجعوه، باش ترجعوه ساغ سليم كيما نقولوا احنا، باش ترجعوه سلامات، باش ترجعوه لاباس، وفي نفس الوقت باش ياخذ فكره حلوه برشا على ربما الدورات اللي باش تقدموه له على هامش المخيم
7: ان شاء الله. احنا الهدف نتاعنا، هذا الهدف نتاعنا، انه يمشي ان شاء الله لباس ويروح لباس ومتفرهد ويروح خير من الحالة اللي هزيناها عليها. يعني فيها ماذا بينا احنا نخلو فيه شغف للكشافة، وباش يرجع لنا للكشافة ان شاء الله، واصبح ولدنا مدامه مشى معانا واطلع على الانشطة نتاعنا واطلع على البرامج نتاعنا واطلع علينا كيفاش احنا ننشطو، ان شاء الله يصبح ولدنا بما انه انخرط في المنظمة نتاعنا. هذا هو، هذا اللي يجعلنا، هذا علاش احنا كشافة، هذا علاش ننتمو للمنظمه نتاعنا.
6: وهو راهو في انخراطه،
7: عندنا الجديد ان شاء الله،
6: وهو في انخراطه بالنسبه للمنظمه، خاصه الكشافه وخاصه في هاللقاءات هذيه، في هالمخيمات هذيه، باش يتعلم صغيرنا كيفاش ينضبط، كيفاش يعتمد على روحه، كيفاش يتعاون مع الاخر. فما برشا قيم راهو باش يتعلمها، في نفس الوقت فما متعه وفما افاده كذلك.
7: يعطيك الصحه. احنا في المخيم نتاعنا باش يتعلم او باش يتلقى جمله من المعارف والمهارات اللي تصبح له ان شاء الله سلوكات ويعتمدها في حياته. هذا الهدف من من من من الكشافه. هذا علاش احنا كشافين، هذا علاش احنا كشافين، انه يصبح لنا العمل الكشفي سلوك.
6: صحيح.
7: سلوك معرفه ومهاره وسلوك، يصبح سلوك.
6: ناخذ فكرة بالنسبة للمخيم ومحلاها بتبيع، من ضمن الشعارات بالنسبة للمخيم بتبيع نبحر نحو الذكريات على هامش المخيم. فما إبحار في مجال الذكريات من خلال هاللقاءات هذية، فالالتحاق بالمخيم سي عباس يا ترى هو فقط بالنسبة للكشافين، وإلا حتى المواطنين العاديين ينجموا يلتحقوا بالمخيم الصيفي هذية؟
7: مرحبا بكل من يحب يلتحق بينا، احنا من داخل الصف او من خارج الصف، يعني من داخل المنظمة او من خارج المنظمة. هذا للمزيد من التعريف بالمنظمة نتاعنا وبالكيفية الاشتراك في المنظمة نتاعنا. مرحبا بكل من يجينا جديد، احنا نفرح بشكون يجينا جديد وشكون ينتمي لنا بطبيعه الحال عن طريق المشاركه في الانشطه نتاعنا هذه. بطبيعه الحال هو باش ان شاء الله من اول رحله معانا، من اول تجربه معانا، هو ان شاء الله ينبهر بالانشطه وبنقدموه من انشطه، وباش تشوفي انت اللي صغيرات نتاعنا راهم ما عندناش حتى متنافس في جهتنا، ما عندناش بخلاف منظمتنا هذه اللي تعنى بتربية الطفل من الجنسين، يعني بنات وولاد، تربية الطفل من الجنسين أو التنشئة من الجنسين للأطفال عن طريق الهدف والمبادئ والطريقة الكشفية.
6: واضح. الباب مازال مفتوح اكيد الالتحاق، فقط اللي يسمع فيه على الاذاعه قفصة، حتى الوقتاش مازال ينجموا يخلوا صغيرتهم يلتحقوا بطبيعه بالمخيم.
7: حتى بالنسبه للتسجيل يغلق باب التسجيل 10 ايام قبل المخيم. احنا المخيم نتاعنا ان شاء الله ينطلق نهار 31 جويلية الى غايه 8 اوت، من 31 جويلية الى غايه 8 اوت بولايه بنزرت. ضمن بنزرت ولاية جميلة جدا،
6: و مدينة ساحرة،
7: جميع أنهم يزوروه. تونس الكل جميلة، احنا كلنا أولاد تونس، وتونس الكل جميلة، لكن منطقة بنزرت تستهوي العباد أنهم يزوروه.
6: جميل جدا. إذا آخر أجل هو نهار 21 جويلية هكا، ولا 10 أيام قبل بتبيع انطلاق المخيم. هذا مجال مفتوح بتبيع الأولياء اللي فاكروا، خاصة نحكي على مستوى جهة قفصة لالا بالتحديد، إذا كانت فاكروا بتبيع صغيراتكم لأي مخيم بتبيع باش تخلوهم يلتحقوا به، فهذه فرصة متاحة لكم، باب مفتوح بتبيع للناس اللي تحب تطمن على صغيراتها، تخلي صغيراتها تتفرد وفي نفس الوقت تاخذ إفادة وتاخذ ذكريات حلوة كما قلتوا في شعار المخيم. شكرا لك سي عباس، تحية كشفية، موفقين جميعا، وشكرا على المداخلة بتبيعة معنا اليوم على تيرداد.

0: حضرات المستمعين، تتابعون اليوم على موجة إذاعة قفصة وإثر موجز الساعة 8 ليلا عددا جديدا من برنامج أقلام واعدة. في حصة اليوم نتناول قصيدة للشاعر محمد أحمدي بعنوان آت على عجل أو كلما أمشي إليها. تصحبني في القراءة والتحليل والنقاش الأستاذة زهرة سالم. أرجو لكم متابعة طيبة. مع تحيات عبد الرحمن التويتي.
1: إذاعة قفصة في القصرين على 92.7.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: إذا نبقى مع إيمان إبراهيمي في موجز السابعة مساء. أهلا إيمان.
1: تحية لك سعيدة ولكل السادة المستمعين.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في إطار مشروع وزارة بها نظمت اليوم جمعية انتصار المرأة الريفية الملتقى الجهوي حول النجمة التنموية الفلاحية بين الواقع التنموي والتغيرات المناخية، ويهدف هذا الملتقى إلى خلق شراكات استراتيجية بين النجمة التنموية والفاعلين المحليين في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي للمحافظة على ديمومة هذه المجامع. أكد عضو لجنة التشريع العام ياسر الجراري في تصريح إذاعي اليوم أن من أوكد مقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إتمامها قبل انطلاق العطلة البرلمانية هو مقترح قانون مكافحة المخدرات. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال افتتاح فعالية اليوم العالمي للبيئة أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية من أبرزها ارتفاع كمية النفايات وتحديات تثمينها وارتفاع مستوى سطح البحر ونظافة الشواطئ إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها. وأشاد الوزير بالمبادرات الشبابية المعروضة في هذا السياق مشيرا إلى أن أحد أصحاب هذه المبادرات حصل بشكل مباشر على عرض لتمويل مشروعه من مديرة بنك تونسي أجنبية. شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أبريل وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود الارتفاع بالأساس للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزول بنسبة 0.6%. وصل جيش الاحتلال اليوم شن غارات وهجمات على مناطق عدة في جنوب لبنان في ظل استمرار التصعيد الميداني رغم إعلان واشنطن التواصل إلى التفاهم بشأن تنفيذ وقف لإطلاق النار والتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية لتثبيته ومنع انهياره. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. نعود إلى مساكم بالخير، معك سعيد.
0: مساك الله بالخير وألف صحة. شكرا لك إيمان. إذن نعود لمساكم بالخير يتواصل حتى الثمانية.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
7: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
8: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
6: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، تواصل معكم المشوار، رجعنا لكم، نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم شكرا على حسن الانصات والمتابعه. باش نحكي لكم على نشاط طريف اخذ بتبيع صدى استحسان على شبكات التواصل الاجتماعي. نحكوا على جمعيه العنوان نتاع الجمعيه محليه، والنشاط نتاعها كذلك هو نشاط يحيط بتلامذه نتاعنا تلامذه الباك معنويا، جمعيه الالفه النسائيه بجمنه ولايه قبلي. ومعانا رئيس الجمعيه مشكوره على الحضور معنا عبر الهاتف، للا ناديه المكي. مرحبا مربيتنا، اهلا وسهلا بك على اثير اذاعه قفصه. مرحبا لناديه.
6: مرحبا بك، عايشك اختي، عايشك الله يبارك لك.
5: من خلالك نوجه تحيه بتبيع لكل الاطار التربوي على ربما على الدعم المعنوي لتلامذتنا وعلى النشاط اللي عم تقدموا فيه، والجمعيه بالتحديد النشاط اللي خذا استحسان وخذا كذلك ربما ثمره من النجاح وثمره من التثمين لهالمبادره الحلوه اللي قمتوا بها. لكن قبل ما نمشوا نحكوا على النشاط الطريف والحلو هذايا اللي يثبت فعلا انه المجتمع المدني عنده دور كبير برشا راهو في انه يمنح التلامذة اكثر ثقه اكثر اصرار واكثر نجاح، جمعيه الالفه النسائيه بجمنه، هاللقاء ما بين الاساتذه والمعلمين في جمعيه حملت عنوان جميل ونشاط اجمل كذلك. فانتقاء العنوان للنادية جمعية الألفة النسائية بجمنة، محلاه العنوان ولماذا انتقاء العنوان هذا بالتحديد مربيتنا؟
6: هو الاسم على الاسم على اسم على جسمة، هي جمعية الألفة،
5: ألفت
6: بين قلوبنا نحن كمجموعة يعني من المربيات وفينا زادة من حراير جمنة والحمد لله.
5: نعم.
6: ألفت بين قلوبنا للخير، للعمل التنموي في جمنة، في مدينة جمنة.
5: جيد.
6: وطبعا هي ألفت بين قلوبنا نحن

0: كمجموعة، وأيضا محاولة منا للتأليف بين قلوب الناس
1: جميل،
0: فيما بينها، يعني
1: حلو حلو
0: يعني
1: المعنى.
0: المواطن بالمواطن.
1: حاجة ماهيش جديدة على المربين متاعنا، على الأساتذة متاعنا، لأنه ربما نحكي على التمشي بالنسبة للأغلبية، فالأغلبية منكم هي تعطي فكرة للتلميذ، للولي كذلك، فكرة إيجابية على كيفية ربما التدرج في مسارات الحياة. وهل الألفة هذه اللي جمعتكم في هالجمعية هذه زادت أكثر عطاء وأكثر أنشطة وأكثر مرافقة كذلك، سواء كان بالنسبة للتلامذة ولا كذلك بالنسبة للأولياء. نحكو على المجتمع المدني اللي عنده كذلك ربما حضور في الباك، ومن ضمن الأنشطة بالنسبة للمجتمع المدني نحكي اليوم على جمعية الألفة النسائية بجمنة ولاية قبيلي، ونحكي على نشاط معنوي، نشاط طريف، نشاط لقى استحسان، لقى صدى إيجابي أكيد عند المواطنين. النشاط هذايا الفكرة متاعه فاش تتمثل سيدة نادية بصفتك رئيس الجمعية؟
0: بالنسبة للنشاط هذايا، نعم
1: نعم، إيه بالطبيعة.
0: هو بادرة تقوم بها الجمعية هذه كل سنة، تتمثل في تقديم لمجة صحية وماء وورقة بها دعاء على تيسير الامتحانات.
1: جميل.
0: هي في الظاهر يعني حركة بسيطة، طبعا هي ماهيش يعني حاجة كبيرة برشا، بسيطة، لكن المعنى متاعها كبير، المقصود منها كبير. إن هي حركة تشجيعية، بادرة تشجيعية، من أول حاجة كما قلت احنا مربيات، ما أنا فما حتى كالطابع إنهم أغلبنا سلام ده قريناهم سواء في الابتدائي ولا فيهم اللي شكون يقري فيهم في الثانوي، يعني
1: جيد.
0: تشجيع مش فقط لتلامذة البكالوريا، تشجيع لكل تلميذ باش يعرف إن البكالوريا هي محطة حاسمة، الوصول لها تستحق التشجيع والتقدير، ليس
1: فعلا
0: فقط تلميذ البكالوريا.
1: واضح
0: واضح.
1: واضح.
0: وأيضا مساج لتلميذ البكالوريا اللي هم وصلوا، يعني يستحقوا التشجيع يستحقوا التقدير للوصول لهذه المرحلة اللي هي مرحلة ما هيش سهلة
1: نعم
0: صراحة، إن نحن كمربيات وكمجتمع مدني نثق بمجهوداتهم، نشعر بحجم الضغط والتوتر الذي يعيشونه، ننتظر أكيد جدا سماع زغاريط نجاح.
1: ان شاء الله نسمعه
0: يعني هو
1: بالطبيعة.
0: بصراحة هي بادرة بسيطة، يعني اللي نعطوه بسيط جدا، لكن الحركة مساج أكثر من كونها يعني كلمجة البسيطة.
1: واضح. بهيك بتبيع نمنح للتلاميذ اكثر ثقه، اكثر اصرار، اكثر
0: طبعا
1: نجاح،
0: أكيد.
1: ومن جمله تجدد قيم العطاء والتكافل عبر النشاط هذا. النشاط هادف يخلي هيك التلامذه في قلب الاهتمام، ويخلي كذلك النجاح هو راهو مشروع جماعي بين الاسره التربويه،
0: بالضبط.
1: الاولياء، المجتمع المدني، هذا الكل لفائده التلامذه في الباك. فمحلاها فكره، محلاها نشاط، ومحلاه إصرار على أنه نبلغ رسائل إيجابية لتلامذتنا، ويكون هالإحاطة هذه مبادرات تكون في ربما في ظهرها هي مبادرات بسيطة، ولكن بداخلها راهو فما رسائل عميقة
0: بالمعنى
1: عميقة
0: كبير
1: جدا.
0: ياسر الأمانة،
1: واضح.
0: خاصة في وقت تو صعبت ياسر القراية على التلميذ وعلى الولي وعلى المربي. يعني مرحلة البكالوريا ليست مرحلة، الوصول لها ليست مرحلة سهلة، يعني
1: أكيد أكيد فيها
0: لازم
1: برشا إصرار، أيوه فيها
0: يعطيك
1: برشا
0: صح يستحق،
1: تضحية.
0: يعني التلميذ الذي يصل للبكالوريا يستحق ان التقدير صراحة.
1: فعلا فعلا. ومحلاها النموذج اللي قدمتوه، النموذج الرائع هذايا للعمل الجمعياتي، وهالمبادرة اللي تعكس
0: الحمد
1: فعلا
0: لله
1: روح التضامن والتآزر. إلى موفقين جميعا،
0: إن شاء الله.
1: موافقة
0: عايشة
1: كذلك كل عناصر الجمعية، كل
0: عايشة
1: الأساتذة والمعلمين اللي بالطبيعة ينطوا تحت اللواء الجمعية، جمعية الألفة النسائية جمنة ولاية
0: عايشة
1: قبيلي. شكرا على المبادرة الحلوة هذه، وإن شاء الله في
0: عايشك
1: كل نشاط
0: عايشة
1: نكونوا حاضرين معاكم بالطبيعة، نواكبوكم لحظة
0: إن
1: بلحظة،
0: شاء
1: وإن شاء
0: الله
1: الله بالتوفيق
0: إن شاء
1: لتسيراتنا
0: الله عايشك.
1: ولتلامذتنا كذلك.
0: حتى نحن كجمعية ألف نسائية سعداء جدا بالاستضافة، نحيي فيكم بحثكم واهتمامكم وتشجيعكم للمبادرات هذه النفعية.
1: هذا واجبنا يا عايشي،
0: شكرا جزيلا.
1: وأنتم كذلك كل الشكر وكل التوفيق. شكرا ليك لاليديا.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما ترد المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: على شنو باش نحكي لكم في لقنا اليوم؟ شجع روحك وخدم الآخر لحظة. باك 2026 برشا عنا ما نحكي لكم مع الكوتش والأستاذة بتبيعة والمدربة معانا على الطرف الثاني من الخط للا هاجر كتاري. مرحبا، منورتنا كوتش، أهلا وسهلا بيك.
7: أهلا أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك.
6: تحية من خلالك لكل المربين.
7: كل.
6: مرحبا، منورتنا يا ليلى على موجة إذاعة قفصة في فترة حاسمة عند العائلات، عند الإتلام ذا الباك. عنا بتبيع 3 أيام من الإنجاز الامتحانات، لازم نستغلوا الفرصة، لازم نستغلوا ما تبقى من الوقت، لازم نجتهدوا حتى آخر لحظة، ما نتراجعوش، ديما نخلو بتبيع الجهد متواصل، ديما نخلو الرغبة في النجاح متواصلة، ديما نخلو هيك الأمل. مش أنا باش نعطي برشا تفاصيل، ولكن باش نخلي المختصين في المجال هذايا هما اللي قدموا أكثر إيضاحات للتلامذة وللأولياء كذلك. كوتش هاجر كتاري، شنو تقول لنا؟ قلنا شعارنا منذ بداية اللقاء في هالفقرة هذية، شجع روحك واخدم الآخر لحظة.
7: والآخر
6: سؤال.
7: والتشجيع هو السلاح اللي باش نجمو نواصلوا به المسيرة متاعنا والسير متاعنا، خاطر من غير موتيفاسيون
6: وي،
7: من غير تشجيع. والحقيقة أنا نحب ديما نخدم على الكوتي مونتاج، على الاسبري أكثر من اللي نخدمو على حاجات أخرى، خاطر ديما نبداو برواحنا، نشجعوا احنا رواحنا، الموتيفيو احنا رواحنا باش نجمو نواصلوا المسيره.
6: بربي يعني كوتش لحظه فقط، نقطه فقط، ربما احنا قلنا شجعوا رواحنا، نحكي على مستوى الباك، ولكن راهو حتى في حياتنا، في حياتنا الذاتيه عند كل مواطن تونسي وتونسيه وعند العالم ككل، التشجيع يكون من ذات الفرد. راهو ما ينتظرش شخص اخر باش يشجعه ولا شخص آخر بشي موتيفي. راهو إذا كان إحنا ما شجعناش روحنا وما أصرناش وحدنا، ما نصورش أنه التشجيع الخارجي باش يكون عنده أثر كبير فينا.
7: بطبيعة على خاطر كل إنسان هو يعرف روحه وكل إنسان هو عنده الهدف الخاص بهو، حلمته يحب يحققها، هدف يحب يوصل له، مسيرة معينة يحب يتخطاها، فهو عارف. أنا نقول المفاتيح الكل في يده، هو في يد الشخص هذاك، انت عارف المفتاح هذايا يمشي للباب هذا والمفتاح. دونك ديما نقول انا الانسان هو ملك روحه، وهو ذاك. علاش ما تتستناش انه شخص يشجعك والا يهدي لك والا يعطيك؟ ابدا بروحك.
6: حلو.
7: شجع روحك.
6: حلو.
7: قوي روحك باش تحقق الهدف نتاعك.
6: محلاها حكمة.
7: ومن هون تبدا نقطة الانطلاقة.
6: محلاها حكمة. احنا عودنا صغيراتنا كي يبدا عندهم ربما أي مسألة، يبدا الأولياء والمحيطين بهيك الصغير اللي يحبوه يبدو هم اللي يشجعوا يعلموه، على أنه لو ما شجعوش مش باش يعمل حاجة هذيك. وقت اللي هم يزم يعلموه وهو يشجع روحه، مش ينتظر الآخر باش يشجع.
7: صحيح، الانطلاقة ديما تبدا من الذات. وأنا هذيك علاش ديما الصغيراتنا اللي تويك يعديوا في امتحان البكالوريا، وان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم، وان شاء الله يا ربي كل واحد يحقق له احلامه. ربي نقول لنا اخدموا الأكثرية على الجانب النفسي وعلى المونتاج، لو مايند سيت، خاطر اذا كان احنا ما نحكيوش مع رواحنا بالايجابي، ما فما الوعي واللاوعي. إذا كان ما نخدموش أكثر على اللاوعي متاعنا وما نحطوش الحاجات الإيجابية والأفكار الإيجابية والحاجات الباهية اللي احنا نحبو نحكيوها لرواحنا، راو في الأخر بالكل تنجم تكون نتيجة ماهيش مضمونة. ولكن وقت اللي نحكيه احنا بالإيجاب، بحول الله ما نجمو نلقاو كان الإيجاب. ديما حتى في القرآن نقول وتفائلوا خيرا تجدوه، نتفائلوا بالباهي نلقاو بحول الله كان الباهي. يعني هو حتى بالنسبة للتلاميذ البكالوريا مهما كانت الشعب والاختصاصات، هو احنا ديما نحكيه على الجانب النفسي والإنساني، بغض الطرف على بغض النظر على الجانب الأكاديمي. كما تحضر دروسك وتعمل مراجعة وتحضر لي شابيتر ولي ماتير، نحضروا زيدا المونتال متاعنا اللي احنا باش ننجحوا واللي احنا باش نتخطاه وخطوات صعيبة واللي احنا باش نعملوا مسيرة فيها عثرات وان بو سورمونتي لي اوبستاكل. يعني هذايا الحديث هذايا احنا نقولوه لرواحنا، خاطر ديما من الداخل فما صوت، هاك الصوت هذاك يكون فيه جانب من السلبي، فاحنا نقطع مع الصوت هذاك ونخدموا على الايجابي.
6: واضح. كيف كيف ربما ما نستهينوش بأي جهد، ينجم يكونك الجهد ذكر فرصة أخيرة للنجاح، باش ننجزوها باش نتفوقوا. فما مسائل احنا توا عادينا ثلاثة أيام، نهار الاثنين باش نرجع نواصل المشوار. ساعات فما شكون يقول لك فما امتحان ما مشاش معايا، فما امتحان ما عملتش كيما نحب، فما ربما بعض الزملاء اللي يجي يقول لك راي الإجابة اللي عملتها ما هيش هي. فديما نخلو انه راهو الجاي ينجم يكون هو مصدر أحضر للنجاح.
7: صحيح، هو في الحياة بصفة عامة، وان شاء الله يكونوا تلامذة تسمع فينا اللي راهو نقول لهم البكالوريا هو الخطوة الاولى في الحياة. يعني البكالوريا راهو موش اذا كان نجحناها معناتها احنا ناجحين، واذا كان ما نجحناهاش معناتها احنا مانيش ناجحين في الحياة. هي كخطوة أولى كبداية، باب الأولاني هو اللي باش يحللنا بيبان أخرى، ولكن هذا ما يعنيش وأن إذا كان ما عنديش امتحان كما نحب أنا وإلا ما جاوبتش إجابة كما نحب أنا معناتها نهاية الحياة وأنا مانيش قادر. خاطر كما قلت
6: هي التجربة من ضمن تجارب الحياة والدرس من ضمن دروس الحياة باش تعلمنا الانضباط والاجتهاد وكيفاش نتعدوا أي عقبة في حياتنا. ف من بعد اللي باش يجي عنا برشا تجارب اخرى،
7: فهذاك علاش نوقف عليها الحياة. البكالوريا هي خطوه اولى، هي اللي باش نجم تكون دافع باش نقوي به الشخصيه نتاعنا، خاطر باش نلقاو عثرات، ممكن باش نلقاو حاجات ماهيش في انتظاراتنا، هذيك اللي باش تزيد تقوينا وتشجعنا. اون بيس با لي بغا معناتها ديما فما الامل، فما الحياه قدامنا، الحياه تتواصل. ويا ما ناس لقاو صعوبات وعثرات ونجحوا توا ما شاء الله عليهم متميزين ومتألقين، وكي تحكي معاهم تقول لهم هاك العثرات والمطبات اللي عرضوني في حياتي هما اللي قويوني وهما اللي علموني الدروس، ولو كان موش هما ممكن ما نعيشش نفس المسيرة هذية.
6: صحيح.
7: يعني يربطوا النجاح اللي هما فيه بالعثرات، خاطر من الأول نلقاو النجاح سهل سهل سهل سهل، ما نفهموش ما نطعموش النجاح معناتها بالمعنى الحقيقي.
6: العثرة هي اللي تقوي،
7: وقتاش نطعموه؟ صحيح. وقتاش نطعموه؟ وقت اللي نطيحوا ونقوموا ونفشلوا وننجحوا ونغلطوا ونصلحوا، وهذه هي في نهاية الحياة.
6: وفي نهاية المطاف الحياة ما هيش دار ربما دار الراحة ودار الهناء
7: هي دار متاعب ودار الحياة ما وردية فيها يعني كلها مطبات. وكما أنا نقول كما البيبي ما يوصل لي الخطوة متاعه تكون ثابتة إلا لما شوف قديش من مرة يطيح ويقوم ويبكي ويضحك
6: باش يتعلم من بعد،
7: كلها مسيرة حتى لين بعد يولي يجري ويولي خطوه ثابتة. نفس الشيء بالنسبة للحياة، باش تكون عندك خطوات ثابتة يا تلميذي العزيز ويا صديقي العزيز في البكالوريا، عندك خطوات ثابتة حتى ولو حاجات ما صاروش كيف ما انت تحبهم، راك انت قادر. ديما كيما من الاول مداخله قلت نخدموا على المونتال نتاعنا، فاذا كان احنا نحكيو مع رواحنا بالايجابي رانا نلقاو كان الايجابي. يعني في عود نقول انا مانيش قادره باش نواصل، نبدلوها الجمله هذه نقول أنا بالعكس قادر. انا في تطور لابرونتيساج، انا قاعده نتعلم مثالش كيف نغلط. يعني هوني قاعدين الكرويانس كينو ليميت هي نفسها كيفاش نرجعوها النزاد، وهذه هي الخدمة على المونتال باش نشوفوا الدنيا وردية مي أوتخما بعثراتها وبصعوباتها وبالتعقيدات متاحة، بطريقتنا احنا الخاصة كيفاش نحكيه مع العقل الباطني متاعنا، وقتها تولي حياة قادرين ان نتجاوز الصعوبات اللي فيها. بالضبط كيف ما الامتحان، امتحان باهي امتحان خايب، عدد باهي عدد خايب، واحنا قيمتنا كاشخاص وكطلبه ما هوش في العدد. النجم نجيب عدد 18 و19 و20، ولكن احنا من داخل شخصيه هشه والا ماناش قادرين ان نقاوموا المجتمع ولا نقاوموا الصعوبات ولا نقاوموا نجري والضغط اللي احنا عايشين فيه. وفما التلامذة اللي تجيب عدد عاديه متوسطه ولكن هما متوازنين ومتصالحين مع رواحهم،
6: وهذا اللي ينجح بطبيعه في المجتمع،
7: وهذا اللي ينجح في المجتمع ويكون قادر انه يسيطر على مشاعره وعلى لي سيتوياسيون دو كونفلي وعلى توسكي لي ايموسيون، وهو باش يخرج المجتمع خاطر هو اللي باش ينجح في الباك، بعد غدوه باش يولي طالب، بعد باش يولي موظف والا صاحب مشروع، يعني باش يواجه الحياه وباش يواجه المجتمع. الاسلحه اللي باش تكون عنده هما الحاجات اللي باش يكتسبها، خاطر كلنا عندنا دي كومبيتونس اي دي بوتونسييل، كلنا خلقنا ربي عندنا دي كومبيتونس، مي كل واحد كيفاش يوظفها
6: وكيفاش يستعملها
7: على حسب شخصيته.
6: فوالا فوالا كوتش محليك مربيتنا واستاذتنا كوتش بطبيعه هاجر كتاري، نورتينا اليوم في برنامج مسيكم بالخير، ونرجع نقولوا شجعوا رواحكم واصلوا لاخر لحظه، نهار الاثنين باش نرجع بطبيعه نواصلوا مع مسار امتحانات البكالوريا، ان شاء الله بالتوفيق في نهايه المطاف، ديما نخلوا التشجيع الذاتي كما قلت لنا الكوتش، خلي انتم تشجعوا رواحكم ما تنتظروش من الاخر انه يشجعكم، واصلوا لاخر دقيقه في بتبيع في الامتحانات وفي الحياة كذلك. شكرا كوتش نورتينا، احنا راجعين بعد شوية في برنامج مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما ترد المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم،
1: مسيناكم، مسيناكم. مسيكم بالخير.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير. ما ترد
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: بعد 5 دقائق من تواجيكم كالعادة حيدر هون في فسقة فلاش سبور، بتبيع مسك الختام بالنسبة للقناة. اليوم مش نحكي لكم على الدول المتقدمة والاستراتيجيات السارمة والمتعددة الأبعاد باش تكافح الغش في امتحانات الباك. في فقرة في بالك بتبيع نعرف أنه الشهادة الوطنية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وكذلك الترسانة القانونية الرادعة والإصلاح البيداغوجي، والهدف هو الإجراء وهو الحفاظ كذلك على مصداقية الشهادة العلمية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص. من ضمن ربما الآليات التي تستخدمها الدول المتقدمة والاستراتيجيات الصارمة بتبيع باش تكافح الغش في امتحان الباك، الرصد التكنولوجي المتقدم اللي هي عبارة على أنظمة الكشف عبر الموجات، وتعتمد برشا دول الأجهزة هذه وأنظمة ذكية كما بتبيع أنظمة الكشف عن الترددات الراديوية وداخل بتبيع قاعات الامتحان باش ترصد الإشارات الصادرة عن الهاتف الذكي، كذلك الساعات المتصلة وسماعات البلوتوث الدقيقة. كذلك التشويش الذكي يتم من خلاله استخدام بتبيع لبعض الدول التقنيات هذه للتشويش الموجة لقطع الاتصالات اللاسلكية داخل الفصول من غير التأثير على محيط المركز. كذلك البصمة الرقمية بالنسبة للأوراق، يعني ترفق أوراق الامتحانات وتربط بهوية رقمية مشفرة للمرشح، وهذا يمنع التلاعب بالنتائج. كذلك فما طريقة أخرى اللي هي الترسانة القانونية الصارمة، يعني تجريم أفعال الغش، يعني ما يقتصرش العقاب على إلغاء الامتحان بالنسبة للمترشح فقط بل يوصل إلى المتابعة الجزائية. كذلك عقوبات بتبيع سلبة للحرية، توصل العقوبة في بعض المحاولات الغش أو تسريب الامتحان في بعض الدول حتى للحبس، مدة تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات. كذلك وكذلك استهداف الشبكات، وضع قوانين تستهدف تفكيك شبكات الغش المنظمة، وكذلك الصفحات، أكيد الصفحات الموجودة. هذه بتبيعة كنت قدمت البعض بتبيعة من الإجراءات الصارمة لتخذها بتبيعة بعض الدول المتقدمة في إطار، أكيد في إطار إنها تمنع مسألة الغش في امتحانات البكالوريا. ذكر كذلك فما مقاربة بيداغوجية وقائية، منها تعتمد المناهج التعليمية المتطورة على أسئلة تقيس التحليل والفهم والاستنتاج بدلا من الاستظهار والحفظ، هذا يقلل من فائدة بتبيع يتم كما نقولوا احنا ينقلوا على بعضهم بتبيع النقل المباشر للمعلومات. الوعي المجتمعي، يعني من خلال إطلاق مجموعة من الحملات التحسيسية السنوية للتوعية بالنسبة للتلامذة، وكذلك الابتعاد الأخلاقي والمهني وعن المسائل هذه، وكذلك النزاهة وتوضيح المخاطر النفسية وكذلك القانونية بالنسبة للغش على مستقبل بتبيع الطالب والتلميذ. هيك بتبيع تكون فكرة على بعض ربما الآليات وبعض ربما المنظومات وبعض الإجراءات اللي يتم استخدامها في بعض الدول المتقدمة في إطار بتبيع التصدي للغش في امتحانات الباك. متبقالي كان نقول لكم إن شاء الله بالتوفيق، واصلوا كما قلنا منذ البداية، خلي ثقتكم في رواحكم، واصلوا آخر لحظة بتبيع، خلي ديما ثقتكم في أنه بإذن الله بشيكون النجاح حليفكم. إن شاء الله موفقين جميعا لكم. أني أحلى تحية تجيكم من فريق البرنامج كل من راضي العياري، كذلك إبراهيم كمالة، كمال حميدة، وسعيدة كريت. بعد شوية أكيد الموعد الرياضي، نتلاقوا إن شاء الله في موعد لاحق على أثير إذاعة قفصة. شكرا، بالتوفيق، إلى الملتقى.
6: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة. لا مش زي

0: الاخبار الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لسالة، مرحبا بكم مستمعينا في آخر مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الموجود حاليا في بلجيكا في بروكسل، ويمشي يلعب مباراته غدوة الودية الثانية في التربص الأخير قبل المونديال. تربص عدد كنا أخذنا من خلال مقابلة ضد المنتخب النمسا على الثلاثين اللي فات، وانهزم منتخبنا بنتيجة واحدة بلاش. غدوة مقابلة ضد بلجيكا كما ذكرنا في بروكسل أمام شبابيك موقع 50,000 تذكرة. هذا ما أعلن عليه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بخصوص هذه المباراة. المدرب صبري اللاموشي كان تحدث عن هذه المواجهة اليوم في الندوة الصحفية اللي كان عقدها مع اللاعب ديلان براون. تحدث على المواجهة، تحدث على أهمية مباراة سياد الافتتاحية في المونديال بالنسبة لمنتخبنا إذا فكر طبعا في بكل جدية في المرور للدور الثاني من كأس العالم. يحكي على بعض الجزئيات، يحكي على الأسماء ربما مش تكون موجودة، يحكي على التغييرات زادة اللي بيشتشدها التشكيلة في مباراة بلجيكا. فانه طبعا جاوب على كل طبعا الأسئلة، ويعني اعطى رأيه بخصوص التشكيلة السابقة اللي واجهت منتخب النمسا. إذا نذكر تونس بلجيكا غدوة انطلاقا من الساعتين توقيت تونس، مقابلة باش تكون منقولة على التلفزة الوطنية الأولى بصفة مباشرة. نكمل مع منتخباتنا الوطنية، نحكو على المنتخب الأولمبي اللي أجرى اليوم ثاني مباراة دورة طولون الودية بفرنسا. منتخبنا خسر أمام نظيره السعودي بنتيجة 3-0. هدف تونس سجله عمر بن علي، تم خلال مباراة إقصاء لاعبين من المنتخب التونسي وهما لؤي تريعي ومحمد الرياحي. ذكرنا أن العناصر الوطنية فازت المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية في انتظار وديتين أمام كل من كولومبيا والمنتخب الصيني. نكمل مع منتخباتنا الوطنية، منتخبنا لأقل من 15 سنة ديما نحكوا على كرة القدم كان انهزم اليوم في مباراة ودية زادة أمام المنتخب الروسي بنتيجة 2-1. طبعا نحكوا على دائما على الوديات بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية. منتخب أقل من 20 سنة كان انتصر اليوم على نظير الجزائري في الملعب الأولمبي بسوسة بنتيجة 0-0. نرجع المنتخب الأكبر، نذكر بمواعيد منتخبنا في المونديال. في المجموعة السادسة نواجه المنتخب السويدي يوم 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح بتوقيت تونس بالنسبة للمقابلة الأولى والجولة الأولى. الجولة الثانية نواجه المنتخب الياباني 5 متاع الصباح يوم 21 جوان، ثم نص الليل يوم 26 جوان نواجه المنتخب الهولندي في هذه المجموعة. نذكر أن اليابان أيزلندا المنتخب الياباني يفوز 1-0. منتخب السياد انهزم من النرويج 3-1 وتعادل مع اليونان 2-2، وهولندا انهزم تمام الجزائر 1-0. نذكر المنتخب الهولندي ما زالت له مباراة ودية ضد منتخب أوزبكستان. بالنسبة لفرق الجهة ننهي جولتنا الرياضية، بلاغ من الهيئة المديرة لهلال رديف، مس البلاغ يقول انه الى حد كتابة هذه الاسر وبعد نهاية الموسم الرياضي 25-26 لم تتحسن جماعة الارديف لحد الان المنحة المخصصة من شركة فوسفات قفصة، وهي حق مشروع ثابت من حق جماعة الارديف وليس منة من اي طرف. هذا حسب نص البلاغ الصادر كما ذكرنا اليوم على الهلال الرياضي برديف. الاخبار هذه والاخبار الاخرى تلقوها ديما على الصفحة الرسمية لاذاعة قفصة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون. الآن مع الموعد مع قسم الأخبار وموجز الثامنة مساء من تقديم مكرم، أهلا وسهلا تحيليك.
3: مساء الخير حيدر، أهلا بيك وكل المستمعين هذا المساء.
1: فلاش سبورت.

0: في شهر مايو من العام الماضي. تراجع المعهد الوطني للإحصاء هذه النسبة بالأساس إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار الملابس والأحذية وأسعار خدمات النزول والمطاعم. كشفت وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 54 أو 2000 في ظل تواصل تراجع الخصوب وارتفاع نسبة المسنين. وأظهرت وثيقة إسقاطات السكان 2024-2054 التي أعدها المعهد اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان والسكنة أن عدد سكان تونس بلغ 11,970,000 نسمة، وهو رقم يقل كثيرا عن التقديرات السابقة. تمت اليوم أشغال الدور الرابع للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بتوقيع اتفاقيات تهم تطوير البنية التحتية المشتركة على مستوى شبكة الألياف البصرية. الآن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقترحه بشأن نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا ما زال مطروحا إلى حد الآن، وأضاف أن بلاده لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلب ذلك بالمرة. شكرا لكم على موعد الثامنة، نلتقي من جديد في تمام التاسعة ليلا، إلى اللقاء.
1: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
3: تراب وطننا فخر ومشاد يا عز يا شموخ عالي،
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
1: حضرات المستمعين، مساء الخير وطابت أوقاتكم. سعيد بأن ألتقيكم اليوم في هذا العدد الجديد من برنامج أقلام واعدة، هذا البرنامج المباشر الذي يأتيكم في موعده الأسبوعي. رجائي أن يحظى دائما باهتمامكم ومتابعتكم وأن تجدوا فيه المتعة والفائدة. سعيد كذلك بأن تصحبني في هذه الحصة الأستاذة والكاتبة الصديقة وصديقة البرنامج السيدة زهرة سالم. مرحبا بك أستاذة.
2: شكرا.
1: كل الشكر والتقدير للأستاذة زهرة سالم على تلبية الدعوة، وهي التي لا تتأخر كلما طلبت إليها المشاركة في برنامج أقلام واعدة، وكلما حضرت قدمت ما يفيد ويمتع. أشكر كذلك كل من السيدين لازر حمد مخرج الحصة تقنيا وإبراهيم كمالة مخرجها رقميا، تحية لهما. في حصة اليوم نتناول بالقراءة والتحليل والنقاش نصا شعريا للشاعر الصديق وصديق البرنامج كذلك السيد محمد أحمدي، وله الآخر جزيل الشكر على مدنا بنصوصه الإبداعية التي تؤثث برنامجنا، تحية للشاعر محمد أحمدي. والنص الذي نتناوله بعنوان آت أنا على عجل أو كلما أمشي إليه. يمكنكم أعزائي المستمعين متابعتنا على موجة إذاعة قفصة، وكذلك على الصفحة الرسمية صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة، ونرحب دائما بتفاعلاتكم واقتراحاتكم ونرجو لكم متابعة طيبة، مع تحيات مقدم

0: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة، حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
1: نعود إذن أعزائي المستمعين لقراءة نص صديقنا الشاعر محمد أحمدي، وهو بعنوان آت أنا على عجل أو كلما أمشي إليها. أحبها وحين أمتشق صهوة العشق لا أبالي، ولا أبالي حين يغفو الجوى في قلبها أو يفيق، ولا حين تتسع الطرقات أمامي أو تضيق. أحبها ولست عاتبا كيفما كان صدها طازجا أو كاذبا. أحبها وأعرف أني لأجلها بالأصل مولود، وإن أقسمت ألف قسم أني لست أحبها، أو ربما مللتها ولها لن أعود. أحبها وأعلم أنها تعلم أني على عهدها، أنوء بحمل وجدها وأني أسير هواها، وأنها تسافر في دمي وتسكن هناك، فما لها. أحبها وأجزم أن العاشق الولهان لن يموت عند بابها، وردة حمراء في يده وقلبه يعانق قلبها، وفراشة تسابق ظلها، فلا بد أن أطرق بابها وأتمسح على أعتابها لأطلب ودها وأقيم صلاتي هناك. فلتعذريني أيتها القصيدة، لقد ألوت بي العلل وضاقت بي السبل، آت أنا على عجل فما بالقلب ليس يحتمل. يا لائمي في هواها تمهل، تمهل ولا تقل، إن الهوى يا عاشقا مفارق ومرتحل، أجل ثم أجل. لكن هل أطيق فراقا أو وداعا أو بعادا أيها الرجل؟ ديني ودينها لو لقياها معصية، إني الظلول ودين العاشق الظلل. ملهمتي لو تدري يا لائمي حديقة أشواق ملونة، حين تبعثر عطرها كل الزهور تثمل. يا عاذلي ويا لو تدري ما بي، أنا الغريق فما خوفي من البلل. لو تدري يا لائمي ملهمتي غراء فرعاء مصقول.

واحدة تبحث عن ظلها في غفلة من نجمة تتوضأ بنورها، أو كلما مرت بيننا شمس دافئة تبحر في كوب ماء فيلتقي وجهانا، يصبح الكلم بيني وبيني قصائد شعر قد تآلف نظمها وتضحى معانيها سكرا، يستحم في قافية لعمري ما غنيت يوما ليلة وما استعطفت قط هندا وما نظمت فيهن قصائد غزل، على قلق تحملني المسافة لكني بلا مرية سأصل، بعد أن أسحب الشمس من خيوطها والبحر من شعره من شاطئه من حائه آت أنا على عجل. فما بالقلب ليس يحتمل، لا لوم اليوم ولا عتبا، ولا خوف بعد من عين الرقيب تحسبا، لا وقت لدي الآن لأعاتبني أو أعاتبها، فقليل منها يكفي كي أحبها، وكثير مني لا يكفي كي يعانق قلبي قلبها، فلا بد إذن أن أطرق بابها قبل أن تجافيني القصيدة وتخنقني الحروف والجمل، ولا بد أن أسجد في محرابها وأقيم صلاتي هناك، وإن قبل أن أتوضأ وأتطهر وأغتسل، فلتقل يا لائمي هل يجدي لذا طهور أو غسل أو تمهل، ولا تسل لماذا وكيف وهل، ولا تكن عاذلا بل قل ومن الحب ما قتل. زعم العذول بأن عشقي زائل أو مفتعل، وما علموا أنني أدمنت حبها وذكرتها فوق ما ذكر الأول، وآمنت بأنها في المدى متجددة وأنها ليلة في الجوارح وبين الضلوع لم تزل، وأنني مجنونها ذاك الذي في اللظى قد رفل. وذي عيوني يا لائمي ويا من فرط الشوق تنهمل، آت أنا على أجل، لعلها تمنحني بسمة أو لمسة من يدها أو قبلة من خدها، أو ربما تمنحني وداعا في ثواني، فما لي بعد يا عاذلي غير التمني وبعض الأماني، وما لي بعد بعد بعدها بعدما تيقنت أن الفقد والبعد سيانا، على ظمأ آت أنا، فما لي شأ بعد التأني غير أني كلما أمشي إليها تفزعني صورة، هكذا يقول، تفزعني صورة الديدان على الكفن. الشاعر محمد أحمدي. إذن كانت هذه قصيدة صديقنا محمد أحمدي بعنوان آت أنا على عجل أو كلما أمشي إليها. قبل أن نتطرق إليها سأعرف بضيفتي الأستاذة زهرة سالم، وهو تعريف للتذكير فقط، فهي غنية عن التعريف. الأستاذة زهرة سالم أستاذة أولى مميزة في اللغة والأدب والحضارة العربية، أصيلة ولاية قفصة، متحصلة على الأستاذية في اللغة العربية من كلية الأدب بسوسة، تدرس بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية، وهي كاتبة، صدرت لها رواية بعنوان وجع الذكريات سنة 19 و2000 عن دار الثقافية المنستير، وتوجت روايتها هذه في مسابقة المدرس المبدع، ونالت صاحبتها تكريم الوزارة. وقد قال الكاتب إبراهيم درغوثي عن هذه الرواية: تعود بنا ساردة رواية وجع الذكريات للكاتبة زهرة سالم إلى سنوات الجمر من خمسينات القرن الماضي وما قبلها، لتجعلنا نعايش بطلات روايتها من النساء المقهورات بالفقر وظلم الأقربين والأبعدين، من الرجال في الريف التونسي البعيد عن رحمة السماء، ولتحكي لنا عن كفاح هذه النسوة في عالم لا يرحم ضعفهن ولا يرأف بحالهن. نعرف كذلك بصديقنا الشاعر محمد أحمدي، هو من مواليد 1960، أديب وشاعر تونسي، هو أيضا من أبناء قفصة، برز

0: مجال القصة والشعر إلى جانب مساهمات له في الصحافة والإذاعة. هو عضو اتحاد الكتاب التونسيين ورئيس فرعه سابقا بقفصة. تولى إدارة مهرجان ابن منظور للأدباء الشبان ورئاسة جمعية المسرح الغنائي. كان ناشطا في نادي ابن منظور الأدبي ومنظمة العفو الدولية. أشرف على مكتب دار المنتدى للنشر بقفصة ونسق لعدد هام من الندوات الأدبية أبرزها ندوة الشعر الوطنية. شارك في هيئات تحكيم مهرجانات وملتقيات أدبية وثقافية عديدة. نشرت أعماله في صحف ومجلات عربية ومواقع ثقافية إلكترونية مختلفة. هو عضو بعدد من المنتديات والجمعيات الثقافية الوطنية والعربية. حصل على عديد الأوسمة والجوائز وطنيا وعربيا في مجال الشعر والقصة وفن الإلقاء. أصدر 3 مجموعات شعرية هي رحلة العشق والرفض سنة 2004، على نشوة عاجلة سنة 2013، و2000 تراتيل الوجع سنة 2021 و2000، ويستعد لنشر كتاب في علم العروض إضافة إلى مخطوطات أخرى كذلك تنتظر النشر. وكنا تناولنا للشاعر محمد أحمدي نصوصا أخرى في حصص سابقة، نذكر منها نص حليب الصدق ونص ظهيرة والأسير إلى جانب نصنا اليوم، وهي كلها نصوص شعرية. إذن أستاذة زهرة، قرأنا النص وأترك لك كلمة البداية في ما رأيت في هذا النص. إذن لك الكلمة، تفضلي.
1: شكرا على الدعوة، شرف لي أن أرافقك. لا أعرف المرة كم، المهم أنه البرنامج جميل ويجد صدى.
0: لنا جميعا. نعم،
1: أبدأ بالعنوان. آت على عجل وهو عتبة نصية. سأعلق على العنوان الأول أو العنوان الثاني.
0: صحيح.
1: آت على عجل هو عتبة نصية هامة وعنصر فاعل في بنيتها، وهو المفتاح أو الدليل الذي سيوجه قراءتنا لهذه القصيدة. الخاصية الأولى لهذا العنوان الغموض. آت،
0: نعم،
1: اسم فاعل نكرة من فعل أتى بمعنى جاء. الخاصية الثانية إثارة الفضول. آت من أين وإلى أين ولماذا على عجل؟ الحال هنا المركب.
0: نعم،
1: جر.
0: بالضبط.
1: هل العنوان يستجيب لمحتوى النص ويتلائم معه، أم يحمل مفارقة ويحدث صدمة فنية تضفي جمالية على النص أو تغرقه في الغموض؟ هذا ما سنكتشفه فيما بعد.
0: نعم.
1: كلما أمشي إليها، وهو العنوان الثاني. يبدو العنوان الثاني سعي من الشاعر للتوضيح ولو قليلا، فحضور الضمير المتصل ها يدل على الحبيبة، على الأنثى، ويحمل كثيرا من التأويلات. هذا في الظاهر.
0: نعم.
1: قد تكون هي هذا الضمير الدال على الأنثى الذات الشاعرة وعلاقة الشاعر بنفسه وما يختلج داخلها من مشاعر متباينة ومن صراع نفسي. قد تكون هي الوطن تونس. نستحضر هنا قصيدة الشابي تونس الجميلة. أصبح الوطن امرأة، وبدر.
0: نعم.
1: شاكر السايب.
0: بالضبط.
1: كذلك العراق يتحدث عنه كأم، كامرأة، كحبيبة. هذا البلد الملهم في قصيدتي يقول ملهمتي، والشاعر العاشق المتيم بحبها. قد تكون هي القصيدة أي علاقة الشاعر بنصوصه الأدبية وما يعيش من صراع عند الخلق، عند الإبداع، عند ولادة النص. يقول الشاعر شاعرنا: فلتعذريني أيتها القصيدة ونحن ندرك معاناة المبدع وعلاقة الفنان بفنه. وما تتسم به هذه العلاقة من غموض ومن تراوح بين الاتصال والانفصال هي علاقة العشق الإلهي بين ظفرين والقول للشاعر، كما عبر عنها شاعرنا: الشاعر جعل القصيدة تنبض بالأنوثة لغة ومعجما.
0: شكرا على هذا التقديم وهذه الفاتحة التي ركزت فيها على العنوانين، طبعا بدراستين أو قراءتين منفصلتين. هو الحقيقة العنوان عنوانان، وكما ورد النص، وقد تركت النص على حاله، لم أتدخل في اختيار أحد العنوانين، ولكن هذا يطرح بعض الأسئلة. هل معنى ذلك أن الشاعر يترك للقارئ حرية العنوان الذي يريد، أنه اختار أو وضع عنوانين لنصه، أم أنه هو نفسه في حيرة من أمره بين العنوانين، أم كلاهما عزيز على نفسه ولا يريد أن يفرط في أي منهما؟ هذا من حيث تقريبا الشكل البناء في العنوان. كذلك من حيث المعنى والدلالة، كما ذكرت أستاذة زهرة، هناك تركيز على الذات الشاعرة في ذكر كلمة أنا. آت التي ذكر بعدها آت أنا، تأكيد على هذه الذات الشاعرة، رغم أن المعنى قد يفهم أنه يتحدث عن ذاته دون ذكر هذا الضمير، ضمير المتكلم. في العنوان الثاني في صيغة الفعل أمشي كذلك، هنالك كذلك التركيز على الذات الشاعرة، الفعل يعني مسند إلى ضمير أنا المتكلم. ولابد من الإشارة هنا كذلك إلى أن كلا العنوانين وارد في متن النص، لأن هذا نجده مثلا في الصفحة أو في السطر 35 والأسطر رقمتها ليسهل الرجوع إليها، وكذلك في السطر 89 وكذلك في السطر 27 و100، مع تغير كل مرة، يعني ثم تغيير على الأقل في المرتين الأوليين هنالك محافظة على العنوان بنفس الصيغة، لكن في المرة الثالثة يقول آت أنا على أجل، ثم في السطر الذي سطر 138 تغيرت الصيغة تماما واستبدلت بعض الكلمات، فيقول على ظمأ، يعني يقع تغيير وتقديم وتخير، ويقول على ظمأ آت أنا. ثم العنوان الثاني كلما أمشي إليها، ورد هذا العنوان كذلك ولكن ورد مرة واحدة في السطر 141، هذا فيما يتعلق بالعنوان. إن كان لديك بعض الإضافة ثم أو ربما نمر إلى متن النص. أستاذة زهر،
1: نمر إلى المتن. فضل. عنوان كافي ما نعم. ذكرته المتن. قبل أن أتحدث عن الجانب الفني، القصيدة قصيدة نثرية من الشعر الحديث، أكيد. وهذا أيضا سنتبينه فيما بعد. بقي أن القصيدة لا يمنع ذلك من أننا نلمس صدى من المدونة القديمة،
0: وهو كذلك
1: قديمة الشعر القديم. مثلا نجد هنا يا لائم التي تكررت، هناك بيت للحلاج، يا لائمي في هواه كم تلوم، فلو عرفت الذي عانيت لم تلومي.
0: نعم.
1: هناك الابن الرومي، يا لائمي في الراحي غير مقصر، لا زال رأيك سيئا في الراحي. نعم. ثم في الشعر الحديث أحمد شوقي أمير الشعراء، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أني شخصيا لمست حضور لشعر عمر ابن أبي ربيعة، شعر الإباحي، رغم أنه هو يقول بدوي. كذلك لمست حضور لقيس بن الملوح،
0: نعم.
1: من خلال ذكري لحبيبة قيس ليلى،
0: نعم.
1: ثم ما استعطفت قط هندا، هنا أتذكر بيت عمر بن أبي ربيعة، ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد.
0: نعم.
1: إنما العاجز من لا يستبد، أنا أذكره على الأقل من قصيدة عمر، نعم. بن أبي ربيعة. الجانب
0: وشفت أنفسنا مما تجد، نعم،
1: استبدت
0: مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد.
1: بالنسبة للجانب الفني، شخصيا ركزت على المعاجم. نلاحظ هنا تداخل لمعاجم مختلفة. المعجم الوجداني، أخذت بعض الألفاظ، العشق قلبها أحبها تكررت كثيرا، وجدها هواها العاشق الولهان. النص يحتوي على مفردات ذات بعد عاطفي، ولا يتقيد الشاعر بعرض شعري تقليدي، وإن بدا النص غزليا فهو يحمل بعدا وجوديا رمزيا، ولما لا وطنيا، وسبق وذكرنا ذلك في علاقة بالعنوان وتأويلنا له. معجم الغربة، الطرقات أسير تسافر، السبل مفارق مرتحل، فراقا وداعا إلى آخر ذلك. تمثل الغربة والضياع هاجسا وجوديا، خاصة والإنسان المعاصر يلازمه شعور بالتيه والغربة، ليست بالضرورة مادية جغرافية، بل غربة داخلية ذاتية. فيبدو الشاعر بلا مأوى باحثا عن ذاته وعن إنسانيته في عالم ممزق، وقد تكون ألهاء الضمير المؤنث هي الذات في رحلتها الوجودية لإيجادها معنى لحياتها، معنى لوجودي. هذا الذي يعاني منه ليس فقط الشاعر، فقط الإنسان المعاصر. المعجم الديني، المعجم الديني من ضمن الألفاظ الإلهي، صلاتي معصية دين. مثل هذا المعجم تقنية جمالية للتعبير عن أزمات إنسانية وجودية، وتجاوز الدلالات الكلاسيكية. هو هنا ذكر عمر، وأنا أذكر مع عمر ربما الشعر البدوي جميل، عندما
0: جميل، نعم.
1: جميل ابن معمر عندما وظف،
0: نعم.
1: المعجم الديني وظفه لإضفاء قداسة على عشقه،
0: صحيح.
1: لبثين،
0: نعم.
1: هنا تجاوز الشعر الدلالات الكلاسيكية وهي تقديس المحبوبة أو الحب إلى أبعاد إنسانية. أنا انحاز ب،
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للمعجم.
0: صحيح، يعني أنت أشرت إلى، وهذا ظاهر في النص وبارز، هذا الحضور للمدونة الشعرية القديمة وكذلك الحديثة. كذلك ركزت على علاقة النص بالذات الشاعرة ومختلف المعاجم التي اعتمدها الشاعر في نصه. ربما يعني هذا الحضور للمدونة الشعرية يدخل ضمن فنية من فنيات الإبداع، وهي فنية التضمين معروفة كذلك، والاقتباس، رغم الاختلاف في تفسير هذا المعنى. يعني ليس هنالك اتفاق في تفسير معنى التضمين والاقتباس، هنالك من يرى أنهما بنفس المعنى، هنالك من يرى أن التضمين خاص ب يعني الأخذ ربما والاستعارة من نصوص إبداعية، بينما الاقتباس خاص بالقرآن والأحاديث النبوية. والاقتباس قد يكون باللفظ كذلك، أو قد يكون بالإشارة المعنوية، يعني التي توحي بنص آخر. ربما هذا يدخل أيضا في باب التناص وغير ذلك من هذه الفنيات التي يكثر الحديث عليها أو عنها في الجانب الإبداعي. في الحقيقة عندما نعود إلى النص وربما نباشره من أول كلمة فيه، أول سطر في النص بعد العنوان طبعا هي جملة أحبها. طبعا بطبيعة الحال هذا الإقرار وهذا التصريح الواضح إلى ضمير غائب مؤنث غير محدد في النص، وسيظل كذلك يعني في باقي النص. نحن سنعيش يعني هذه العلاقة بين الذات الشاعرة وهذا الضمير في هذه العلاقة، علاقة العشق وعلاقة الحب. ربما هذه الجملة الأولى التي بدأ بها النص وهي سطره الأول هي كل ما سيأتي فيما بعد، هو تفصيل لهذه الجملة وتوسعة في هذه الجملة. وحين نمر إلى كيف بدأ هذا الحديث عن هذه التجربة، تجربة العشق، تجربة الحب، فكأننا نعيش مع الشاعري ضربا من الفروسية والغزو، ويستعمل مصطلحات تذكر بذلك حينما يقول حين أمتشق صهوة العشق، وكأن وقد جمع هنا بين عبارتين، هي صورة فنية، صورة شعرية، ولكن جمع بين الامتشاق، والامتشاق للسيف، امتشق سيفه، وبين الصهوة، والصهوة للفرس وهي موضع السرج من ظهر الفرس. كذلك نجد في البداية هذا الحب فيه أو يعني يوحي بنوع من التحدي واللامبالاة، وقد وردت العبارة على لسان الشاعر، أحبها ولا أبالي حين يغفو الجوى في قلبها أو يفيق. إذن هو نوع من الحب، فيه نوع من المغامرة، نوع من المجازفة، نوع من التحدي لموقف الطرف الآخر وهي العشيقة الحبيبة. كذلك نجد أن هذه الكلمة، كلمة التي بدأ بها النص، كلمة بقي لها صدى في النص، بقيت تتردد في النص، كلمة تكررت تأكيدا وإصرارا، ووردت في مناسبات عديدة مرتبطة بشيء مرتبط بها، يعني لم تأتي وحدها في أول نص، وردت وحدها، ولكن فيما بعد نجدها في جمل تدل على استئناف، ونجد معنى مصاحبا للحب. مثلا عندما يقول أحبها ولست عاتبا، أحبها وأعرف، أحبها وأعلم، أحبها وأجزم. إذن هي معاني ربما تصحب هذا الحب، معاني محايثة لهذا الحب، ومعاني ربما توضح ظروف أو الظروف المحيطة بهذا الحب.
1: تعليق بس. نعم. هنا تتم لكلامك. نعم. أنت المعنى فنيا.
0: نعم.
1: فنيا قصيدة النثر كيف تدمج بين التخيل الشعري والسرد في حرية تامة.
0: نعم.
1: معنى تعليق على كيف دمج خاصية من خاصيات قصيدة. نعم. قصيدة النثر.
0: قصيدة النثر نعم، فيها نوع من
1: الدمج بين النثر والشعر،
0: وهي حرية الشعر يعني.
1: فعلا
0: نعم. نعم. إذن هنالك إقرار كذلك بسيطرة الحب على ذات الشاعر والذات الشاعرة. أنوء بحمل وجدها في السطر أظن 18 أو 17 أظن، السطر 17 يعني. نعم، في السطر 17. نعم. ثم إني أو أني تكمل لجملة سابقة، أسير هواها، أنها تسافر في دمي، تسكن هناك. إذن هنالك إقرار بسيطرة هذه العاطفة، عاطفة الحب على ذات الشاعرة. كذلك من المعاني التي نقف عليها نحن بطبيعة الحال لا نشرح النص، ولكن هي ومضات فقط الحصة، ليست حصة شرح نص. عندما نجد كذلك معنى آخر إلى جانب ما قلنا، هذا التأكيد على الحب، وهذا الحب الذي يرتبط بمعان محايثة، كذلك إقرار بسيطرة الحب على ذات الشاعر، هنالك معنى العزم على الحب، يعني هنالك إصرار وتمسك بهذا الحب. لابد أن أطرق بابها وأتمسح على أعتابها لأطلب ودها، هذا معنى آخر. ما نجده كذلك هو علاقة الحب، وقد ذكرت ذلك في ثنايا كلامك، بمجالات، بمعاجم أخرى، مثل معجم الدين، معجم الصلاة،
1: غربة.
0: نعم، معجم الغربة. نجد الحب والصلاة في علاقة، عندما يقول أقيم صلاتي هناك على أعتابها. أيضا كذلك نجد الحب والشعر في السطر 32،
1: فلتعذرين.
0: نعم. نعم. وعندما يقول هنا فلتعذريني أيتها القصيدة، يخاطب القصيدة و يعتذر للقصيدة. وهنا لابد أن نتساءل لماذا يعتذر للقصيدة، لعله أحس أو شعر بأن القصيدة أصبحت أو كأنما فرض عليها مجالا معينا، كأنما جعلها رهينة موضوع معين وأسيرة موضوع معين، كأنه سخر القصيدة لموضوع هو موضوع الحب وقصرها عليه دون سائر المواضيع. نعم.
1: عفوا. أو قد يكون الخطاب موجه لحبيبة، هي القصيد، هي فنه، هي شعره، واعتذار منه للقصيدة وليس الحبيب.
0: فعلا فعلا, فعلا.
1: الحبيبة تأخذ تأويلات مختلفة.
0: فعلا نحن هنا وكأننا نبحث عن هذه
1: من هي هذه
0: الحبيبة في ثنايا النص. نعم، من أوله ونحن نتساءل عن هذه الحبيبة، هذا الضمير، وكأنه في الاعتذار كأنه أساء إلى حرية القصيدة، لأن القصيدة تتمتع بالحرية، يعني تتمتع بمجال القول في كل شيء، لكن كأنما هو أحس عندما جعلها رهينة موضوع وكأنه قيد حريتها. ويأتي بعد ذلك من تقريبا السطر 32 عندما قال فلتعذريني أيتها القصيدة، جاء بما يبرر ما يعتذر عنه، ما اعتذر عنه، يقول لقد ألوت بي العلل وضاقت بي السبل، آت أنا على عجل. هنا يتعاود يعني يعيد العنوان مرة أخرى، فما بالقلب ليس يحتمل. هذا كله في باب التبرير. ثم ينتقل إلى موضوع آخر ذكرته أيضا وأشرت إليه، هو حضور اللائم. هذا
1: تكررت،
0: نعم تكررت كثيرا
1: وعاذلي،
0: وهذا موضوع آخر. يعني نحن هنا تقريبا كل مرة نجد الشاعر يتطرق إلى علاقة الحب بموضوع من المواضيع، بموضوع من المواضيع، الحب والصلاة، الحب والشعر، الحب والذات، ثم هنا الحب
1: والزمان والحب والمكان،
0: فعلا
1: الشمس، الليل، الشاطئ،
0: نعم. والحب واللائم هذا معنى قديم أستاذة، ليس بالحديث، نجده يعني معنى يعني تقليدي طرقه الشعراء قديما، وهو يعود إلى تأكيد المصير المحتوم المرتبط بالحب الذي لا مفر منه. نجد ذلك في سطر 40 وما بعده،
1: مفارق ومرتحل.
0: نعم، أي إن الهوى يا عاشقا مفارق ومرتحل، أجل ثم أجل، لكن هل أطيق فراقا أو وداعا أو بعادا أيها الرجل. ولديك هنا ماذا تضيفين
1: في هذا المقطع؟ إن الهوى يا عاشقا مفارق ومرتحل، لكن هل أطيق فراقا. أنا شخصيا قرأتها في علاقة بالأدب. الكثير من الأدباء طرحوا هذا الإشكال، علاقة المبدع بأدبه. توفيق الحكيم ما طرحها من خلال مسرحية بيغماليون، ذلك النحات الذي
0: الفنان مع فنه،
1: مع فنه ومع تمثاله،
0: والمبدع مع إبداعه. صحيح،
1: ربما الكاتب الشاعر هنا، لكن هل أطيق فراقا، ربما افترق عن شعره عن أدبه وبقي يعيش ذلك الصراع.
0: نعم،
1: مع عشقه للقصيدة، مع العوائق كذلك.
0: نعم،
1: عند أنت ذكرتها قلت ضاقت بالسبل ولقد ألوت بالعلل.
0: نعم،
1: لا يمكن أن تكون ليست عوائق للعاشق وهي عوائق للشاعر.
0: نعم،
1: تمنعه من الإبداع، تمنعه نعم من الخلق.
0: نعم نعم،
1: قراءة.
0: نعم نعم، هذا كله وارد طبعا، للقارئ حرية القراءة سواء أراد الشاعر ذلك أم لم يرد. ما شد أو يشدنا هنا بطبيعة الحال والتضمين واضح، عندما قال لكن هل أطيق فراقا أو وداعا أو بعادا أيها الرجل. هذا يعني يذكرنا بمطلع قصيدة الأعشى، ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. إذن هو هنا تقريبا، لكن هو عدد المعاني، لم يتركه وداعا فقط، وداعا فراقا بعادا، ويخاطب أيها الرجل. هذا كذلك نجد معنى آخر في تقريبا السطر السادس والأربعين بعد ذلك مباشرة، ديني ودينها لو لقياها معصية، إني الظلول ودين العاشق الظلل. وهذا فيه ربط الحب بنوع من المعصية، وكأن
1: الجنون كذلك.
0: بالضبط،
1: قيس بن الملوح.
0: نعم، وهذه المعصية التي لا مفر منها، حتى أن الشاعر يصبح يعلم أنه على معصية وأنه على ضلال، ويصر على ذلك، ويصر على ذلك حين يقول ديني ودينها لو لقياها معصية، أي لو كان لقياها معصية فإني إذن أنا الظلول.
1: تأكيد،
0: نأتأكد، ودين العاشق الظلل، ودين العاشق الظلل. ويبدو أن هذا أيضا مقتبس من بعض الشعر الصوفي. كذلك في السطر التاسع والأربعين يعود، ولكن يكون النداء في الأخير وهو يبرر هذا الحب عندما يقول. والآن تتغير كلمة الحبيبة أو الضمير يصرح بالاسم ويقول ملهمتي، يعني يختلف
1: فاعل.
0: نعم ملهمتي لو تدري يا لائمي، إذن يصبح النداء في آخر الخطاب ويبرر هذا الحب عندما يقول أو عندما يصف الحبيبة. بماذا يصفها؟ ملهمتي لو تدري يا لائمي، حديقة أشواق ملونة حين تبعثر عطرها كل الزهور تثمل. ثم يعود من جديد إلى مخاطبة اللائم بصيغة أخرى هي العاذل، ثم يا دون أن يذكر المنادى. وشخصيا أجد في هذا شيئا ما من لغة نزار قباني، هذا نعم في حديقة ملهمة حديقة أشواق ملونة حين تبعثر عطرها كل الزهور تثمل. إذن هذا تقريبا، ويبرر للعاذل عذله أنه لا يدري، أنه يلوم ويعذل لأنه لا يعلم حقيقة ما بالشاعر حين يقول أنا الغريق فما خوفي يا، هو يقول من البلل. وهنا تضمين آخر لبيت لأبي الطيب المتنبي كذلك، والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق فما خوفي من البلل. لأن نجد هنا الكثير من التضمين من الشعر المدونة الشعرية القديمة. طبعا هذا يعود إلى ثقافة الشعر واطلاعه بطبيعة الحال، وليس في ذلك عيب لأن التضمين هو من فنيات الشعر.
1: ملاحظة نعم. في هذا الإطار مواصلة لما قلت،
0: نعم.
1: قلت نجد تضمين لنزار قباني ثم المتنبي ثم عمر ابن أبي ربيعة في الأسطر التي بعد صحيح. تمشي الهوينة كمشي
0: بالضبط.
1: أنا قرأتها من جانب آخر، قصيدة النثر في علاقتها بالقديم.
0: نعم
1: معناها أن الشاعر ربما في صراع بين تكوينه في الأدب العربي القديم الشعر القديم وبين سعيه لأن يكون إبداعه الخاص به أن ينتج ويبدع دون أن يقلد الآخر،
0: يعني بين الاستقلالية وبين
1: لأنه لا ينفصل
0: نعم بين الإبداع والاتباع، هذا هو نعم. فهو حقيقة يعني أغنى نصه بهذه التضمينات، ثم يقول له لو تدري ما بي أنا الغريق فما خوفي من البلل، لو تدري يا لائمي ملهمتي غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجي، هو يقول الوجي
1: يا عمر بن أبي ربيعة تمشي الهوينة يذكر كمشية البقر.
0: هذا أيضا ذكرها عمر، وهي أيضا من أبيات الأعشى، غراء فرعاء مسقول عوارضها بنفس اللغة، يعني نفس البيت، تمشي الهوينة كما يمشي الوجي الوحل، والوجيه هو الذي حافي الذي رقت قدماه من وتألمت من كثرة المشي، والوحل الذي يمشي في الوحل بطبيعة الحال، وهو يصف حبيبته هريرة. إذن هنالك كما قلنا هذا التبرير، ونجد بعد ذلك تقريبا في الأسطر 49، لست أدري لنا عودة بعد ذلك 57 و 57 هذا الاستلهام، نوع من الإلهام والاستلهام، يستلهم كما ذكرت النص أو المدونة الشعرية القديمة، وهذا الاستلهام يجعله يبدع نصه هذا الجديد وتضمينه لأبيات ربما من شعر الأعشى أو غيره هو هذا النوع من الرجوع إلى المدونة القديمة ومحاولة يعني كيف الاستفادة من المدونة واستيعاب القصيدة الحديثة للمدونة القديمة، وهي يعني ربما محاولات يقوم بها بعض الشعراء حتى يكون في نفس الوقت يعني حديث ومتأصل في الشعر القديم. وبهذه المناسبة يأتي هذا الإقرار بهذا النوع من العشق الذي يقول فيه: عاشق أنا بدوي في العشق. وهذا البداوة بطبيعة الحال تربط الشعر الحديث بشاعر البداوة القديم، وطبعا كلمة البداوة هنا تحمل ما تحمله من معنى الصفاء والإخلاص والصدق وقوة الحب والمعاناة إلى غير ذلك. هنالك معنى آخر، وهذا تقريبا الوقت بدأ يضايقنا شيئا ما، عندما يربط القصيدة أو الحب بالإبداع الشعري وينكر أن يكون شاعرا في السطر 66 عندما يقول: لست بشاعر. ثم يستدرك: غير أن ملهمتي. إذن سيصبح الشعر ليس نابعا من ذات الشاعر أو من الذات الشاعرة، ولكن يصبح هو إلهام من الحب أو من تجربة الحب. هذه الملهمة كلما مر طيفها كسحابة شاردة تبحث عن ظلها في غفلة من نجمة تتوضأ بنورها، أو كلما مرت بيننا شمس دافئة تبحر في كوب ماء، فيلتقي وجهانا يصبح الكلم بيني وبينها قصائد شعر. إذن يصبح الشعر ليس وليد الذات الشاعرة، ولكن وليد إلهام من هذه
1: حالة العشق،
0: هذه الملهمة بطبيعة الحال، وهو يسميها بالملهمة. إذن يربط العشق بالإلهام، وربما كان الشعر أو كان العشق ربما عند كثير من الشعراء طريقة من طرق الإلهام كذلك. أنت نعرف حتى هذا عند أبي القاسم الشابي: صلوات في هيكل الحب وغير ذلك، كل شيء موقع فيك لغير ذلك، يعني يربط بين الإيقاع الشعري وإيقاع الحديث.
1: هنا نستحضر نعم. حضور المرأة الملهمة،
0: صحيح، هذا هو نعم. إذن هو شاعر ليس لكونه هو شاعر، ولكن هو شاعر بإلهام من الحبيبة، بحركاتها، بطيفها الذي يخطر ويمر ليلا، بالتقاء وجهيهما، وهكذا يولد لديه الشعر حينما يقول: يصبح الكلم بيني وبيني قصائد شعر قد تآلف نظمها. ثم كأنما ينكر أنه لم يكن يوما غزلا عندما قال: لعمري، يقسم لنا لعمري هنا قسم: ما غنيت يوما ليلة، وما استعطفت قط هندا، وما نظمت فيهن قصائد غزل، على قلق تحمل المسافة، لكنني بلا مرية سأصل. هذا تقريبا يجعلنا نسأل: سيصل إلى ماذا؟
1: إلى أين؟
0: نعم بالضبط، سيصل، ولا أقول بلا مرية أي بلا مراء هنا، يعني بلا جدال وبلا منازع وبلا نزاع، سأصل إلى ماذا؟ لعله سيصل أن هذا الإصرار إلى نوع من الإبداع، وكان ما ذكرت في البداية هذا يجعله يريد أن يكون شاعرا، سينجح في أن يكون شاعرا. لم يعني ربما في سابق الأيام لم تستهوه أو لم يستهوه الغزل في ليلة ولا استعطاف هند، ولكن بعد الإنكار هنالك إصرار على تجربة العشق، إصرار على تحقيق المستحيل، سأصل إلى ذلك. وهذا هو إبداع الشعر عندما يقول: لكني بلا مرية سأصل بعد أن أسحب الشمس من خيوطها. وهذا مستحيل، يعني تحقيق المستحيل. والبحر من شعره، من شاطئه، من حائه، والحاء هنا طبعا هي أحد حروف البحر، كأنه سيسحب البحر من حرف من حروفه. إذن بعد الإنكار يصر على تجربة العشق، إذن إصرار على تحقيق المستحيل.
1: أستاذ، هذه نعم. السورة مرتبطة بالأسطورة، لا تستحضر هنا توظيف الأسطورة في الشعر؟ هكذا غنى بروموثيوس أبو القاسم الشاب، تحول الطبيعة إلى في اختلاطها بالأساطير، طبعا تصبح معناها
0: هكذا. نعم، ولذلك يقول في بعد ذلك: آت أنا على عجل مرة أخرى. يعني آت باعتباري ماذا؟ أنا آت باعتباري شاعرا.
1: إصرار.
0: نعم، يعني أنا سأكون ذلك الذي لم أكنه في البداية. آت أنا على عجل، آت إلى ماذا؟ آت إلى عالم الشعر، وكأن العشق جعل منه شاعرا، لأن الشعر هو لغة القلب.
1: كلمة عشق نعم. هنا مفتوحة، عندها تأويلات كثيرة.
0: وهو كذلك.
1: عشق ماذا وعشق وهو
0: كذلك.
1: من
0: فعلا فعلا. إذن هذا ما يبقى تقريبا شيئا ما غامض في النص أو ضبابي في النص، هذا المعشوق أو هذه المعشوقة من تكون. إذن هنالك ربط أيضا بين عالم الحب وعالم الشعر، كما قلنا عالم الحب وعالم الروحانيات، التعبد والصلاة والسجود والتطهر، كما قلنا هذا أيضا نجده عند يعني فيه صدى للشابي، والحب والموت في آخر النص. هذا تقريبا الثنائية الأخيرة التي نقف عندها حينما يقول، الوقت ضغط كثيرا: وبعض الأماني وما كذا، فمالي مالي بعد يا عاذل غير التمني، وبعض الأماني ومالي بعد بعد بعدها بعدما تيقنت أنا الفقد والبعد السياني، على ظمأ آت أنا فمالي شأ بعد التأني، على غير أني كلما أمشي إليها تفزعني صورة الديدان على الكفن. وهي هذه الثنائية التي نقف عندها في آخر النص، بينما بين الحب والموت، وعندما قال في ومن الحب ومن العلم ومن العلم ما قتل، وهي قصيدة من قصيدة لبشار الخوري يغنيها محمد عبد الوهاب، معروفة جفنه علم
1: من الحب ما قتل،
0: ومن الحب ومن العلم
1: لا تكون عاذلا بل قل من الحب ما قتل.
0: أي، وهو يقول من الحب ما قتل، ولكن أظن في أصل الأغنية والنص لبشار الخوري هي جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل، هكذا تغنى على أي حال. إذن ثنائية الحب والموت يختم بها النص، و هو تمهيد، فيه نوع من التمهيد هذا لانتهاء القصيدة، وعودة إلى التأكيد على عمق العشق، ورجاء من الحبيبة أن لعلها تمنحني كذا، وهذا الحب والظمأ إلى هذه النهاية. النهاية الموحية هي صورة الديدان على الكفن في آخر النص، والمشي إليها كلما أمشي إليها يقول تفزعني صورة الديدان. إذن المشي إليها مرتبط بصورة الموت، بصورة الفناء، وربما يعني يلتقي هذا بقول الشاعر، يعني بين الحب والموت، وربما الهوى أيضا يموت، عندما قال جميل: يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيى إذا فارقتها فيعود. هذه تقريبا بعض الآراء، لم يبقى لنا وقت للجزء الثاني والركن الثاني. إن كان لك بعض الملاحظة أخيرة، لأن الوقت قد انتهى.
1: شكرا على هذا النص. قصيدة خرصة كما يسمون. نعم. قصيدة النثر قابلة للكثير من الإيماءات، تحمل إيماءات كثيرة.
0: وهو كذلك. إذن أجدد لك الشكر أستاذة زهرة. شكرا سي الأزهر، شكرا سي إبراهيم كمالة، وتحية لصديقنا محمد أحمدي، وعذرا لأن نصك طويل ولابد من وقت أطول، سربما نخصص له وقت آخر. تحياتي أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
2: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
3: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
2: ريتها، أما طريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
3: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت.
2: منين الخطر؟
3: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
4: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
5: رفيق الطريق.

0: أهلا بكم إلى موعد التاسعة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أعطيت اليوم إحدى ضيعات الفلاحية بمعتمدية سيدي عيش من ولاية جفصة إشارة انطلاق موسم الحصاد، وسط تقديرات بأن تكون إصابة القمح حصل بهذه السنة في حدود 200,000 قنطار، لترتفع مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها الصابة 180,000 قنطار. تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18% وبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود الرابع من جوان الجاري مقابل 13 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات البنك المركزي التونسي. توقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تباطأ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% السنة الفارطة إلى 2.2% خلال العام الجاري وتحقيق النسبة ذاتها في السنة المقبلة وفق تقرير حول الأفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك. أكدت المديرة المركزية للتنمية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عفيف بن عمارة أن حصول الوكالة مؤخرا على اعتماد الصندوق الأخضر يمكنها من الحصول على تمويلات مالية في شكل هبات لتمويل المشاريع الرامية للحد من التغيرات المناخية. تجاوز عدد عمليات التلقيح ضد داء الكلب على المستوى الوطني أكثر من 540 ألف عملية لحد اليوم وفقا لما كشفه المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهيب المهري. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنائي إذا كان ذلك سيفضل اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا أن طهران ستوافق في حال برام الاتفاق على عدم امتلاك سلاح نووي. شكرا وإلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة جفصة إذاعتكم.
6: إذاعة جفصة ترحب بكم. دمتم أوفياء لبرنامج ريحة البلاد.
7: ريحة البلاد
8: ورد وياسمين.
6: يرجى من السادة المقيمين بالخارج أن تسعدوا بالعودة إلى وطنكم.
9: وحشاني الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان.
6: تونس تفرح بكم.
10: تسعة واربعة دقائق اليوم جمعة 5 جوان 2029. عسلامة، مرحبا بكم وكل مستمعي إذاعة جفصة وين ما كنتم تسمعوا فينا. إن شاء الله متابعة طيبة لريحة البلاد من توا حتى للحداش بقدر ربي، مع بعضنا في مصافحة وحديث مع الجالية التونسية بالخارج. هذا المجال المفتوح لهم، قصص نجاح نعرفوا بالكفاءات التونسية في الخارج، مشاغلهم مشاكلهم الأنشطة متاعهم كل ما يهمهم في ريحة البلاد من 9 حتى لل 11. اللي يسمعوا فينا في تونس على موج الاف ام، مرحبا بكم. على الانترنت www.radiogafsa.an، على الابلكاسيون اذاعه تونسيه، وكذلك يتابعونا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. تحية ديكم من لزهر حمد في الإخراج الفني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، كمال حميد يستقبل تليفوناتكم، بسمع ماري في الأعداد وتقديم. اليوم باش نمشوا لبلجيكا مع سونيا شامتوري، باش نمشوا لإيطاليا مع سعاد الحمزاوي، وباش نمشوا لأمريكا لتكساس مع وليد غلاب. إن شاء الله باش يكونوا ضيوفي الليلة في ريحة البلاد.

0: سلم لي على الدار تراب بلادي الغالي، وجيب لي أخبار أهلي وناسي وعيالي.
1: ريحة لي بلادي يا
2: أغلى من العين.
3: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ريحة البلاد وين ما كنتم تسمعوا فينا. إن شاء الله تكونوا بخير، ونسلموا برشا على الجالية التونسية بالخارج، على التوانسة اللي ثم شكون رجع لتونس في موسم الصيف وفي العطلة، واللي باش يجوا إن شاء الله باش يرجعوا في الصيف، مرحبا بهم، إن شاء الله عودة ميمونة للجميع. كما ذكرت ضيوفي باش يكونوا من بلجيكا، من إيطاليا ومن تكساس، وباش ننطلقوا بلجيكا معايا سونيا شامتوري. عسلامة يا سونيا.
4: عسلامة مدام بسمة.
3: أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: الحمد لله عايشك
3: لباس. شنو حوال التوانسة الكل غادي؟ تقريبا في كل حصة تكون عنا يكون عنا ضيف من بلجيكا، ما شاء الله عنا برشا توانسة منورين تونس غادي في بلجيكا، ينشطوا في المجال في المجتمع المدني، كفاءات تونسية زادة، ما شاء الله عليكم وربي يفضلكم إن شاء الله. سونيا، سونيا أصيلة وين بالضبط من تونس؟
4: لا هي أنا من الحوت، أنا بكلاسة ولاية المهدية.
3: من المهدية، مرحبا بك والمسلمين.
4: أيوة
3: مرحبا بك. وقتاش انطلقت الرحلة في بلجيكا؟ وقتاش وعليش؟
4: لا هي أنا مقدم روحي، أنا سونيا شامتوري، أم الأربعة صغيرات. أنا من الأول قبل ما نهاجر تونس كنت أنا بديت مسيرتي كرياضية يعني في تونس، كنت ضمن يعني المنتخب الوطني في 2002، يعني كنت بطل تونس وبطلة المغرب العربي، وزادة معناها عايزين البطولة الوطنية، يعني بطولة مصر، البطولة العربية في مصر في سباق تتابع.
3: أيوة.
4: زادة أنا معناها كنت أول في أول بروموسيون تاع شعبة رياضة في سوسة.
3: أيوة.
4: وبعد قدت مع على الرياضة.
3: أي غرامك رياضة ملا.
4: كانت رياضة وي.
3: أي.
4: سبحان الله، بعد يعني انتقلت لبلجيكا 2006.
3: عرست.
4: تزوجت وانتقلت. أيوة. غادي معناها غادي بدات رحلتي وتبدل كل شيء، معناها
3: بدل كل شيء. اي هات نبدو بالسنوات الاولى بعيده على عائلتك، كيفاش كانت الاجواء؟ ما تعرفش برشا توانسة
4: ولا كي بعت من الاول؟ يعني انا انسانه يعني بدلت حياتي كومبليتمون، يعني كنت قاعده نقرا في تونس، اصحابي في تونس، معناها كنت كي قلت لك في رياضه وكل شيء. يعني كي انتقلت لبلجيكا يعني معناها انتقال يعني
3: مفاجئ
4: درجة، معناها
3: كنت معناها عاملة حسابك، يعني عارفة على شنو قادمة، مبرمجة مثلا شنو باش تعمل، ولا مشيت هكاكا يعني؟
4: والله من الأول ما كانش عندي حتى شيء، معناها كنت قلت نشوف الدنيا شنو تكون معانا، والحمد لله معناها
3: ما مشيتش رياضة،
4: بدلت بس حاجات،
3: ما عملتش رياضة، بدلت.
4: أنا كانت يعني سيكتور متاعي رياضة، معناها جين مسيرتي يعني كنت لاهي، بس معناها قعدت يعني مسيرتي رياضية وبعد العائلية عملت تكوين آخر توتا في ديفيرون، تكوين مهني في مجال التجميل، يعني بدلت جملة، معناها قعدت ديما نلوج نحب نعمل حاجة معناها مختلفة. بعد سبحان الله انخرطت في العمل الجمعية، يعني بديت كعضو من الأول في جمعية موزايك 2015، معناها رئيسة مدام وسيلة عبروزي، كنت يعني عضوة نشارك معهم، وكل عجبتي طريقة خدمتهم، من بين هم الإنجازات اللي شفتها يعني يعملوا معناها مساهمات ويعاونوا ويقدموا بس حاجات، كملت معهم وعجبتني. بعد كيفاش أنا يعني سديت فيها الأمور هذه، كنت انتقلت مدام يعني وسيلة الستانت يعني في الكوت، قالت لي كمل انت.

0: نظم أنشطة داخل الجمعية، لقاءات ثقافية، بإضافة برشا رحلات عملنا معناها وخرجة ترفيهية واستكشافية، يعني
1: ايوه
0: بين الشباب والعائلات. عملنا برشا رحلات معناها أوروبا، في أوروبا وخارج أوروبا، منها اسطنبول، منها المغرب، منها تونس، خصيصا عملنا دور الصحراء عجبتهم برشا،
1: ايوه
0: يعني برشا يحبوا الصحراء في تونس.
1: مهم.
0: عملنا برشا وجهات أخرى وبهدف التعارف واكتشاف الثقافات معناها.
1: تلم العائلات التونسية ونساء تونس، حاسة
0: يمكن
1: نعرف انه غادي ياسر معناها مشتاقين اللمة التونسية، ياسر تحبوا وك الأجواء هذيك التونسية، تحبوا تتفرهدوا كيفاش، خاطر تعدوا نهار كامل أسبوع كامل خدمة، فرصة نصور أن كنت ثم معناها جمعية يعني تلم النساء خاصة التوانسة، وإنهم إنهم فرصة باش معناها ديفلومون معناها يتفرهدوا ويعملوا جو ويسمعوا الفن التونسي، ياكلوا ماكلة تونسية، يلبسوا التونسي، هكا ولا مدام سونيا؟
0: صحيح صحيح، احنا
1: أي
0: تونس يعني شعب يعني صراحة منفتح ويحب الجو ويحب
1: أمم
0: اللمات ويحب الأجواء هذه الكل، واحنا
1: أمم
0: لهنا ناقصين الحاجة هذه، يعني
1: أي
0: أبسط الحوايج، يعني حتى لو روتيت يعني ما تلقاش، يبدا ثم عرس يبدا فيه عنا،
1: أمم
0: دونك الحفلات كتير يبدا نبدا فرحانين برشا، نخرج من الكتاب، نخرج من الروتين اللي عايشين فيه،
1: أمم
0: ويبدا فرحة ويصير إقبال معناها.
1: أي برشا
0: احنا
1: صحيح
0: الحاجة الباهية معناها في جمعيتنا، احنا ما نحصوش انشطتنا في مكان واحد، نحرصوا على التنقل بين مختلف المدن، هذه هي الافونتاج نتاع الجمعية نتاعنا، يعني
1: اي
0: ننتقلوا بين المدن بين الجهات باش نقربوا احنا من اكبر عدد ممكن
1: متوانسة.
0: من الناس، وديما اي ولاية نتجهوا لها يستقبلونا بصدر رحب ويفاجئونا بالمشاركة الكبيرة.
1: عندكم برنامج المدة الجاية ان شاء الله؟
0: عندنا حفلة نسائية 13 جوان في بروكسل،
1: 13 جوان في بروكسل.
0: يعني مش اللي كان جاي بعد ان شاء الله، ونصلي على النبي
1: ان شاء
0: يعني.
1: الله نصور رم نسال كلها معناها يستنوا ينتظروا في هذا الموعد، باش يكون جو حفالي بامتياز معناه.
0: صدقني التليفون مش ما يحبسش، ونصلي على النبي معناها فات العدد اللي احنا كنا حاسبينه،
1: ايوه
0: يعني ما شاء الله اقبال كبير كبير على الاخر، وفرحنا على خاطر معناها كما قلت لك احنا خدمنا في نخدم في فلندر، وتوا انتقلنا لبروكسل وجاتنا معناها جانا معناها اقبال ما شاء الله، فرحنا برشا معناها بثقة الناس اللي جايه واللي حجزت عنا.
1: شكون يعاون فيك في الجمعية؟ نعرف ان الخدمة مش سهلة
0: عندنا اعضاء
1: والتحضيرات
0: معانا، واحنا زوج جمعيات كما قلت لك قاعدين نخدموا، احنا زوج جمعيات،
1: موزايك
0: جمعيه
1: وتوليرانس.
0: موزايك وتوليرانس، انا رئيس جمعيه موزايك
1: توليرانس
0: استخدمت توليرانس،
1: ايوه
0: ومعايا مدام وسيلة عزوزي اللي هي معناها
1: موزايك.
0: رئيس جمعيه موزايك ناشطه من 2015 هي.
1: ان شاء الله ربي يوفقكم بطبيعة، ان شاء الله نعرف انه العمل الجمعياتي ماهوش سهل، وعندكم برشا اهداف بخلاف انكم تلموا وتعملوا حفلات ومعناها تظاهرات زادة في المناسبات الدينية، خاصة وقت اللي تلقوا شكون معناها مستحق متوانسة، هذا كله بطبيعة دوركم. نجوا للصغيرات والعائلة يتكلموا تونسي ساعة ولا يعني مهنيتنا من
0: اي
1: الجانب
0: يتكلموا
1: هذا
0: تونسي
1: ولا
0: بالباهي،
1: هاي
0: يتكلموا تونسي بالباهي،
1: تروح بيهم ديما للعائلة؟
0: يروح بينهم ديما، يروحوا كل عام تقريبا، وديما مروحين نهار اثنين جويليا ان شاء الله
1: اثنين جويلية ان
0: مرحبا
1: شاء الله
0: بهم،
1: بعد القراية ومن بعد كل شيء،
0: اي
1: راهم معناها
0: ويروحوا
1: فرحانين
0: يقعدوا في
1: برشا
0: الكل.
1: اللي يجوا معناها صايرات، اللي الفرحة كبيرة على قد ما فرحانين وقت اللي يسمعوا ولا يبدوا حظوا في رواحهم باش يجوا لتونس، على قد ما يكونوا زادة معناها حزينين، معناها وقت اللي يجوا باش يروحوا تلقاهم معناها يتباكوا ما يحبوش يروحوا، وتلاقيك الجو هذاك يعني يوجع معناها، تقول انت معناها بالحق يعني.
0: والله نحن نفرحوا ياسر كبير وصغارنا مسافرين ببلادنا
1: اي
0: ويحبوا معناها تونس، يعني
1: يحبوا العائلة ويحبوا اللمة وكل
0: يحبوا
1: الأجواء
0: العائلة يحبوا اللمة،
1: أي
0: ما تنساش ان فما احنا يعني فما معناها تخزين جينيراسيون، معناها راهم فما شكون ما عاش عنده عائلة غادي من كمان صغار يحبوا
1: صحيح
0: معناها، كما انا فنان اخوتي كل هنا صبارهم بيضا وفاميلته كل هنا، من ولادي يحبوا يروحوا لتونس، وهذا يعني شرف ليا معناها ونفرح بالحاجة هذه.
1: ربي يفضلها ان شاء الله، ومهم برشا انه يكون عندهم علاقه الاجيال هذوما، الجيل الثاني والثالث والرابع يكون عندهم علاقه بتونس، والاجيال الصغيره مثلا نقول احنا اللي عندهم احفادهم تلقاهم صعيب شويه انهم يتكلموا اللهجه التونسيه معناها بتاعنا، لكن يبقوا ديما يحبوا تونس ويبقوا ديما يروحوا بيهم لتونس ويعملوا جوله في مختلف جهات البلاد، في الصحراء، في الواحه، في البحر، في هكا ولا في الجبال بتاعنا في الشمال الغربي زاده
0: بلادنا مزيانة.

0: برشا الحقيقة، بيت مزيان وعنده برشا مناطق حلوة برشا. أنا صراحة عندنا أماكن ياسر حلوة يعني
1: تبقى ديما تونس،
0: مهرناها
1: تبقى
0: يعني.
1: ديما هي ذيك هي تونس معناها،
0: نعم
1: رغم انه نعرف زاده بلجيكا فيها برشا بلايص سمحه، سويسرا المناطق هذوما معناها فيهم مناطق جميله برشا، ولكن ريحه البلاد وحدها مدام سوني.
0: أكيد أكيد.
1: النساء التونسيات اللي في بلجيكا عندكم تواصل مع بعضكم، خاصة اللي عندهم جمعيات معناها كما مدام حياة بن عطية كانت تعرفها برشا عندهم.
0: ثم برشا معناها
1: اي
0: يعني نعرفهم بالبداية الكل، معناها
1: مهم.
0: نعرف الجامعة معناها النساء الناشطات يعني الكل،
1: اي
0: وإن شاء الله معناها احنا نؤمن بأهمية يعني العمل المشترك
1: اي
0: ومفتوحين للتعاون مع جمعيات أخرى بالطبيعة،
1: مهم. مهم.
0: خاصة نتقاسم نفس القيم والأهداف، معناها
1: مهم.
0: طموحنا توسيع وتطوير مشاريع أكبر
1: ان
0: وأكبر،
1: شاء الله. اي
0: وإن شاء
1: تلموا
0: الله يا ربي
1: بعضكم
0: معناها احنا هدفنا إنه معناها نبين تونس في أحلى صورة لها
1: في احسن
0: معناها
1: صورة.
0: يعني طبيعة، ونعرفوا الناس ببلادنا وثقافتنا وتقاليدنا، معناها خاطر احنا انا نفرح كي نبدا تفتح حفله تونسيه ويجونا معناها جنسيات اخرين، يكون معناها فخر لينا احنا اللي هم
1: بالطبيعة
0: يجونا ويفرحوا
1: تعطوا صورة
0: معناها
1: باهية على تونس وتعرفوا بثقافة تونس بهويتنا
0: بيها.
1: باهي. باش نكمل معاك سونيا، باش نتحط شوية على المشاغل ومشاكلكم شوية. توانسة غادي في بلجيكا لكن قبل هات نسمعوا عنا، باش نرفعوا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. ريحة البلاد.
2: إذا نواصل في ريحة البلاد ونواصل مع مدام سونيا شامتوري من بلجيكا. عسلامة يا سونيا مرة أخرى.
3: عسلامة مدام بسمة.
2: إذا أهم من ربما النقاط اللي ماهيش عجبتكم ولا النقاط اللي شغلتكم في بلجيكا سونيا.
3: والله احنا كمان نحاول نكون جزء من الحل في خلال تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية، رحلات، لقاءات مع أفراد الجالية مثلا. هذا باش نساعد أولادنا على التعرف على تونس وثقافتها.
2: معناها حاجة
3: نشوف إنه ممكن تفهم يعني صعوبات عنا لهنا، احنا ممكن المحافظة على معناها الهوية والثقافة التونسية عن الولاد المولودين لهنا. يعني على ذلك نحب نعملوا أنشطة ثقافية اجتماعية تجمع الجالية وتقوي الروابط بينها مثلا.
2: خاصة أنشطة اللي تهم الأطفال، معناها تهم الأجيال اللي معناها الصغار هذوما اللي والدين ثم واللي ما يعرفوش تونس معناها. اي هذا هو معناها المرواح قاسين التذاكر نتاعكم في
3: قاسين من اكتوبر
2: من اكتوبر معناها قبل الظهر ما انتم ما تشملكمش التخفيضات والاجراءات الجديده خاصه بالجاليه ولا ما عندكمش ما ثماش في بلجيكا
3: ما فهميش انا قاسيت في اكتوبر بس انا خاطر نعرف يعني يعملوا ديبيتي بروموسيون نقول ديما كنت نعرف شي في الشراوح نقول في اكتوبر
2: في اكتوبر
3: يعني عمي والقصيد
2: تقريبا معناها قديش تكلف عائله معناها في اربع صغار.
3: والله شوف انا نتحيل ديما في الركوب خاطر نعرفه غالي حتى بحكم انه يعني شويه خفيت انا ولدي يعني في على اساس في البتر معناها الكبير ب معناها 1700
2: زوز
3: وولادي معناها الاخرين بعت مع طياره قصيت لهم معناها كلفت لي 250 على خاطرني قصيت في اكتوبر.
2: خاطر اكتوبر ثم بروموسيون ارخص معناها تقول انت تقريبا زوز ملايين زوز 2000 اورو معناها اي
3: اوكي
2: لا اكثر ولا كيفاش
3: اكثر
2: 3000
3: خاطر 3 في 250
2: 3000 تقريبا 3000
3: هكاك
2: مكلفة بالحق يعني نقول احنا اذا كان انسان يروح كل عام وكل شيء ويبدا عنده صغار تبدا الحكايه مكلفه شويه بالنسبه للعائلات التونسيه للاسف معناها.
3: الحقيقة هي ماهيش جديدة هذه ما راه مرواح تونس مكلف في النيفو معناها ليبي معناها غالي
2: ليبي اي صحيح
3: غالي للأسف معناها هذه ديما عندنا مشكلة ديما يعني كل عام نفس الحكاية هذه يعني السعر يطلع برشا يعني
2: ورغم هذا تحاولوا تجو بخلاف معناها المصروف بخلاف الكادو حاجك من الكاكا
3: مصدقني كي واحد يروح يعني كي ياخذ فن تشوف معناها أجنبي يروح يعني يعمل يعني بيه معناها بالباتو معناها نو بيه وتال تكلف له أرخص من نحن
2: الأجانب
3: أرخص طرف من نحن
2: صحيح والله هي صحيح فذية معناها تكلف لهم أرخص الوتلة زادا
3: تكلف له بالبين يعني نشوفه احنا في ديكا احنا ما تقصوش تبع المتين احنا نقص نحب نروحوا لديارنا نحب نروحوا لعائلاتنا تكلفنا اكثر والاجنبي يقص يعني مصروفه كان كاو البي ويجيب شويه رجل طوش
2: وكاو ويمشي للوتيل تكلم ارخص
3: يعني تحسن الوضعيه هذه خاطر مش جديده على كل حال ما ماهيش منعتنا كمام المرواح حتى وليت مكلفه نروحوا قاعدين فكل واحد كيفاش يتحاسب الناس تقص قبل بعام فما الناس اللي تعمل تقص عام بعام
2: ثم ناس تلوج على الفرص اللي فيها تخفيضات على بكري كل واحد كيفاش اي ثم اللي قسموا معنا بعضهم يعني جماعة يروحوا في البتو وجماعة يروحوا في فهمت يعني حاولوا كيفاش باش تنقص شوية
3: على كل عن الحل يعني نحاول نلقاو حلول معينة باش تكلف أقل فهمت
2: إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله تجو تتفرهدوا، تجو سالمين، تروحوا سالمين يا ربي، وتعيشوا الأجواء التونسية متاعنا مع عائلتكم، مع في ريحة البلاد، مع جو البلاد متاعنا اللي ما يتعوضش وما يتبدلش وما كثمش كيفه رغم كل شيء. إن شاء الله كلمة أخيرة ليك لأصحابك ولعائلتك سونيا، الناس اللي يعرفوك في تونس وخارج تونس.
3: انا نحب نشكر ديجا من الاذاعه معناها وليك بسمع على الاستضافه الكريمه وعلى تحت الفرصه باش نوصلوا صوت جمعيتنا. نحب نشكر عائلتي الكل، نسلم عليهم واحد واحد، امي ولا عندي امي اصحابي.
2: تفضل.
3: تحيه كبيره لولادي،
2: تحية كبيرة ليهم الكل وكل عائلتك وأصحابك في تونس وخارج تونس، وخاصة الوالدة ربي يفضلها لك. شكرا لك سونيا شانتوري، يعطيك الصحة، فرحانة برشا بكلامك معنا، وفرحانة برجوعكم وعودتكم لتونس رغم كل الظروف، إن شاء الله ديما منورينا. شكرا يا سونيا، وتحية لكل الجالية التونسية في بلجيكا، إن شاء الله ليلتك زينة وبسلامة. بعد شوية باش نمشوا لإيطاليا مع سعاد الحمساوي.

0: حات البلاد
1: حات البلاد.
2: سلم لي على الدار تراب بلادي الغالي، وجيب لي أخبار.

0: ريحة البلاد أغلى من العين. توقيتنا 9:35 وين ما كنتم، سلم عليكم إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل في تونس وخارج تونس. وتحية كبيرة للجالية التونسية في الخارج. كنا مع سونيا شامتوري من بلجيكا، باش نمشوا إيطاليا. حاضرة معنا سيدة سعاد حمزاوي. عاصمة يا سعاد.
1: عسلامة، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، شنو أحوالك يا لالا؟
1: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين
0: إذاعة قبصة. مرحبا بكم وكل الجالية التونسية في إيطاليا، إن شاء الله تكونوا بخير. شنو أحوالكم؟
1: الحمد لله، عايشك.
0: شنو الأجواء عندكم؟
1: والله أجواء العيد، وعنا أجواء طويلة انتخابات رئيس البلدية بتاع جريجانتو.
0: اي تاخرتوا في معناها في العمل السياسي، معناها في الانتخابات وغيره، ما عندكم دور فعال زاد؟
1: احنا ماذا بينا، خاطر تويكا خرجوا تعادل زوز، واحد تبع اليمين وواحد تبع اليسار.
0: اي
1: واحنا ماذا بينا يربح نتاع اليسار.
0: اي بالطبيعه، خاطر تشوفوا احنا في الاحزاب اليمينيه قاعده تكبس شوية، خاصة على المهاجرين، وكل مرة قوانين جديدة، وقاعدة تعمل في ضغط كبير، وفي تحاول تلقى ثغرات حتى في القوانين باش تزير شوية معناها على بعض الأوضاع، ربما خاصة المهاجرين العرب. على كل إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله ربي يعطيكم معناها اللي تتمنوه إن شاء الله يا ربي، ربي يحميكم من الناس الكل بالطبيعة. سعاد الحمزاوي، عندك سنوات كبيرة كبيرة في إيطاليا، مرة 10 سنين. نعم،
1: نعم، 87
0: 87
1: 87
0: صحيح، توا معناها نقولوا احنا إيطالية.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله،
1: ديما احنا كسفراء على بلادنا، وديما ماذا بينا ديما الاخلاق والتربيه،
0: صحيح،
1: باش واحد ديما يقول يفتخر بانه تونسي.
0: ايوه،
1: وان شاء الله ديما السمعه طيبه
0: ان شاء الله يا ربي بالطبيعه. وهو مكتوب معناها كهو، يعني كل حد ربي كيفاش معناها وين باش يجي خبص، وين باش يسكن، وين باش يعيش، وين باش يموت، وين هذا الكل معناها عند ربي، هو اللي مقدر كل شيء. كيفاش كانت
1: هو يقول لك، هو يقول لك مكتوب وعاونته بيدي.
0: أي
1: بالنسبه لي انا شخصيا.
0: ايوه،
1: خاطر انا كنت نعيش في الرضايف.
0: اي
1: كي تزوجت عشت في الرضايف.
0: ايوه،
1: انت عندي صالون تاع حلاقه. ديما الحمد لله نخدم لاباس، اما بولادي الله يرحمه خاطي خرج لي تعالي انا تبعته.
0: ايوه، هيك هو وين راجلك، وين انت تكون موجود. اي به اعطينا في الاول ساعه بدايات، كيفاش كانت السنوات الاولى عام 87؟ معناها تقول انت ما فماش برشا،
1: 87 ما فماش برشا، البلاد اللي جيت فيها ما فماش برشا تويتا صراحه، يعني
0: كيفاش عملت، كيفاش كانت في الاول يعني؟
1: اي شويه صعيبه شويه بالنسبه للغه المره الاولى، اما الحمد لله يعني اللغه ما بتيتش فيها برشا.
0: ايوه،
1: بيتها 4 شهور وليت حتى نتكلم مش صحيح، لكن كيما يقولوا فيها
0: اي تفهم،
1: نعدي روحي.
0: اي
1: نعم، الحمد لله طبعا.
0: ايوه، وكيفاش عملت معناها في الاول، كيفاش كانت
1: في الاول؟ والله انا المره الاولى استرديستني يعني مصريه وراجلها من رديس الله يرحمه.
0: ايوه،
1: كنت معاهم 15 يوم. وبعد لوجنا، خرجنا لوجنا دار وكرينا.
0: ايه انت معناها حرقت ولا كيفاش مشيت حراقه؟
1: نقول لا لا، ما كانتش الحرقه.
0: هلا كيفاش؟
1: ليه باسبورك تعمل بيه وتصرف فلوس وتخرج.
0: ايوه،
1: كانتش حتى الفيزا ما كانتش.
0: ايوه،
1: دينا طبعا الفيزا بدات 91 1991 بدات تبدلت جال حزب هذايا اللي طوى القصير فيه زاد بوتي فيني، هو اللي بدل
0: عمل الفيزا وعمل الامور هذه كلها.
1: اي اي، ومن وقتها بدات عاد تبدا الحرقه.
0: الحرقه، اي اي صحيح. باهي، وكيفاش معناها عملت يعني خدمتش في الاول؟
1: خدمت في اكبر صالون في تاع حجامه في جريجاندو.
0: ايوه
1: وخدمت اش باش نقول لك، الحمد لله
0: معناها
1: قاعده، ما لقيتش صعوبه في الخدمه. اي
0: ومعناها قاعده تصور، معناها فلوس.
1: اي الحمد لله
0: فيها فلوس، فيها مصروف.
1: انا حتى الدار شريتها لهنا.
0: وفي الاول معناها كيفاش كانت علاقتك ربما بالجاليه ولا بالناس الاخرين ولا بال؟
1: والله علاقتي بالجاليه طيبه ياسر والحمد لله. الناس كل تعرفني من جنوب حتى للشمال،
0: اي
1: ايطاليا كل يعني تقول سعاد حمزاوي الحمد لله، تفكروني ديما بالخير.
0: تعمل خير برشا،
1: عليها ربي.
0: تعمل خير برشا، تعاون الناس اللي ما عندهاش، الناس اللي حارقه معناها ماشيه،
1: اللي جاي حارقين واللي حتى مش حارقين، ويبداو ناقصين اللغه، ناقصين باش نساعدهم يعني في حاجات وين يدقوا البيباء.
0: تدلهم.
1: ندلهم ندبر حتى كذا الخدم.
0: تدبر لهم الخدم.
1: تعاونها
0: تخدم. برشا
1: ولاو الحمد لله لبس عليهم. وليدي زاد ننصحهم في امهم، يعني هم الكل يقولوا لي ام نسعى.
0: اي
1: انا كي تشوف نكثر الجيل والشباب يقول لك هذيك ام نسعى.
0: اي هي حاجه باهيه، خاطر انت معناها ما ثمش ما احن من الام.
1: ونفرح نفرح كي نشوف وليدات صالحين ويخدموا على ارواحهم يكونوا، والله نفرح لهم برشا.
0: وثم معناها وليدات هكاك برا تحسهم ضايعين شوي.
1: هذيك هذيك لو بد منها، ربي يهدي وربي يصلح الحال.
0: وصغارك كيفاش عملت معاهم؟
1: يحكيوا تونسي.
0: وعندهم علاقه باهيه بتونس، يحبوها.
1: اي يحبوا تونس.
0: ايوه
1: طبعا يحبوا تونس، هذيك تونس هذيك الام عندنا. انا هنا بالطلياني نقول لهم هنا ريجنت ولا مية سيكوندا كازا، سيكوندا كازا معناتها داري الثانيه، فهمتني؟ ديما نقول تونس الاولى وايطاليا الثانيه. حتى ولو انا اكثر من شطر عمري انا في ايطاليا.
0: اي اكثر من شطر عمرك في
1: ايطاليا. عمري 24 توا 5 جويليه باش نعمل 64 سنه. ربي يكبرنا
0: في صحتك. اي مهم برشا انه تخلي الاجواء تكون
1: يعني. يا ولدي بدري جاي عمره 4 سنين، تعود تبارك الله عنده 3 صغار وعمره 43
0: ما شاء الله، ويتكلم تونسي
1: يتكلم تونسي
0: وماخذ تونسيه ولا
1: ماخذ يعني تونسيه؟ الكبير ماخذ تونسيه.
0: هاي بي.
1: ولدي يخدم موظف في قنصليه باليرمو.
0: في باليرمو.
1: من المحليه اللي دخلوا منها اللي معناتها اللي من هنا.
0: اي.
1: ولدي الاخر قرا خد الدبلوم تاع توريزم ومشى لسويسرا.
0: وخذاه غادي.
1: وتوا حاليا نضيف بحدي.
0: اي ان شاء الله ديما ملمومين في الخيره بفضلك وليداتك.
1: على مولود في الرديف.
0: اي
1: وجبته عمره عامين وتوا 40 سنه ومش مازال مش هذه ربي باش يعرس. ان شاء الله نفرح بيه.
0: هذا الصغير هذا
1: الوسطاني الصغير.
0: الوسطاني اي جيبوا
1: اي عندي كنا تونسيه وكنا فرنساويه.
0: جيبوا القفصه.
1: ما نعرفش الثالثه منين اللي تجي.
0: جيبوا القفصه جيبوا القفصه.
1: ان شاء الله.
0: جيبوا الرديف. ما شاء الله عندنا بنات ما شاء الله عليهم.
1: والله كي نمشي للرديف لتوا كي نمشي للرديف كاينهم عندهم عرس.
0: اي
1: يفرحوا بيا وكل تاع من خلال اذاعه قفصه تحيه الاهالي الرديف. وبالحق بالحق نحبهم برشا لانهم الاعوام اللي عديتهم معاهم من كانت احسن واجمل الاعوام، يحترموني ويقدروني ويحبوني. انا عندنا العرايس يجوني متزير قبل من تبسه.
0: يجيكم عرايس. اي كنت تخدم بكدا في فرديف.
1: اي
0: نسلموا عليهم الكل، الناس يسمعوا فينا في فرديف وعائلتك واصحابك كلها في فرديف. وعلاش
1: لا فرديف ام العرايس المتلوي.
0: اي
1: نفطه خاطر اولادي اصلهم من نفطه.
0: اي
1: يسكنوا في الدايب دار جدهم وكل، اما هم اصلهم من نفطه.
0: يعني نقولوا احنا قروان ونفطه ورديف.
1: هي انا من سيدي عمر بوحاجله، اصلت بوحاجله ولا
0: قروان؟ اي ما شاء الله، معناها كنت تمشوا للقروان تمشوا للرديف، معناها الدوره تونس الكل. بي علاقتك غادي معناها المرأة التونسية بطبيعة، المرأة التونسية هي صحيح معناها قدادة، لكن التحديات اللي تعرضها هي في الخارج، في الخارج أكثر مما أكثر من اللي في تونس بطبيعة، مش بسهل باش تستحفظ على معناها ثقافة تونسية وعلى دينها وعلى يعني تحديات كبيرة باش أنها تخدم، باش تفرض روحها في المجتمع، باش برشا حاجات معناها.
1: انا فرضت روحي الحمد لله. كان سنة انا ما حبيش احد، انا الخمس سنين التالي كنت زاد ساهمت في الترشح نتاع رئيس البلديه لهنا.
0: ايوه
1: يعني معناتها حتى في البوليتيك ندخل، يعني ما نخلي شيء. علاش؟ باش نعرف نعرف عباد ديما ما احسن مني، أيوة. مني باش نتعلم حاجات باهيه، فهمتني؟
0: اي
1: ما نخلطش، يعني بصراحه ما نخلطش الاقل مني مستوى، نحب اكثر ديما اكثر مني مستوى باش نزيد نتعلم.
0: اي
1: وحتى عمري 64 ونحب نزيد نتعلم.
0: بطبيعه الانسان ديما يتعلم.
1: تحدي والحمد لله، الحمد لله انا الحمد لله اولادي صالح بهم ربي، يقدروني يحترموني، ما تعبونيش.
0: بهي حسب تجربتك من عام 87، شنو تنصح لمرأة تونسية، معناها المرأة اللي تخمم باش تخرج لإيطاليا، ولا هي عايشة في إيطاليا ربما تلقى بعض الصعوبات ما نجمتش
1: تروح؟ كان باش نكون صريح، معناتها باش ما يقولوش ها ما تحبش عباد يجي كل شيء، راه إيطاليا ما عندوش كيما قبل.
0: إي
1: الاقتصاد راه مش توا في تونس نسمع، والاقتصاد والغلاء وكل راهي حتى أوروبا كذلك. الاقتصاد زاد في هنا ياسر، معناتها الغلاء زاد والمعيشة
0: أي صعوبة، معناها في البلدان الكل مش كان في
1: البلدان الكل مش أي كان تونس
0: راهي. أي معناها صعيبة الحكاية، الحياة صعبت والدنيا غلت
1: تقول انت
0: ما عادش كما قبل ايطاليا.
1: كي ظل ما يبداوش زوز يخدموا ما ينجموش يروحوا،
0: ما ينجموش يروحوا مع المرواح اللي معناها يتكلف كل مرة، معناها زاد برشا فلوس.
1: برشا انا من ما نجمش نتدمر من حكايه البيي، لاني انا باليرمو معناتها تونس قريبه وتتسمى حتى لو باش تخص وباش تغلى ديما اقل من الجماعات اللي باش يروحوا من جنوبك. وانا كي نتكلم بصراحه مش خاطر واحد يحب روحه، خاطر انا ما نجمش، ولا كيما توا كي ندخلك في حديث اخر نتاع الانتخابات، نحب اليسار. علاش نحب اليسار؟ انا عندي جنسيه، لكن انا من نخمم في الوليدات ولا البنات اللي ما عندهمش جنسيه، نخمم في غير يعني ابني من ما نكونش يعني ما يهمنيش يعني. يزودنا حتى كي نطالبوا بترخيص البياتات هذاك الناس اللي زوال يبداو يخدموا
0: موجودين، صحيح
1: ياخذ قرض هنا ياخذ قرض باش يروح وباش يقص بيه تتكلف له يجي 10 ملايين ولا 12 مليون بفلوس تونس، فهمتني؟ راهو باش يرجع باش يرجع باش يلقى فاتورات باش يلقى
0: كريديات. اي اي صحيح،
1: فما حاجه يعني صعبه،
0: فما ظروف صعيبه. صحيح صحيح،
1: بالرغم يعني يحبوا البلاد، رانا احنا في الغربه.
0: اي
1: صراحه نقولها رانا نتشوقوا برشا لتونس، حبنا للوطن ما نجموش نقولوا ليه خاطر غلات البيئة ما نروحوش. الناس حتى غلات ولا غالي بيمشيو يعملوا قرض
0: يتصرفوا ويروحوا،
1: يتصرفوا باش يروحوا. تونس راي تونس غالية، راي غالية علينا.
0: وحتى انتم غاليين عليها زاد، راهو سعاد رغم ظروف الكل ورغم كل شيء، معناها انتم اولادها انساها ورجالها اللي اخترتوا واللي كتب لكم انكم تعيشوا البرة وتخدموا البرة وتعملوا عائلات البرة، لكن تبقوا ديما اولادها بطبيعة. ان نحيي كل الجالية التونسية في ايطاليا، وعندنا عدد كبير من التونس اللي في ايطاليا، وان شاء الله ديما هكا تلقوا بعضكم، واللي يستحق يلقى تونسي آخر معناها يعاون، وحتى بالمعلومة حتى بالنصيحة زادة.
1: يد واحدة ولحمة واحدة، وماذا بينا نعاونوا حتى اللي جاوا جدد نعاونوهم باللي كتب من ربي، ما نسكروش في وجوههم البيبان. تلقى حد معناتها تصور أنت لما يطلبوا عليهم حتى كل نقولوا احنا سكنة باش يدبر واحد باش يعمل الاوراق نتاعو كل شيء، ما لازمناش نستغلوا، خاطر انا نسمع برشا حاجات يستغل فما كعبات يستغلوا في بعضهم يطلبوا عليهم فلوس باش تعمل، باش تعمل ورقه تخسر عليها تمبر ب 16 نيرو في البلديه وتصحح اللي انت زعما مش تضيفه، خلي يعمل اوراق وبعد يمشي يسرح على روحه ويخدم ويدبر ويكري كل شيء، فهمني؟ مش جي هو مسكين اللي رامي روحه على البحر ومخاطر بالموت، وشوف شنو دفع حق الحرق، ورجي ادي لهنا زيد تقول له هات 5 وهات 700 وهات واحد، بصراحه
0: ما يجيش بالحق،
1: ما تجيش.
0: ربي يهدي، ربي يهدي وكا هو. ما احنا ديما نشوفوا الجانب الايجابي، ثم برشا توانسه يعاونوا في بعضهم. هاني قلت لك ساعات الانسان يحتاج نصيحه، ساعات معلومه هي اللي تحل له برشا بيبان، وتبقوا ديما معناها لحمه واحده قد ربي. شكرا لك سعاد حمزاوي، كلمه اخيره ليك للناس اللي يعرفوك في تونس وخارج تونس مدام سعاد.
1: والله نسلم على الناس الكل، نسلم على اخواتي الكل هنا، عندي كان اخت في تونس
0: اي
1: فهمني، نسلم عليها ونقول يا ربي، نسلم على اهلي ومالية كل في بوحجلة، ونسلم على اهلي ومالية في الضيف وفي نفطة، وان شاء الله يا ربي قدر الخير وربي يستر بلادنا.
0: أمين.
1: وربي يحماها وان شاء الله ديما نسمع عليها كل خير
0: إن شاء الله يا ربي، وعليكم كل خير بقدر ربي. شكرا مدام سعاد حمزاوي، يعطيك الصحة.
1: حياتي القفصة زيادة، راه عندي
0: زوج ثلاثة. مرحبا بك للا، وشكرا ليك، ونسلموا على كل التوانسة اللي في إيطاليا. ليلتك زينة مدام سعاد، وبسلامة، نشوفك في تونس إن شاء الله قريبا، وإلى اللقاء.
1: شرا ندخل في الموضوع ونبدا نحكي لك شنو صاير وشنو عملت، لأن ما الشكر خلي العباد تشكرني، ما نحبش نشكر روحي.
0: اي
1: خاطرك يعمل حاجه يعملها الرب.
0: الناس تحكي عليك كامل باهي، وسمعت عليك كامل حاجه الباهيه ما شاء الله، كما كنت تحكي امنا سعاد غادي في اللي يستحق حاجه هاويني موجوده، معناها الناس كلها تكلمك وتتصل بيك ويعطيك الصحه ويرحم والديك مدام سعاد.
1: ما نرجعوش،
0: يرحم والديك، يعطيك الصحه، شكرا ليك،
1: سلامه.

0: لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعد نشرة العاشرة في هذه الليلة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: في عناوين هذا الموعد الأخباري: مدينة توزر تحتضن على مدى يومين فعاليات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بربع الجريد. بمدينة القاصرين تنظيم يوم إعلامي تحسيسي حول التأثيرات السلبية للبلاستيك على البيئة والكائنات الحية. الرئيس الأمريكي يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق مع إيران يقضي بفتح مضيق هرمز وتخلي طهران على برنامجها النووي. السلام عليكم، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. انطلقت اليوم فعالية الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر، ومن المتوقع أن يختتم الملتقى يوم غد بالإعلان الخطة للنهوض بالقطاع السياحي بربع الجريدة. اليوم الأول تضمن ورشات ومداخلات لتشخيص واقع السياحة بالجهة وتقديم العروض والخطوط العريضة لخطة النهوض بالقطاع. تفاصيل مع المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة.
6: الملتقى الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر اللي من المنتظر أنه يعد في نهاية الأمر خطة للنهوض بالقطاع السياحي تحت إشراف السيد وزير السياحة وبشراكة تامة مع القطاع الخاص. الملتقى معناها ينقسم على يومين، اليوم ورشات وغدوة إن شاء الله بيحاول له يقع تلاوة التقرير النهائي والمعالم الكبرى للخطة اللي باش يقع معناها إعدادها. طبعا أبرز الإشكالات هي النزول المغلقة، وإحنا عندنا مسار شرعنا فيه كمصالح وزارة السياحة منذ سنوات القليلة الماضية يهدف إلى محاولة حلحلة الوضع ومحاولة معنا إعادة فتح النزل المغلقة. أمكن لنا معنا في السنتين الماضيتين تقريبا فتح 4 نزل ورفع الطاقة الجملية للأسرة، وإن شاء الله بيحولها العمل مازال متواصل من أجل معناها معالجة ملفات النزل المغلقة الباقية. طبعا شريط التوفر مجموعة من الشروط معناها القانونية والاقتصادية. النزل هذه كانت مغلقة لفترة كبيرة لأنها واجهت أزمات كبيرة، خاصة في علاقة مع الأحداث اللي شهدتها بلادنا بعد سنة 2011 وبعد تلك أزمة الكورونا وما حف بها معنا من أزمة مالية كبيرة، ولكن بجهد من المستثمرين في حد ذاتهم وبإسناد كبير لوزارة السياحة وديوان وطني التونسي للسياحة في مخصص التأطير الفني التأطير معناها الإداري، أمكن أنه نفتح معناها النزول هذه اللي هي معناها فيها حتى نزول من فئة 4 نجوم، مما يعزز معناها جاذبية الجهة ويزيد في جودة معناها الخدمات المزداة فيها، وذلك من أجل معناها استحثاث نمو القطاع السياحي في الجهة بصفة عامة.
4: انطلقت الحملة الجهوية لتعزيز مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين عفاكم الله بولاية قبيلي، وتتوصل لغاية شهر سبتمبر المقبل. وتهدف الحملة لتعزيز التوعية والتثقيف الصحي من خلال تحسيس المواطنين بطرق الوقاية. كهيئة مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبيلي الدكتور علي الطبال والإضافات التالية.
7: كما كل عام في أول جوان تنطلق الحملة الجهوية لتعزيز مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين في ولاية قبيلي، فاش تتمثل هي الحملة في تعزيز الجوانب الوقائية والتوعية والتثقيف الصحي لتحسيسهم بالطرق الوقاية من لدغة العقرب، وكذلك فما ترتيبات احنا ناخذوهم على مستوى الإدارة الجهوية ومستشفياتنا المحلية ومراكز الصحة الأساسية لتدعيم الإحاطة الطبية للناس اللي باش يتعرضوا لا قدر الله للدغة العقارب والثعابين. فاش تتمثل اساسا برامج الوقائيه وقبل ما يتعرض للخطر ماذا بين المحيط الديار نتاعهم خاصه في الارياف والقرى نتاعنا ينظفوهم مليح باش العقرب ما تلقاش بلاصه تخبى فيها وتولي اقتر على المواطن. العبيد اللي يخرجوا في الليل ماذا بينا صغار خاصة يخرجوا في الضوء إلا يستعملوا وسيلة يضوي الدنيا باش كان فما عقرب ولا فما حشرة أخرى ينجم يشوفها مليح. وحاجة مهمة ياسر في جانب الإحاطة الطبية هو سرعة التنقل لمراكز الإحاطة نتاعنا اللي نذكروا بهم مراكز الإحاطة تنجم تكون أقسام الاستعجال اللي هي موجودة في كامل تراب ولاية قبلي. وكذلك الدعم اللي يصير خلال فترة الصيف ومن 1 جوان حتى الآخر سبتمبر هو عديد مراكز الصحة الأساسية تولي تأمن خدمة الإحاطة الطبية للمصابين على مدار الساعة. حاجة مهمة ياسر ونأكدوا عليها ياسر هي سرعة تنقل المواطن مراكز الإحاطة الطبية، على خاطر كي يتنقل بسرعة المراكز الإحاطة الطبية بحول الله يتمتع بالمراقبة اللازمة، وفي حال تطور الحالة إلى درجة أخطر شوي التدخل يكون سريع وبحول الله تطور الحالة يكون إيجابي. حاجة إيجابية نسجلوا فيها في السنوات الأخيرة اللي عدد المصابين بلدغات العقارب والثعابين قاعد ينقص بشكل كبير في جهتنا، وضايا ناتج الوعي المواطن وتحسن الإحاطة الطبية زاد.
4: نظمت جمعية انتصار المرة الريفي بسيدي بوزيدة اليوم ملتقى جهوي حول المجامع التنموية الفلاحية بين الواقع التنموي والتغيرات المناخية ضمن مشروع تويزا 4 لخلق شراكة استراتيجية بين المجامع التنموية والفاعلين المحليين في المجال الاقتصادي التضامني الاجتماعي. منسقة المشروع حياة عمامي تحدثت للإذاعة.
8: النشاط اللي به اليوم هو ملتقى جهوي اخترنا له عنوان المجامع التنموية بين الواقع التنموي والتغيرات المناخية. النشاط هذية تحضر ثلة من المجامع اللي تقوم الجمعية بمرافقتها منذ تقريبا 3 سنوات باش يكون بداية انفتاح المجامع هذية على بقية هيكل الاقتصاد الاجتماعي التضامني. واليوم نخدمه على إرساء شراكة اقتصادية تضامنية بين المجامع والتعاونات الفلاحية. يحضروا تقريبا شركائنا اللي هم مندوبية الصناعات التقليدية، مندوبية بيت الفلاحة ومندوبية التربية أيضا باعتبار أن الجمعية تعمل على تعليم الناشئة مبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني، المبادئ التضامنية والتشاركية، ومندوبية المرأة. فيها مداخلات مختلفة حول وضعية المجامع، حول التغيرات المناخية زادة، ثم مداخلة أخرى لرئيس مجمع مجديات يقدم فيها فكرة حول كيفية رسكلت المخلفات النباتية ولا الحيوانية من أجل إنشاء أنشطة مدرة للدخل. بالنسبة للفكرة الكبيرة هي كيفاش النجم اليوم مع بعضنا هيك الاقتصاد الاجتماعي التضامني نتصدوا ولا نقاوموا التغيرات المناخية، خاصة الجفاف وشح المياه، الإشكاليات اللي تخلي اليوم التحويل الغذائي، وخاصة أن المجامع هذه كان عندها أثر على المحافظة على العادات الغذائية للجهة وكيفية حفظ الأغذية حسب التقاليد القديمة لأبناء الجهة.
4: احتضن اليوم فرع مدينة العلوم بالقاصرين يوم تحسيسي لفائدة التلاميذ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ضمن مشروع الذي تنفذه جمعية جرين القاصرين بالشراكة مع بلديتي القاصرين والزهور جمعية حي أحبة فريانة. شمل البرنامج عدد من المداخلات العلمية حول التأثيرات السلبية لاستعمال مادة البلاستيك. وداد الهواشي عن جمعية جرين القاصرين تتحدث.
9: حكينا على تأثير البلاستيك خصوصا معناتها في جهة القاصرين، حكينا على المشاكل مع الدكتور البيطري، المشاكل اللي ترافق الحشرات الموجودة في القاصرين، الكلاب السائبة الموجودة في القاصرين ومدى تأثيرها على البيئة متاعنا. كان حاولنا يكون يوم تحسيسي تنشيطي للصغيرات هذوما، استفادوا بعد عملنا لهم كما شفت خيتيست معناتها باش تترسخ شوية هك المعلومات اللي شافوها هذوما. مش ديما باش نخدموا كان على الشباب حتى تلامذوا هما شباب الغد، ماذا بينا نشوفوا ديما بيئة مستدامة. هي أساس مشروعنا عممناه على المؤسسات، حابين اليوم نخدم مع التلاميذ نتاعنا.
4: من جهته كشف الممثل الجهوي للبيئة بالقاصرين ماجد حقي في تصريح لفدوى قرمازي أن الجهة تنتج سنويا نحو 100,000 طن من النفايات موزعة على 19 بلدية بهذه الجهة.
10: تطرقنا لعدة مواضيع أهمها الكميات المهولة اللي هو البلاستيك كما كنتوا تعرفوا ولا يغزو العالم متاعنا. كنا عام 1950 نصنعوا في 2 مليون طن سنويا، في 2024 حسب الدراسات عنا ما يقارب 460 مليون طن من البلاستيكين، ومن المؤمل أن في 2060 باش نوصلوا حتى ل 1400 مليون طن. نحن تو حاليا كل ساعة ثم استهلاك متاع 7 جرامات من البلاستيك لكل فرد في العالم، والكميات هذه ماشية وتزيد. كيفية التخلص منها هي وإعادة التدوير والتقليل من التخلص من هذا البلاستيك هذا، خاطر عنده أثار سلبية على صحة الإنسان وعلى النبات وعلى الحيوان. في ولاية القصرين نحن النفايات تمثل البلاستيك 5% من النفايات متاعنا، ما يقارب يوميا عن 600 جرام، معناها 30 جرام يوميا من مادة بلاستيك لكل فرد في ولاية القصرين.
4: بلغت نسبة التضخم في تونس عند الاستهلاك العائلي لشهر مايو 2026 نسبة 5.5% مقابل 4.5% في شهر مايو من العام الماضي. أرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه النسب الأساسية لتراجع نسق ارتفاع أسعار الملابس والأحذية وأسعار خدمات النزول والمطاعم، بينما حافظت أسعار التغذية والمشروبات على استقرار نسق الارتفاع. التقى وزير الخارجية محمد علي النفطي اليوم في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار زيارة تهدف إلى تشرح حل مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية في هذا البلد. إلى أخبار العالم، أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنائي إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وأشار إلى أن طهران ستوافق في حال إبرام اتفاق على عدم امتلاك سلاح نووي، كما سيفتح مضيق هرمز فورا مع الحركة الملاحة البحرية. وأكد ترامب أن بلاده باتت قريبة من التواصل التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن طهران ستوافق على عدم امتلاك سلاح نووي ضمن هذا الاتفاق. يأتي ذلك في وقت ما زال فيه المسؤولون الإيرانيون يدرسون الورقة الأخيرة التي تسلمتها طهران قبل أيام من الرئيس الأمريكي، وأشارت مصادر صحفية أنهم يدققون في أدق التفاصيل قبل اتخاذ أي موقف. ولفتت إلى أن التصريحات الإيرانية الصادرة خلال الساعات الماضية أشارت إلى استمرار وجود عدد من الملفات الخلافية العالقة بين الجانبين. إلى التذكير بعناوين نشرة العاشرة في هذه الليلة، مدينة توزر تحتضن على مدى يومين فعالية الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بربع الجريد. بمدينة القصرين تنظيم يوم إعلامي تحسيسي حول التأثيرات السلبية للبلاستيك على البيئة والكائنات الحية. الرئيس الأمريكي يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق مع إيران يقضي بفتح مضيق هرمز وتخلي طهران على برنامجها النووي. شكرا وإلى اللقاء.
11: منتخب من المونديال.
12: منتخب اسكتلندا لكرة القدم لعب أمام إنجلترا أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم عام 1872 وانتهت بالتعادل 0-0. سجل منتخب اسكتلندا في تاريخ كأس العالم متواضع مقارنة بعراقة الفريق، فلم يستطع المنتخب من الوصول إلى الجولة الثانية في مشاركته الثمانية، وإن كان خرج بفارق الأهداف في دورتي 74-82. أنجبت الملاعب الاسكتلندية أسماء لامعة مثل كيني دالجيلش الذي اختير من قبل الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا من ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. كشف ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا عن مقايمته المشاركة في كأس العالم 2026، حيث شهدت التشكيلة حضور الحارس المخضرم كريغ جوردون بالغ من العمر 43 عام كأحد أبرز الأسماء المستدعاة، علما أن حارس المرمى هارتس الذي كان الخيار الأول خلال التصفيات التي أنهت انتظار اسكتلندا الذي دام 28 عام قد غاب عن الملاعب مؤخرا بسبب الإصابة ولم يلعب دقيقة واحدة منذ جانفي الماضي. في المقابل انضم إلى التشكيلة المهاجم الشاب فيندلي كورتيس البالغ من العمر 19 عام، وهو مهاجم متعدد المراكز قد أبهر الجميع بأدائه خلال فترة إعارته من رانجرز إلى كيلمارنوك. كما تشهد التشكيلة عودة المهاجم روس ستيوارت اللي غاب عن تشكيل اسكتلندا منذ 2022 ولكنه حجز مكانه فيها بعد أدائه المميز في نهاية الموسم مع ساوثهامبتون. أما أبرز الغائبين فهو دينون ميلر لاعب أودينيزي الذي كان لاعب الأساسيين في التشكيلة الأخيرة. كشف كلارك أنه أجرى عدة محادثات صعبة مع اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم، موضحا أجريت 5 محادثات كانت صعبة للغاية لأنني أعرف شعورهم جيدا لينون مالك كان حاضرا في العديد من المعسكرات، ربما اعتقد البعض أنه سيصبح ضمن القائمة النهائية، لكنني شعرت أن توازن خط الوسط يجعل من الأفضل إضافة مهاجم إضافي بدلا من لاعب وسط آخر. مباراة سكوتلندا في كأس العالم 13 جوان ضد هايتي، 13 جوان ضد المغرب، 24 جوان ضد البرازيل.
11: منتخب من المونديال.

0: إذاعة جفسة ترحب بيكم. دمتم أوفياء لبرنامج ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد.

0: ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم.
1: ريحة البلاد. ريحة البلاد.
2: العشرة وثمانتاشر دقيقة وين ما كنتم، مرحبا بكم في ريحة البلاد حتى للحداش. ريحة البلاد هذا الفضاء المفتوح لكل التوانسة اللي بالخارج، مشاغلكم، الأنشطة متاعكم، قصص نجاح وكفاءات تونسية زادة، المجال مفتوح باش نعرفوا بها، باش نتحدثوا على كل ما يهمكم في ريحة البلاد. من إيطاليا توا باش نمشوا لتكساس لأمريكا، حاضر معايا السيد وليد غلاب. عاصمة يا وليد.
3: السلام، مرحبا بك وجميع المستمعين.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك وكل مستمعينا وكل الجاليه التونسيه في امريكا وفي تكساس بالذات.
3: اي تكساس، سان انطونيو على حدود المكسيك.
2: اي شنو احوالكم؟ لاباس؟
3: الحمد لله، والله لاباس، كل شيء
2: الحمد لله.
3: الحمد لله،
2: الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك.
3: ربي فضلك.
2: عايشك وليد. خلينا نبدو من الأول، نبدو معك في تونس ووقتش خرجت وعلاش يا وليد؟
3: أنا في تونس، أنا ولد المؤسسة العسكرية، ولد جيش الطيران، وخرجت 2001 من 2001 وأنا لهنا في سان أنطونيو من وقتها.
2: علاش خرجت؟
3: خرجت والله في مهمة، في مهمة عسكرية عام 2001، وكي جيت لهنا تعرفت على زوجتي السابقة هي فهمني ولا، وبعد رجعت وكيفيت مهمتي من مع الجيش الطيران، رجعت لهنا وتزوجت وقريت لهنا.
2: يعني معناه كان السبب الأول هو زوجتك الأولى يعني؟
3: فوالا. هكي
2: وشفت انه الوضع ربما في التكساس او

0: البلاد هذه كانت تنجم تقدم لك مخير، تنجم تكون فيها انت افضل.
1: من ناحية إنها وقتها في الوقت هذاك بالطبيعة كل شيء يظهر لك اللي معناها حبيت باش نعمله إن نجم نعمله هنا، ما كنتش نجم نعمله في تونس. عندي أحلام، عندي حاجات كنت حبيت أعملهم في تونس، صعيب شوية إني نحققهم، وليت رجعت هنا والحمد لله يا ربي، معناها اللي سترت له خططت له وصلت له الحمد لله، ومازلنا
0: معناها ما يعني ما ندمتش. نقول احنا خاطر عندك ظروفك يا رب كانت معناها يعني مريحة، ربما كنت تخدم لباس يعني، ما كنتش تقول لو كان كملت مشواري في تونس وقعدت في بلادي ما ندمتش يعني، ما تجيك شكل لك ساعات تندم يعني.
1: ندم ما ندمتش، الحاجة
0: أيه.
1: الوحيدة بطبيعة الواحد يتوحش البلاد، شرتو في أمريكا باش تروح
0: بعيدة.
1: قشكلة لازم بعيدة برشا، معناها نروح مرة في العالمين 3 سنين، شرتو وقت الكوفيد ما روحتش جملة. أما من ناحية إنه ندمت، نوع ما ندمتش. وحاجة أخرى إنه الواحد ساهلة ولا مفرهدة لهنا صحيح، أما إذا كان كيفاش نقولوا إحنا، إذا كان ما تسعاش ما توصلش. أنا
0: في أي بلاصة.
1: مش بشي ولا مش
0: أي
1: بشي كما نقولوا ما يمدولكش في
0: ما هيش
1: الطريق
0: سهلة،
1: أو
0: ما
1: مش
0: هيش
1: عارفين في
0: سهلة.
1: الدنيا الكل
0: لا
1: ولا
0: لا لا، لما انت يجي يقول لك هيك تفضل، هاي خدمة ولا هاي فلوس ولا هاي معشنو شهادة ولا كل شيء، يجي بالخدمة ويجي بالتعب ولا.
1: ولا
0: لكنها
1: ولا
0: كبلاد
1: بالخدمة
0: باهية، هي
1: والتعب.
0: تكساس كبلاد باهية مزيانة سمحة.
1: ياسر تعجبني، وسبوا سخونة شوية، الهيوميديتي عالية ياسر،
0: اي
1: اما تعجبني على خاطر فيها الهسبانكس اللي مكسيكان ويشبهونا شويه حتى في البشره في الواحد، حتى اكثر الناس اللي هنا ماشي في بالهم مكسيكان يعني، وانا اللي فهمني كل نوع يعني تونسي. معناها نو تعجبني تكساس، هذاك علاش من اللي جيت هنا 2001 قعدت كان هنا، ما مشيش ما حولتش حتى بلاصه ثانيه.
0: من الجيش الطيران مشيت لاختصاص آخر اللي هو صحة.
1: لا كي من جيش طيران مشيت لاختصاص اخر اللي هو البوالور، هذاك يسوق البوالور
0: اي
1: وسوق البيوس وتو،
0: اي
1: فهمت
0: اي اي
1: حكايه الصحه. تو نحكي لك كيفاش، امي 2015 في تونس، هي مش هنا
0: اي
1: فهمتني،
0: اي
1: حاشاك مرضت بالسرطان بالكونسير فهمتني. العلاج كان بطيء شوية في تونس، مش خاطر ما عندناش، أما كان بطيء شوية، والوقت الكونسير قاعد يكبر فيه ساعة، عملت المستحيلات باش إني تصرفت إني نجيبها هنا في 6 شهور، وتعالجت لهنا وعملت الشيموثيرابي، عملت الراديياسيون وبرات. أنا في الفترة هذيك وقت اللي هي تتعدي
0: وأمك
1: كل
0: حية
1: فترة سعيدة،
0: سي وليد، حية أمك
1: حية حية في بنزرت توا اسمها رشيدة،
0: رشيدة،
1: بنوريتهم
0: نسلم
1: كل
0: عليها
1: نحبك
0: برشا يا
1: برشا
0: رشيدة،
1: يا
0: نروح لها بوسة كبيرة رشيدة، ربي يفضلها طول في عمرها إن شاء الله. وباي باي
1: ربي
0: كونسير، ما
1: يخليك.
0: عادش.
1: باي باي الحمد لله لحد الآن لاباس.
0: الحمد
1: أما اللي
0: لله.
1: خلاني ندخل في الصحة في الفترة هذيك، شوف كيفاش يتعاملوا معاها وكيفاش يسيسوا فيها وكيفاش حتى هي باش تمشي جوست باش تمشي تعمل فيزيت، تلقى فما عاملين لهم شكون يعمل لهم في المساج غاديك باش
0: اي
1: يحيوا لهم الستريس. قلت تعرف شنو، قلت انا هكا نحب نولي، هكا نحب نعاون العباد، هكا نحب نولي نهار نهار نحب نولي في تونس. في تونس حبيت ندخل في مجال صح، قالوا لي انت باك ليتر لي ما تفهمش في الحكايه هذوما، لهنا تمشي تعدي تيست يشوفوك كان سافا تنجم تدخل تقرا روحك تجيب روحك ولا ما تجيبش روحك.
0: واخترت
1: هذاك اللي خليه يدخل في الصحه
0: اخترت المجال بتاع هذا اللي الامراض الخبيثة يعني.
1: ولا الأونكولوجي، ولا دخلت في المجال هذاك على خاطر الوالده، ونحب نعاون قد ما نجم عباد مهما تكون جنسيتهم مهما تكون ديانتهم، مفيد انسان اللي يتحقق نجم نبدل حتى التبسيمه، حتى التبسيمه الفرح هو حاجه مثال اللي يجي.
0: نجمت روحك في القراية وكل شيء، وخديت شهادتك من تكساس.
1: انا مازلت كي خذيتها، مازلت كي تخرجت، ما مضطر اللي نخدم، ما
0: يعطيك
1: حكيت
0: الصحة.
1: 50 ساعه في الجمعه وما نكون نقرا فهمتني. حتى يسالوني يقولوا لي كيفاش تعمل يا اخي بالضبط، يا اخي وقتاش عندك ترقد ما ترقدش، هي تايم مانجمنت معناها جست تنظم وقتك وكل شيء لاباس. نتفكر وقتها نسوق في البيوس انا خاطر قلت لك نخدم في البوالو في
0: اي
1: البيوز،
0: اي
1: نسوق في البيوز، وعندك الفلاش كارد، عرفت تكتب لك المعلومه على
0: اي
1: الكارد هكا،
0: اي
1: يقف الضوء الاحمر
0: تبي تكتب.
1: 30 سكون 45 سكون ونبدا نراجع فيه.
0: والله يعطيك الصحة بالحق، عزيمة وإرادة شو وقوة معناها، يعطيك الصحة بالحق،
1: الحمد
0: مش
1: لله،
0: سهل،
1: الحمد لله
0: مش سهلة
1: وربي
0: بالحق.
1: ورضاية الوالدة.
0: صحيح. والكونسير تجربتك توا يعني حسب ما ريت هكا مرضى نصور، ما انت خدمت ولا لا يا
1: الكونسير
0: وليد؟ تخدمت
1: توا في سبيكار اسمه ميثودست هوسبيتال هنا جنب داري بالضبط، و اي ونخدم معاهم. انا نعمل الادمينستراسيون نتاع الدوية نتاع الكيموثيرابي نتاع الكل، الكونفورم نتاع العباد، فوالا هذاك اش نعمل.
0: وثم توانسة ولا لا؟ ثماشك يقابلكش
1: فما
0: تونسي؟
1: برشا توانسة، فما برشا ديجا انا، وهذا اللي انا فخور به برشا، هذاك علاش نقول اللي يجي الطب اللي عندنا لهنا بن منصور اللقب ما عادش بالضبط الاسم، اما يجي يقريهم تونسي، هو يجي يقري فيهم، لان نخدم معاهم هنا الطب نتاع الكونسير، هو يجي يقري فيهم.
0: والمرضى
1: هذيك
0: تعرضش
1: مرضى
0: هكا
1: نو ما
0: لتوانسة
1: ما
0: معناها؟
1: مرضى اكثريتهم من هنا، نلقى مرضى عرب مثال ساعات مش او نترجم لهم زي كذا
0: اي
1: واحد، اما توانسه ما عرضونيش الحمد لله ربي. ما
0: الحمد لله. بخلاف المجال هذا تقابل توانسة في تكساس، ثم معناها جالية تونسية عندك علاقة بيهم؟
1: بيان سور الجالية التونسية ديجا جاري لهنا، جبت وانا جبت انا اللي جبت جنبي اسمه نبيل، هو زاد في الصحة وكل، من نبيل العقربي، وفما جالية مش كبيرة أما موجودة
0: موجودين.
1: الجالية التونسية،
0: شنو يخدموا
1: ونقابلوا
0: تقريبا
1: في العيد
0: غالبهم؟
1: وفي العيد
0: شنو يخدموا زعما معناها في المجالات؟ شنو هي بالضبط اللي
1: أغلبيتهم في النقل،
0: في النقل؟
1: أغلبيتهم في النقل، هي في التاكسي ولا حاجة،
0: الصحة.
1: أما زاد في درجة ثانية تلقاهم في الصحة كلهم الحمد لله ربي. التوانسة ذكيين برشا وقرايين ويفهموا، فهمني عندنا يجي هنا في سان أنطونيو بارك، سيتي نتاع سان أنطونيو بارك، نعرف 7 توانسة يخدموا في المجال الصحي.
0: والمسوار باهي يعني؟ غادي الظروف المالية اقتصادية معناها باهية وإلا غالية؟ والإنسان معناها ما ينجمش يفضل برشا فلوس مثلا، ما ينجمش يجمع الفلوس.
1: ولا هي ولاية التكساس، طبعا أمريكا فيها 51 ولاية، ولاية تكساس وحدها تلمو اقتصادها قوي، يقولوا إن التكساس لازم تنجم تكون بلاد وحدها، فهمتني؟ حتى كي اقتصاد أمريكا يتزعزع
0: ايوه
1: تكساس ديما شادة روحها، فهمتني؟
0: اي
1: تكساس باهي الإخلاص بالكدا، الكوست دو في ماهوش كيما نيويورك ولا بقايا اخرين، يعني مش
0: اقل.
1: سافا امريكا فوالا، اللي يحب معناها كيما نقولوا يكون ويعمل بيان سور، وما
0: نجمه.
1: عندوش هيك الحاجات الزايده ابسوليمون ينجم يكون ولاباس، وسورتو معناها الشونج وكل شيء في تونس الحمد لله، عندي داري وكل شيء ولاباس، معناها اللي يحب يكون ابسوليمون، وتحب تخدم اكسترا تنجم تخدم،
0: تنجم تخدم
1: اللي يحب
0: خمسين
1: يوصل
0: ولا
1: كما قلت لك يوصل.
0: موجود. وكما اغلب التوانسه تصرف على غادي وهنا ولا لا وليد؟
1: بيان سور هذاك المصروف غادي ولا لا، في كلتا الحالتين، انا حتى هاني مروح هنا ديجا اخر جوان باذن الله ان شاء الله،
0: ان شاء الله.
1: المصروف يقعد يمشي لهنا ما يبطلش، وتمشي لغاديك زاد المصروف يمشي، وعندك عائلتك غاديك لازم
0: عندك عائلتك في
1: تتكلم
0: تونس؟
1: معاهم وتصل.
0: اي
1: عندي خويا وعندي امي وعندي خويا في فرنسا، معناها عندك مصروف في تونس، عائلتك هذيك لازم ديما هذيك تمشي، وعائلتك لهنا.
0: اكثر حاجه ربما ما نعرف، احنا كي تمشي وتروح لابد باش تاخذ حاجه للوالده ولا؟
1: اي اي
0: اي شنو تشتري؟
1: اي
0: شنو
1: لازم.
0: شنو تحب هي؟ شنو تاخذ لها مثلا؟ شنو
1: والله امي تقول لي اذا انت ولا يهمني في شيء،
0: هي
1: تقول
0: نعرف
1: انا
0: الامهات
1: نهز
0: كلها
1: بيت
0: هكاك.
1: هي الحاجه الباهيه، تو كل شيء موجود في تونس ولا.
0: اي
1: ما
0: صحيح
1: فماش معناها
0: صحيح.
1: كل شيء ولا موجود فيكم. تنقلنا شنو نزيد تقول لي ولا ما فهمت، كل الخير موجود الحمد
0: هو
1: لله.
0: هو معناه في الخارج كل شيء موجود، لما في الخارج يفوتونا مثلا نحكو على سن مثلا امراه كبيره يفوتونا بلي كومبليمون اليمونتير، عندهم شواء اكثر وعندهم كاليتي خير والاسوام خير. احنا الحاجه
1: صحيح
0: مثلا تلقاها لهنا باهيه غاليه شويه، دونك اذا كان باش تجي هاو في بالك باش تجيب معاك الوالده.
1: لا نبعث لها
0: خاصه عندهم الام في المفاصل، عندهم ركبيهم توجع، عندهم غادي ثم حاجات اللي باهيه معناها ينجموا استعملوها الكبار هكا ولا
1: لا. قد المره دي قد يجيب لي عرفتوا كل المشاي بالعجال يذوب،
0: هاي هاي
1: حتى هي كي تمشي تتعب
0: تتعب
1: شويه،
0: تحب حاجه
1: هذا
0: تعاونها.
1: المشي في بالعجال وفي كرسي كي هذا كي تتعب تقعد شويه فهمتني، وساعات ركبتها ترخ بها قد يجيب لك المشاي هذاك
0: حاصل. ثم برشا حاجات
1: كانت لهنايا.
0: انت ما عندك ثقافه اكيد في المجال الصحي، تعرف برشا حاجات وليد.
1: والله تكبري قلت البارح برك بعثت لي قالت لي هاو طبيب شعطاني تشوف قلت لهم، قلت لها يا راه نتاع وجيع وهذايا راه يركبك شويه وهذا كذا شنو هو فهمت. هي راهي كانت تعيش بحذايا تمشي وتجي، قالت لي يا وليدي هذه
0: كبرت شويه ورجليها
1: لا طاير يطير لا طاير يصير، قالت لي نروح
0: ركبيها توجع فيها. صحيح هاي ربي يفضلها ربي يطول في عمرها. للناس اللي ربما تحب تمشي وتحب تسافر، نعرف انه الغربه ماهيش سهله وانه برشا تحديات و خلاصه التجربه نتاعك السنين اللي عديتها بعيده على تونس تعلمت منها برشا حاجات اكيد وليد، وحققت برشا حاجات، لكن شنو تنصح الشباب ربما الناس اللي تحب تخرج خاصه لامريكا بالذات؟
1: بالنسبة لي أنا نقول لهم هكا، نقول لهم أوز إذا كان أنت ماشي في بالك باش تكون حاجة الدنيا سهلة راهي ماهيش سهلة. امشي مع المونتاليتي اللي تعرف اللي راك باش تطيح وراك باش يصيروا عقبات قدامك وراهو باش تفشل المرة الأولى وباش تفشل المرة الثانية وراك باش تجي أوقات باش تقول لك هاو يزيني ما عادش عيني باش نبطل فديك. فك الوقت هذاك اللي انت تحب تبطل وانت تحب العقبات تزيد في الوقت هذاك انت لازم تقوم ولازم تزيد على قدام وتفكر علاش انت بتزيد، شنو حلمك وعلاش حبيت تعمل حلمك، سواء على خاطر اولادك سواء على خاطر امك سواء على خاطرك انت تحب تعيش الحمد لله لاباس وتعيش بصحه باهيه وسواء اللي هو الجول نتاعك عملته الهدف نتاعك فكره. العيب مش انك تطيح، العيب انك تطيح وتقع
0: تبطل
1: طايح،
0: انك تبطل انك ما تكملش.
1: فوالا جوست كون حط في بالك اللي انت باش تصير لك عقبات، اعمل بلان ا بلان بي بلان سي، كان بلان ا تسكر في وجهك امشي للدوزيام بلان ثالث بلان وديما قدم القدام والنتيجه تجي بطبيعتها.
0: وشنو هي اسرار النجاح؟
1: أنا قلت لك أسرار النجاح جوست كبش معناها ما تسلمش ما تقولش أول كان جات حاجات سهلة مثلا نقول واحدة مثال نقولوا كان جا باش تولي طبيب سهل مثال راهي الناس كل طب مش هكا
0: صحيح
1: معناها كان صارت لك حكاية ولا صارت لك فشل ولا حاجة ما يسالش حط على جنب وقدم من قدام. وأكثر حاجة أكثر حاجة زادة هي ننصح بها تعرف تفرهد مش لعب إنك وقت اللي تغزر الانسان وتشوفه نجح ما تجلبوش اللوطه ما تجلبوش ما تعرقلوش بالعكس امشي معاه صاحبه شوف علاش كيفاش نجح هو معناها
0: حاول افهم منه شنو الاسرار نتاعه شنو كيفاش عليه معناها تفهمه اما ما تعطلوش ما تعرقلوش معناها
1: ولا معناها تحب الناس مش تحسدهم ولا
0: تبغضهم تحسدهم صحيح
1: حاول تكون كيفهم ولا
0: تحاول تكون خير منهم
1: ولا خير بيان سور
0: بيان سور صحيح هاي. البعد ربما الحاجة الوحيدة ممكن اللي هي صعيبة شوية غادي هو البعد بعيدة برشا والمرواح مش ممكن يعني الإنسان ما ينجمش يروح كل عام يعني اللي جمله باش يجي بيه كل عام ما عمل حد شيء.
1: أنا توا عندي بنتي ولدي ومر أوبروبو أنا حبيت نقول لك توحشت تونس قلت بون أنا ما نجمش نمشي ديما لتونس خلينا نجيب لقشة من تونس، مشيت لتونس عرفت تونسية وجبتها.
0: اي عندك الحق ولا شنو؟
1: اي قلت الواحد شي قاعدة ديما متوحش تونس، هذا نجيب انا لقشة من تونس ونجيبها معايا.
0: اي صباح ولا لا الامور لاباس؟
1: لا لاباس، الحمد لله.
0: ايوه.
1: ما بيني انا ومرتي وبنتي وولدي معناها كما يقولوا واحد، فما واحد صاحبي قال لي وليد انا كان تعطيهم لي حق تسكت لان نجم نحل مشروع صغير، يعني
0: والله
1: فهمتني؟
0: بالحق وحق برشا.
1: يس يس. وبين الطياره معناها تو انا مروح لفانتنيف ان شاء الله، حكيت بريسك كان كتخو ما بين المطارات والطيارات وكل، حكيت 24 ساعه.
0: ومعنا قديش كلف الجاي لتونس انت
1: هذه
0: والمدام
1: كلفت
0: والصغار؟
1: لي بالدولار حكيت 7500 دولار، معناها
0: برش
1: حكيت 20 مليون تونسي
0: برش
1: هكاك.
0: برش برش. وانت تروح كل عام ولا لا؟
1: وكما قلت لك او بون في الكوفيد نو،
0: لا
1: اما
0: لا،
1: نروح
0: مش
1: كل
0: نحكي على
1: عامين
0: كوفيد، ما نحكي كل عامين تقريبا تروح.
1: كل عامين. انا مش قلت لك حتى مرضت انا نعمل تنجيزه وحدي ساعات،
0: اي
1: خاطر
0: عادي.
1: وحدي في سنديد في سنديد، فهمت؟
0: اي اي
1: ما
0: اي
1: نجمش نقعد بعيد برشا تونس، عامين ما
0: صحيح
1: برشا علي.
0: برشا.
1: انا ما
0: اي
1: زلت روحت معناها في الشتاء مره واحد،
0: اي
1: وتويكا دارت العائله الكل روحوا.
0: اي يعطيك الصحة بطبيعة. ومكلفة بالحق، حتى معنى الإنسان باش يجمل اللي باش يجملهم، إذا كان باش يجي كل عام شوف شوف يعني يجملهم ولا لا، العشرين مليون باش يروح بهم
1: فوالا ولا
0: اي
1: وبار انه
0: بخلاف
1: هذوما اللي
0: المصروف،
1: كيفك
0: بخلاف
1: مصروف غادي ومصروف كهنا باقي يمشي زاد.
0: اي صحيح صحيح، برشا برشا فلوس بالحق. والله صعيبة صعيبة عليكم انتم، خاصة اللي بعاد شوية، اللي مثلا في أمريكا وفي كندا في تكساس، هذوما البلايص البعاد. ربي يعينكم، يلزمكم تخدموا معنا خدمتين، وشوف شوف باش نجموا تخلطوا انكم تروحوا لبلادكم. ديما ديما على كل، ان شاء الله ربي يعينكم وربي ان شاء الله يفضلكم. وربي يفضلكم العائلة بالطبيعة. ما زلت مواصل في المجال هذا ولا عندك حاجة أخرين هكا في مخك تحب تعملهم وليد؟
1: أنا توقع نواصل في المجال هذا،
0: أي
1: وميم تو قاعد زاده نزيد في القرايه.
0: تقرأ؟
1: تو في نحكي نخدم في المجال الطبي غير ونقرا زاده، نحب نزيد كيما نقولوا احنا نزيد في
0: تترقى
1: الجراد نتاعي،
0: تترقى.
1: فهمت؟
0: أي
1: فوالا فوالا.
0: أي أي
1: اما هذا هو المجال اللي نحب نبقى فيه.
0: تحب تبقى فيها. أي بي على كل، مجال صعيب وفيه معناها في برشا حاجات مؤلمة يعني، كل يوم كتشوفها ولا الكونتاكت
1: صحيح
0: مع الناس
1: صحيح
0: المرضى، خاصة الأمراض الخبيثة هذه معناها توجع، وممكن تروح تحس روحك معناها مليان، أكتافك معبية بالحاجات معناها اللي توجع.
1: ونحب نقول حاجة، هذه من ربي كان توصل للناس اللي يسمعوا فينا الكل، وإن شاء الله يوصلوها للناس الآخرين. تعرف الداء نتاع أي مرض خبيث كان ترجع للأصل نتاعه، كان تعرف شنو هو؟ هو السكر. أكل السكر برشا سكر، أكلة السكر هي نمرو واحد، هي الأساس نتاع أي مرض خبيث، فهمني؟ ويمشي الدخان أكيد كيفه وكل
0: السكر
1: شيء نتاع الرويري.
0: والسكر والتلوث معناها، والحاجات اللي دايره
1: وأنا
0: بالإنسان، الطاقات
1: مثل
0: هذه.
1: عبيد كيفه برشا سرطان في الرويري الكل،
0: اي
1: أما
0: اي
1: السكر تو كي
0: اكثر شيء.
1: نرجعوا إحنا نشوفوا يعني نشوفوا شنو اللي تسبب في الخلية ذيك باش تتم وكل، نجيو نقاوم اكل الحياه اللي عايشينها، ماكله السكر العجين الكل، ما نقولش قصه اما نقص السكر، فهمني؟ نفهم.
0: يقولوا هكا وليد، يقولوا انه الانسان وقت اللي يكتشف حاجه فيك من نوع هذا او يشك ربما، يحاول انه ما يمسهاش، معناها ما ياخذش، نقول احنا عينه ما يهيلوش، خليه. يقولوا هكا معناها يعني،
1: ايش معناه؟ معناه كي يكتشف انه عنده
0: اي
1: خليه
0: معناها
1: مش
0: انه
1: نورمالة.
0: يشك انه عنده حاجه ماهيش نورمال، ما يدورش بها، يخليها، خاطر هي ان فوا انت مسيتها باش تنتشر وتبدا تفك الدماغ، تبدا فك المراحل نتاع الدويات والشيميو وغيره وغيره، والنتيجه اللي هي تكون عاده معناها.
1: هما ياخذوا بيوبسي، ياخذوا منها عينه باش يعرفوها معناها خبيثه والا لا.
0: هي هذا هو.
1: اثنين
0: اي اما هاني قلت لك معناها احتمال 50% 50%، اما يقول لك معناها ما خليها ما تمسهاش، ما تدورش بها، توا وحدها وحدها معناها اذا كان شكيت ولي انت تعمل ريجيم وتنحى السكر وتتبع نظام غذائي معين، توا تختفي وتمشي على روحها، ما ينفوها هيلتها تولي تنتشر وولي هكاك معناها، حتى اذا كان هو
1: ما يدخل في
0: كونسير يولي.
1: السيكولوجي نتاع الانسان هذاك، علاش الواحد يولي في مخه يخمم واللي هو مريض وباش يموت هذاك، راه يزيد يمرض الانسان. صحيح
0: على كل ربي يشفي الناس الكل ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله
1: ان
0: انت
1: شاء
0: يا
1: الله
0: ربي
1: يا رب.
0: يوفقك ويفضل لك العائله ويفضل لك الوالده، ربي يطول في عمرها بالخير. كلمه اخيره للناس اللي يسمعوا فيك وليد، اصحابك وعائلتك في تونس وفي الخارج.
1: انا نحب نسلم فيها على امي بيان سور، هذيك
0: ايوه
1: الاولى نسلم على بن زرد كامله من اصحابي واحبابي، وعندي زوز اصحاب من قفصه، ربيع البلومي كان تسمع فيها، نسلم
0: أي.
1: عليك برشا، ذاكره معايا في منوبه في فاكولتي دولات المنوبه، وهشام جوته زاد قرا معايا، بن جوته قرا معايا في فاكولتي دولات المنوبه، زوز من قفصه وديما ما زلنا على اتصال، نسلم عليهم برشا ونسلم برشا برشا برشا على المؤسسات العسكريه، نقول لهم انتم اللي شادين البلاد وربي يفضلكم وربي يخليكم لاولادكم وبناتكم
0: لبلادكم.
1: وماتكم، فهمت؟ عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر.
0: شكرا، انا عايشك، ربي يبارك لك وليد، ربي يشفيك ان شاء الله، وان شاء الله بمزيد النجاح والتألق يا ربي ان شاء الله، معناها فيما خير وديما منور بلادك. شكرا وليد غلاب، يعطيك صحه، نسلم عليك برشا وكل تونس اللي في تكساس وفي امريكا وفي كندا. شكرا لكم زينه، يعطيك صحه، الى اللقاء.
1: شكرا، عايشك في الامان.

باش نخليكم مع ماجدة رومي. نسلم برشا على كل توانسة اللي كتابعونا اليوم في ريحة البلاد وعلى الجالية التونسية بالخارج وين ما كانوا. شكرا لسعاد حمزاوي ولسونيا شمتوري ووليد غلاب. تحية تجيكم من كامل فريق البرنامج، لازر حمد في الإخراج الفني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، كمال حميدة يستقبل تليفوناتكم، بسمع مالي في الأعداد والتقديم. لكم زينة وإلى اللقاء.

0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: جدد لكم التحية، أهلا بكم إلى موعد الأخبار.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: خصص لمشاريع قطاع التهذيب والتجديد العمراني بولاية قفصة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2025-2026 أكثر من 50 مليون دينار، وتتضمن العديد من التدخلات من بينها التهذيب وإدماج حي النور وكذلك مشروع الجيل الثاني بمدينة القطار. أعلنت المديرة العامة لديوان الوطن للصناعات التقليدية ليلى المسلات خلال زيارة عمل إلى توزر أو زيارة وزير السياحة والصناعة التقليدية إلى ولاية توزر عن قرار إدراج القرية الحرفية كاستيليا بتوزر ضمن المسلك السياحي، وبينت أن القرية الحرفية تعاني منذ سنوات من إشكاليات عدة بسبب موقعها البعيد عن أسواق الصناعات التقليدية. أعلن ولي القصرين في بلاغ له أن انطلاق حصاد الشعير بالجهة سيكون بداية من يوم الأحد 7 من جوان، فيما ينطلق حصاد القمح يوم 15 من الشهر نفسه. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة صهيونية على قضاء نبطية جنوبي لبنان أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعفة. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون طهران النووي منذ أكثر من 8 أشهر. إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: انتصاف هذه الليلة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بقفصة موجي العافي بين التقديرات سابت القمح لهذا الصلب لهذه السنة سيكون في حدود 200,000 قنطار لترتفع مقارنة بالسنة الماضية. هذه التقديرات التي كانت فيها صابة في حدود 180,000 قنطار، مشيرا إلى أن ولاية قفصة أصبحت قطبا في زراعة الحبوب. تختتم اليوم السبت فعاليات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر، من المتوقع أن يتم الإعلان خطر النهوض بالقطاع في هذه الجهة. كشف الممثل الجهوي للبيئة بالقاسرين مجد حقي أن الجهة تنتج سنويا نحو 100,000 طن من النفايات وزعة على 19 بلدية بمعدل يتراوح بين 300 و800 جرام للفرد الواحد يوميا. بلغت نسبة التضخم في تونس عند الاستهلاك العائلي شهر مايو الماضي نسبة 5.5% مقابل 4.5% في الفترة نفسها من السنة الفارطة. في العالم أعلن حزب الله أنه تصدى بصاروخ أرض جو لطائرة صهيونية في أجواء ساحل الزهراني جنوب لبنان. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي أن المبعوثين الأمريكيين سيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين سيطلعوا بدور في المفاوضات النووية مع إيران. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز لخفض أسعار البنزين سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
0: هذا يغني
2: يغني لك شنو المانع؟
0: وهذا يحكي
3: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا؟
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: بين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
6: ذكريات أيام جميلة.
2: اش نقول لهم انا؟ نقول
0: رحلة حنين
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. رحلة جديدة من رحلة حنين مع نجومنا اللي نوروا الساحة الفنية اللي خلوا بصمة فارقة في المدونة الشعبية، خلوا الناس تتفكرهم تتفكر أساميهم تتفكر أعمالهم. فرحانين برشا وسعداء برشا باستقبال محمد السيسي الكتاري ابن قفصة ولد الجهة ولد إذاعة قفصة زادة وكبر في إذاعة قفصة وعاش في إذاعة قفصة وعاش في قفصة بحدنا، اسم كبير ونتفكره برشا. مرحبا بك سي محمد السيسي.
8: مرحبا بكم، أنا أسعد بحضوري معكم، أنا أسعد توجيه معناها بعض الذكريات اللي عشناها باش نحكوها مع بعضنا بحلاوتها بمرها وبحلوها مع السادة المستمعين إذاعة جهوية بقفصة.
0: وجبتك الاستوديو هذي باش نعيشوا فيه شوية ذكريات معاك.
8: أي ما في شك
0: المكان يوحي لك برشا ذكريات.
8: أي عيت وانا نسجل هنا وكان عندي برنامج مواقف من مشاهد فهمتني، خدمتها لمدة سنتين ثم كذلك عندي كان برنامج أخر ما عندها متاع سكتشات دي سكتش كان سكتش مطول هو وشوشة فهمتني. وكنت أنا نكتب ونعمل إخراج ونمثل فيه.
0: شنو حكايتها وشوشة دي؟
8: وشوشة هي معناتها شخصية مرحة فاكهة تقع في مطبات برشا كل شيء، ثم أنا دايما هو يعتبر الخاسر الرابح، تلقيه معه دايما وأبدا في عثراته في حياته اليومية في تعامله مع الناس شيء يثير الضحك ويثير الطرفة والبهجة ويدعو للابتسامة.
0: ما حوزنا للضحك وإحنا توا في وقت غابت فيه الضحكة الحقيقية اللي كنا قبل نضحكوا معناها نضحكوا بالحق، كنت تفرجوا في سيت كوم وإلا نتفرجوا في كاميرا كاشي ولا مسرحية. وإنت من الجيل المؤسس لفرقة مدينة قفصة، الناس اللي خدموا في البدايات وكنتوا أسامي كبيرة، ولو أنه أنا ما نحبش نقول هالكلمة هذه لكن كنتوا فريق كامل، كنتوا برشا أسامي ما شاء الله، لكن الاسم اللي ظهر وقتها والاسم اللي بقى معناها في الصدارة والاسم اللي متسمي على فرقة مدينة قفصة وعلى حما جريدي وعمر بزور والمسرحيات الكلها بقى اسم عبد القادر مقديد، مع أنكم كنتوا فريق كامل، كنتوا ما شاء الله خدمة متقنة وحرفية كبيرة في الأداء وفي التمثيل في الكتابة وفي الإخراج.
8: هذا يرجع إلى عدة عوامل. العامل الأساسي كان نوع من التعمد في كتابة الأسماء مغلوطة بكل صدق، أنا باش نحكي بكل صراحة، أنا أكثر في كل المسرحيات بلاسك في جل المسرحيات مش بنقولش كلها في جل المسرحيات في أغلب المسرحيات هنزيد نبسط شوي في عديد كبير من المسرحيات إن كانت المسجلة في التلفزة أو لا في كاساتات كما حما جريدي وعمر بزور تلقي الاسم تاعي غلط، ما نعرفش علاش ما نعرفش علاش. وأنا توجهت للإدارة فقال لك جماعة التلفزة ولا جماعة هم اللي يغلطوا أو جماعة الفونية مع التسجيلات هم اللي يغلطوا، لكن شكون يعطي في الأسامي كيفاش شنو يغلطوا شنو يغلطوا. أنا في مانيش باش نكمل الجملة لأن في يوم من الأيام بعد ما سجلنا مسرحية العريش كنا في رستوران بغداد في تونس وجاء سيد المدير وقال ليلة ولا غدوة باش تعدل المسرحية متاع، ولكن راهو ثم زوز سامي غالطين، راهو محمد السكتاري غالط اسمه وكذلك معناتها حسن مبروكي، فحسن مبروكي خرجت معناتها حسن مبروك وأنا محمد يندر شنو هو ولا غضتنا العملية أنا وحسن وكذا، وتوجهت بالسؤال أنا للسيد المدير فقال لي غلطوا إيش بيهم ما يغلطوش في اسمك أنت، قال ليش تحبهم يكتبوا؟ قلت له اسم خايب. أنا قلت له اسم خايب. كان ياكل في تاع تبسي كسكسي بما جد وبما وقع، فهمت؟ وهلو مجر نذكر مليح أنا نقوم بدور الشاب في مسرحية الشاب
0: سيبي.
8: أي دور رئيس دور الكل معناتها مسرحية الشاب وأنا نقوم بمسرحية الشاب، فيخرج اسمي منصف الحلايبي القائم بدور الشاب منصف الحلايبي. من أعطى الاسم غلط؟ كيفاش تكتب الاسم غلط؟
0: والله إذا يجاوبوني. كان فما حرف غلط وإلا نجم تكون حتى القب نجم يكون ساعات غلط وإلا، لكن اسم ولا قب زوز غلطين.
8: والله زوز غلطين بكل صدق. برا تشوفي إذا كانت موجودة مازالت كاسات عمار بزور تتلقي محمد الطائر الصوفي مكتوبه محمد السيف، لازهر مسعاوي مكتوبه لازهر مسعي، تلقي الأدوار الرئيسية مكتوبة غلطة والأدوار الثانوية صحيحة. أكوابون علاش إش ثم كانت الأسامي مثل تعقبة في معرفة الناس، في معرفة الناس للممثلين. معناها تونا في الشارع والله واحد الصباح قال لي يا سي محمد الناصر، واحد ينادي يا طار الحباس، واحد ينادي يا دحا، واحد معناها
0: أدوار
8: هلوم جرى كل حد ينادي باسم.
0: هو مش عيب أنه الفنان وإلى الممثل يتعرف باسم دور نجح فيه.
8: لا ما فهم حتى مشكل، لكن علاش التعتيم؟ علاش التعتيم؟ علاش انا ما تاكدش وما تثبتش وما تشوفش اسم غلط ولا مش غلط؟ انا نخدم معاك، انا نخدم مع بعضنا، علاش؟ شنو الاسباب؟ ما الداعي الى ذلك؟ ما المقصود؟ ماذا تنوي من وراء ذلك؟ نجم نختموها نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: هو اسمك وثبت روحك زاده
9: يا اخي. هذاك هو اسمي واسمي بالذاع.
1: لا لا يا سيدي اسمك وبالقانون
9: يا زلمه تلعب نتاعك العشق بالحلال. مالا هي ولا زعما تحكموا فينا وتحكموا في البلاد وهي حتى من دوسياتكم غاطة صالحة.

0: خليفة ربي في الوطاء. يا ولادي لو يجيش منا هو خليفة ربي في الوطاء وهو وزيره هما يزيد. جمتوا هات سيبوها وخلوها لما
1: شكرا عليها للا دي مش توريني كيفها نخدمها ايزا قاف بلاستي وريني كيفها
0: هلا محسوبة محسوبة

0: يا عشق ما تضيع ليش وقتي.
1: نربطها سيدي نربطها.
0: اصطلع.
2: واهل مجرة في حاجات خرين زادة.
3: أيه.
2: بالاسم تحكي وخص غلط. فهمت. اشهب. معناها ولا تقع لك حاجات خرين اللي تخليك انت مشيك معروف. رغم كي يشوفوك يذكروا اسمك
3: في المسرح.
2: اسم الشخصية. وما يتذكروش اسمك.
3: ممكن حتى مع الوقت الملامح متاع الشخص تتبدل.
2: لا جميل انا ملامحي ما تبدلتش. هاي هاني هو هو. من اللي نعرف قبل انا هو هو كاكا. شو ملامح شخص. هو اللي تعرف الناس في الشارع.
3: انا
2: وين عود مسافرين معناها انا معناها يصوروا معايا في كل بقاع.
3: بلكش عدم مشاركتك في الاعمال التلفزية هذاك ممكن.
2: انا حاب نجيبك باش تسألني السؤال هذا. انا ما حبيش نمشي لها ديراكت. خليتك انت تسألني. انت
3: شاركت في خضراء والكنز
2: مثلا. سنجيك الأعمال التلفزية كانت كلما تقع دعوتنا إلى الحضور في كاسينج كان ورانا التليفون نمشوا مجموعة من هنا لتونس باش نعملوا كاسينج في مسلسل ما. فيعطوك نهار اثنين. شبيك علاش تعطيني نهار اثنين وأنا كنت حكيت معك قبل قلت لي لاري الأدوار الرئيسية كل باش أخذها فرقة قفصة وبعدين تقرأك في نهار اثنين جي مروح بطل. فنلقوا الإدارة بالتليفون بربي رام حاجتي بهم راي حاجتي بهم ماذا بيعتوا من هاي الاثنين بربي رانا حاجتنا بهم أما كانش رمتي عطلوكم هكا في كل مسلسل في كل مسلسل الإدارة تعمل لك هكا في الإدارة أنا ما قلت حتى اسم الإدارة فهمت تعمل لك هكا وروحنا وتناقشنا في بعضنا مع السيد المدير طوالا تحرمني ما تخلينيش ناخذ أدوار أول هو الإنسان كتب لك دور لك أنت انت جيت نحيه احمد عامر مدام عفيفه نجاح كانت مدير دار ثقافه قول لها اساليها احمد عامر يقول لي ساسي راني كتبت لك الدور اللي كنت نتاع حال وحوال فما بالك سيد المدير ينحيني ويجيب واحد اخر ومعناها لين تعب سي احمد عامر وقال لي الله غالب معناها ليه علاش علاش العداه ضايع علاش انت حل وذنيك يجيبوا الكلمات منا ومنا هذا اللي كان في فرقة قفصة هذا اللي خلى مع أنت فرقة قفصة في وقت من الأوقات تتلاشى من المشاحنات تفهمتني هذه جلسة متاع معناها أوجاع وإبداع أنا سمينا فهمتني أوجاع وإبداع الإبداع موجود وقوة المسرحيات وعنفوان المسرحيات وحلاوة
3: والدليل انه المسرحيات هذيك مازالت توا تعيش ومازالت الناس تتفرج فيها ويعجبها هاي. الابداع كتابه
2: والطرافه اللي موجوده بالا
3: حاجات ما تتعودش
2: ولكن نيتي فما بعض اشخاص ربي يهديهم كانوا على قدم وساق للطعن من الخلف ربي يهديهم
3: حمص جريدي جراد جواب مسوكر انا هي الاولى
2: حمص جريدي الاولى بعدين تجي فيران داموس
3: فيران داموس
2: بعدين هذا يصيح وهذا يصيح
3: العريش
2: لا لا لا شنو هي الدنيا حكايات بعد الدنيا حكايات جي عمار بزور بعد عمار بزور بعد عمار بزور جي صاحب الكلام وبعد الشابي وبعد سوق وبعد
3: جواب مسوقر والعريش
2: لا لا جواب مسوقر
3: عام 8
2: العريش لا لا لا العريش كانت في لا هي الشابي 84 الجواب مسوقر في في في التسعينات في 92 90 من 90 وبرا بدنا نحضروا فيها فهمتني الجراد قبلها شوي العريش قبلها فهمت واهل ام جره معناها كانت
3: اعمال زخم من الاعمال المسرحيه فرقه مدينه قفصه كانت قبل حاضره باعمال قويه احمد عامر يظهر لي في الكتابه
2: احمد عامر كتب لنا مسرحيتين
3: مسرحيتين كهو
2: لا سنة. ثلاث ولكن المسرحيات اللي كتبهم محمد عامر الله يرحمه فهمتني إنسان كان طيب ياسر ما كانش المسرحيات اللي شفتوه في المسرحية ما هوش كاتب أحمد عامر مش هو كاتب الكل أحمد عامر معناها الفكرة وبعض الهيكل متاع المسرحية فهمتني لكن التلاوة والكساء

0: الحقيقة كون لازر المسعاوي هو اللي ساغ أغلبية النص نتاع محمد جريدي. محمد عامر وقتها تنا عطينا بعض الورقات.
1: علاش تحط اسم عبد القادر مقداد؟
0: استنى نجيك ونمشوا بالحال. فعطانا ما يسمى البستان. هي كانت اسمها البستان عندها عند البستان. مش البستان، البستان بالدارجة البستان. فكانت بعض الورقات فقط. معناها ما يفوتوش 10 ورقات ولا أقل خلاص. ثم البقية صاغها لازر المسعاوي بالامبروفيزاسيون. الامبروفيز ويوزع يقول لك قول انت الكلام هذا قول انت ولا او لا المدير يقول لا اعطيني الكلام هذا الجملة اللي خليني نقول انا با هذا حضر له هنا من اول يوم. فكانت المسرحيات اللي تقدم لنا لا تمثل كما قدمها مؤلفها لا. فاحنا نقصوا ونزيدوا ثم حاجات ما تطرق لهاش المؤلف، ثم حاجات ما جي سورسان معناتها ارتجال.
1: فما ارتجال في
0: ارتجال كبير ياسر، ارتجال كبير ياسر. مما خلاهم هنا يتهموني بالخروج على النص في مسرحية العريش قدام منصور الصخيري وقتها وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومدير الديوان الرئاسي في مستير في 6 جويلية 10/8 10 جويلية 86 10 جويلية 86 هبطونا من الركعة. وكان منصور الصخيري حاضر وكان باش يجي الرئيس بورقيبة. لو كان جاء الرئيس بورقيبة ما تقعش حتى مشكلة. ليش؟ لأن اللي يدير واي ليست بليس كل رواه. احنا وقت اللي قدمنا حمى جريدي قدام السيد الرئيس هنايا وكانت اللجنة ما قبلتهاش، قبلها الرئيس رئيس بورقيبة. كان عنده في البرنامج مسرحية حمى جريدي. وقتها الوالي اللي هنا اسمه مختار الشواري وحنا نتمرنوا في السال ديفات في القصر قاعة الافراح متاع القصر. فجاء الوالي وجت اللجنة الجهوية. قبل كان ثم لجنة جهوية كي تقبل مسرحية تجيك اللجنة الوطنية. ما قبلت لكش ما تجيكش الوطنية، الجهوية هي الأساس. فأتفرجوا على المسرحية الوالي وبعض المقربين واللجنة الجهوية فما قبلوش المسرحية. ولكن حصل كون الوالي قفصة سي مختار الشواري كتبها في البرنامج متاع زيارة الرئيس من الحاجات اللي تيشوفها الرئيس. فأنهارها تفقوا كونها ما تعملش المسرحية. وحنا مشينا كل حد نروح معناتها نرتاحوا. فوقت جاء الرئيس قال له مختار الشواري بون العشيه ترتاح في كذا. قال له لا كيفاش البرنامج عندي في مسرحيه. قال له بربي فكنا منها سيد الرئيس. قال له لا جيب مسرحيه جيب مسرحيه. فكانت الامن وكل من لفه لفه يلوجوا على جماعه كل مره يجوا جابونا في عشيتها وقدمنا المسرحية متاع قدام الرئيس بورقيبة. هي كانت حمى جريدي وأعجب بها أيما أعجب. وقال المسرحية دي تتوزع في الجمهورية الكلية في المعنك الكلية. معناها بينما منصور الصخيري عيط وأرعد وأزبد وتفوه.
1: كان فما تفوه نقد كبير في الأعمال هذيك في فترة كان النقد فيها معناها النقد الأوضاع السياسية والاجتماعية. لكن كنت ساعات حتى فما حتى تظهر إلو فما خروج عن النص
0: أكيد. لكن ما كانش خروج عن النص كان
1: وتعرضت في برشا بلايص المسرحية
0: أنا وقت يتهموني بالخروج عن النص أنا ما خرجتش عن النص إلى الآن نقول ما خرجتش عن النص ولكن هم اتهموني بالخروج عن النص وجراء فيها مجراء فهمت. والإدارة متاع مصر على جنوب قفصة ما عندها لا إله إلا الله. الإدارة متاع مصر على جنوب قفصة يقول هذا الشخص نرجسي ولكن أن تفعلوا ولكم أن تفعلوا به ما تشاءون السيد المدير. فعمل فيها 3 تقارير، تقرير لإدارة المسرح وتقرير المنصور الصخيري وتقرير لوزارة الثقافة. فقرب يطلب لي فيهم الإعدام. راهو نرجسي وما يحبش كذا وأنا لاهي في دوري ما ندريش عليه إيش قال وكل شيء. وأنا والله العظيم اللي خرجت عن النص كيما خدمت. إيش قلت لهم؟ قلت لهم احنا عملنا 3 مسرحيات 3 عروض. عرض في جابس افتتاح في زوزوزرة، عرض افتتاح في دقة زوزوزرة، عرض افتتاح في القصرين في وزير. قلت لهم احنا عملنا تسجيل في مسرحية العريش سجلناها في القصرين، اعطوني النسخة اللي سجلتها في القصرين. كان انا خدمت كما في مستير يا بها اما كانش انا خرجت على النص. قالوا لا ما ثمش وما تصورش الإدارة.

0: ما تصورتش وما كذا ومنه ومنه ومنه ومنه. بعد مدة من 10 جويلية 86 حتى 7 نوفمبر حواجة بسيطة ما ثمش ياسر وقت جزين وقال لا باش نرجع وكذا وتوى حرية ونتكلموا كما نحبوا ايه بقى. قالوا لأولاد نسينا المسرحية نسينا النص. جاب سيف المدير جاب الكاسيت فيديو الكاسيت تمشي الكاسيت فيديو وانا ساكت حتى لين جيت للمنطقة هذيك. او انا ما خرجتش على النص او انا كيما خدمت في القصرين خدمت في مستير. فقال لي يا اخويا هونك راك فيها بطل. لا قلت لها مكرا اخوك ولا اخاك لا بطل. انا ما نسكتش في المواضيع هذه ونقول كلمتي وذكاو. ف صاحب الحقيقه اللي يقول الحقيقه وما يبرولش وما يقففش ويخدم بعرقه وكذا وكذا. ف الى الان الشعب التونسي يحب البذوان ويحب القواد ويحب الرخيص ويحب معناتها المطبس. انا لا ما كلمتي نقولها نقولها وانتهى الامر. كاو الخطر انا مانيش عجل خمسة. انا
1: قيمه فنيه
0: انا انا انا ممكن نقول لو بوفو دو لا بيس لو بوفو دو لا بيس تفهم فيا. مانيش عجل خمسة. انا كنت نضيف للنص كنت نكتب وكنت نشارك في الاخراج والاخراج نتاعنا الكل كان جماعي ما ثماش مخرج ثم مخرجين. احنا ننظفوا النص ونزيدوه بدرجات متفاوته. نص نصلحوه نضيفوه نضيفوه كذا ونكتبه فهمتني بدرجات متفاوته تمام فيا. وعملت الاخراج والكل قاعدين لا يجي هكا يجي هكا يجي هكا. ساعه ساعه تقول حاجه اللي قدرت قلت لا لا كلام ضايع هذا كلام ضايع. بعدين تلقاه خدمنا هذاك هو و ما يقبلهاش من قدام الناس اما يبسلها من قدام بسلها من تالي ويحط. انا قاعد نتكلم بكل حقيقه اللي ما عجبش كلامي ينجم يرجع ليا وانت يرجع ليا. هو النقطه السوداء في موضوع الفرقه الكل
1: خطر عيب انه برشا ناس تخدم في الفرقه وقتها وتخدم وتعطي من جهدها ومن حياتها ومن صحتها
0: ويخرج اسمك غلط.
1: حتى يخرج اسمك غلط ويتصدر فقط اسم واحد المجموعه الكل.
0: لا ما فماش مشكل ما فماش مشكل
1: يلزم الناس كلها
0: ما فماش حقها. مشكل ما فماش مشكل كيكا ما فماش مشكل. اعطي حق الناس خلي لكل حقه حقه اعطي لكل حقا حقه تفهم فيا. ما راك مش كعديتها احنا رانا في بلد نصلحوا في المجتمع تفهم فيا. الأداء المسرحية تهدف إلى إصلاح والترفيه في وقت في نفس الوقت عن المجتمع. وتلقى أنت روحك أنت ذات خارج عملية الإصلاح. أنت ديجا أنت ترفع في مظلمة وأنت تحت المظلمة. وظلم ذوي القربة أشد مضاضة علي من وقع الحسام المهندي. وظلم ذوي القربة في العمل في الزمالة. وظلم ذوي القربة القربة ماشي كان في الدم لا في الزمالة في العمل في المشاركة في العمل. وظلم ذوي القربة أشد مضاضة علي من وقع الحسام المهندي. إذن رغم كانت الإبداعات حلوة برشا ولكن كانت الجراحات عميقة كذلك برشا بما عظمت به الإبداعات عظمت به الجراح.
1: رغم أنه كانت تظهر الصورة محلاها وتظهر الدنيا كلها مزيانة ومحلاها والأعمال تخرج
0: شوف
1: كأنه معناها
0: كانت
1: فكرة ما فماش حد تظلم على حساب حد وإلا حد أخذ حق حد.
0: كانت فكرة إحنا قفصة وإحنا لحمة وإحنا معناها إبداع. كان الهاجس الأكبر نتاعنا كان سيطر مهما رغم الألم تعود معفص على الجمرة ولكن أنت تضحك وتلك قمة الإبداع رغم الدائي. كالنسري فوق القمة الشماء يشوفك الناس ولكن أنت تعاني أنت تعيش وضعا عصيبا في بعض في عديد الحالات ولكنك تظهر أمام الجميع أمام المتلقي أمام المتفرج اللي أصبح يقول فرقة قفصة أو قفصة، تولي معناها تحاول تبتسم وتضحك رغم الألم، رغم الهينات، رغم الشجن، فأنت تحمل الشجن وأنت تضحك الناس وأنت تدخل البهجة على الناس، رغم الألم، رغم الشجن، رغم الجراحات،
1: رغم الألم ورغم كل شيء. بقت الأعمال هذيك خالدة وباش تبقى خالدة في المدونة الشعبية، تونس كلها تحب المسرحيات والأعمال هذيك، مش فقط الجنوب، كانت بلغة الجنوب وبلهجة الجنوب، لكن وصلت للمعناها لقلوب المشاهدين، الناس كي تتفرج فيها تقول يا حسرة محلاهم، محلاها ومحلاها النص ومحلاها الأداء ومحلاها الكلام وقتها والتعبير، واللهجة ما كانتش تضحك العباد باش يضحكوا على اللهجة، كانت تضحك العباد خاطر يحبوا الضحك، يحبوا الجو هذاك، والسيناريو كان محلاه والنص كان محلاه.
0: شوف، إذا أنت تقترب من واقع الناس، من حياة الناس، مما يعيشه الناس، أي أنك تحكي فيما يهم الناس، فيما يهم الناس، في حاجيات الناس، في حياة الناس اليومية، فتلك النبض الصحيح، تلك ناقوس الخطر، ذلك ناقوس الخطر الذي يفعل مفاعيله في الناس. أنت تخاطب جوارح الناس، أنت تحكي عن ألام الناس، أنت تحكي عن واقع الناس. كانت المسرحيات تلامس واقع الناس، فاهتم بها الناس وضحك الناس على حياتهم قبل أن يضحكوا من الممثل أو من الأداء، وإنما كان يعيش طوران، طور أنه يرى نفسه في المرآة ثم أنه يضحك على نفسه وليس على الأداء. ليش؟ لأن ما يصاغ أمامه وما يقال أمامه والحديث ملاصق لحياته اليومية، فهو يعيش الدراماتيورجا متاع النص، ما هيش غريبة عليه، ما هيش بعيدة، ما هيش من الروائع العالمية، ما هيش نص كاتبة بيكات ولا كاتبة ما عندها هارولد بيتر ولا ما نعرفش تكون كاتب النص، لا معناها خارج من وسط ناس معناها كيف يعيشوا معاه. أنا الشخصيات خدمت من كل ناخذهم الشارع،
1: المعاناة الشعبية،
0: الشخصيات أنا ناخذهم الشارع من الشارع، أنا المجرى رقم 7 خدمت من الشارع، فهمت؟ دوري في المجرى رقم 7 من الشارع، أنا نشوف اللي فين ومن الكل، قلتهم اللي فين ومن الكل موجودين في قفصة، وعملت بهم عمل كبير في بياش، فهمتني؟ معناتها عملتها تابع للبرج، معناتها مهرجان البرج، وقتها فيه توفيق أحمد كان وقتها مدير، ف برسك 200 ممثل، فهمتني؟ المسجل التلفزة أي خرج تربيع متاع قفصة 2007، ف انسبكتاكل دوماس جبت فيه لفين ومان الكل، لفين ومان متاعنا الكل الموجودين في قفصة، الأشخاص من قعبيت الله يرحمه، ما من سودانيا وما زال حي متاع أكل حليلك واحد كسوداني تبيعه وما تاكلش، أكل اللي يبيع في الماء، اللي يبيع في المحارم، أكل المورو، الموري دابوزة يا دابوزة وشلكة والصبات تلقى يدور فيه، خذيت لي فين ومان، فهمتني؟ برسك فين ومان أنت يعتبرهم الناس دي مارجينو، لكن لا، هذيك قفصة، هذيك قفصة بك الأشخاص هذوك. خذيت أحمد كوميك، تريبولي، الشخصيات معناتها اللي هم معناها أورل الواع، معناها اللي هم فيهم ملحة وفيهم ذكاوة وفيهم فيهم فيهم فيهم ضحكة، معهم ضحكة، معناتها ما همش يعتبروا ما همش عاديين، اللي هم أك شخصيات هذوك هم ريحة البلاد، هذوك ما في ريحة البلاد، فهمتني؟ هذوك شقالك تولي تلقى معناتها الحمص او الفول او الكذا ومن الزينه هذوك هذوك الزينه الزينه نتاع المائده نتاعك الروبا نتاعك الماكله هذيك كزينه فهمت هذوك زينه قفصه فانا استعملتهم الكليكا انا ما جبتش حاجه من عندي انا نشوف الاشخاص ونقلد اشخاص لكن انت نخرج ما نبقاش نضيف لها شوية إبداع نعمل لها تلاوة فنية لمسة طرافة فتفك لك الضحكة وتفك لك البكية مع بعضها ساعة ساعة تلقى الواحد يجيش بالبكاء وفمه مضحلول يضحك أي أن في حلاوتها ما أنتها بكية وضحكة في الوقت نفسه وكنا احنا يا بريسك احنا عايشين الوضعية متاع ضحكة وفرحة بالأعمال متاعنا الأعمال اللي أست واللي قدمت قفصة في صورة وفي حلة طيبة ثم أنا الألم اللي سكننا فهمتني الألم اللي سكننا الوضعية متاعنا اللي هي جارحة ولكن تحت الجراح
1: التعب في الفترة هذيك وخدمة
0: الشوك الذي هو يسبب الجراح تنمو فوقه الزهور وأكليل والأكليل فقفصة ما تعرفتش لا بتمر لا بزيت لا بزيتون لا بفوسفات اللي يمثل 75% من الناتج القومي العام ما تعرفتش بهذا بالكل تعرفت بالإبداع قفصة تعرفت بالمسرح
1: مسرح.
0: كانوا يعتبروها ما عندها طرف متاع صحراء عقارب والفاء وناس عايشة هكاكا هكا تصوري اللي موجودين في الشمال الكل ف حتى يخرج لهم معناتها إبداع في الكلمة وفي الحركة وفي الأداء وفي التعبير ف ولت وقت لي ناس تحكي على المسرح يقولوا قفصة وإلى الآن وإن شاء الله يتواصل عملي إن شاء الله تبقى قفصة منارة المسرح
1: الإبداع
0: منارة الإبداع في ربوع تونس
1: قفصة صنعت برشا أسامي مش فقط في المسرح فقط نحكو على الأعمال المسرحية نحكو على فيران الدموس على العريش على حما الجريدي أنا هي أكثر مسرحية تعرضت في برشا بلايس دارت مثلا الولايات الكل وكانت العروض متاحة معناها فما برشا عروض من المسرحية هذيك
0: مسرحية عمار بزور
1: عمار بزور
0: عمار بزور عملت 743 عرض 743 عرض معناتها القرآن بطابل هذا مش حتى مسرحية ما توصل هالرقم هذا في تونس تكلم على تونس فهمت لأن في مصر ساعة ساعة المسرحية بقبل الأربع والخمس سنوات بالسبع سنوات يعدوا فيها كل يوم احنا نتكلم على حد نحلة تونس فوصلت 743 عرض حما جريدي أقل شوي ممكن 500 والمسرحيات الأخرين أقل شوي أقل شوي أقل شوي
1: أنا سكت شوي مش نسألك على الأدوار
0: كنت نقول 743 عرض ويني فلوسها
1: أنا مش نسألك توا الكاشي الكاشي أكثر كاشي الكاشي
0: والله ممكن كان بسيط جدا
1: 743 عرض
0: أي
1: اللي يسمع يقول معناها بستوني مليونير كاشي وقتها قديش
0: والله
1: بالدينار ولا بال
0: والله كانت حما جريدي بحال 500 ولا دينار 500 بحال لطيفة سمعتها تقولك النهار 500
1: 500 دينار
0: الكاشي 500 فرنك
1: 500 فرنك
0: أنا جيتي في 75
1: في بيني بس تقولي 5 ملايين معناها 5 ملايين
0: لا لا أنا ما نعرفش روحي ما مفوتش في الكاشي كانت 3000 بعدين ولد 6000 معناتها كنت أنا ومنصف نهزو أكثر شيء أنا ومنصف أكثر شيء بعدين يجينا محطار السوفي اسمه محطار السوفي الله يرحمه ولطيفة بعدين يجي حمزة بعدين يجي شكري وحسن مبروكي من 6000 3000 راهي عملي كل ما نحنا ستة من الناس في عمار بوزور إيه اقسمي انت ستة من الناس اسيدي برا عطيهم كل 10000 10000 اش جي نفرضوا سيدي 10000 10000
1: معناها مبلغ
0: 10000 الست 60000 معناها احنا الكل خدمنا ب 60 دينار تم في احنا الغريب واللي ما فهمتاش والله اللي مش لي حاب نفهمها ليش لان انا ديجا فاهمه انا ما تنورنيش ديجا انا منور فيها العملية.
1: والمداخيل وين نتاع العروض
0: الاداره نجيك حاجه احنا كنا نعمل في عروض نولوا ما زلنا بصدد انتاج المسرحيه نحضروا في المسرحيه احنا ما زلنا في مرحله الاعداد والمسرحيه تتوزع في الجمهوريه كامله في المسرحيات الكل تولي المهرجانات الكل هيك تعمل عرض في الاول اكثر تعمل عرض في الاخر ليش كما كنا عرض اللي 10 جويلة 86 كنا باش نرجعوا 2 عود المستير فالديكور نتاعنا لوحوه في كاميون ركبوه طايش طايش في كاميون قاعد تقول واحد يطيح في العجر فهمتني وما رجعناش 2 عود خاطر كانت المهرجانات الماء يفتتحش بفرقة قفصة يسبب عجز يعمل عجز ما يلقاش باش يخدم بقية العروض لأنك يدخل فرقة قفصة تدخل لها برشا فلوس وتجي الجماهير الكل فهمتني ويدخل الفلوس وكمل ما عندها
1: الماء نزلوا 3000 فرنك
0: نزلوا 3000 فرنك ما فهمت لكن كنا في المهرجانات وفي برشا بقايا لعدة فترات نعمل 3 عروض في النهار بريمير ماتيني ودوزيام ماتيني وصواري وكل معامل في بوحجر وفي صيادة وفي كذا وكذا تعبى وتزيد تفرغ بدلة كسوة أخرى عامل كسوتين لأن تعرق في الأول وتزيد كذا نعمل 3 عروض في النهار العشية والعشية فايت وفي الليل أنا يعني قلت لك معناتها بريماتيني تسميت العشية فايت وفي الليل تعمل 3 عروض لأن مشوا لك المعامل تولي ولكن الغريب احنا ما نتعاملوش قليل ونعملوا عروض تابعة لوزارة الثقافة أكل العروض المدعومة احنا أكثر عروضنا ما نعملوش مدعومة ولكن نخلصوا على القري بتاع وزارة الثقافة طب وانت بايع للمهرجانات مسرحية تباعت المهرجانات المهرجانات مباشرة وبعدين انت تخلصني على القري بتاع وزارة الثقافة كيفاش خاو عارض مدعوم هذا ما كانش ما يجيش كهكا ما يجيش انا ما خلصش على العروض المدعومة ما نعملوهاش قليلة ونعمل عروض مدعومة قليل العام ولا زوز ولا العروض كل انا تتباع للمهرجانات ديريكت لكن تخلص على القرية انت وزارة الثقافة اللي هو ما يجيش مش منطق
1: معناه كان جيتوا في وقت كيما توا وتتعرض المسرحيات بالكم هذية وبالصفة هذه
0: اي
1: تظلمتوا
0: نتاو نشوفوا ما نجموش نقيسوا
1: تظلمتوا برشا
0: اسمعني ما نسبقوش الاحداث ايه شوف حاجة واحدة نقولها لك
1: فما سكون يقول لك محبة الناس الغريب. ما تتشريش بالفلوس صحيحة قولة هذه ولا لا
0: صحيحة في نواحي وغالطة في نواحي
1: إذا كان ما تكونش
0: إذا كان حاجة إذا كان أنت
1: خدمة خطر عمل هذاك الناتج متاعك
0: ما هي نوع من تبريد خاطر ذا يسموه برد خاطرك ما أنا أري محبة الناس هي الكل وكل اللي قاعدين يقولوا والله أنا صورت كان محبة الناس الحمد لله محبة الناس يكذبوا وقت اللي بات ناقص وقت اللي بات ما عنداش وقت اللي ولي هو معناتها كاري بعد 50 سنة خدمة تجيه كاري هو أغلبهم كل كارين كلهم كراية ونسميهم لك حسن مبروكي كراي
1: فاضل جلانزة
0: كراي كاري فهمتني حمدي عمار غير دار باباه متاع القوافل كملها وهنا سكن فيها تحب نقول لك هكا ماشي نعرف فيهم اما نقول في حقيقة زملائي اللي تعبين في الدنيا اللي تعبوا في الدنيا
1: طيب.
0: حمزة الى الان كاري حمزة بعد 50 سنة خدمة هنا كاري ها كل 3 شهور وكذا يحول من دار لدار معقولة هي معقولة وتقول لي انت معناها محبة الناس يا سيدي مرحبا محبة الناس احنا نحبوا الناس والناس يحبونا ايه با يا اخويا وحالي
1: الفنان يعيش بالفن هو اذا كان الفن
0: يزيب الفن يرى هذا البلوط متاع الدنيا
1: ليه انا قلت لك معناها اذا كان ما عندوش مدخول من الفن معناه منين باش يعيش اذا كان هو فنان يغني ولا يمثل وملقاش المردود معناها اللي باش يعيش ويعيش صغاره. علاش ما بدلتش الاقلام؟ علاش شديته في المسرح وشديته في الخدمه هذيك باش تقول لي نحبوا الخدمه متاعنا؟ لكن الواحد زاد يخمم في مستقبله ومستقبل صغار.
0: شوف
1: حب المهنه خليك معناها
0: شوف ساعه ساعه برشا حاجات تشدك من غير ما تشعر. لو كان كل حد يلقى خدمة ما فيهاش مسوار خرج منها حتى حد ما تبقى في خدمة تم فيها في برشا حاجات. ليش معناها المعلم هاو قاعد يخرج وكذا وكذا وديم كلها شوي وكذا ولا ولا ولا شبيه ما بطرش معاش يقري ها قاعد يقري فهمت. كل حد يلوج على وضعية أريحة وضعية مريحة. ولكن هل تتوفر الوضعية المريحة برفضك لتلك الوضعية؟
1: كان ما جيتش ممثل شنو
0: ينجي حد شيء
1: كوارج
0: ها؟
1: كوارج لا
0: لا ما عنديش ركايب ما عنديش رجلين ما عنديش ركايب
1: كورة تدخل أكثر.
0: شوف حاجة والله العظيم أنا كنت في أول حياتي ما نحبش المسرح ثم وعدي يقولها لك بعد العمر ذا كله
1: بعد
0: أنا ما كنتش أحب
1: 35 سنة
0: ما أحبش المسرح. أنا هاني قاعد نقول راني ما كنتش نحب المسرح. كنت نحب الموسيقى وكنت نكتب أغاني ونلوز كيفاش نتعلم آلة ولا ما نغنيش ما نكتب بون نغني كله يعجبه وطنين رأسه خاصة في الحمام ولا في كذا فهمت كل حد يعجبه وطنين رأسه كل الإنسان. إلا أنا كنت نميل للموسيقى بجهد جيد وكنت انا نقرس من سيزيام انا بريمير صدقيني قبل سنه وانا نراسل في الاذاعه 71 نهج الحريه تونس الاذاعه والتلفزيون التونسيه الاذاعه التونسيه نهج الحريه تونس وانا عمري بريسكا معناتها نقرا سادسه ابتدائي فهمتني ونبعث في الكغاني ساعه ساعه ثم منهم اغنيه اتذكر مني كتبت هذه تناسب صوت ام كلثوم معناها كي نفكرها تو نقول راهم بقوا نهارين ثلاثة يضحكوا عليا.
1: علاش؟ كتبت ما شاء الله مسرحيات تبقت في
0: لا أغاني هذه أغنية هذه أغنية
1: حتى الأغنية كتبت المسرح
0: وكنت كتبت برشا أغاني
1: ما تذكرش حتى
0: ما نعرفش كتبت برشا أغاني ما
1: تذكرش حاجة هكا حبيت أنها
0: ما نعرفش كتبت برشا أغاني
1: ما عادش نجم للإذاعة أغاني
0: لا والله بعد كتبت بعض الأغاني لكن تيمان فهمتني نقول خليهم على اللي أنا فقط أو نحكي لك حاجة منصف بلدي اللي كتب الأغاني نبيها كراولي والغيرها إلى حد ما مشى من فرقة قوسة ما يكتبش حتى شيء اللي نخرج من عندنا من فرقة قوسة بعد 17 18 سنة يخدم معانا
1: منصف البلدي
0: عمره هو اللي كتب كلمة لهنا وكان كيجي يغني يقول لي كتب لي حوايج محمد نغنيها صدقيني لو كان يتذكر كان كنت أنا نكتب لها كنوس أقلامها كيغنوها يغنيها منصف فهمت كنا نكتب كلمات كي متاع مثل متاع نكتة متاع كفقلك ولا مثلا قلت يا الواقفة بالباب يا الواقفة بالباب بري بري يا خاينة الأصحاب يا غدارة خنتي خنوك بدلتي بدلوك دقتين يا شحتوك ولا حارة كنا نعملوا الحاجات هذه نكتبوا بطريقه مضحكه نحوسوا على النكته على الفدلك على كذا فهمت نكتب بعض القصائد كتبت برشا عندي قصائد نكتبها لكن نقراها كان روحي انا باش نقرا القصيد كما جاء ما نذكر منها بحال مقطعين انا اطفئي كفى ما كان يكفي اطفئي النار اطفئي جارته حبيبته كفى يكفيني اطفئي لا تخدعيني يكفينا ما قد حصل يكفينا ما قد مضى تكدر الذي ثمل تكدر الذي صفى كفى ما تكفكفي دمك ما سال كفى ما تلطفي فتطلبي المحالة عهدي بك قد انتهى ولن يعود نضب الكأس تحطم ذوى فإلى الجمود فامسحي دمع الخدود أنا لا أعود
1: ما تطلع كان هذه الأغنية لأم كلثوم لا تجي على فريد الأطرش أكثر
0: هي أنا في أول حياتي كنت نحب فريد صح
1: آه. كيف حسيت بيك
0: يمكن
1: والدندن على العود ولا ما
0: لا
1: ما تعلمتش
0: دندن راسي على الحياة فقط وقتها كانت كنا نقرأ في الليسي لهنا وكان درجاش الوحيد نتاع موسيقى وكان معناها عنده إعاقة عضوية و ما كانش يحفل برشا حاجات، كان مسكين كان يعار كيسر و... وكان يا تكون ذكي برشا برشا باش تاخذ عليه حاجة موسيقى، ولا كي تولي معناتها ناقص شوية كيف أنا ما تاخذش حد شيء.
1: بالعكس بالعكس اللي اللي اللي يشوف أعمالك ويشوف المسيرة الحافلة متاعك تظلمت ما خديتش حقك. ما نحبش أنا نرجعك للحاجات هذه، لكن
0: والله كما يقولوا
1: برشا كيفك تظلموا زيادة، كما كنت لسامي اللي تسمي فيهم أحسن مبروكي، برشا ناس برشا ناس معاك.
0: ليه
1: حمزة داوي،
0: أنا وجعني التعتيم، عليه يخرج اسمي غلط، عليه في عدة في أكثر أغلب الأعمال يخرج اسمي، عليه يا ربي، عليه شنو هذا تعتيم مقصود؟ إيش نقول ديما أنا اسمي يخرج غلط؟ حتى عملت أنا الإخراج بفرقة قفصة في مسرحية علي بابا، مسرحية علي بابا عام 90 عملت أنا الإخراج، ولا شديت النص حورته، رديت حوار هي معناتها انت عبد الرحمن الأبنودي، فهمتني، هو قصيد لعبد الرحمن الأبنودي، رجعت مسرحية. ثم أنك الإدارة تقول ايش جي تقول الإدارة، تقول إخراج محمد سكتاري بديكور قديم، أنا وديكور القديم، أنا وديكور القديم دي صنعت هنا يا ديكور، دي هو ديكورات تشوف فيها متاع فرقة قفصة قبل، ما أنا اللي نصنعها، حتى اللي مانيش نصنعها أنا بيدي، أنا اللي نمشي للحداد ونمشي للنجار وعمل لي هكا وعمل لي هكا، أنا وراها، أنا اللي ركب الديكور، أنا لامبلونتاسيون دي ديكور تاع الديكور، أنا كيما نحط هذيك هي تحط.
1: توقف على كل كبيرة
0: وصغيرة. نوقف على كل كبيرة وصغيرة، ثم نأدي دوري، ثم نأدي دوري كما يجب، تنفيه، ثم أنك معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا من الحاجات اللي تألمك في حياتك، كونك معناها سابق في الخدمة وتجري بالخدمة وقائم بالخدمة، جيت تلقى اسمك مكتوب غلط، عليه معقولة هذية لمدة سنوات؟ ثم أني أنا اضطرت من فرقة قفصة عام 94، حتى حد ما يجي يقول لك راني اضطرت، أنا نقول لك أنا راني اضطرت، لكن ما عنديش حتى ذنب، ما عنديش حتى ذنب اللي أنا اضطرت عليه، ما عنديش علاش الموتيف اللي كتبوه في الورقة علاش اضطرت، ما عندناش دور هيك المرة هذه، ما عندكش دور معنا المرة هذه با سبا. وقت اللي قامت الثورة أنايا من اللي خرجت من 94 كل شهر برسك نبعث جواب مضمون الوصول للإدارة تاع مسرح الجنوبي قفصة ومركز الفنون الدرامية والركحية باش ناخذ شهادة عمل في المدة اللي قضيتها اللي هي 22 سنة، فالإدارة ما تعطينيش، ما أعطونيش شهادة عمل حتى ل 2011 وقت جت الثورة. ل 2011 أنا ما خذيتش شهادة عمل، وقت يجوا الناس وقالوا السيد المدير ديجاج، شو له الناس قالوا ديجاج، فالسيد المدير بعث لي عن طريق حمزة ولطيفة، هاي راهو السيد المدير ينادي عليكم، مشينا فاف احنا داخلين والسيد المدير يقول ها مالي الدارجو، ها مازالت الناس حية، ها مالي الدارجو احتماء بيننا تو تفكرتنا، وقت اللي قعدنا وقال مرحبا بكم وكذا، وهذوما كل ينبحوا وهذوما كل ما نسمعهمش، وحنا باش نرجعوا نخدموا على ارواحنا ومسرحيه البريسك الجراد حاضره وندو حسن وندو كذا ونجيبوا هنا ونخدموا على ارواحنا كل شيء. بعد ما كمل الحديث انت قلت لي انا نحب نعرف حاجه واحده، علاش اضطرت؟ مازال الجماعه الكل يعرفوا هذه، انا وحمادي والفاضل قاعدين، علاش اضطرت يا سيد المدير؟ قال لي كنت تناقش برشا، ماني ناقش صلب العمل، ما نقش نعارك فيك، ما قلتلكش سيدني في الشهرية ولا راي كذا ولا راني كذا، حمادي كذلك قال وانا، قال انت كنت تتبع فيه، انت حد انت كنت ناقش برشا كيف عليه هنا 22 سنة طالب شهادة عمل. قلت لهم على سيد على فلان بالله ماذا بينا عنا ايامات اك السنوات نتاعك الهكا وهكا تنجم تصب هانا تصب معنا تغطية اجتماعية، انا نقولك صب هانا نكلم فيك كاني واحد في الكوبانية ولا في خدام شان، ما أنت تغطي الاجتماعية ذيك، قال لا نشوفوها وكذا ونعملوها وتتريقلوا كل شيء، لأن في فترة من الفترات في البداية وقت بدأت تغطي الاجتماعية أنت تخلص مثلا 300 تاخذ الجمعيه تاع يعملوا هكا على 100,000 فقط. مصيبتك انت كتاخذ 100 والاخرين يقول لك منح وانت ما عندكش حدا منح. ليه؟ في حنايا نصلحوا في المجتمع، احنا الفنانين اللي يصلحوا في المجتمع ونحاولوا نصلحوا ونحاولوا كذا ونقولوا كل حد يعطي حقه. احنا في الـ في الـ في الحنديره، احنا في الهابط. اي با يا مصلحا ما صلح حالك لمن تغني والنحيب وراءك.
1: نرجع شويه نحكوا على ال
0: ما عطانيش وما هزيتهاش ورقه الوعد. وقت ما زال اسبوع واحد باش يخرج روتريت السيد المدير، وقت ما زال اسبوع واحد باش يخرج روتريت، بعث لي مع حمزه ولطيفه هيا خذ شهادتعمل. ها بقيت نضحك مشوار وقت اللي قالوا لي وانا في دار الثقافه متكي ست التكيت مني، قلت نقولوا له برا ما حاجتيش بها تو ناخذها من اللي يجي بعدك. والله ياك برا ما حاجتيش بها.
1: خديت حقك من بعد ولا ما خديتش حقك؟
0: والله انا يا شهاده العمل نتاع الفتره هذيك اللي تنا يا ودي اي انسان يعمل في بقعه عنده حق باش تاخذ شهاده عمل في الفتره العاديه. سي ديجا سي انا كي هذاك، انا كي نتاعك انت، حقك هذاك وحقنا مهدور. اما حقنا فكان مهدور. كانت الاداره فيها نوع من العنتريه الفارغه، العنتريه اللي ما توصل حتى شيء، العنتريه اللي ممجوجه، العنتريه تنم على نيه سيئه فقط، معناها نوع من القوه هكا المزعومه، نوع من الدعوه، نوع من الكبرياء، نوع من زيد. بالله انت ما تعطينيش شهادة عمل ليش؟ ماني خدمت انا قول انا وصلت كتبت يا ودي اعطيني شهادة عمل متاعي وقول هذا راهو ممثل ما يجيش ممثل، راهو فارسو، راهو ما يصلحش، راهو سيره سيئه او سيئه. والله كتبتها لك يا هكا، قول فيا النعوت الكل خايبه، ولكن اعطيني هذه شهادة عمل. انت شنو مخوفك منها؟ باش نشكر الكذا خدمت كذا وكذا وانا ما خذيتش حقي. ثم ناس جوني قالوا بربك باش نخشوا احنا سونتر دار دراماتيك كيفاش نخشوا؟ قلت لهم برا سبوني هنا وقولوا فيا كلام خايب تدخلوا. وفعلا ثم اللي كتبوا فيا جوابات وقالوا لي كتبنا فيك امور خايبه ودخلوا يخدموا ولتو مازالوا يخدموا. كانت بعض الناس اللي محسوبه على الثقافه ترضي في الاداره فتشمت في هنا وتقول في انا حاجات خايب وتعملوا لي يعملوا لي برشا حاجات خايبين. ليش؟ ارضاعا لسي السيد. انا خدمت معاك انت ما فيا، انا خدمت معاك، خدمت مع بعضنا، راهو ماشي خدمت عندك، راه خدمنا مع بعضنا. كما كانت عمليه الاخراج عمره ولا كان واحد برك يقود عمليه الاخراج، النص نكتبوه مع بعضنا بامور متفاوته ما بيناتنا، كل يشارك معناتها باللي يقدر باللي كذا منه ومنه. ثم اللي ما يكتبش وثم اللي يكتب وثم اللي يرتجل سورسان وثم اللي يقول كان سورسان نأدي. فهمتي؟ كانت مع بعضنا حتى عملت الاخراج كانت والله العظيم مع بعضنا الناس كلك. اي كل صدق الكلام هذا نقول فيه. فهمت؟ ما عنديش علاش انا
1: كان العمل الجماعي والخدمه جماعيه والناس كلها تعبت.
0: العمل الجماعي والخدمه جماعيه
1: الناس كلها تعبت والناس كلها
0: هاو كيفاش هاي ثم نوع من الدورة التركيحة باش نركحك انايا باش انا نركحك باش انت تسكت، نوع من الغمة بلمة. والله ما عافينا وعافيكم. مراجعة الفرقة يجيك تأليف فلان مراجعة الفرقة صاير فرقة انا نحاسية انت القدرية السلمية دي سي معناتها ستون فراز باراشوتي. ليش؟ لإسكاتكم. مراجعة الفرقة. أنا رجعت وزدت ونقصت كل شيء رجعت الفرقة. وكنت دائما أنايا تقول لي دار هذا النص سي محمد وهو الأولاد معاك. شوف كيفاش نلموا هذا. وأنا ماذا بيا ثم شكون يرد عليا؟ ماذا بيا ثم من الأشخاص لأن ثم ناس حفروا لبعض ناس. للأسف. تلقى ممثل يحفر لغيره. انت تعرفش عمار بزور من بدت ما كانش حمادي في دور سميدة، ما كانش الفاضل في دور العيفة، لا كان فوزي ضو القصر هذا في دور سميدة، كان العربي بكاري اللي خدم بعد في القباضة فوزي ذو كان معناها شاف في القوافل، اطردوا من الخدمة بكيد الكائدين. حسن مبروك اطرد بكيد الكائدين، انا وحمد اطردنا نهار واحد بكيد الكائدين. يكتبوا فيك
1: الكبارات
0: نتاع يكتبوا فيك اشخاص معاك ممثلين، حتى حد ما نجم يقول هالكلام هذايا.
1: برشا شجن وبرشا حديث هزنا ويقولي فوتنا ساعة في التسجيل. حبيت فقط أن سؤالي الأخير، التجربة التلفزية خضراء والكنز، ثماشي حاجة أخرى عمل الآخر؟
0: لا أنا ما خدمش خضراء والكنز، لا في الكنز لا في الخسارة.
1: ما عملتش حتى التجربة التلفزية مثلا؟
0: لا خدمت في منام تعروسية، خدمت في الظفاير، خدمت أنا ولمين نهدي التاكسي.
1: التاكسي أي تاكسي.
0: سهل نزيد نجيك. خدمت أنا يا ورياض النادي ودليل مفتاحي، خدمنا الكيوسك عليه. خدمت أنا يا وكوثر الباردي والعروي جمال العروي وبلقيس الشريعة، خدمنا وضح اليمن، خدمنا هات أنا ونور الدين بالعياد وفهمتني. خدمت دارنيار مو معناها فاميليا سي الطيب، كان عندي دور فيهم أدواري محترمة فيهم. خدمت برشا، خدمت عدة أفلام أجنبية بالإنجليزية وبالفرنسية. خدمت فيلم علي الدور الكبير معناتها مع في فيلم علي العبيدي رديف 54. خدمت كذلك الساعة الأخيرة متاع علي العبيدي، فيلم كبير فيه هنا رئيس تحرير. أنا مازلت ما حكيت حد شيء. انا مازلت ما حكيتش.
1: انا نوعدك انه
0: انا مازلت ما حكيت حتى شيء.
1: نحكوا
0: على ما اغرب. الاغرب مازال.
1: نوعدك انه نعملوا حصه وقت ما تحب تجيب حدايا.
0: لا انا ما طلبتش منك باش نعمل حصه.
1: انا نحب نحكي معك، نحب نعرف برشا حاجات وبرشا خفايا وبرشا كواليس اللي الناس ما تعرفهاش. نحب نوضحوا برشا امور. نحب نكشفوا المستور، نحب العباد تعرف وتفهم.
0: اكزاكتومون. وهذا
1: ولا انا ولا ساعه ما تكفيش الحقيقه. راهو الوقت تعدى في ساعه وفتنا.
0: لا حطي 10 ساعات مش أنا ان شاء الله يكفوا. معناتها
1: كان عندك وقت.
0: وانا قاعد نكتب في الكتاب هذايا في الوضع اللي كان موجود كليك في الفتره الكل، بما نحضر وما نحضرش ومكاله ومكاف المسرحيه ومكاله. كل انا قاعد نكتب فيه في كتاب اسمه أوجاع وإبداع.
1: حكينا برشا ذكريات وذكريات الحنين معاك، هزتنا السنوات بعيدة، يمكن بعيدة في التوقيت، لكن الذكريات ما زلت توا حاضرة في مخكم. نسيت حتى التفاصيل.
0: لا أبدا.
1: ما تنساش التفاصيل أبداً. حتى تفاصيل التفاصيل
0: أبدا.
1: وضحنا برشا أمور وباش نوضحوا برشا أمور، وما زالت الحصص إن شاء الله جاية. فرحانة برشا كنت حاضر معانا، فرحانة بعودتك لينا هكا وريناك في ريح الشهيلي. في ريح الشهيلي لا خاطر رجعت حكينا المرة اللي فاتت. الإذاعة إذاعتك والبيبان محلولة
0: على ذكر يا ريح ريح الشهيلي. نحيي معناتها زملائي اللي جو من تونس الكل معناها، وزملائي في قفصة اللي كانوا معناها احتضنوا الضيوف متاعنا بطريقة حلوة برشا وبمحبة كبيرة برشا. وأنا أشد على أيدي القادمون من تونس والذين كانوا هنا من قفصة مع بعضهم، نحبهم برشا ونبلغ لهم تحياتي. وكيفاش كانوا معناها بمحبة وكانوا معناها شغوفين باش يخدموا ومعناها ما يفطروش وبقول هنا ما يروحوش باش معناها يكملوا على المسلسل هذايا في عدة أيام. فتحية إلى لطفي العكرمي وإلى أنور شعافي وإلى كل من ساهم في هذا العمل من زملائي سواء من تونس أو لا من قفصة. مرحبا بهم الكل.
1: ومرحبا بك، انت نورتنا اليوم معنا في رحلة الحنين. ان شاء الله الحنين يبقى حنين. راهو رغم الذكريات ساعات الواحد الموجعة شوية، لكن تبقى ديما ذكريات حنين ونبقى ديما نتفكروا اللي تعدى وديما نقولوا ان شاء الله اللي جاي.
0: هي الحياة مهما كانت بمرها وبحلوها فهي الحياة. فالإنسان يقول الحياة مهما كانت اللهم رضيت. اللهم رضيت بما قسمت لي. فهمت.
1: وأحلى ما نختم بيه معك. وأحلى هذي أحلى كلام نخطبو بيه معاك محمد ساسي القطاري، علم واسم كبير في المسرح وفي الدراما التلفزية، وولد قفصة، وولد قفصة اللي شرفنا، واسمك راهو حاضر
0: ومش علم حاضر. كبير يمكن
1: لا لا علم كبير، وحتى حد ما ينكر قيمتك، قيمتك ثابتة وبش تبقى ثابتة، وبش تبقى اسمك محفور في الذاكرة الشعبية. رحلة الحنين اليوم كانت مع محمد.